0: كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح، وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي لي هالبلد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين غرفة 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل، نحلقيتك. اول شيء الله يخليكي طمنيني، كيفو ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. دكتور هلا حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر لله، كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه، وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ احكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا ام سحر، انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شي.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح اخد ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة بتطق حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستر.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وانا انصحك وقلك قول للعالم اعارة من رفيقي رح اخدها شوي ورجعها، وما ترد علي لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة، وهي السيارة بدها داك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شفتي شو صار؟ ايه ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هديه. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير، وانا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي اهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
1: ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفه نبيل ابني مو مصدقه، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انت؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربه، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام، الدكاترة راحوا عند ذاك الزلمة الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانة يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلتي عين شي حدا علي بتقصفي عمري، شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمة.
1: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذة.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم واحدة وتفوقتي علي وانت استاذة، فهمني شو القصة؟
0: شو القصة؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك؟
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي.
0: يا ستي مو الصبح اتصل فيه المصلح السيارة قال لي السيارة خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السيارة بكمل فيها على الشغل، اخذت السيارة من التصليح. صدقيني يا ام نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخذت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم، على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر كتر المشاكل، حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هيلي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياتي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه بس هو بالفصحى، بيقول الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل، وهون نحن منكون فريسة للوهم مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نوقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا، منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم. وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت، لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق براباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسدهم وغيرتهم أطلقوا المجرم براباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسدهم يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال أخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا أخواته بحاجة ليوسف ليخلصه من الجوع. وفي كتير حقيقة أمثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس أنه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص. خلينا نصلي أنه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: لكل الناس اللي بتنادي بفكرة النسبية وإن كل الحياة نسبية وكل الحقائق اللي موجودة فيها مجرد حقائق نسبية مفيش حق مطلق، الناس دي هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هو إن إحنا مش هنقدر نعرف حاجة زي العدل. العدل إيه هو في حالة النسبية؟ إن كل واحد

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجيا أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي، بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم. فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي، فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة، ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة. فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون. نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم، فما أغباهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح. ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
3: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء؟ فللإنسان جسم، وللحيوان جسم آخر، وللطير جسم، وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء، وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء، والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير. لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: النفسية محتاجة حرية. عمرك فكرت قبل كده عن معنى الحرية؟ في ناس بتقول إن الحرية معناها إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، لكن خلينا نفكر شوية مع بعض. هل الأشخاص اللي بتعمل اللي هي عايزاه شعر بحرية بجد؟ خليني أدي مثال. الأشخاص اللي وقعة تحت إدمانات هم في الحقيقة وقعين تحت كذبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل ووقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هما واقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكذبة دي بتقول أنا حر. لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده، أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية، هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: مرة كما دونها لوقا، الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا، كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الآباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل، فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها السادس، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله، ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:

0: أتاه كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
1: وأقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت إليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8 جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
2: لا، بل نسميه يوحنا.
1: فقالوا:
3: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
1: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
4: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
1: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس فتنبأ قال:
5: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
1: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: أحو السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فعادت يده صحيحة. فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12 سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أصخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك. ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا. وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم. اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
1: وقال لهم يسوع هذا المثل:
3: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بيكم ومن جديد ويقالوا عنه أهلا بيكم في لقاء تاني وتالت ونتكلم عنه. الكلام عنه مش بيخلص والكلام عنه مش بنشبع من الكلام عنه، لأني هو الغير محدود، هو الأزلي الأبدي اللي لو فضلنا نتكلم عنه موضوعات وموضوعات كتيرة جدا، حتى نفس الموضوع الواحد مش بنعرف في حلقة نغطيه، لأني هو الإله، هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الحي وما زال حي. حقيقي الكلام عن المسيح بيبقى كلام مش بس ما بيخلص، لكن كمان كلام مبهر ومعزي ومفرح. الكلام عن المسيح كلام بيدخل للقلب، بيبقى ليه معنى تاني عن انك تتكلم عن اي حد او تقول عن اي حد مهما كان عظيم، مهما كان الشخصية دي عظيمة. لو قعدت تتكلم عنها هتتبسط وهتفرح، لكن لما بتتكلم عن المسيح بتلاقي نفسك عندك احساس بالعجز عن انك تعبر، والكلمات مش بتبقى كافية انها تعبر عن مين هو المسيح. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه الراعي الصالح. ازاي يا جماعة؟ الراعي يعني بيرعى خراف، ولو رجعنا لحاجات تخص موضوع الراعي الصالح في العهد القديم هنلاقيها بتخص حاجات مالها بالمسيح اللي جه بعد الكتابات دي بسنين كتيرة قوي. تعالوا ارحب بضيف الحلقه النهارده الاسيس اسحاق سعد. اهلا بيك اسيس.
1: اهلا بيك يا ليديا، مبسوط جدا اكون معاك.
0: وانا جدا بتبسط في كل مره تكون بتشاركني الكلام بالذات عن المسيح.
1: امين.
0: لاني انا حقيقي انا بقول انا مش بطلع عامل برنامج، انا بطلع البرنامج والحلقه نحكي عن اعظم اله، نحكي عن اعظم صديق، نحكي عن الاعظم حبيب. فلما بنقعد نحكي عنه انا بحس ان الحلقه ليه خلصت، انا عايزه اتكلم عنه تاني وتالت ونفضل نحكي عنه، لاني الكلام عنه كلام مشبع ومغذي للروح وحاجة جميلة قوي ان احنا نتكلم عن المسيح.
1: ده حقيقي، ودايما اللي بيحب حد بيتكلم عنه كتير ويفتكره كتير ويفتكر كلماته كتير وحياته كتير. فلاننا بنعلن محبتنا لربنا مش بس بان احنا نقول بنحبه، لكن نفتكر مواقفه وكلامه وصفاته الجميلة والرائعة اللي ماشية معانا ومكملة معانا في سكة حياتنا. يعني
0: الجميل ان زي ما كنت بقول في المقدمه يا سيس حياء، اوقات نتكلم عن ناس عايشه فنعظم فيها ونقول كلام حلو فيها، لكن في الاخر الكلام هيخلص.
1: صحيح.
0: واوقات نتكلم عن ناس انتقلت بس في الاخر هم مش سامعيننا ومش عارفين اللي احنا بنقوله عنهم.
1: مظبوط.
0: لكن لما بنيجي نتكلم عن المسيح بنلاقي الكلام ما بيخلص، وبنلاقي ان هو نفسه بيسمع لهذا الكلام ويتفاعل معنا بيه. يعني واحنا بنتكلم عنه بنكلمه.
1: صحيح.
0: واحنا بنتكلم عنه وبنكلمه بنلاقيه بيرد علينا وبيتفاعل معنا وبيتفاعل مع ارواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
1: مظبوط مظبوط. وده اللي احنا نعرفه النهارده كمان من خلال الراعي الصالح، ازاي ربنا بيتعامل معنا واحنا كمان ازاي نتعامل مع الراعي.
0: وده اللي هيخلينا ندخل بقى شويه في الحلقه بتاعتنا. لما كنت بفكر وبقول يعني ليه تقال عن المسيح الراعي الصالح في العهد الجديد، وانت هتجيلنا للحتة دي.
1: okay.
0: رغم ان فكرة الراعي الصالح احنا ناس كتير حفظتها من مزمور 23 احنا كمسيحيين، وحتى غير المسيحيين عارفين المزمور دوت من كتر تكرارنا احنا ليه. يعني
1: مزبوط.
0: من كتر تكرارنا ليه اوقات غير مسيحيين يقولوا احنا عارفين ان الـ الاصحاح دوت او الجزء ده من الكتاب المقدس عندكم غالي عليكم قوي، بتحفظوه لأطفالكم من وإنتوا من وهم صغيرين، يعني بتحفظوهم مزمور الراعي الصالح. لكن إيه الرابطة ما بين إن الراعي الصالح اللي موجود في مزمور 23 ويمكن ندخل في العهد القديم شوية بعد وإحنا بنحكي أكتر، وما بين إن نقول عن المسيح الراعي الصالح؟
1: هو الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، احنا مش بنقدر او مش بينفع نفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لكن هو صورة متكاملة كاملة عن الله ومعرفتنا به، وكمان عن علاقتنا بالله من خلال العبادة أو الصلاة أو حياتنا بالكامل مع ربنا. فإحنا ما فيش فصل. لكن العجيب إن في العهد القديم إلهنا كان بيتكلم عن نفسه إن هو الراعي الشخصي، مش بس في مزمور 23، وده طبعا أشهر زي ما انت بتقولي أشهر المزامير، مش بس عندنا عند كل الناس عارفينه وحافظينه كويس يعني، لكن كمان في حزقيال 34 من أقوى الكتابات، ما يقلش أبدا عن مزمور 23 عن الراعي الصالح، وهو بيتكلم إلهنا على أنه هو الراعي الصالح للشعب. في حزقيال 34 هو بيتكلم عن شخصية الله نفسه، ان انا برعاهم بشكل شخصي، مش مجرد ان انا الله وهم الخليقة بتاعتي، لكن انا برعاهم بشكل شخصي. فرعاية الله لشعبه في القديم في العهد القديم كان بيعبر عنها بكلمات واضحة وصريحة، ان انا عارفهم باسمك، عارف خرافي وادعوها باسماء، انا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل دي مترجمة من العهد القديم ومن صفات الله كراعي في العهد القديم. يعني اللي اتقال في العهد الجديد هو ترجمة لفكرة صلاح الله، لكن الراعي الصالح لم تذكر في العهد القديم، لكن اتذكر عن الله أنه الراعي واللي بيعمله كان صالح. لكن في العهد الجديد هو السيد المسيح بنفسه اتكلم عن نفسه وقال أنا هو الراعي الصالح. هي دي إضافة ككلمة، لكن المعنى بتاعها موجود في تفاصيل كتيرة قوي في العهد القديم.
0: اشمعنى الصفة دي؟ يعني انا هنقل كمان شوية ونحكي اكتر، لكن اشمعنى صفة الراعي التصقت بالله بالمسيح؟ ليه؟ ما يعني عايز اقول وظائف كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وظائف كتيرة موجودة في الحياة، لكن بنحس ان فكرة الراعي مربوطة بالله في العهد القديم قوي زي ما كنت بتقول، ومربوطة بالمسيح مباشرة في العهد الجديد. اشمعنى الصفة يعني؟
1: احيانا بنعتبرها صفة واحيانا بنعتبرها وظيفة، لكن هي في الاصل هي بتعبر عن هوية الله وشخصية الله الحقيقية. هي مش مجرد وظيفة زي الراعي والأجير زي ما بيوصف العهد الجديد، هي مش مجرد وظيفة، هي مش مجرد مهنة، لكن الله بيعلن عن هويته وعن شخصيته الحقيقية في كلمة الراعي الصالح. هي مش مجرد صفة ولا مجرد وظيفة، لكنها من عمق، من أعماق الله، من هوية الله، من تعريف الله. لما نيجي نعرف إلهنا، جزء من التعريف بتاعنا لله هو راعي صالح لحياتنا ولنفوسنا. وليه هو راعي صالح؟ يعني احنا محتاجين نعرف ليه تقال عن نفسه الراعي الصالح. وكأن الكتاب المقدس بيحاول يدور عن كلمة في اللغة اليونانية أو حتى في اللغة العبرية أو حتى في اللغة العربية بتاعتنا، الثلاث لغات اللي هو اللغة العربية بتاعتنا واللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية والترجمة السبعينية في العهد الجديد، الثلاثة بيتكلموا عن كمال الصفة، كمال الصفة، نموذج للصفة، امتياز الصفة، ان دي هو اللي بيمتاز بالصفة دي، هي دي مخصصة ليه هو. وكلنا عارفين ان التعريف بالالف واللام في اللغة العربية هو تعريف قاصر على شخص واحد بس، فبيتكلم عن الراعي الصالح، وكأن دي حاجة حصرية تماما عن الله. النموذج الكامل، المثال الأعظم في الصلاح وفي الرعاية، ده معنى كلمة صلاح. هي البرفكت، هي الحاجة الكاملة، هي ما فيهاش نقص، حاجة صغيرة عن صفة الراعي. عشان كده هو بيتكلم عن الراعي وعن الأجير. وإحنا حتى لما بنتكلم عن رعاة موجودين حتى في الحياة كأسوس أو كهنة أو خدام، إحنا بنتكلم عن الناس بشر، وارد إن هم يصيبوا، وارد إن هم يخطئوا، لكن الله اللي إحنا بناخده منه هو عنده الكمال ده. فإحنا بنشبع من الكمال الصفة دي أو الهوية دي. لما أنا بلتصق بالله، أنا بلتصق بالهوية دي، بالشخصية دي، فباخد واشبع من الشخصية دي. يمكن احنا عندنا نقصات في الحياة، لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هو النموذج الكامل للرعاية، النموذج الأمثل للرعاية، النموذج الأمثل لحنية الراعي، النموذج الأمثل للتضحية.
0: وغالبا يعني احنا هنيجي دلوقتي هنتكلم في موضوع الصفات الراعي اللي يمكن نحتاج لما نقول صفات الراعي. الراعي الغنم، الراعي العادي العادي اللي بيمارس الرعاية للغنمات بتوعه، ايه صفاته، ونيجي للمسيح ونشوف هل انطبقت عليه الصفات ديت في الرعاية ولا لا. فكأننا بنعمل المقابلة ما بين الراعي اللي بيرعى الغنم والمسيح اللي بيرعى الشعب أو بيرعى أولاده أو يمكن ده يوضح لنا كمان الصورة أكتر. خليكم معانا، هنطلع لترنيمة ونرجع بسرعة نتكلم عن إيه صفات الراعي اللي بتميزه، اللي نقدر نقول الصفة دي تختص بالراعي، ولأنها تختص بالراعي تعالوا نشوفها في المسيح ونشوف إذا كانت فعلا موجودة فيه، فنقدر نقول بملء الفم كده أيوة هو الراعي الصالح ولا لا. ترنيمة ونرجع معاكم.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معكم من تاني، وقالوا عن المسيح الراعي الصالح، والأسيس إسحاق سعد دي في حلقتي النهاردة كان بيقول حتة فرقت معايا قوي قبل الفاصل، كان بيقول الراعي مش راعي صالح، وأداة التعريف بأل تخصص إن ده الراعي المتميز، الراعي الصالح الوحيد. أي حد ممكن يبقى راعي، راعي الشركة، راعي الفكرة، راعي لمجموعة أطفال، راعي لكنيسة فيبقى أسيس، راعي لمنظمة عنده سمة الرعاية، لكن هو راعي. لكن الراعي الصالح تساوي فقط المسيح. عشان اجي للحته اللي كنت بسالك فيها قبل الفاصل وكنا بنحكي فيها، ان في صفات معينه للراعي اللي هو بيرعى غنم او ودوت، اول ما بنقول راعي بيجي لذهننا رعايه الغنم، يعني احنا اللي خدنا منه اللقب وحطيناه في حاجات زي اللي انا قلتها دلوقتي في رعايه حاجات مختلفه. لكن الرعايه يعني راعي غنم، الراعي يبقى راعي غنم.
2: صحيح.
1: ايه الصفات اللي لما نشوفها في الراعي ونشاور عليها نلاقيها في المسيح فنقول صح انتوا معاكوا حق انك تقولوا عليه الراعي الصالح؟
2: هقول حته صغيره من كلامك، ان في رعاة للحاجات كتير. فوانت بتتكلمي جه في بالي مثلا لما يكون في فريق كره قدم ويقول لك الراعي الرسمي شركه كذا او مش عارف ايه او الحاجات دي، يعني فالراعي الرسمي ده بمجرد المصالح ما تختلف والظروف تختلف او الاوضاع تختلف ممكن طرف من الاثنين ينسحبوا من التعاقد ده. لكن الجميل في التعاقد بتاعنا نحاولنا نسميه تعاقد بين العلاقة والشركة بيننا وبين الراعي الصالح، هي علاقة قائمة عليه هو مش قائمة علينا احنا. فاحنا ممكن نخل بالعهد، ممكن نخل بالتوافق بالشراكة اللي احنا اقرناها وامنا بيها والتزمنا بيها، لكن هو بيفضل امين الى المنتهى. ودي اول صفة ممكن نتكلم عنها عن الراعي، ان هو راعي أمين. ممكن المصالح تختلف بيننا وبينه، ممكن حتى طريقة التفكير تختلف بيننا وبينه، ممكن طريقتنا في الخدمة تختلف بيننا وبينه، لكن ده مش بيخل أبدا بالتعاقد اللي هو مضاه في يوم من الأيام وأقره في يوم من الأيام. فهو أمين. الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه أمين لا يقدر أن ينكر نفسه، يعني ما يقدرش يعمل حاجة غير الأمانة. هو ما عندوش أوبشن، إنجاز التعبير، يعني ما عندوش أوبشن تاني غير الأمانة، غير أنه هو يكون أمين حتى لو كنا نحن غير أمناء. كتاب بيركز على الحتة.
1: عايز تقولي انها صفة اصيلة فيه
2: لا تتغير، صفات

0: يتغفل هو جوهره المحبة، فلا تخترقوا الكراهية. هو أمين، فلا لا تخترقوا عدم الأمانة بتاعتنا أو لا تؤثر عليه. هو لا يتأثر، هو لا يتغير مهما كانت عدم أمانتنا ومهما كان تغيرنا احنا في الحياة، لكن هو يظل أمينا إلى المنتهى. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن يسوع المسيح، إن أحبهم إلى المنتهى، مش فترة زمنية معينة، مش بناء على إن احنا حلوين أو وحشين، لكن أحبنا إلى المنتهى. وهذه هي الأمانة، أمانة العهد تقتضي أنه يكون أمينا إلى الأبد. هو منذ الأزل أمين حتى قبل أن يوجد الإنسان، وإلى الأبد أمين لا يتغير حتى لو احنا تغيرنا.
1: Yeah. ولما بنقارن بنشوف أمانة الراعي ناحية الرعية بتاعته، الغنمات اللي بيصحى من الصبح بدري علشان يهتم بيهم، لو أثر في إن هو يكون أمين معاهم ده هنبص نلاقي تلقائيا يبقى واحد هيروح شمال واحد هيروح يمين، لكن لمة الغنم ديت وعينه اللي عليهم طول الوقت واهتمامه بيهم طول الوقت بتقول ان ده راعي امين، ان ده راعي عنده امانة تجاه الغنم اللي هو مسؤول عنهم.
0: صحيح.
1: ايه تاني من الصفات اللي نعرف برضو نتكلم عنها؟
0: ان هذا الراعي محب، هو بيحب الخراف بتاعته، هو بيحب الرعية بتاعته. فدليل على محبته، احنا دايما نعتمد على الحاجات الملموسة، يعني دليل على محبته ان يعرف تفاصيل الرعية بتاعته، يعرف يدعوها باسماء هي بتسمع له، وده اللي هنجيله بعد كده. هو بيكلمها وهي بتسمعه، في علاقة رايح جاي، هي مش مجرد ان هو راعي وخلاص، لكن المحبة بتولد علاقة حقيقية بين الراعي وبين الخراف بتوعه، ففي كلام رايح جاي. في ناس كتيرة ممكن تتكلم في نوع صفارة معين او صوت بالبق معين، مش عارف اعمله، مش شاطر زي الرعاة يعني، بيعمله الراعي عندنا في الصعيد وكده والقرية بتاعتنا، يعني
1: في كل القرى،
0: في كل مكان في صوت معين، في صفارة معينة، في طريقة معينة بالبق بيعملها، لو عملها أي حد تاني ولا الهوى ولا هيحسوا بأي حاجة ولا هيبصوا له حتى، لكن لو عملها الراعي لأنه مميز بالنسبة لهم، لأنه معروف بالنسبة لهم، فلأنه محب، هو في لغة بينه وبين الرعية بتاعته، في علاقة بينه وبين الرعية بتاعته، لأنه بيحبهم فعارفهم كويس، عارفهم. الكتاب بيقول بيدعوهم بأسماء، مش مجرد أن احنا نقول الله رعينا أو الرب رعينا كلنا، هو رعينا كلنا، لكن يرعاني أنا بمفردي، ولو كنت أنا البني آدم الوحيد اللي عايش على الأرض كان هيرعاني بمفردي، ولو كنت أنا بين ملايين عايشين على الأرض برضو كان هيرعاني بمفردي، لأنه بيحبني فعارفني وعارف كمان أصغر وأدق تفاصيل في حياتي. الكتاب المقدس بيقول عن الشعراية اللي هي ملهاش أدنى اهتمام عندنا، لأنه بيحبنا فبيهتم حتى بالشعراية، لا تسقط واحدة إلا بإذن. فاهتمامه بتفاصيل حياتنا المختلفة ده معناه أنه هو بيحبنا، ده معناه أنه هو حريص على العلاقة معانا.
1: والمحبة اللي هو بيحبنا بيها ما فيهاش تمييز، يعني محبة
0: غير مشروط،
1: غير مشروط، أو ما بيميز الراعي، ما بيميز مثلا خروف عن خروف، أو يعني ما بيديش لده محبة زيادة شوية ويدي ده محبة قليلة شوية.
0: صحيح.
1: علشان في حاجة كده يمكن هنحطها جنبنا وإحنا بنتكلم عن المسيح الراعي الصالح، أوقات بيبقى عندنا فكرة إن هو بيحب اللي قبلوه، بيحب الناس اللي أمنت بيه كمخلص ليهم، بيحب الناس اللي أمنت بيه كالله المسيح بكل الإرسالية بتاعته اللي جه في الجسد ومات واتصلب وقام من الموت، فاللي آمن بالرسالة بتاعته وبالسكة بتاعته هو بيحبهم، اللي مش مآمن بيه فهو مش بيحبهم. أنا ده فكر مغلوط،
0: ده حقيقي. الكتاب المقدس بيتكلم في آية من الآيات العظيمة والجميلة جدا، طبعا كل الكتاب المقدس عظيم وجميل، لكن بالأخص الآية دي، إنه الله لما بيدي الخير، لما بيقدم المحبة، الكتاب بيقول إنه يشرق شمسه على الأبرار والظالمين وعلى الأشرار والصالحين. هو لما بيحب، هو مش بيحب

0: لأنه خير لأنه صالح، أو مش بيحبه لأنه شرير، هو بيحب الناس كلها فبيشرق شمسه على الجميع، على كل الناس اللي حواليه. ده أكبر دليل أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هو حب الناس كلهم بغض النظر هم بيحبوه أو لا، درجة قرابتهم منه قريبين أو بعاد أو لا، هو بيحب كل الناس بدرجة متساوية. المؤمن بيحبه والخاطئ أيضا يحبه،
1: وده اللي بيطمننا وبيطمن كل حد بيسمعنا. أنت محبوب من المسيح الراعي الصالح اللي بيحب محبة غير مشروطة، محبة ما فيهاش تمييز ما بين شخص والتاني، بيحبك لذاتك. وحتى أنت قلتها أسيس، حتى لو كنت لوحدي في هذا العالم كان هيحبني المحبة دي، وكان هيرعاني برعاية الراعي المحب لينا.
0: مظبوط.
1: منى سعد بتقول مساء الخير أسيس إسحاق الغالي، ديديا الجميلة، حلقة مميزة عن الراعي الصالح، بركة واستخدام لكل كلمة في اسم يسوع. أمين يا منى. أمين. صفة تاني من صفات الراعي الصالح، الراعي الأساسي والراعي الصالح الوحيد اللي هو المسيح، نقدر نقول إيه تاني عن صفاته؟
0: صفة من الصفات اللي تأثرني أنا شخصيا في الراعي إن هو حنون. الكتاب المقدس بيتكلم عن إن كان في يوم من الأيام قطيع موجودين مع الراعي، وفي واحد منهم ضل وبعد ومشي لوحده. أعتقد لو كان هذا الراعي قاسي وقلبه قاسي كان هيقول يروح بقى لسكته، هو اللي اختار طريقه، يتعذب براحته ويضل براحته يموت حتى، هو مش فارق معايا. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله ترك التسعة وتسعين اللي هم مطمن عليهم وموجودين جوه الحظيرة بتاعته، وبيقول كلمة رائعة وجميلة جدا، ذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. وكأن الله عنده من كتر الحنية والحنان بتاعه على الرعية بتوعه مش هيتوانى لحظة ان هو يبحث عن الرعية بتاعه حتى يجده. هو مش هيسيبه، مش هيبطل يدور، مش هيبطل يلف، مش هيبطل حتى لو حصل ايه، ان هو يوصل للهدف بتاعه ان هو هيلاقيه. فده معناه ان الله مش بيعاملنا بحسب قساوة قلوبنا. اعتقد يعني لو خروف ضل فاحنا نقول الخروف ده متمرد، احنا نقول الخروف ده يستاهل اللي يحصل، هو قرر ان يبعد عن الراعي عن القطيع بتوعه يستاهل. لكن هو مش بيبص لنا بالشكل ده. هو الهنا اله حنان. حنان يعني بيحط، كمان من معاني الحنان انه بيحط نفسه مكاننا، بيحط نفسه مكان ويلتمس لنا الأعذار. وده اللي التمسه الصليبي. تخيلي بيتصلب، أو بلغة العالم يعني بيتقتل، ناس بتقتله بتصلبه وهو بيلتمس ليهم العذر. أي نوع من الحنية أكبر من كده وأعظم من كده في الحياة؟ أن حد والناس بتأذيه وتموته هو بيلتمس ليهم العذر. ليه؟ لأنه حط نفسه مكانهم. وأكبر دليل على كده قال لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. هو عرف منين أن لا يعلمون ماذا يفعلون؟ إلا لو كان حط نفسه مكانه. فلأن حنين مش بيسيب الضال غير لما يجده، حتى لو الناس أذيته هو يظل يحبهم ويلتمس لهم العذر. ودي صفة من صفات الله الراعي الصالح الجميل، إن هو حنان، حنين، حنون على البشر، مش بيعاملهم بنفس قساوة قلوبه.
1: يعني معاك حق جدا. وألاقي كتاب مقدس بيقول عليه إنه حنان ورحيم وطويل الروح. ويجي في العهد الجديد يقول عن المسيح إن رأى الجموع
0: منطرحين
1: كغنم لا راعي لها.
0: مزبوط.
1: فعمل إيه؟
0: مزبوط. تحنن
1: عليه. فيعني وانت بتتكلم أسيس حقيقة المشهد قدام عيني، هو قلب راعي، هو قلب الراعي الصالح اللي ماشي بيشوف الجموع، لقاها اللي مشغول بحياته واللي مشغول بهمومه واللي مريض واللي عنده مشاكل في الورث واللي تايه وسط مشاكل الحياة الكتيرة واللي بيجري على حاجة في الآخر هي سراب، وهو شافهم منطرحين.
0: صحيح.
1: إن الراعي لهم راح تحنن.
0: مزبوط.
1: وأنا النهاردة مع الأسيس إسحاق، أنا النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو أنت بعيد تاجه خروف ضال تايه في حاجات كتيرة في الحياة، ناس كتير تايهة كتير في الحياة، لو أنت منهم هو بيدور عليك، هو عايز يكون الراعي الصالح بتاعك، هو عايز يشوفك ويتحنن عليك ويجي وياخدك بين أحضانه ويرفعك على منكبه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن المسيح الراعي الصالح.
2: أنت دلوقتي بتتابع عدد برنامج

0: أغاني اليسوع على راديو سما.
1: الراعي الصالح، وإحنا بنتكلم عن المسيح قالوا عنه الراعي الصالح، وفي حلقتنا النهاردة إحنا بنبص عليه وبنشوف هو الراعي كانت صفاته إيه. فقلنا قبل الفاصل الراعي كان أمين، والمسيح أمين جدا لا يقدر أن ينكر نفسه، صفة أصيلة فيه. الراعي محب للغنم بتاعه، للرعية بتاعته، إلا مش هيديها لا وقته ولا طاقته ولا هيهتم بيها، ولا هيجري ورا واحد بس راح بعيد وضل. والمسيح كده برضه محب محبة غير مشروطة للكل، للي قبله واللي ما قبلوش، وعنده استعداد يفضل منتظر ويجري ويدور على كل واحد بعيد عنه. فسيس إسحاق وإحنا بنتكلم عنه كراعي صالح، أنت قلت لي في صفات تاني هنتكلم فيها، وكمان في أعمال للراعي الصالح.
2: صحيح.
1: تعال نحكي عن الصفات والأعمال بتاعت الراعي الصالح اللي بتورينا إن المسيح هو الراعي الصالح.
2: حاجة من الحاجات الجميلة جدا أن هو القائد. الراعي هو قائد للغنم، معروف عن الغنم الخروف، يعني هو مش بالذكاء الكامل زي باقي الحيوانات إنجاز التعبير في حياته، مش ذكي كفاية إنه يعرف سكته ويعرف طريقه. وده اللي بيقول الكتاب المقدس إن الحمار يعرف قنينه والسور معلف صاحبه، أما شعبي فلم يعرفني. هو عنده مشكلة شوية في إنه يعرف طريقه كويس، عشان كده الراعي بيعمل حاجتين، ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الراعي، ان هو احيانا بيبقى قدام عشان يشوف السكة، وعشان يبقى هو الدليل وهو المرشد، وكمان عشان لو في مخاطر قدامهم يقدر يتعامل معاها، لانه هو في المقدمة، فهو بيقاتل عنا، هو في المقدمة في الأمام، وبيمهد لنا السكة وبيشوف الطريق عشان احنا نمشي وراه. وأوقات تانية يبقى ورا، هو ملوش مكان ثابت، القائد ملوش مكان ثابت. أوقات يبقى قدام في المقدمة لأسباب معينة، وأوقات تانية يبقى ورا عشان يبقى عينيه على القطيع كله، يبقى شايف اللي بيمشي يمين يرجعه، اللي بيمشي شمال يرجعه، اللي وقعت واتكعبلت يشوفها عشان ما يعديش عليها باقي الغنم أصحابها. هو أحيانا بيبقى قدام للقيادة، وأحيانا يبقى ورا للملاحظة وكمان التشجيع. وإحنا دايما نقول إحنا عايزين حد يزقنا لقدام، فهو أوقات يبقى قدام للقيادة وللحماية، وأوقات تانية يبقى من ورا القطيع عشان يشجعهم من ناحية، وعشان يبقى شايفهم كلهم من ناحية تانية. ده بالنسبة للقيادة. لكن كمان الكتاب المقدس بيعلمنا انه ندخل بس على فكرة الأعمال كمان شوية، مش بس القيادة. هو بيحمل الضعيف، بيحمل الضعيف. لما يشوف غنماية ضعيفة، وإحنا كلنا بنشوف المشهد ده على الصور اللي موجودة في بيوتنا وفي أماكن كتير، أو إن السيد المسيح صورته على حسب ما تخيلناه ومعرفناه، وحاطط على كتفه غنماية صغيرة، خروف صغير، فهو بيتعامل مع الضعيف معاملة خاصة. وده اللي بتقوله كلمة الله المقدس، ان في اعضاء، لما بيتكلم في كورنثوس 13، ان في اعضاء ليها جمال معين، اما الاعضاء القبيحة بقى، طب الجميل ده بنسقف له ونقول له برافو، او نبروزه ونحطه في حتة، طب والضعيف المهمل المهمش ده بيحتاج محبة اكبر، بيحتاج مجهود مضاعف عشان أعرف أقف جنبه، عشان أعرف أكون وياه، عشان أعرف أوقفه على رجليه مرة تانية. فالراعي مش بس بيشجع القطيع ويقولهم برافو، أنتوا بتعملوا إنجاز، أنتوا ماشيين كويس، أنتوا ماشيين في نفس السكة، لكن كمان لما حد يضعف في يوم من الأيام هو مش بيسيبه، هو بيديله اهتمام أكبر، هو بيرفعه على منكبه، هو بيشيله بكل معنى الكلمة في الشيل. وده اللي احنا محتاجين كمان نعرف شوية قدام، في يمكن في آخر الحلقة نعرف ايه دورنا كمان احنا تجاه بعضنا البعض لما ربنا بيعاملنا بالشكل ده. لكن صفة من القيادة وصفة أيضا أن القائد ده والراعي ده لما بيشوف خروف ضعيف أو مهمل أو مهمش أو له احتياجات وظروف خاصة بيتعامل معاه بشكل خاص بشكل مميز وكأنه بيديله محبة أكتر، يديله اهتمام أكتر، عشان عايزه زيه زي إخواته، عايزه صحيح زي إخواته، عايزه قوي زي إخواته، عايزه في نفس الصف زي إخواته.
1: إيه وانت بتتكلم انا بحب اشغل الخيال بتاعي، فقعدت تخيلت فعلا راعي في مكان زي مثلا ارض كده فاضيه بيمشي مع الخرفان بتاعته، وفعلا خروف اتكعبل وراح اتعور، فبدا يضمد له جراحه وبدا مش قادر يمشي على رجله اللي اتعورت، فاخده وشاله لغايه ما الجرح دوت يخف. وشعرت قد ايه المسيح فعلا بيعمل ده معانا في الوقت اللي انا فيه، بقى بتكعبل بتعور من حاجات في الحياه، من علاقات، من جرح، من فقد، من اي حاجه بتحصل في حياتنا، ابص الاقي ان ازاي ممكن يكون بيشيلني، يسندني، يضمد الجرح دوت، ويفضل يتعامل معايا معاملة خاصة جدا لغاية ما أرجع صحيحة وسليمة تاني، وأعرف أمشي وأقف وأعرف أبقى قوية من تاني.
2: مظبوط.
1: يعني قد إيه ده جميل فعلا.
2: أكمل على كلامك، طالما أنت ذاكرتك برضو وتخيلك راح لحتة.
1: أيوة.
2: أنا كمان دماغي وأنت بتحكي راحت لحتة في الكتاب المقدس عن برضو شخص لقب مننا أنه الصالح، وهو السامر الصالح. وإزاي الراجل ده إن رغم أنه كان غريب الجنس إلا أنه عرف يتعامل بشكل كويس جدا مع البني آدم المجروح. الكتاب المقدس بيقول أنه ضمد جراحاته، صب عليها زيتا، وده كان نوع من أنواع الأدوية في التوقيت ده، أركبه على دبته، يعني ركبه على الدابة بتاعته اللي هو نزل، هو مش على الأرض وهو ركبه، وده فندق، بص تسلسل الأحداث، وده فندق ودفع له الحساب وأوصى أنه هو يتعامل معاملة كويسة جدا لغاية لما يرجع تاني، وقال لصاحب الفندق الكلمات دي: مهما صرفت، مهما أنفقت، فعند عودتي وفيك. واللي أنا عايز أقوله أن الاهتمام والرعاية دي، الاهتمام والرعاية إلى المنتهى. كان سهل جدا أن يضمد جراحاته ويصب عليه زيت ويقول له مروح أنت خلاص، يعني تعافيت شوية، اعتمد على نفسك. لكن اهتمام مش بس لغاية لما وده فندق ومكان آمن، ده قال اصرفوا عليه زي ما انتوا عايزين لغاية لما ارجع انا كمان حوفيك. وده يدينا جانب جميل قوي في حياة الراعي الصالح، انه معانا لغاية الاخر. هو مش بيدينا بعض التوجيهات ويسيبنا، او يبقى ماشي معانا جزء من السكة ويسيبنا، ده بيكمل معانا الى اخر وقت في حياتنا. وده بيدينا احنا امان واطمئنان، خلينا مطمئنين ان مش هيسيبنا في اي وقت، مش هيرفع ايده عننا في اي وقت، مش هيبطل يقودنا في وقت من الوقت، مش هيبطل يقدم لنا محبة في يوم من الايام، مش هيبطل يقدم لنا غفران في يوم من الايام. هو بيفضل يدي لغاية الاخر، لغاية اخر وقت.
1: يعني ممتنة جدا ان جبت سيرة السمير الصالح، لاني حتى السمير الصالح احنا يعني هو رمز. طبعا هي قصة بيحكيها السيد المسيح لتلاميذه، عايز يعلمهم منهم محبة الاخر، محبة الاعداء، محبة القريب. بالاولى لما اشوف حد في وقت ضعف انا اعمل معاه ايه، فكان بيعلمهم من خلال. لكن النموذج فعلا الستاندر لهذا السميري الصالح
2: صحيح.
1: هو السيد المسيح.
2: مظبوط.
1: بفتكر معاك يا سيس اسحاق طول الثلاث سنين وهو في الجسد، وما زال بيعمل كده حتى وهو الآن في السماء وموجود، لكن بيعمل دوت لأن هو غير محدود. لكن النموذج اللي كان معانا على الأرض في الجسد كان بيعمل ده، فكان يلاقي حد مريض يشفيه،
2: صحيح.
1: يلاقي حد مكسور و و و ونفسيته تعبانة يطبطب عليه ويرفعه. يرفع من شأن، كنا لسه الأسبوع اللي فات بنتكلم، كان بيرفع من شأن المرأة وبيرفع طبعاً. وبيديها مكانتها إزاي طبعاً. في مجتمع كان سالب منها مكانتها. يطبطب على واحدة فقدت ابنها ويقومها لها. يعني هذا النموذج السامري الصالح، هذا نموذج الراعي الصالح، هو نموذج احنا مش مخترعينه، ده نموذج جه عاش وسطينا ومشي وسطينا على الارض.
2: صحيح.
1: وقال انا اهو بكل صفاتي واعمالي.
2: حتى في نهايه تواجده على الارض بالجسد كان حريص جدا جدا انه يطبطب على الناس اللي حتى اذوه في يوم الايام. فنلاقي بعد القيامه، بعد القيامة بيقول جملة مهمة جدا جدا يسوع المسيح للمريمات اللي قابلهم، قال لهم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس. انت واخدة بالك التلاميذ كلهم في كفة، اللي هم ما اذوهوش وما انكرهوش وما عملوش معاه حاجة وحشة يعني، غير ان هم تركوه عند الصليب بس يعني، لكن ما عملوش معاه زي بطرس وما عملوش معاه زي يهوذا. فدول هم كانوا فرحوهم بالقيامة، وقولا لتلاميذي ولبطرس. وده عناية خاصة حتى باللي انكروا في يوم من الايام وسب وشتم عليه شتائم صعبة جدا جدا، كان ممكن لو بني ادم عادي ياخد على خطره منه يوبخه. واعتقد حتى النظرة اللي نظرها لبطرس هي كانت مش نظرة معاتبة ان ليه انكرتني يا بطرس، لكن كانت نظرة محبة. كان دايما
1: أنا
2: يوصله
1: لسه بحبك،
2: لسه بحبك. واكبر دليل ان بعد القيامة قال ده مترجم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس، رسالة خاصة.
1: وكانت عنده مقابلة شخصية جدا معاه لما قال له اتحبني ارعى غنمي
2: طبعا.
1: حتى جابها ساعتها كمان حتى الرعاية، ارعى خرافي.
2: مزبوط.
1: يعني خليك زيي.
2: صحيح.
1: انا برعى غنمي، انا برعى خرافي، وعملت نموذج معاك يا بطرس انت ان انا برعاك رغم
2: ضعفاتك
1: ورغم
2: وتهورك
1: بالظبط، لكن انا هو برعاك وبقف معاك وبديك المسؤولية انك ترعى غنمي. يمكن ديت الحتة اللي هنتكلم فيها كمان شوية. هنطلع لفاصل ونرجع.
2: أوكي.
1: ونكمل مع بعض كده، خليكم معنا، احنا لسه قدامنا ربع ساعة وعايزين نتكلم فيها عن المسيح الراعي الصالح. وكمان ايه بقى يعني لما نعرف ان الراعي الصالح، طب انا ايه دوري، طب انا ايه مسؤوليتي. يمكن يعني لقطنا حتة كده في الاخر في الحتة بتاعت بطرس، لكن نسمع ترنيمة ونرجع ندردش مع بعض فيها بشكل اكبر.

0: بالتسبيح والحمد على راديو صنع. جينا معاكم من جديد والكلام عن المسيح كلام جميل جدا، خاصة لما بنتكلم عنه الراعي الصالح المحب الأمين اللي الحنون اللي بيعطي بسخاء ولا يعير، اللي بيهتم بالصغير والكبير، اللي بيهتم بالضعيف ويشيله على منكبيه، اللي حبه بلا نهاية للمنتهى، وكلام كتير جدا يا أسيس إسحاق. لو قعدنا نقول صفات وأعمال بس أعتقد مش هتكفي
1: حلقات كتير،
0: هتبقى حلقات كتيرة جدا. ده كمية الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن نمسكها بس نشوف المسيح فيها إزاي كان الراعي الصالح في الموقف ده، إزاي أشبع جموع في الموقف ده، إزاي اهتم بامرأة أدت فلسين عشان يشجعها ويدفعها لقدام ويكرمها وسط المجتمع. يعني لو قعدنا نبص كده إزاي يعني حاجات كتير ومواقف كتيرة بنشوفه فيها الراعي الصالح ده اللي الكتاب قال عنه. ولو جينا عن حياتنا الشخصية اللي احنا فيه يوميا وشفنا المعاملة المسيح معانا اليومية لغاية النهاردة، ازاي هو الراعي الصالح، احنا مش ولا اي كتب هتكفي صراحة. تعال ندخل لحتة مهمة وانا قاعدة بسمع عنه، هو الراعي الصالح، انا دوري ايه، انا المفروض اعمل ايه؟ طب ده هو كده، هو في كيانه الراعي الصالح، انا بقى المفروض اعمل ايه؟
1: بص، احنا دايما يا ليديا في حياتنا العامة يعني بشكل عام او في علاقتنا مع الله دايما بنهتم بالامتيازات، فان الله بيرعاني ده امتياز، ان الله بيحبني ده امتياز، ان الله بيغفر لي ده امتياز، ان الله بيفضل مكمل معايا رحلة الحياة ده امتياز، فبنبقى مبسوطين قوي قوي بالامتيازات وفرحانين بيها جدا. لكن مع كل امتياز هناك مسؤولية، زي ما في امتيازات أنا بستمتع بيها كابن لله، كابن للراعي الصالح ده اللي بيعمل معايا كل الحاجات دي، أنا محتاج كمان يكون عندي رد فعل معين لصلاح الله في حياتي. أول حاجة أنا محتاج أعملها تجاه الراعي الصالح ده، أنا محتاج أن أنا أكون بسمع صوته، محتاج أدرب وداني على أن هي تسمع صوته. وإحنا في حياتنا في أصوات كتيرة جدا جدا موجودة في الحياة، ممكن نسمعها وممكن نسمع ليها، لكن أنا محتاج أن يكون الصوت الأعظم والأكبر بالنسبة لي هو صوت ربنا في حياتي.
0: قصدك كمان الصوت اللي ليه التأثير؟ يعني بص، هو للأمانة الدوشة بقت حوالينا كتير جدا. صحيح. يعني إحنا بنقوم وننام على أحداث وأفكار وأخبار واضطرابات، ويعني الدوشة بقت في حياتنا كتيرة جدا والأصوات كتيرة جدا في حياتنا، واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز يقنعنا بفكرته ومعتقده.
1: صحيح.
0: احنا عندنا أصوات كتير جدا.
1: مزبوط.
0: لكن اللي بتحكي فيه دوري مش بس أميز، أنا دوري إزاي يكون ده ليه تأثير إيجابي. صحيح. على حياتي.
1: والكتاب المقدس بيتكلم عن الراعي بالكلمات دي، مش بس هو بيكلم الخراف لكن الخراف كمان تسمع لصوته، فاحنا محتاجين كمان نكون بنسمع لصوته زي ما هو بيكلمنا، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بنسمع لصوت ربنا. انا محتاج ان انا اكون بتبعه وامشي وراه، وده جزء من الحياة بتاعتنا التبعية، والتبعية ليسوع المسيح كمان ليها تمن، فزي ما هو عاش ودفع تمن أنا كمان هتبعه وهبقى زي معلمي وهبقى زي قائدي وهبقى زي الراعي بتاعي، فأنا كمان لازم يكون عندي استعداد إن أنا لما هتبعه أنا هدفع التمن. وده اللي ربنا قاله لينا، إن ما وعدناش بأرض خصبة، ما وعدناش بأرض ممهدة، هو قال إن ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، مش طريق سهل أبدا، لكن أنا بختار بكامل إرادتي إن أنا أدخل فيه، لأن أنا بتبعه القائد بتاعي والراعي بتاعي الصالح فبمشي وراه. والحاجة التانية، أنا لما هدفع التمن، أنا هو دفع التمن الأكبر، هو دفع التمن الأعظم، دمه على يسوع، الدم يسوع المسيح على الصليب، أنا لما بتبعه أنا مش هدفع زي ما هو دفع، ومش هتكلف زي ما هو تكلف أبدا، لكن كمان أنا هدفع لأن أنا في تمن وفي تكلفة للتبعية، لكن كمان هو معايا برضو في التمن ده، معايا في التبعية دي، هو مش بيسيبني. حين كتير قوي نقول دينا امتيازات وبيرفع إيده عننا في وقت الضيقات والصعاب والتكلفة اللي احنا بندفع، لكن هو معانا هنا ومعانا هنا، هو لن يتخلى عننا أبدا، معانا طول الوقت. فكمان مش بس أن أنا أسمع صوته، لكن كمان أن أنا أتبعه. مش بس أن أنا أسمع صوته وأتبعه، لكن أنا عليا دور كمان أن أنا أثق فيه.
0: هرجع لك لحتة أثق okay. فيه عشان أقرأ كومنت منى. كومنت جميل جدا كمان، بتقول لنا بتخيل معاكم لو حياتنا من غير الراعي الصالح كان هيبقى شكلها إيه. وبتصلي صلوة جميلة جدا، بتقول بشكرك يا إلهي لأنك إله وراعي صالح محب أمين حنون قائد بيحمل الضعيف ويشدده إلى أن يصل إلى بر الأمان. ساعدنا نكون أمناء في كل شيء. ودي بقى اللي هي الحتة إن إحنا اللي نكون أمناء نثق فيه إزاي.
1: صحيح.
0: اللي نفسي قوي تكمل عليه.
1: احنا محتاجين نثق في ربنا. فلما أعتقد لما نيجي بنركب بص أو ميكروبوس أو قطر، أنا مش بروح للسواق أقول له معلش وريني الرخصة بتاعتك، أنت بتعرف تسوق بقالك قد إيه، أنت خبرة ولا مش خبرة في السواقة، مش بعمل كده. أنا أحيانا بركب الطيارة أو الأتوبيس أو القطر وأنا معرفش قائد الأتوبيس،
0: وبنام
1: وبقى مطمن وزي الفل، لأن أنا بثق في ربنا طبعا. لكن أنا بقول إحنا أحيانا بنثق في بشر حتى لو ما نعرفهمش وما نعرفش عنهم أي حاجة، وبنسلمهم أرواحنا إن إحنا نركب معاه. فكم بالحر الله اللي أعلن عن ذاته لينا بأنواع وطرق متعددة. وفي هذه الأيام، الأيام اللي جي فيها يسوع المسيح على الأرض، كلمنا في ابنه يسوع المسيح، وما زال يكلمنا من خلال روحه اللي جوانا من خلال كلمته المقدسة. هو بيعلن عن نفسه بأنواع وطرق كتيرة جدا جدا جدا. إزاي أنا بعد كل ده مش بثق فيه؟ إزاي بخاف من الاختيارات اللي بيحطها قدامي؟ إزاي بخاف اجتاز التحديات اللي ممكن يسمح بيها إن هي تكون موجودة في حياتي؟ أنا محتاج يكون عندي ثقة كاملة في ربنا. طالما أنا مؤمن ومصدق إن هو بيحبني وإن هو راعي صالح وإن هو متميز في رعايته، ما فيش حد بيرعى زيه، أنا محتاج كمان إن أنا أكون واثق فيه. أحيانا كتير قوي مشاكل العالم وضيقاته بتخبي عينينا عن ثقتنا في ربنا وبتخوفنا ان احنا نمشي في السكة وراه. لكن احنا محتاجين، مش عايز اقول ثقة عمياء، مش بحب المصطلح ده، لكن يكون عندنا ثقة كاملة في ربنا ان هو بيختار لنا الافضل، ان هو بيرشدنا للافضل، ان هو بيكلمنا وعنده حكمة افضل من حكمتنا، ان هو شايف كمان اكتر مننا، هو شايف المدى البعيد، احنا شايفين تحت رجلينا لكن هو شايف المدى البعيد. فمحتاج كمان يكون عندي ثقة كبيرة جدا جدا في ربنا.
0: أعتقد كمان أن الثقة دي تحتاج يعني أن إحنا نعمل حاجات حتى لو تبان صغيرة بس عملية.
1: صحيح.
0: يعني ما يبقاش بالكلام، لأن أنت من شوية أسيس حاجة كنت بتقول لنا إحنا شعب بالطبيعة متدين، ويعني بنقول كلام عن ربنا حلو قوي. بنيجي عند الفعل وعند الواقع ما الحاجات العملية مش بنعملها قوي.
1: صحيح.
0: ادينا كده برضو في آخر كام دقيقة ايه الحاجات العملية اللي تخليني اطمن واخد خطوات عملية ناحية هذا الراعي الصالح، كأنها رسالة في الختام.
1: تمام. هو الراعي الصالح في حياتنا هو نموذج لينا، مش بس عشان نستمتع بصلاحه، مش بس عشان نستمتع بكماله في الرعاية وكماله في المحبة وكماله في الغفران، لكن كمان احنا محتاجين زي ما بنستمتع بده وناخده لحياتنا، احنا كمان محتاجين نديه للآخرين. زي ما الله بيرعاني بكامل محبته، انا محتاج احب الناس اللي قدامي وبدون تمييز. هو بيحبني بدون تمييز، هو بيحبني بدون شرط، فأنا محتاج أحب وأقبل الناس بدون شرط. أنا لما باخد غفران من الراعي الصالح، فأنا محتاج كمان لما حد يسيء إلي أكون بغفر له وأكون بلتمس للعذر. أكتر حاجة بتوقف الغفران إن إحنا ما بنلتمس العذر البعض، بحس إن إحنا أفضل من حد فهو أزاني فأنا ممكن أزيه ما تجنبه، لكن مش بقى أعرف أحط نفسي مكانه عشان أقدر ألتمس للعذر إنه وارد إنه يخطئ، ده بشر وارد إنه يخطئ. أنا زي ما باخد رعاية من ربنا ومساعدة ربنا في حياتي المختلفة، أنا كمان محتاج إن أنا ساعد وأكون بقف واسند الناس اللي حواليا. هو ربنا مش مديني الحاجات دي عشان نستمتع بيها لوحدي. وانا دايما بحط المصطلح ده لانه مصطلح مهم جدا من وجهة نظري، هو الأنانية الروحية. احنا احيانا كتيرة قوي بنكون أنانيين روحيا مع ربنا، ان بستمتع بكل البركات، بستمتع بكل الخيرات، بستمتع بكل الرعاية، بستمتع بكل المحبة، بالغفران، بالتسديد الاحتياجات. طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا انا محتاج اعمل معاهم كده؟ إلهنا في نهاية الزمن هيقول نعيما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. بس هيقول لنا كمان أنت عملت إيه؟ كنت عريان، عملت إيه مع العري بتاعي؟ عملت إيه مع لما لقي حد محتاج؟ عملت إيه لما لقي حد جعان؟ عملت إيه لما لقي حد واقع في مشكلة؟ عملت إيه لما أشوف حد تايه ومش عارف يوصل لسكة معينة؟ أنا عملت إيه مع الناس؟ الأنانية الروحية بتخلينا نستمتع بخيرات وبركات الراعي الصالح في حياتنا بدون ما نديها للناس، لكن ربنا بيدينا عشان ندي الناس. ربنا بيحبنا. الآية العظمى اللي احنا بنقول الآية العظمى في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وده مثلث المحبة في حياتنا، ان لو قلت بحب الله وما بحبش اخويا يبقى محبتي مشكوك فيها. اذا قلت الله الراعي الصالح بتاعي وانا مش برع اخويا يبقى أنا مشكوك في رعايتي ومشكوك في محبتي ومشكوك في علاقتي مع ربنا. عشان كده النموذج الحقيقي اللي يعلن للناس، اللي يعلن للناس إن الله صالح راعي صالح، إن يشوفني بقدم الرعاية دي كمان للناس اللي حواليا. آه هنبقى مقصرين، آه مش هنعمل اللي مطلوب مننا، طبيعي جدا كلنا في الموازين الى فوق، لكن ما ينفعش اكون اناني روحيا اخد كل حاجة لنفسي بدون ما اكون بترجم رعاية الله وصلاحه ليا في الحياة للناس اللي حواليا.
0: شكرا جدا جدا جدا يا سيس حقيقة على الحلقة الجميلة دي، وبرجع اقول لكل حد تاني استمتع بالمسيح الراعي الصالح، وكون انت كمان بتاخد وبتدي نفس الرعاية زي ما بتاخدها من ربنا. يوم الاثنين الجاي نتقابل على خير، وقالوا عنه على راديو سامه.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتير وبنلف حوالين العالم وبنشوف الدنيا والآراء. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات، والنهاردة الحلقة جميلة جدا، حلقة من الحياة العملية بتاعتنا. كلنا بنتعرض للموضوع الحلقة ده، وكلنا بنقع في نفس المأزق ده، اللي هو الكراش اوت، اللي هو فكرة انه حد يجيب اخرك، اللي هو فكرة انه تدي رد فعل فجائي وعنيف جدا، وبنسبة كبيرة بيبقى مبالغ فيه، يعني لدرجة انه يعني بيخض الناس اللي حواليك وما بيبقوش فاهمين ايه اللي وصلك للمرحلة دي. النهاردة يوم الديمقراطية العالمية، انت تقول ما تشاء وانا افعل ما اشاء، معروفة كده، معروفة يعني. تلاقي معظم الشركات اللي فيها ديمقراطية بقى ماشية بمبدأ كده، يعني يا جماعة احنا ديمقراطيين جدا، احنا بناخد رأي بعض في كل حاجة، وايه رأيكم يا جماعة كذا كذا كذا، طيب انا شايف كذا هو ده اللي هيمشي. يعني اوقات كتير قوي بتبقى ديمقراطية في مفهومها كده، يعني لو انت تقول ما تشاء وانا افعل ما اشاء. كل سنة وانتوا ديمقراطيين، ودايما بناخد برأي بعض، ودايما بناخد وندي في الكلام مع بعض، ودايما ما حدش بينفرد. اوقات انا ببقى متاكده يعني انه لازم ننفرد بالراي، يعني لازم يكون في وقفه كده، وده القرار اللي هيمشي. بس في الطبيعي بشوف انه لا، يعني الديمقراطيه مهمه، بس الديكتاتورية برضو مهمة. ما علينا، إيه اللي أنا بقوله ده، كل سنة وانتوا طيبين، والنهاردة افتكروا كده لما فيه بقى حد معاكم ديكتاتوري، قولوا لهم إنه خد بالك النهاردة اليوم العالمي للديمقراطية. تعالوا بقى نروح لموضوع الحلقة النهاردة. عمرك حسيت فجأة كده إن أنت فصلت، أو كنت مثلا في مود حلو وكنت مبسوط وكنت رايق، وفجأة حصلت حاجة قلبتك تماما وغيرت لك المود بتاعك، وتكاد تكون انفعلت مع انك كنت لسه من ثانية بتضحك، بس انفعلت جامد قوي وتنرفزت جامد قوي. مش شرط يكون في خناقة، مش شرط يكون في حاجة رهيبة حصلت، بس انت فجأة تنكدت وفجأة مودك قلب، وفجأة كنت عادي بتسترسل في الكلام وبتتكلم عادي، وفجأة فصلت. وبعدين تقول للناس معلش يا جماعة انا اسف جدا، انا مش قادر، انا هقوم. فالناس تبص لك كده باستغراب، هو في ايه، هو ماله، هو إيه اللي حصل له. هو عادة الناس بتشوف اللحظة الأخيرة، يعني اللي حصل في رد فعلك الأخير، اللي هو أنت فصلت، اللي هو أنت خلاص يعني مش قادر تكمل في القعدة، اللي هو أنت كنت بتضحك وبعدين تنحت كده وكشرت، اللي هو أنت كنت هادي وبعدين اتعصبت. فما يعرفوش مثلا إيه اللي وصلك للمرحلة دي. ما هو أكيد يا جماعة أنا مش مجنون، انا مثلا مش فجأة كده قلبت، لا اكيد في اسباب. بس في الاغلب الناس اللي حواليك في القعدة ما بيكونوش بيدوروا ايه الاسباب، بيستغربوا من رد فعلك الاخير وبيبصوا عليه. ما يعرفوش مثلا ان انت بقالك فترة ساكت وبتعدي بتقول معلش، لغاية ما وصلت بقى نقطة الكراش اوت، اللي هو خلاص علي وعلى اعدائي، انا تعبت، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. عامه الكراش اوت دي هتلاقوها كلمه ترندي قوي، وهتلاقوها منتشره على السوشيال ميديا الفتره دي. ناس كتير قوي ده كراش ده اوت يا جماعه قوي، ده مش عارف ايه، وهتلاقوها كمان في جينزي، هتلاقوها بيقولوها كتير قوي. مصطلح طلع جديد والناس استخدمته، يعني حتى لو هو موجود من زمان بس هو قاعد استخدامه دلوقتي وطلع ما بين الناس قوي. فالنهاردة هنتكلم على ايه اللي بيفصلنا بجد، يعني ايه اللي ممكن يخلينا ونوصل لمرحلة الفصلان، نوصل لمرحلة ردود الأفعال الغريبة اللي احنا ما بنبقاش مسؤولين عنها. يمكن الضغط، أنا مضغوط في كذا حاجة فوصلت لمرحلة الانفجار، يمكن التراكمات، يمكن يعني كنت مستني حاجات وفجأة الحاجات دي ما حصلتش فخلاص بقى يا جماعة أنا مش قادرة استحمل، يمكن أوقات بتبقى قلة التقدير، أوقات بتبقى مسؤوليات. ويا ترى لما بيحصل لك الفصلان ده أو بيحصل لك الكراش أوت ده، يا ترى أنت من الناس اللي بتختفي، ولا من الناس اللي مثلا بتستأذن وتقوم، ولا من الناس اللي بتخبط وبترزع، ولا من الناس اللي صوتها بيعلى، ولا من الناس اللي ممكن تمد إيديها؟ يا ترى إيه بيبقى رد فعلك لما بتوصل لمرحلة الانفجار أو بتوصل لمرحلة رد الفعل المبالغ اللي هي الكراش أوت؟ يا ترى إيه الحاجات اللي بالنسبة لك بجد حقيقية جدا والناس شايفينها تافهة، وان هم شايفينها تافهة ده بيعصبك أكتر؟ إيه اللي ممكن يفصلك؟ إيه اللي ممكن يخليك توصل لمرحلة إن أنت خلاص يعني كنت كويس وبعدين قلبت؟ حاجات كتيرة قوي، ممكن حد يحطك تحت ضغط، ممكن حد مثلا يكون بيغلط وبيكرر نفس الغلطة، ممكن حد يستغل طبتك. يا ترى ايه من الحاجات دي اوقات كتر الاستغلال يوصل لمرحلة الكراج اوت، يعني تحس انه خلاص بقى انت جايب اخرك، حد ياخد مجهودك. من ضمن الحاجات المستفزة قوي تبقى تعبان في حاجة وشقيان وتلاقي في حد بينسبها لنفسه، حد يتنرفز ويرفع صوته عليك، لا مش أنا اللي يتعلى صوته عليا، فتبص تلاقيك كنت هادي بس أول ما تلاقي حد تنرفز عليك تقوم إيه قالب عليه جامد جدا. حد مثلا يقولك إيه ده استحمل، أنت مالك أنت نهدى ولا استحمل يعني، فتلاقي نفسك فصلت بقى. قلت عارف أنت لما تقول لحد أنت فصلتني يا أخي، أنت يعني بوظت عليا الوقت، أنت بوظت عليا اللحظة. فيا ترى إيه اللي بيخليك تفصل، إيه اللي بيخليك خلاص أنت متضايق؟ تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. جرجس بيقول صباح زي الفل يا فينا. صباح الفل عليك يا جرجس. بتوصل لمرحلة الفصلون، ايه اللي ممكن يفصلك يا جرجس؟ ايه اللي ممكن تبقى في حياتك العادية او في اجتماع في قاعدة وتبص تلاقيك فصلت، قول لهم يا جماعة فصلتوني، ايه اللي ممكن يخليك تقول الجملة دي انتوا فصلتوني؟ ايه اللي ممكن يخليك تطلع رد فعل عنيف قوي، رد فعل كمان الناس تستغربه وما تبقاش هو جرجس بيعمل كده ليه، هو ليه وصل للمرحلة دي؟ بوبا بتقول أحلى صباح لكل راديو سما والأجمل فينا. صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة. النهاردة حلقة كراش أوت أو الفصلون، اللي هو فكرة أن أنت كنت كويس وفجأة حصل لك فصلت وحصل لك انفجار. ونانا بتقول صباح الجمال، شكرا يومك مليان خير وبركة يا فينا. شيرين، شيرين بالكردي يعني حلوة، فبتقول يا فينا يا حلوة انت كمان شيرين قوي، انت شيرين قوي يا نانا، انت نانا شيرين. ومبسوطة ان انا حفظت كلمة، يعني عارفة انا يعني مش بعرف احفظ بسرعة قوي، بس انا مبسوطة ان انا حفظت كلمة شيرين علشان سهلة، فحفظت انه شيرين يعني حلوة. لما تحب تقول لحد حلوة او حلو بالكردي بتقول شيرين. ومعانا طبعا لعبة الشهور، ونانا عايزة شهر 4، يلا بينا نشوف شهر 4 بيقولك ايه. الحدود اللي بتحطيها بهدوء اقوى من الانفجار الذي يأتي متأخرا. الحدود اللي بتحطيها بهدوء أقوى من الانفجار الذي يأتي متأخرا. يعني أوقات كتيرة قوي إحنا بنفضل مستحملين ونعدي ونقول معلش خليها علينا، صغيرين، مش فاهمين، معذورين، وفي الآخر بنوصل لمرحلة الانفجار. فالنصيحة ليك النهاردة بتقولك إنه ما توصليش لمرحلة الانفجار، ما توصليش لمرحلة الفصلان، بل بالعكس الحدود اللي بتحطيها واحدة واحدة في التعاملات بتحميكي من مرحلة الكراش أوت أو مرحلة الانفجار اللي بتحصل. كمان شهر 12 ليا، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول لي إيه. النضج ليس ألا تفصل أبدا، بل أن تعرف كيف تعود لنفسك بعد أن تفصل. النضج ليس ألا تفصل أبدا، يعني النضج مش فكرة إن أنا يعني أوقات لما حد ينفعل قوي أو يتعصب قوي أو يتنرفز قوي يقولوا عليه ده مش ناضج، ده لو كان عاقل كفاية أو لو كان مسؤول عن تصرفاته ما كانش وصل لمرحلة اللي هو فيها دلوقتي. بس النهاردة بتقول إنه مش معنى إنه حصل لك كده إن أنت مش ناضج، النضوج هو إنك تعرف تستعيد قوتك تاني، تعرف ترجع لهدوءك بسرعة، حتى لو غلطت تعرف تصحح غلطتك. مش يعني الانفعال مش عدم نضوج، إنما النضوج هو إنك تعرف تستعيد نفسك بعد الانفعال. ده أنا أؤمن جدا بالموضوع ده جدا جدا يا نانا، لأنه أنا بشوف أنه أنا أوقات بنفعل ومش دايما بعرف أمسك نفسي في أوقات الانفعال، بس كتير قوي بعرف أرجع لنفسي بعد ما أكون انفعلت، وكتير قوي بعرف أفكر في أخطائي، وكتير قوي بعرف أقول أنا أسف عادي. شهر 5 يا جرجس، يلا بينا نروح نشوف شهر 5 بيقول لك إيه. آخر خيط نادرا ما يكون هو وحده هو السبب، لكنه غالبا أول شيء يظهر للناس. يعني آخر رد فعل على آخر عملة الشخص اللي قدامك عملها مش هو السبب في المرحلة اللي انت وصلت لها، لكن غالبا ده اللي بيبان للناس، اللي هو يعني يقولوا لك ايه، معقولة يا جرجس عشان الموقف ده انت وصلت لمرحلة الكراش اوت دي او مرحلة الانفعال ده؟ بس هو في الحقيقة انه جرجس ما وصلش لمرحلة الانفعال علشان خاطر الموقف الاخراني، ده في سلسلة مواقف كتيرة، وان انت تحملت حاجات كتيرة قوي فوصلت المرحلة في الاخر ان انت وصلت لمرحلة الانفجار، اللي هو رد فعلك ما عجبش الناس اللي حواليك. يا جماعة ما هو مش الموقف الاخراني، شوفوا انتوا عملتوا فيا واحد واثنين وثلاثة اللي وصلني لكده، فما تحكموش بالاخر. فالجملة ليك النهاردة، اخر خيط نادرا ما يكون وحده السبب، لكنه غالبا اول شيء بيظهر للناس. يمكن اوقات ردود افعالنا بتبقى غلط، بس اللي ورا رد الفعل هو اللي بيبقى صح. يعني اللي انا شفته كتير قوي بيبقى هو اللي وصلني كده مش غلط، بس يمكن انا عبرت عن ده بطريقة غلط. بتهيالي انت ممكن تاخد الحتة دي ريلي يا جرجس وتحطها عندك كده، علشان حسها يعني جاية مظبوطة جدا. وايه ايه الاسم الاسم، ما انا مش فاهمة. منار منار، صباح الفل عليكي يا منار، بس طريقة كتابة الاسم جميلة قوي. انت اول مرة تدخلي معايا؟ انا اول مرة، ولا انت كنت بتدخلي بس غيرتي اسمك؟ بس عامة عاجبني الاسم. وكمان بتقول صباح الفل عليكم، ممكن شهر 7، ممكن طبعا شهر 7. قولي يعني كل حد يا جماعة بيسمعني دلوقتي، قولي ايه اللي ممكن يفصله. تبقى قاعد في قاعدة وفجأة تلاقي نفسك فصلتوني. هل لما حد بيقولك كلام معين بتتفصل؟ هزار زيادة بتتفصل؟ مثلا انت مستحمل حاجات كتيرة وساكت ساكت، فاخر موقف ده خلاص بقى اللي هو القشة التي قسمت ظهر البعير، انت مش قادر تستحملها فانفجرت. يا ترى ايه اللي ممكن يخليك توصل لمرحلة الفصلان والانفجار؟ يلا بينا شهر 7. لا تتخذ قرارا دائما بسبب شعور مؤقت. دي نصيحة ليكي مهمة جدا، لا تتخذ قرارا دائما بسبب شعور مؤقت. أوقات نبقى مثلا أنا يا جماعة بكمل في العلاقة خلاص أنا معاكم، وفجأة وبدون سابق إنذار كده أنا خلاص أنا مش قادرة أكون، مثلا لو هتكلم على لسان منار، أنا مش قادرة أكون معاك تاني، أنا من هنا ورايح مش عايزة أعرفك تاني، أنا من هنا ورايح بلوكات في كل حاجة ومش فعلا مش قادرة أشوف وشك تاني بسبب موقف ما حصل، فانفعلنا زيادة فأخدنا قرارات. عارفة فكرة أنه أنا هسيب الشغل دلوقتي علشان المدير ضغط عليا قوي، فأوقات كتير قوي في لحظات الانفعال بناخد قرارات والقرارات بتبقى غلط قوي. فالنصيحة ليكي النهاردة بتقولك أنه لا تتخذ قرارا دائما بسبب شعور مؤقت. يعني لو أنت حسيتي مثلا حاليا بمشاعر معينة استني شوية، ما تاخديش اي قرارات. لو انت حسيتي انك محتاجة تسيبي حد، تسيبي مكان، تقدمي استقالتك، انا هكلمه دلوقتي هزقه وبهدله، اصبري اصبري، مش عشان لحظة ناخد قرارات منفعلة جدا. وقولي لي برضو واقع ده، او ايه القرار اللي اخدتيه بشكل انفعالي من غير تفكير بسبب اللحظة واندمتي عليه؟ لو حد حابب يشاركنا على قرار اخده بشكل انفعالي جدا وندم عليه بعد كده، يا ريت يعني نتعلم من بعض. ونانا بتقول العفو حبيبتي، وبتقول منار انتي قريتيها صح، برافو عليا والاسم كتابته لطيفة قوي. وجرجس بيقول دي حقيقة، وبالظبط بتقولي منار، انا مبسوطة يا منار ان انتي معانا النهاردة. انا فينا، واحنا بنقدم كل، مش عارفة انتي دخلتي قبل كده على حد ولا لا، بس انا هفترض ان النهاردة اول يوم، بس احنا راديو سما بيقدم على طول برامج من 24 ساعة، في منهم بيبقى لايف على الفيسبوك، وفي منهم بيبقى بودكاست برضو بتنزل على صفحة الفيسبوك، وفي منهم بيبقى أبليكيشن، لأن احنا عندنا أبليكيشن راديو سما، وأبليكيشن ممتازة ممكن تقعدي مشغلها طول اليوم، بتشغل ترانيم، بتشغل كلمات روحية، بتشتغل بودكاست، يعني في بروجرام جميل وفي سكادول جميل قوي. وبنبقى موجودين على الساوند كلاود، وبنبقى موجودين كمان على التلفزيون على الترددات بتاعت اليوتل سات والنايل سات، هتلاقيها في الكومنت او هتلاقيها على صفحة الراديو، وموجودين على اليوتيوب، موجودين على الانستجرام، فموجودين في كل حتة. يا منار انت مرحب بيكي كل وقت وطول الوقت. برنامج صباح سما من الحد للخميس من 8:30 ل10 بيقدموا يوم الحد اندرو، بيقدموا الاثنين والاربع ليليان، وانا تلات وخميس. طيب نرجع كده ونتكلم ونحكي مع بعض في حوار الفصلان. يا ترى كل واحد يشاركني كده يقول لي ايه اللي بيفصله، ايه اللي بيخليه يوصل لمرحلة الكراش اوت، ايه اللي بيخليه يوصل

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني وبنتكلم في حلقة الكراش أوت أو الفصلان أو اللي بيخليك تنفجر، اللي بيوصلك لمرحلة الانفجار، اللي ما

0: مثلا تبقى قاعد مودك حلو فجأة قلبت جامد، فجأة انفعلت جامد، فجأة ورد فعلك وصل بقى حاجة صعبة قوي، انت مش قادر تكنترول ردود افعالك. طيب خلينا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول علمني ازاي اصلي لك وارنم لك اشهد عنك يا رب امين، ترنيمه لذيذه انا بحبها جدا عامه، يعني بحبها قوي. ومنار بتقول انا كنت بشارك فعلا معاكم قبل كده، يا ويلكم بيكي، رجوعك يعني رجوع جميل. ودي نصيحه حقيقيه جدا بالنسبه لي، انا ما بعرفش اجامل وممكن اقطع علاقتي باي حد بسهوله جدا مع اول موقف سيء، خصوصا ان الانطباع الاول اللي باخده عن الشخص بيكون صحيح غالبا، فالموقف السيء بالنسبه لي بيكون زياده تاكيد، وفعلا احيانا بندم على القرار المتسرع. بصي انا الى حد ما عندي حاجات مشتركه معاكي في اللي انت بتقوليها، انا برضو حد ما بيعرفش يجامل يعني بس اتعلمت ازاي انتقد، يعني زمان ما كنتش بجامل وكلامي صريح قوي، وبعدين اكتشفت ان هو بيوجع، فلما لقيت ان هو بيوجع لقيت ان انا مش صح، لانه هو مش الحلاوة في الدنيا ان انت تقولي الحق بس تقوليه بشكل مستفز، بشكل ينفر الشخص اللي قدامك. فابتديت افكر في طريقة ازاي اقول كلامي الصريح الحق بس اقوله بشكل لطيف، مش هتبقى مجاملة إنما حكمة، إزاي أطلع الكلام صح. أنا معرفش مثلا أشوف حاجة مش حلوة وأقول إنها حلوة، ما بعرفش، بس أعرف دلوقتي أطلع حاجات حلوة فيها كتير قوي، وفي نفس الوقت أقول بس دي كانت ممكن تتغير. فتعلمت ده مع الوقت ومع الزمن لما لقيت إن أنا بوجع الناس اللي قدامي. نيجي بقى للنقطة التانية، غالبا قصة الانطباع الأول دي نفسيا ما بتبقى صح قوي، جزء أوقات بيبقى صح بس هي مش شرط تبقى صح. ليه بقى؟ في حاجة اسمها التحيز التأكيدي في علم النفس. يعني إيه؟ يعني أنا كونت انطباع عنك إنه مثلا يعني ما أقصدش حاجة، بس مثلا منار مستفز مثلا، خلاص، وشكلها كده يغيظ، وشكلها تنك، أو شكلها شايف نفسه قوي، فهبدأ كل ما منار تتصرف في حاجة هبدأ أأكد لمخي الفكرة الأولانية اللي هو أخدها عنها، علشان أنا عايز أثبت لنفسي أن أنا كان انطباعي الأول صح. فخلينا، ودي حاجة حيلة نفسية معروفة قوي في علم النفس، المخ دايما بيعملها، فخلينا نتعامل بعد كده مع الانطباعات الأولى أنه أنا أخدت عندك انطباع بس أنا مش بالضروري يبقى صح، وأنا لما يحصل موقف مش هأكد لنفسي كده ولا حاجة، عادي أنا هكمل كده وأشوف الدنيا هتمشي إزاي، طلع صح تمام، ما طلعش صح أوقات ما بيطلعش صح، بس أدي نفسي الفرصة أن أنا أعرف إذا كان صح ولا لأ. عايزة أقولك أنه أكتر حاجة فعلا صعبة أنه مثلا لما نختلف في أي علاقة أو كده نقوم قطعين العلاقة. مع الوقت بقى ومع الحياة هنكتشف أنه إحنا فقدنا حاجات كتيرة في حياتنا كنا ممكن ما نوصلش لكده لو احنا تأنينا في القرار وتأنينا في ان احنا لا العلاقة تكمل بالرغم الاختلافات. بس اوقات من انفعالاتنا اي اختلاف بناخد فيه اكشن كده انه لا انا مختلفة معاكي فانا مش هقعد اجاهد معاكي فخلينا نبعد عن بعض احسن. فانا معاكي جدا وكلها تفاصيل بنقع فيها في تعاملاتنا. نانا بتقول انا بتفصل لما حد يتعامل مع هدوئي على انه ضعف، شكرا، حلو قوي. عايزة أقولك أنه أوقات بيبقى الموضوع ليه علاقة بالماضي، يعني لو أنا مثلا في البيت وأنا شخص هادي بس بابا وماما في البيت من وإحنا صغيرين بيشوفوا أن أخويا ده ناصح وأخويا ده حرك وأخويا ده بيعرف يتعامل بس نانا هادية زيادة، أو نانا شكلها ما بتعرفش تتصرف، أو نانا ملهاش في ده، ويقعدوا كل حاجة يقولوا لا نانا ملهاش في ده. فأنا بتضايق إنه أقرب الناس ليا اللي هما بابا وماما فاهميني غلط، أنا مش ضعيفة بس أنا ردود أفعالي مش منفعلة، أو أنا ما بعرفش أعمل الحاجة بشكل شوي قوي بحيث إن الناس تشوفها، بعمل نفس الحاجة بس بهدوء، بس ده بابا وماما فسروه على إن أنا شخص ضعيف. فهاجي بعد كده في التعاملات بتاعة الحياة لما حد يتعامل معايا بنفس المنطق الموضوع ده بيوصلني لمرحله الكراش اوت، او بيوصلني لمرحله الفصلان، او بيوصلني لمرحله ان انا مش هاديه يا جماعه، انا مش ضعيفه، انا مش زي ما انتم شايفيني. ليه؟ لان انا اوريدي عندي الفيدباك ده من وانا صغيره، هو مش بابا وماما هيشوفوني كده والناس بره هيشوفوني كده. فيمكن ده اوقات بيخلينا يدي رد فعل اعنف، لان انا اوريدي عندي تراكمات منذ الطفوله مضايقاني وتعباني، فبصبها في اي حد يبصلي في كده. فده يمكن يكون من اسباب كمان الكراش اوت او مرحله الانفجار او ردود الفعل اللي بتبقى غريبه قوي. فأوقات التراكمات بتبقى سبب أساسي في موضوع الكراش أوت ده. تعالوا أحكي لكم كده على خبر لطيف يكسر حدة الكلام. بيقول لك إيه ده، أنا بموت من الضحك. ده إكسبريشن، لما ده أنا مت من الضحك يا جماعة، ده ما كنتش قادرة استحمل. ليه الناس بتقول المصطلح ده؟ عمرك فكرت هل ممكن الغضب يعمل بوزان كتير في الجسم؟ يعني يقلل المناعة، يعلي الضغط، يعمل حاجات كتير. بس عمرك فكرت انه ممكن الضحك يسبب موت؟ نظريا يعني هو ممكن يعمل كده، حالات نادرة جدا في العالم اللي تسجلت ده. يعني هو مش مصطلح مجازي بيتقال، اللي هو فكرة هموت من الضحك ده مش مصطلح مجازي، ده اوقات يعني بتحصل، بس هي نادر جدا لما بتحصل. يعني لما بتضحك جامد قوي او بتدخل في نوب الضحك قوي، ده بيبقى عايز اقول لكم انه يعني مجهود مضاعف على الجسم. يعني هل الضحك الزيادة ممكن يكون مجهود على الجسم؟ مجهود على الجسم. ليه بقى؟ لانه في الوقت اللي انت بتضحك فيه جامد قوي، جسمك بيعمل عمليات داخلية رهيبة قوي، بيتنفس بسرعة جدا، عضلات البطن كلها بتشتغل وقت الضحك، عضلات الصدر كلها بتشتغل، نبضات القلب وضغط الدم بيتغيروا وقت الضحك. عشان كده تلاقي نفسك لما تضحك قوي قوي وتدخل في نوبات الضحك تقول استنى انا هفطس مش قادر، وتبقى عايز توقف ضحك عشان تعرف تتنفس، لانه بالفعل انت جسمك دخل في مرحلة حرب علشان يهيئ لك الحالة اللي انت بتضحك فيها. ده عندك مثلا الناس اللي بيعانوا من حالات الربو او الحساسية في الصدر، تلاقي الناس دي في وسط الضحك جالها نوبة كحة رهيبة جدا، او في ناس تانية، ودي برضو يعني اتذكرت في الطب بس حالات نادرة، تلاقيها حصل لها نوع من الدوخة وهي بتضحك داخت، لان الضغط اللي داخل للصدر بيتغير، فبيأثر مؤقتا على رجوع الدم للقلب ووصوله للمخ. فعشان كده اوقات بيحصل حالات الدوخة دي. فأوقات الناس اللي عندها الحساسية بتاعت البتاع الضحك ممكن يعمل لهم ضيق تنفس فعلا، فعلشان كده بيبقوا عايزين يستنوا كده شوية وياخدوا نفسهم. الناس اللي عندها مشاكل معينة في القلب، التغيرات المفاجأة في النبض والضغط والحاجات اللي احنا بنقولها دي ممكن تكون أخطر عليهم كمان. لما بيضحكوا قوي ممكن ما يقدروش جسمهم يلاحق معدل الدم والكلام ده كله. فالضحك جميل وكل حاجة وطبيعي جدا ومش خطر ولا حاجة، بس هو أنا بقول لكم أنه مصطلح. ليه مصطلح أنا بموت من الضحك جه؟ لأنه اتسجل بعض الحالات النادرة جدا اللي هي فعلا ماتت من كتر الضحك. في حالة كده اسمها جيلاستيك سيجر، اللي الشخص ممكن يضحك قوي بس هي بتبقى نوبة عصبية اصلا، ما بيبقاش بيضحك. يعني مثلا ممكن اقعد مع صحابي يحصل نسترجع مواقف قديمة فنفضل نضحك كتير جدا، ويعني خلاص فاكرين اللي حصل يا جماعة، وتدخلوا في نوبة ضحك جماعي لحد ما بطنكوا توجعكوا وتقول خلاص يا جماعة بطني وجعتني قوي، لان الضحك بيشد عضلات البطن قوي فعلا. لكن في بعض الاوقات بتبقى نوبة عصبية، تلاقي لما في بعض الحالات بتتسجل، يعني تلاقي الشخص اللي قدامك بيضحك بس من غير سبب، وبيضحك ضحك هستيري كتير، دي بتبقى نوبات عصبية وبتبقى برضو خطر عليه. بس يا جماعة الضحك حلو جدا، ويعني نضحك. والنهاردة اليوم العالمي للديمقراطية، النهاردة كل قراراتكم تبقى مشاركة مع الآخرين، ومفيش داعي ان احنا نبقى ديكتاتوريين. النهاردة بمناسبة ان اليوم العالمي، لو انت ديكتاتوري ولو انت منفرد في رأيك في الشغل النهاردة، يا ريت لو بتسمعني يعني تدي مساحة للي حواليك ان هم يعبروا ويقولوا، مش انت تقول ما تشاء وانا افعل ما اشاء في الاخر. تعالوا نشوف التعليقات. كل اللي بيسمعني دلوقتي، يا ترى ايه اللي بيوصلك لمرحلة الفصلان؟ يا ترى ايه اللي بيوصلك لمرحلة الانفعال الزيادة؟ يا ترى ايه اللي بيوصلك لمرحلة ان انت كنت كويس وبعدين قلبت ومودك قلب بالشكل ده؟ كمان لو حد يحب يشارك موقف في حياته كان سبب انه كان يعني اخد قرار انفعالي غريب في لحظة ندم عليها. منور بتقول ده حقيقي، الشخص مثلا اللي عنده ضعف في عضلة القلب ما بيقدرش يضحك، والضحك بيبقى شوية خطر عليه، فهو بتلاقيه ماسك كده قلبه وماسك جسمه وهو بيضحك عشان مش قادر، عايز يتنفس. فده حقيقي، انا يعني اكسبريشن اللي هو يعني حتى الانفعال الزيادة يعني خطر على الجسم، والضحك الزيادة خطر. طب نروح نعمل ايه في الليلة دي؟ يعني كل حاجة بالراحة كده واحنا بنعملها. يمكن قعدت افكر كده واتأمل في الموقف ده، اللي هو الله عايز كل حاجة بالاعتدال، يعني الله عايز كل حاجة تتعمل بس بمخ وبحكمة وبهدوء. يعني لا الضحك الزياده اوفر كويس، ولا الانفعال الزياده اوفر، فكل حاجه تحسها انه بالاعتدال. نانا بتقول انا بتفصل لما اكون ساكته علشان احافظ على هدوئي وحد يضغط عليا اكتر. يعني انا دلوقتي في مرحله، طب هسالك سؤال بقى بمناسبه الحته دي عشان دي اساسي قوي في الفصلان. تعرفه ايه اللي بيوصلنا لمرحله الرد الفعل العنيف قوي اللي بناخدها دي؟ ان انا قعدت فترة ساكت، وان انا قعدت بسكت نفسي واقول معلش هتعدي، استحمل المرة دي، خليها علي. فاجي عند مرحلة معينة من كتر الصمت وان انا ما بتكلمش اوصل لمرحلة الانفجار، او لما زي ما بتقولي كده حد يضغط عليا ان انا اتكلم وانا بحاول ابقى ساكت فاوصل لمرحلة الانفجار. فهسألك يا نانا سؤال، انت كاتبة في كلامك جملة مهمة جدا جدا، انا ساكت علشان بحافظ على هدوئي. طب ايه اللي يخليك تحافظي على هدوئك؟ ليه بتحافظي على هدوئك؟ ليه لما ما تبقيش عندك جزء تعبك او مضايقك بتتكلمي فيه؟ حلو ان انا اكون هادي، وحلو ان الناس تشوفني هادي، بس لو محاولات ان انا احافظ على هدوئي جاية على صحتي الداخلية وبترفع لي ضغطي الداخلي، يبقى كده في حاجة غلط، صح ولا لا؟ ولا ما هياش واصلة للمرحلة دي؟ بوبا بتقول بيفصلني لما اشارك حد مشاعري، زي ان انا اتضايقت في الموقف ده ويتقال لي طب ما هو عادي، ما انا حصل معايا كذا وكذا وما تكبريش الموضوع ده، فبيخليني بفصل فما بكملش. لكن اتعلمت اشارك اللي يقدر مشاعري ويفهمها اكتر، فالفصلان علمني احط ايدي على المشكلة. شكرا شكرا، وده هنتكلم فيها جدا في حتة ازاي احط ايدي على المشكلة، ازاي ما وصلش لمرحلة الفصلان. اوقات كتيرة قوي زي ما هي بتقول كده اكون بشارك مشاعري مع حد والشخص ده يجي يقول لي ايه، طب ما هو انا شايف انك مكبرة الموضوع، طب ما هو عادي ما انا حصل لي الموقف ده كذا مرة وعديته وما زعلتش، طيب ما هو يعني ما يجراش حاجة، يعني ما نص الناس بيحصل لها كده، يعني جات عليك انت. الكلام ده بجد بيفصل قوي، الكلام ده بجد بيضايق قوي. اوكي انت بالنسبة لك ده عادي، انت بالنسبة لك اللي انا بمر بيه ده تافه، بس انا بالنسبة لي مش تافه. ليه عايز تطبق قاعدة حياتك علي؟ انا بالنسبة لي بتوجع من ده، انا بالنسبة لي بتضايق من ده. فمن الامور الصعبة قوي لما حد يجي يناقش مشاعره معاك فتقول له عادي ما تكبرش المواضيع يا عم، بتفصل بجد بتفصل. لا اقول له انا مقدر اللي انت بتمر بيه ومقدر ان دي بتضايقك فعلا، ما تعليش عليه بقى، مش شخص جاي يحكي لك ويقول لك على مشاكله وتقول له طب ما انت عارف بقى انا حصل معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتفضل انت اللي بتتكلم. هو مش جاي عشان انت اللي بتتكلم على فكرة، انت ممكن تتكلم بس بعد ما هو يخلص خالص، لكن هو حاليا بيتكلم عن مشكلته. ودي من اكتر الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها، لما الشخص يجي يحكي معايا اقوم احكي انا على مشاكلي، فاصبحت مشاكلي هي محور القعدة مع انه كان جاي يفضفض معايا، فبيتقفل وبيفصل وبيسكت، هيعمل ايه يعني. نانا بتقول لما حد يقول لي اهدي وانا اصلا بحاول اهدى، كلمة اهدي بتنرفز قوي. هي اوقات الناس بتقولها علشان خاطر تهون عليك يعني، هي كلمة الى حد ما تلقائية، اللي هو طب اهدى اهدى اهدى، ما تزعلش نفسك، طب بس خد نفس، طب اهدى، طب الموقف ما يستاهلش. اوقات ده كلام محفوظ بيتقال لما انا الاقي اللي قدامي منفعل قوي وانا اتخضيت من انفعاله فعايزة هديه، فاوقات بقول كده. بس خدوا بالكم ان الكلمة دي عند كثير من الناس بتسبب لهم انفعال اكتر. ما تقوليش اهدى، مالكش دعوة اهدى ولا لا، انا مش مجنونة عشان اهدى. فأوقات الكلمة دي اللي أنا بتخيلها إنها مفروض تهدي الموقف هي ما بتجيبش مع الشخص ده. فلو هو شخص غريب عنك ما تحاولش تقولها، لأنه أنت ما تعرفش ده واقعها عليه إيه. لو أنت عارف إن الكلمة دي بتضايقه خلاص ما تقولهاش يعني، ما أنت جربت قبل كده وقلت له إهدى وانفعل عليك زيادة فما فيش نتيجة. لو أنت بقى عارف إنه الكلمة دي بتجيب مع الشخص اللي قدامك ويبدأ ياخد نفس ويهدى فعلا، وممكن كمان لو تاخديها في حضنك ولا تاخده في حضنك ولا تطبطب عليه ولا تهديه على كتفه كده شوية فيهدى، ده يجيب معاه It's okay. بس الناس مش أنواع، الناس أنواع، فاللي ينفع مع ده ما ينفعش مع ده، فما ينفعش أنا أطبق القاعدة على جميع البشر. فمعاكي جدا في الموضوع ده وأنا موافقاكي جدا في الحوار ده. كمان نانا بتقول نعم الهدوء في وقت المناسب، لما اكون متضايقه جدا وحد يقول لي انت مكبره الموضوع. بصوا انا دايما اقولها لكل الناس اللي حواليا ودايما بحفظها لكل البشر اللي حواليا، دايما لما اجي اتكلم اقول لهم يا جماعه المشاعر لا تناقش يعني، ده بقولها لكم كتير قوي الجمله دي في الحلقه دي. يعني بمعنى ايه؟ يعني شخص جاي يحكي عن مشاعره وان هو متضايق من الموقف، ما ينفعش اقول له انت مكبر الموضوع، ما ينفعش اقول له يعني هونها عليك خلاص وعدي بقى وفك. هو بيتكلم فسيبه يتكلم وسيبه يحكي، المشاعر لا تناقش. مش معنى ان انت الموضوع بالنسبه لك عادي فهو يبقى عادي بالنسبه له. فانا معاكي جدا صدقيني، ودايما يعني بناشد البشريه انه المشاعر لا تناقش. المصطلح بتاع كراش اوت زي ما قلت لكم في اول الحلقه هو مصطلح منتشر جدا، انك تنفجر في حد، تنهار وتعيط، تختفي وتقفل على نفسك وما توريش نفسك للناس، تبعت رساله فيها تهزيء واهانه للشخص وبعد كده ترجع تندم عليها جدا، تنهي علاقه في لحظة اندفاع ولحظة تهور، تقول أنا سايب الشغل وماشي ومش طايقكم ومش عايز منكم حاجة، تعمل تصرف هو مش انت أصلا. بجد يا جماعة أنا مش أنا، أنا مش أنا الشخص اللي انتوا شفتوه، بس أنا مش عارف إيه اللي وصلني لكده، انتوا أكيد فهمتوني غلط، أكيد شفتوا أن أنا شخص مش كويس، بس صدقوني مش أنا. وتفضل تقول كده للناس فيعني خلاص بالبلدي كده انت وصلت لأخرك، او انت ما بقتش قادر تتحكم في رد فعلك فبقيت بقى عارف زي البتاع اللي عمال يخبط في الحيطان وفي كل حتة كده وخلاص مش قادر يعني. غالبا المرحلة دي من الانفعال او الكراش اوت او المرحلة اللي احنا بنوصل لها ما بتبقاش بتحكي ايه اللي حصل لك، هي بتحكي ان انت شخص مجنون، او بتحكي ان انت شخص مش مسؤول عن افعالك، او بتحكي ان انت شخص غير ناضج. دي للاسف بتترجم عند البني ادمين كده، في حين انه هي بيبقى وراها وجع كبير قوي، بيبقى وراها لحظات انفعال كبيره، بيبقى وراها انه الموضوع الاخير ده كان مجرد شراره ولعت لكن مش هو القصه الاساسيه في الموضوع. كل حد فينا عنده زرار لما بيداس عليه ممكن يطلع أسوأ ما فيك، يوم ممكن يطلع المارد اللي جواك، الوحش اللي جواك، كلنا كده يعني. هقول لكم زراري مثلا، أنا عندي زرار اكتشفته في الفترة الأخيرة بس بحاول أتعالج منه بس مش عارفة لسه، إنه لما حد يجي عليا أو لما حد يعني ايه الموضوع ده بجد، ده الزرار بتاعي. يمكن انا ما بنفعلش كتير، بس لما باجي يعني لما حد ما يراعينيش بالمعنى الادق، لما حد ما يراعينيش، لما حد يتجاهل ان ده حقي، الموضوع ده ده الزرار بتاعي. اول ما حد بيدوس الزرار ده بيطلع فينا المتوحشة، بيطلع فينا المارد اللي بتاكل الكل، بيطلع فينا صوت عالي اللي هي نادرا ما صوتها بيعلى. بس لا، ما تجيش عند النقطة دي، ما تراعينيش، راعيني زي ما انا براعيك، لان انا في الاغلب بكون براعيك. ولو حصل ان انا حاجة صدرت مني بحس بنفسي وباجي بقول لك انا اسفة. فكل واحد فينا عنده زرار كده لما بيتداس عليه بيطلع اسوأ ما فيه. رجعت ليه عندي الزرار ده بيشتغل بسرعة كده، لقيت انه انا في مواقف في حياتي وانا صغيرة ما كنتش بعرف اخد فيها حقي، وكنت ببقى بحس ان انا مظلومة ومش قادرة ارفع صوتي واقول انا مظلومة، وكنت بحس انه لا، الناس ما كانش مفروض انت تعمل معايا كده في الوقت ده، وان لو كان في رد فعل ما كنت هاخد حقي في الوقت ده. فيمكن ده بيحرك مشاعر قديمة، عشان كده بقول لكم معظم الزراير اللي في حياتنا بتبقى مرتبطة بمشاعر قديمة اتضغطت وما اتعالجتش، فبقت عاملة زرار كده، زرار وقود لما بيتداس عليه بيحصل انفجار رهيب. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بوبا بتقول بيفصلني كمان يا فينا لما احكي لحد وينط في نص الكلام، انا بعمل كده. يا سلام، طيب وانتي ليه قلتي؟ فبدل ما يسمع الموقف يستفسر من خلاله ويبدأ يحكم. طيب وايه اللي خلاكي اتكلمتي عن النقطة دي دلوقتي؟ هنا بتعصب، بحس طيب اسمع وبعدين قيم الموقف، ما تحكمش عليا وانا بتكلم. انا اوقات بعمل ده، اوقات بصي المقاطعه فن، مش هي المقاطعه فن. فممكن يكون الشخص، انا هقول لك انا يعني بطريقتي انا، عشان انا اوقات بعمل كده لانه انا درست فن المقاطعه، يعني من احدى الدراسات اللي انا درستها امتى توقف وتقاطع الشخص اللي قدامك. لو انت كان انت مثلا بتحكي موقف، فانا عايزه استفسر عن نقطه في الموقف ده، فبقولك طب انت مثلا قلتي ده، هو كان في حاجة قبلها؟ في حاجة انا مش فاهماها في الحتة دي، هو حصل كذا. فهنا المقاطعة ما بتبقاش هدفها انه الشخص مش عايز يسمعك، هنا المقاطعة بيبقى هدفها انه انا عايز اوصل للصورة كاملة علشان ما تهش منك، وعلشان ما انساش، وعلشان توضحي لي نقطة جديدة ممكن تكون مثلا ما توضحتش في كلامك، فأنا محتاجة توضح لي أكتر. فمهم قوي وأنا الشخص اللي قدامي بيقطع، ممكن يكون الزرار بتاعي زي ما أنت بتقولي المقاطعة. ليه بقى؟ ممكن يكون، أنا هقولك على أسباب كتيرة يعني، بس أنا معرفش عن أي حاجة، بس ممكن وارد جدا وأنا صغيرة كنت لما باجي أتكلم بيتقالي سكوتي، او ما بيسمعوش كلامي بالكامل، او ما بلحقش احكي الموقف كامل ويتحكم عليا، او جايز انه مثلا كان انا صغيرة مثلا، او انا الشخص الاهدى في الكلام، فاللي حواليا الشوي اكتر بيتسمع لهم وانا لا. فالموضوع ده عمل عندي اللي هو انا مش عارفة اتكلم، طب انا هتكلم امتى يا جماعة؟ ده محدش سامعني. فبيحصل ان انا بقى في حياتي لما اكبر واجي حكي مع الناس ولاقي حد بيقاطعني، هو مش قصده المقاطعة، هو قصده الاستفسار، مخي بيترجم ده بالألم القديم. فممكن اقول للشخص اللي قدامي لو سمحت سيبني اكمل، ما هو انا متضايق، ما انا وانا صغير ما كنتش بتكلم يا جماعه، وانا صغير ما كنتش بتسمع، فادوني فرصتي بقى اتسمع. فممكن اكون بحكم على الشخص اللي قدامي من باب ألم قديم. فمهم قوي، ووارد جدا يكون الشخص مستفز وبيقاطعني، وهو متعمد يقاطعني عشان ما كملش، عشان هو زهق وعايز يقلب القعدة، وارد ده يحصل، بس مش مشكلة. هو ايه بس المهم ان انا، المهم انا وانا بالزرار بتاعي ده اللي بيفصلني واللي بيخليني اتنرفز، مهم قوي لما يتداس عليه ابقى فاهم ده عشان ألم قديم، عشان انا ما اتسمعتش ومتخيل ان اي حد هيقاطعني، ولا هو الشخص فعلا قصد يوصل لحاجة معينة. يمكن انا لما ادي فرصه للشخص اللي قدامي افهم ان هو مش قاصد يقاطعني، ده هو عايز يفهم، لانه في فن اسمه فن المقاطعه، وفي حاجه في الاستماع اسمها المقاطعه، اللي هو انت محتاج تعرف مشاعر من الشخص اللي قدامك بالظبط، فمحتاج توقفه علشان خاطر تسمع هو بيقول ايه. فالنقطة دي برضو مهمة، وشاركيني فيها وشاركيني رأيك. يعني ماجدة بتقول صباح الخير، وحشتيني يا ماجدة جدا، صباح الفل عليكي. احنا النهاردة بنتكلم عن الحاجات اللي بتفصلنا، يا ترى ايه الحاجات اللي بتفصلنا، يا ترى ايه الحاجات اللي لما مثلا يبقى مودي كويس يحصل حاجة تعملي كراش اوت، هي كراشد اوت، يعني خلاص يعني انفجر، اتنرفز، اتضايق، يعني وصل لاخره. ايه الحاجات اللي ممكن توصلنا للمرحلة دي؟ ايه الحاجات اللي ممكن توصلنا لمرحلة الفصلان؟ انا فصلت يا جماعة، انتوا فصلتوني، انا كنت كويس بس انتوا فصلتوني، زهقتوني، قرفتوني. فايه اللي ممكن يوصلنا للمرحلة دي؟ كمان انا بتقول لما حد يحطني في موقف وانا مش غلطانة. صح، انا كمان الموضوع ده لما حد يقول لي، بس عرفت اتعافى من النقطة دي. عرفت اتعافى، اقول لك منها ازاي بقى. زمان لما كان حد يعني يقول لي حاجة وانا ما كنتش غلطانة، كنت اتنرفز جدا واقول لهم لا يا جماعة انا ما عملتش كده، اسمعوني الاول، وتشال وتهبت وتنطط وبعدين لما كبرت بقى شوية، ولما بقيت ببص بعين الشخص اللي قدامي، أدركت أنه أوقات الناس بتفتكرني أن أنا غلطانة، ربما أكون مش تقليل مني ولا حاجة، أو مش اتهام. يعني لما فسرت أن الشخص اللي قدامي بيقولي أن أنا غلطانة، ما بيبقاش اتهام، هو بيبقى أنه وصل له مني حاجة أنا ما قصدتهاش، يعني أنا ما قصدتش أعمل كده بس هو فهمها كده. فلما بيجي يقولي أنا غلطانة مش بيتهم، إنما بيبقى متضايق وشايف ان انا عندي المشكلة دي. فساعتها لما ابتديت افهم انه مش اتهام، ولما ابتديت افهم انه اللي قدامي زعلان من حاجة معينة فاهمها فيا، ابتديت اتعامل معاه بمنطلق طيب قوي، اللي هو طب بص انا ما كنتش قصدي كذا، يعني ممكن تكون وصلت لك كذا، بس انا هقول لك الموقف، عايز تفهمه افهمه، عايز تفضل مصر ان انا غلطانة اتس اوكي، دي حاجة بتاعتك، بس انا هقول لك اللي عندي كله. وابتديت لما اتكلم كده لقيت ان الموضوع بيجيب قوي، ولقيت انه الشيل والهبد والحط لما قدامي يقول لي انت غلطانة، لا مش صح، بالعكس لما بتكلم وبفهم ان اللي قدامي مش بيتهمني، ده هو متضايق مثلا. في ناس كمان في حياتنا بتبقى اول رغبة في حياتها انها طلق التهم، يعني يشوفوا مين اللي غلطان ويروحوا يرموا الغلطة على مين. دي بتبقى عارف بقى، دي نوعية تانية من البشر، وده بتبقى محتاج تتعامل معهم بطريقة تانية، ببرود. لما حد يجي يقولك يا فلان انت اللي غلطان، ده ايه، علشان ما في لقيتوش حد غلطان فجايين تلبسوهاني انا مثلا ولا ايه؟ طب ايه اثباتاتكم ان انا غلطان؟ طب انا غلطت في ايه؟ اتعلمت برضو دي اعملها قوي، انه اصنف في الناس عايزة تلقي التهم وخلاص، وناس تانية لا، هي بتحبني ومش قصدة تتهمني، هي بس عندها سوء تفاهم فأنا هفهمهم. فارتحت بقى مع النظرية دي، أنا بقولك اللي أنا وصلت له. يعني منار بتقول غالبا لما بوصل لمرحلة الفصلانة ما يكون قبلها خدت قرار قطع العلاقة بالشخص أو بالشيء المؤذي، فمش بيكون انفجار قد ما بيكون تتر النهاية اللي لازم ينزل. بصي، بحس انه قرار قطع العلاقة ده بالنسبة لي مش قرار سهل خالص، بس هو قرار محتاج فرص ومحتاج كلام. يعني اروح للشخص واقول له انا متضايق مرة واثنين وثلاثة واربعة، اقول له انا حاسس بمشاعر معينة، هتكلم معاه كتير قوي، وانا استيل بقدم، بس انا تعبت من التقديم، بس انا تعبت ان انا ما بتسمعش، بس انا تعبت ان انا في حته بعيده قوي، ده انا ما بيتحسش بيا، بس بقدم بس من طرفي، بس هي العلاقه اخد وعطا، فانا بقدم بس ما باخدش اي حاجه، وانا مش بقدم عشان اخد، بس هي العلاقه المتزنه انه فيها اخد وعطا. صعب تكون بتقدم محبه، صعب تكون مدي للشخص اللي قدامك اولويه والشخص اللي قدامك مش شايفك اصلا من اولوياته. فاذا انا هنا بقى مش هقطع العلاقه، يعني مش فكره قطع العلاقه، بس انا هحطك اخر اولوياتي زي ما انت حطيتني اخر اولوياتك. انا كنت حطك رقم واحد، بس خلاص انت حطيتني نمر عشرة، انا هوديك نمر عشرة زيك بالظبط. فهو مش قطع العلاقه بقدر ما انه تصالح مع النفس، انه انا عرفت مقداري عندك فانا كمان هحطك في نفس المقدار، بس بحبك بس بحترمك. فهنا مش هنسميها قطع العلاقه، مش كل بعد اسمه قطع علاقه. اوقات بيبقى تحديد مستوى، انا خلاص حددتك في المستوى ده زي ما انت محددني في المستوى ده، فكده الموضوع اريح، لا هطالبك ولا هستنى منك، خلاص اتس اوكي كويس قوي كده. بس فانا بشوفها يعني بالشكل ده. لما حد يستهين بحاجه انا شايفاها مهمه، بتفصل بتفصل فعلا. لما حد يستهين بحاجه انا شايفاها مهمه، بس عارفه باين انا عايزه متانه نفسيه رهيبه. يعني زمان انا كنت بشوف حاجات حلوه قوي والناس اللي حواليا بتشوفها تفاهات، فكنت بتكسف من نفسي كده شويه لما انا اكون حابه الحاجه قوي وبالنسبه لي حاجه مهمه. مثلا هقول لك على حاجه، مثلا حد واحده مثلا عندها ريفل لاي حاجه، بس معاد ضوافرها ريفل للضوافر، تمام؟ فبالنسبه لها المعاد ده معاد مقدس، تيجي مثلا في اي حاجه تقول لهم لا يا جماعه اصلا الوقت ده عندي معاد ضوافر، فيقولوا لها ايه الهبل ده، انت مش هتيجي المكان ده عشان معاد ضوافرك، ما تاجليها. لا ما هو يا جماعه انا واخده معاد، والمعاد ده انا باخده قبلها بشهر، وعشان اجلها انا هستنى مش اقل من اسبوعين، وانا في حاله كريتيكال انا عايزه اروح، بالنسبه لي ده مهم مثلا. فيجي شخص يقول لها ايه بجد مش مصدق التفاهه، يعني انت مش هتيجي عشان معاد ضوافرك؟ هي بالنسبه لها ده مهم، وعارفه انها مش هتعرف تعمل له مثلا معاد تاني. بقول لكم على سبيل المثال، بس انا اتعلمت حاجه بقى، انه مش مهم الناس ايه اللي شايفاه مهم عندي وايه اللي مش شايفاه مهم، مش الناس اللي هتحدد الحاجات المهمه في حياتي. انا كفيله ان انا احدد الحاجات المهمه، ومش فارق لي انت شايفها وهي مهمه ولا مش مهمه، انا شايفها مهمه وانا المهم، انا شايفه ان دي مهمه بالنسبه لي جدا، وشايفه انه انا مش هقدر ان انا اغير الميعاد، وشايفه بصرف النظر مثلا انا شفت لعبه معينه وانا اللعبه دي بسطاني جدا وعايزه اجيبها، حتى اني يقولي هتضيعي فلوسك في اللعبه، ايه التفاهه دي؟ اوكي انت شايفها تفاهه، انا شايفها انها حاجه هتبسطني، حاجه هتفرحني، حاجه هترجعني للطفوله، حاجه فايتس اوكي خلاص شوفها زي ما انت عايزه، هي مش تفاهه. انا طلبت منك تدفع، انا ما طلبتش منك تدفع، انا اللي هجيبها، شوف انت بقى زي ما انت عايز. فادركت انه لما نبعد الناس عن مشاعرنا وعن اهتماماتنا وعن حاجات، وانا بس اللي اكون بقيمها مع نفسي، هرتاح. وفي حاجات تانية لو في ايدي ان انا اعملها اعملها، اتس اوكي مفيش مشكله، لو في ايدي ان انا اساعد في الحقيقه، لو في ايدي انه فعلا هي مش مهمه قوي دلوقتي، فاتس اوكي، بس انا اللي اقرر، انا صاحب القرار. فدي برضو من الحاجات اللي مع الوقت بنتعلمها، يعني ان انا بتقول انت تمثيلك جميل جدا وينفع جدا، انا بحب التمثيل قوي على فكره، بحب التمثيل جدا جدا، انا مثلت كتير يعني بدخل ادوار غريبه كده، بس انا بحب اعمل تمثيل وبحب الاخراج كمان. ويمكن ده السبب ان انا بحب اخرج حلقاتي، يعني انا بحب اخرج حلقاتي قوي. هبة بتقول تحليلك رائع عن المقاطعة للاستفسار، ده حقيقي جدا زي ما قلتي في فن المقاطعة للاستفسار والإصغاء للآخر، لكن في ناس يا فينا وانتي بتحكي فقلتي صوتي عالي مثلا، فبيتقالي ليه طيب كده، احنا مش قلنا بلاش صوتك يعلى، اهو خسرتيه كده، طب اكمل الموقف؟ اسمع ما تحكمش ان العلاقة انتهت او باظت، لان في حاجات تاني حصلت. فهنا المقاطعة للوم مش بيزغي اكتر، وده برضو علمني مش كل الناس حتى لو قريبين هيعرفوا يسمعوكي صح ويقدموا لك تقييم موضوعي صح. صح ده حقيقي جدا. بصي انا هقولك على حاجة، انا من الناس مثلا لما حد بيعلي صوته انا بفقد القدرة على التركيز. فاوقات مثلا لما حتى مع اقرب الناس ليا لما مثلا صوتهم يعلى اقول لهم انا مش هعرف اسمع والصوت عالي، انا بجد مش هعرف اسمع ومش هعرف افهم ومخي بيعمل ايرور، لا بسمع ولا بفهم. فوطي صوتك عشان نعرف نتكلم، لأنه الصوت العالي مش هيفهمني أي حاجة خالص. ودي مشكلة الناس اللي بتنفعل قوي مع ناس تانية ما بتحبش الانفعال في أي خناقة، إنه في جاب كبيرة قوي ما بينهم، في حد بيعلي صوته قوي والتاني ما بيعرفش يفهم. فأنا ممكن برضو بحكم الحب اللي ما بيننا وبحكم القرابة أنت هتقدري تحددي إذا كان الشخص اللي قدامك أوكي فاهم إن أنت طبيعتك صوتك عالي، فأنا هستحملك بس هطلب منك إنه وهدي التون شوية عشان نعرف نتفاهم، لأن أنا مش هعرف أتعامل معاكي وصوتك عالي. بالفعل في أوقات كتيرة قوي لما الشخص بيعترض على حاجة قدامه بيقوم قطع العلاقة. طب بص بقى طز فيك، أنا مش عايز أعرفك تاني، يعني مش عايز أفهم تاني، وتبص تلاقيه أخد موقف مع إنه الموضوع ما يستاهلش. هو أنا مش قصدي إنه لازم في علاقاتي أميز هو الشخص ده عنده المشكلة دي ولا بيعملها فيا أنا بالقصد، يعني الشخص ده قردي انفعالي وصوته عادي عالي ولا هو قصد يهني ويقلل من كرامتي. أوقات في ناس هي طبيعتها عصبية جدا، فبحكم المحبة اللي بيننا لازم احتملها. مش هقول بقى إيه لو فضلت بالطريقة دي مش عايز أعرفك تاني. طب ما هي لو أنا كل واحد ما استحملتش عيبه محدش هيبقى بيعرف حد. هو الطبيعي في العلاقات ان انت فيك عيوب وانا في عيوب، انت بتحاول تبذل مجهود عشان تحتملني وانا بحاول ابذل مجهود عشان احتملك، وفي الاخر احنا الاتنين بنحاول نمشي المركب واحنا الاتنين بنحاول نحترم بعض، فبنحاول نتغير عشان خاطر بعض. دي قانون العلاقات. فلو انا شخص لقيت الشخص اللي قدامي ما عملش ليا حساب وسابني وبعني علشان خاطر انا مش قادر اغير عيب فيها، فخلاص هو ده اصلا مش في الدائره بتاعتي، هو جاي برشاط كده في مرحله في حياتي وهيمشي، فيلا مع السلامه. واكيد اكيد مش اي حد بيعرف يسمع، ده الاكيد. ممكن تكون بنتك ما بتعرفش تسمعك، ممكن يكون جوزك ما بيعرفش يسمعك، ممكن يكون اقرب الناس ليكي ما بتعرفش تسمعك، مش عشان هم وحشين بس عشان ما عندهمش المهاره دي، عشان ما تعودوش يسمعوا. فطبيعي لو أنا حاولت أبذل إفرت معاهم عشان أتسمع، هم عندهم مشكلة في الحتة دي، هفضل مرة واثنين وتلاتة أنا بحاول، بس هم مش لو ما قدموش خطوات هضطر بشوف حد تاني بيسمعني علشان أنا محتاجة أتكلم وأتسمع. هفضل بحبهم لأن هم في الدائرة الأولانية في حياتي ومش هيخرجوا، أنا مش هقعد بنتي في الشارع ولا هسيب جوزي، هفضل بحبهم جدا بس انا عارفه انه في مرحله معينه هم مش عارفين يسمعوني، فببقى محتاجه اهدى مع حد تاني يكون بيعرف يسمعني. مش عيب يعني، مش عيب خالص. نانا بتقول قطع العلاقه ليس دائما هو الحل، فالتسامح يمنحنا فرصه للاصلاح وبدء صفحه جديده. بس لو بصي قطع العلاقه مش معناها عدم التسامح، خلينا نقول زي ما قلت المنار كده، هي خطوات. يعني هو في فكرة ان انا احط حدود، اوقات احنا بنسمي حط الحدود قطع علاقة، لا هو انا حطيت حدود مش ما قطعتش، لكن قطع العلاقة دي معناها ان انا حتى لو شفتك مش هسلم عليك، وده اسوأ حاجة في الدنيا. يعني قطع العلاقات اسوأ حاجة في الدنيا. يعني قطع العلاقات معناها انه لو انت بعد الشر عندك ظرف سيء وتعبان قدامي هسيبك تعبان لان انا قطعت العلاقة معاك، ده اوحش حاجة ودي مش حاجة بترضي ربنا. انما انا حاطت حدود في حياتي معاك لانه عارف ان انا تعبت منك وتأذيت منك، بس وانس ان انت في عندك مشكلة هكون جنبك، لان دي وصية ربنا. يعني انا بنفذ، انا بعمل لربنا مش بعمل ليك، بس انا بعمل لربنا. فقطع العلاقة ده من اسوأ الامور اللي في الحياة، انما حط الحدود هو من احسن الامور في الحياة. حط الحدود مش معناه ان انا مش مسامح، بس معناها ان انا عرفت ان انا بتأذي منك، خلاص يا سيدي انت في حالك وانا في حالي. قطع العلاقة معناها ان انا مش مسامح، مش مسامحك خالص. فعدم التسامح فعلا بيجي مع قطع العلاقة، وده من اسوأ الامور، لانه انت لو ما عرفتش تسامح الشخص اللي اذاك انت هتفضل طول عمرك مغلول، وهتفضل طول عمرك مأذي جواك، وهتفضل طول عمرك تعبان لانك انت مش مسامح. لان الطبيعه بتاعتنا هي قايمه على فكره المغفره، انا بغفر لك وبيتغفر لي وكلنا عايشين في الدائره دي، فانا بوقف الحاجه الطبيعيه بان انا بقرر ان انا مش هغفر ومش بقرر ان انا مش هسامح. وفي حاجات بتنفع صفحة جديدة وفي حاجات بتنفع خلاص يا جماعة خلينا في الصفحات القديمة وهنحط حدود. ماجدة بتقول أنا اللي بيفصلني لما ألاقي الشخص اللي كانت علاقتي بيه قوية بيستهين باهتماماتي في كلمة معينة ضايقتني. طيب أنا معاكي جدا. تعالي كده نرفلكت على الطفولة. أوقات الزرار ده بيشتغل أو أول ما حد بيدوس عليه بيتضايق لسبب. أنا مثلا وأنا صغيرة كنت لما بتكلم بيتريقوا عليا أو ما بيدوش اهتمام لكلامي وتأثير لكلامي. فالنتيجة إيه؟ إنه أوقات لما حد لما أكبر يعني وحد يقلل من كلامي أو مثلا يقول كلمة عفوية أعتبرها أنها تريقة على كلامي. ليه؟ لأن أنا من وأنا صغيرة أنا متعودة إن كلامي ما بيتخدش بيه وإنه كلامي بيتقلل منه. فبقى لما حد يدوس على الزرار ده وأنا كبيرة بوصل لمرحلة الكراش أوت أو مرحلة إن أنا بفصل أو مرحلة إن أنا بتضايق جدا فبتعب. في ناس بتعمل كده لأنها شخصيات متنمرة وشخصيات سخيفة وشخصيات متعمدة تقلل الشخص اللي قدامها. دول بقى أتعامل معهم إزاي؟ أنت متنمر على نفسك مش عليا، أنت سخيفة على نفسك مش عليا. فالناس دي لو هي طبيعتها عايزة تقلل مني أنا مش هقع في الفخ ده. فهعمل إيه؟ هقول لهم تمام، بس هاخد كلامهم يدخل في الودن ويطلع من الودن التاني، مش هيدخل على قلبي، مش هيدخل على عقلي. ليه؟ عشان العيب مش فيا، العيب فيهم. هم ناس ما بتعرفش تحترم الآخر، هم ناس ما بيعرفوش يحترموا وأوقات بيبقى الشخص اللي قدامنا لما بيتريق على كلمة قلناها أو يقلل من حاجة قلناها أو يقلل من اهتمام هو مش قاصد، هو مش فاهم، هو بيعمل كده طبيعي بتاعه. فلما أروح أكلمه مرة واتنين وأقول له يا فلان بطل تستهين بالحاجة دي لأن أنا بتضايق من الموضوع ده، ومع الوقت هبدأ أبطل أشاركك وهبدأ، فهيبدأ يحس، فهيبدأ يمسك نفسه حتى لما يغلط يقول أنا آسف أنا ما كنتش قصدي، أو لما أجي أقوله يقول أنا آسف. فده شخصية هديها فرص كتيرة لأنه مش قاصد وبيحاول يتغير عشاني. لكن لو الشخص ده متعمد يعمل ده مع السلامة بقى، خلاص كلامك داخل من هنا وطلع من هنا. أنا زي ما أنا، ده اهتماماتي أنا والحاجات اللي أنا بحبها، ليكن ليك كقولك بقى، يعني براحتك بقى، خليك أنت مع نفسك. هاخد بقية التعليقات، وأنا مستمتعة بالكلام معاكم جدا وبكل تعليقاتكم. خليني أطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع أكمل وحكي كويس قوي في موضوع الكراش أوت والفصلان، الزرار اللي لما حد بيدوس عليه بتوصل لمرحلة الانفجار أو الفصلان أو الكراش أوت أو إن رد فعلك بيبقى عنيف قوي.
1: أنت دلوقتي بتتابع

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: الناس لا يهمها إيمانك بقدر ما يهمها أفعالك. الله يهتم بالاثنين. ناس كتير بتقول إن أنا ما يعنيش أنت بتؤمن بإيه، لكن يهمني أنت بتعمل إيه. آمن بالشجرة، آمن بالشمس، بس ما تأذنيش. فمش مهم إيمانك، لكن المهم أفعالك. الحقيقة إن كان الناس بيهتموا بأفعالك بغض النظر عن الإيمان، الله بيهتم بالاثنين. فالإيمان الصحيح بيقود لأفعال صحيحة، والمعرفة الصحيحة عن الله بتقود لحياة حقيقية بتمجد الله. الله بيهتم باللي في القلب واللي بتعمله. الناس ما يفرقش معاها القلب، لكن يفرق معاها اللي بتعمله.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما. ماجدة بتقول في التعليقات: لما فعلا زي ما قلتي، لو في حاجة بتسعدني وغيري شايفها تافهة، بعد كده عمري ما هاخد رأيه تاني. عادي يعني، بصي يعني، حتى لو قالك من وجهة نظره ومن غير ما انت حتى تاخدي رأيه، في الأغلب هيقول برضو رأيه، هيقولك ايه التفاهة دي. عادي، تفهى بالنسبة لك. أنا أحب التفاهة، أحب جدا. تعرف أنا مولودة تفهى أصلا. يعني أنا بجد يعني عايزين نوصل لمرحلة أنه خلاص، يعني رأي الآخر مش هيهزني، رأي الآخر مش هيخليني أفقد ثقتي بنفسي، لأن أنا أوريدي قاعدة براجع ده مع نفسي، وأوريدي أنا واخدة بالي من تصرفاتي، وأوريدي أنا بعرف أوصل لمرحلة أن أنا بحكم صح، مش محتاجة أن أنت توصل ده. وماجدة نوفمبر، يلا بينا نشوف نوفمبر معناه بيقول ايه. التسامح لا يعني ان تترك الباب مفتوحا لمن يؤذيك. التسامح لا يعني ان تترك الباب مفتوحا لمن يؤذيك. ده حقيقي جدا جدا. مش معنى ان انا هغفر، مش معنى ان انا هسامح، ان انا مش هحط حدود، ان انا هسيب الدنيا سداح مداح كده. نبيل بيقول: صباح الخير على أحلى، صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة والطاقة والنشاط. نبيل بيقول: الصوت العالي يعني ضعف الحجة والإقناع. وفي ناس يعني بيبقى صوت عالي لأن هي متعودة من وهي صغيرة أن البيت كله صوته عالي، أن بابا صوته عالي، أن ماما صوتها عالي. فهو ممكن يكون كلامه صح وممكن كل حاجة، بس هو عنده حاجة مسبباله ان هو صوته عالي، هو تعود على كده. وكمان بيقول: الاختلاف في الرأي لا يقلل المحبة. ده حقيقي، لما نبقى مختلفين مع بعض مش معناه ان المحبة هتقل. احنا مشكلتنا في مجتمعاتنا انه لو اختلفنا محبتنا بتقل، بس دي ما بتبقاش محبة حقيقية، لان المحبة الحقيقية بتقول انه مهما لو اختلفنا مع بعض احنا مكملين عادي. منار بتقول: تحليلاتك جميلة ومفيدة ومقنعة، شكرا جزيلا، يا رب كده دايما يعني أكون عند حسن ظنك. ونانا بتقول: نعم يا منار، أنت على حق، فينا شيرين صاحبة المعلومات وتحليلات جميلة ومفيدة. مرسي يا نانا جدا على محبتك. ونبيل بيقول: قطع العلاقات يعني الهروب، وهو بيكون أوحش الحلول، ولكن يجب أن يكون ككنترول على العلاقة وليس القطيع. صح، يعني نحط حدود. يعني الأفضل من قطع العلاقة هو أن أنا أحط حدود، أن أنا أديك المستوى بتاعك علشان ده مستواك فعلا. وأنا كمان بحب الترنيمة دي جدا يا نانا. لسه مكملين وبنحكي مع بعض: إيه الزرار اللي بيفصلك، أو إيه الحاجة اللي بتخليك تفقد الكنترول على مشاعرك، أو تفقد الكنترول على ردود أحوالك؟ طيب، في ناس بتتلخبط في حتة كده، اللي هو إمتى أقول إن أنا بحط حدود، وإمتى أقول إن ده كراش أوت أو إن ده فصلان. خليني أقول لكم الطريقتين بنفس الحاجة ونشوف. أنا خلاص مش هسمح تاني لحد يعمل كده فيا. ده حدود. أنا قررت إن أنا اتأذيت، فأنا مش هسمح لحد يستغلني تاني، أو مش هسمح لحد إن هو يتعبني تاني. ده حدود. لكن لما اجي أقول وأصرخ كده وأنا واقف، أنا خلاص أنتوا مش فارقين لي، أنا مش عايز منكم حاجة، وأنا هعمل اللي أنا عايزه وطز فيكم، ده كراش أوت. لأن أنا هنا في كلامي ألقيت اتهامات كتيرة قوي على الشخص اللي قدامي، وانفعلت زيادة، وكان كلامي ملخبط. يعني ايه انتوا ايه مش هينفع، ما احنا موجودين في نفس المكتب، ما احنا موجودين في نفس البيت. اوكي انت عايز تعمل انت عايزه، ده ايه ده، من منطلق ايه؟ منطلق ان انت مش هتأذي حد تاني، ولا انت هتأذي الناس اللي حواليك، ولا ايه؟ ففي فرق قوي. الاتنين يبانوا ان هما واحد، انه انا في كل الاحوال انا متضايق، انا مخنوق من المرحله اللي انا وصلت لها، بس في واحد بيقول انا مش هسمح ان ده يحصل فيا تاني، وفي حد بيقول انا مش عايز منكم حاجه، انتوا مش فارقين معايا، انا هعمل اللي انا عايزه. فده الفرق ما بين الحدود، والفرق ما بين ان انا انفعلت انفعال غير، يمكن وراه تعب، وراه الاثنين وراهم تعب، والاثنين وراهم اذيه، بس انا هنا بعرف امشي، أبدأ طريقي جديد صح، لكن أنا هنا بعمل مشاكل كتيرة قوي، وفي الآخر بطلع أنا اللي غلطان، مع أن أنا اللي معايا الحق، بس طريقتي وانفعالي خلتني أطلع أنا اللي غلطان. زي مثلا إيه، أنا مش مرتاح للطريقة دي، ولو استمريت تتعامل معايا بالطريقة دي أنا للأسف هاخد موقف. تعالى بقى نشوف الكراش أوت بيقول إيه. أنا مش طايق، كفاية مش عايزة أشوفك، كفاية بقى، يخلينا بص هقولك على حاجة، كل واحد في حاله، أنا مش عايزة أعرفك تاني. ده الفرق الواضح ما بين الكراش أوت وحط الحدود. أنا في الأولانية قلت أنه أنا عبرت بمنتهى الاحترام على أنه النتيجة أو معنى الكلام واحد، أنه في كل الأحوال طريقتك مش مظبوطة، وطريقتك فيها ضرر ليا. بس المرة الأولانية أنا قلتها وأنا حط حدود، المرة التانية أنا انفعلت قوي وغلطت فيك وخسرت حقي، مع إن أنا زعلان ومع إني أنا اللي معايا الحق. تخيلوا كده لما مثلا حد يتكلم معاك بطريقة مش كويسة، فلما أنا هاجي حط حدود صحية أقول أنا مش هقبل إن أنت هتكلمني بالطريقة دي، لو عايز نتكلم نتكلم مع بعض، قمة الحق معاك، ومحدش يقدر يغلطك، ده أنت تتحط على الرأس من فوق. لكن بقى أنت أصلا قليل الذوق، أنت إزاي تتكلم معايا بالطريقة دي؟ انت جننت في عقلك، وتبدأ تنفعل وتنهار. ايه اللي حصل؟ انت فقدت حقك تماما بسبب الانفعال الزيادة، او بسبب رد الفعل الزيادة. طب ازاي اعرف اذا كنت انا في وسط انفعالي ده بحط حدود، ولا انا عندي فصلان او كراش اوت او رد فعل مبالغ فيه؟ هل انا قراراتي اللي انا باخدها دي باخد القرار وانا هادي بعد ما هديت، ولا في اللحظة نفسها؟ فلو انا في الاغلب 90% من قراراتنا لو انا اخدتها في اللحظة نفسها، فدي هتبقى في قمة الانفعال، قرارات غلط فيها هتسبب لي مشاكل كتير قوي. يعني انا مثلا في الشغل انا عمالة اصبر نفسي وعمالة استحمل، عشان عارف مثلا انه المدير ده هيتغير وهيجيبونا واحد جديد، وبعدين جه المدير ده استفزني النهاردة استفزاز رهيب قوي، او منفعل جدا ومطلع ورقة وكتب استقالتي، انا مش عايز لكم تاني، واخدت حاجتي ومشيت. طيب هل انا استنيت لما هديت علشان اخد القرار؟ انا خدت القرار في لحظة انفعالية رهيبة وانا متضايق وتحت تأثير الضغط. فده هنا ده كراش اوت بقى، هو ده اللي اسمه الكراش اوت، ان انا ما فكرتش في رد فعلي، انا الانفعال اللي جالي في لحظتها انا خدته وعملت بيه. هل انا في ردود افعالي عايز احمي نفسي، ولا عايز اوجع الشخص اللي قدامي؟ اكبر حاجه تقول لك ده كراش اوت ولا حط حدود صحيه، لما اجي اخد رد فعل انا عايز احمي نفسي زي اللي هو من فضلك اتكلم بطريقه محترمه، ولا انا قاصد اهين واوجع الشخص اللي قدامي؟ انت ان بني ادم في منتهى قله الذوق، انت ما بتفهمش، انت انا عايز اوجعه باي شكل زي ما هو وجعني. فطبعا شتان ما بين الاثنين، حط الحدود هو الطريقه السيف معايا اللي تخليني اخد حقي بعدين. هل لو هديت

لما هديت. فغالبا القرار اللي انت عايز تاخده في لحظة الانفعال استنى عليه شوية. المسج اللي انت عايز تبعتها في لحظة الانفعال اكتبها، بس ما تبعتهاش، ما تعملش سنت خالص، واستنى شوية كده وشوف هل انا لسه عندي نفس الكلام ده، هل انا الكلام ده هيفيد الشخص اللي قدامي، طب انا هل الكلام ده هيرجع حقي ولا هيعقد الموضوع اكتر. في الاغلب احنا بنبقى عايزين حقنا يرجع لنا، بس احنا بنبقى في لحظة الانفعال عايزين ننتقم ونهد الشخص اللي قدامنا. لما بنهدى ونفكر كده، هو انا عايز ايه، حقي ولا عايز اعمل ايه، في الاغلب هتلاقي ان انت عايز حقك، انت كل اللي بتعمل ده عشان انت عايز حقك. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. الاختصار عبادة. ما هو الاختصار، بصي هرجع اقولك، الاختصار هروب ولا الاختصار علشان هو مفيش لازمة منه؟ لو هروب هو مش عبادة ولا حاجة، لكن لو هو حكمة يبقى هو عبادة. لأن في ناس تاخد، أنا زي ما قلت لكم قبل كده في حلقة من الحلقات، أنا ضد الجملة اللي بتقول اعتزل ما يؤذيك. ما ينفعش اعتذر كل ما يؤذيني، ما ينفعش، لأنه أوقات الأذية دي لازم أنا أتعامل معاها، لإما هفضل بهرب. فمش كل ما يؤذيني ينفع اعتزله علشان ما وصلش لمرحلة الهروب. نانا بتقول الحاجة اللي الناس شايفينها تافهة لكن بالنسبة لي لا، هو التأخر في الرد من شخص مهم بالنسبة لي. هقولك على حاجة، اوقات بص تعالي نفسر الكلام. انا دايما احب قوي احلل الكلام، يعني بحب اركز قوي على الكلام اللي بيتكتب. لما شخص بيتأخر في الرد عليك، ودي هتلاقيها في أغلب الناس، إيه الترجمة اللي عقلي بيقولها لي؟ أنا شخص مش مهم، هو شايف نفسه عليا، أنا ما استاهلش وقته، أنا همسح المسج لأن خسارة أن أنا أدي اهتمام لحد هو أصلا مش مهتم بيا، هو بيعمل نفسه مشغول، هو بيتعالى. دي الأفكار اللي بقفشها في دماغي في لحظة ما بتضايق. طيب تعالي بقى لو احنا الأفكار دي عالجناها وقلنا هو مش شرط عشان ما ردش ان انا مش مهمة، بس هو ممكن يكون مضغوط او نفسيا مش قادر يرد، او نفسيا الموضوع يعني بالنسبة له مش ارجنت ان هو هيرد عليه، بس مش تقليل مني. لو قلت لنفسي انه مش تقليل مني واقنعت نفسي ان هو مش تقليل مني، رد فعلي هيبقى اهدى كتير من ناحية الغضب ان انا اكون بعت رسالة وما يتردش عليها، ههدى كتير قوي، لانه في الاغلب المخ بيروح لحتة ان انا مش مهم وانه بيقلل مني، وده اللي بيخلي فيه مشكلة عندي، انه زي انا بعت مسج وما يتردش عليها. بس الموضوع ملوش اي دعوة بكرامتك، والموضوع ملوش اي دعوة انه هيقلل منك. وارد جدا الشخص ده يكون فعلا بيمر ظروف. طيب لو حصلت مرة واثنين وثلاثة واربعة، هقوله من فضلك انا بتضايق من الموقف ده. طب لو بعد ما قلت له ومثلا واحنا قاعدين في قاعدة وعرفت انه بيتأخر في الرد على كل الناس، يبقى دي طبيعته، انا قادر استحملها، تمام. مش قادر استحملها، انا مش هتضايق منه لان دي طبيعته، فخلاص. بس انا طبيعتك مش متناسبه معايا، فانا هبطل ابعت له مسجات. انا على فكره بعمل كده لما يكون في شخص ما بيردش عليا، انا ما بفكرش ابعت مسج، انا بكلمه في التليفون دايركت، لان انا ببقى عارفه ان هو خلاص طبيعته ما بيحبش يرد على المسجات، فبكلمه في التليفون دايركت اعرف منه الحاجه وخلاص على كده. او اوقات بدي اعذار، او اوقات انا خلاص بنسى المسج وكده، بس انا ما باخدهاش ان هو بيقلل مني خالص، فبرتاح، برتاح قوي، وما بحاولش ابص كل شويه اتقرت ولا لا، دخل ولا لا، لاست سين كان امتى، مش عارف ايه، ما بحطش نفسي في المهاترات دي لانها مزعجه ومتعبه جدا وتفكير زياده واوفر ثينكينج. قلت ليه كل ده؟ خلاص. طيب انا شخص بحب اترد عليه، بس انا مش هلاقي ده من الناس كلها، ممكن من الناس المقربه، بس مش كل الناس بتعرف تعمل ده، مش كل الناس. طب لو انا عارف بقى ان الشخص ده اصلا غلس وبيتجاهل وهو اصلا ده طبيعته، يعني لو انا بتعامل معاه في الحياه وعارفه انه شخص رخم، طب بعت له ليه من الاول؟ هو شخص رخم انا مش هبعت له خلاص. او انا عارفه ان هو شخص شايف نفسه مهم قوي، انا فعلا عارفه ده لانه في التعاملات بيبان، خلاص مش هبعت له اصلا، يعني مش هحط نفسي في كل الاحوال في المأزق ده. ودي يعني رأيي الشخصي في القصة دي. وماجدة بتقول لما أكون مهتمة أني أكلم حد ولاقي أنه مش مهتم أبدا ويقولي مش عارف إيه اللي جرالي، ما بقيتش أكلم حد خالص.

0: برضو خلينا نشوف اللي ورا. يمكن انا شخص طريقة الحب بتاعتي او طريقة التعبير بتاعتي انه انا بحب اتكلم ويترد عليا واتسمع، ويمكن مثلا عندي الوقت المتاح لده، بس مش كل الناس عندها كده، ومش كل الناس دي طريقة الحب بتاعتها. فمش معنى كده انه ده حصل مع واحد واتنين ان انا اعتزل الجميع خالص. طب انا بحرم نفسي من علاقات حلوة، ما شوف مين الشخص اللي بيعرف يعمل ده معايا وهو ده بس اللي اتكلم معاه، لكن اعتزل وافترض ان كل الناس عندهم المشكلة دي؟ وبعدين برضو لازم ابقى مقدر قوي انه مهما كان الشخص قريب مني هو مش عنده الوقت قوي، فخلاص هتعامل على حسب وقته وعلى حسب وقتي وعلى حسب الظروف. يعني ما خدش الموضوع برضو إهانة ليا. أصعب حاجة اللي بتصعب إني مخي بياخد الموضوع إنه ده تقليل مني أو ده إهدار لكرامتي. لا، هو الموضوع ما بيبقاش كده خالص خالص، وأنا من حقي أتكلم وأقول إن النقطة دي بتضايقني مع الشخص وأشوف مدى استيعابه للموقف قد إيه. نانا بتقول الاعتذار لما يكون الشخص عارف إنه غلط. ده جميل، جميل قوي لما الشخص يبقى عارف إنه غلط ويعتذر، ده من أروع الحاجات، وبقت نادرة جدا دلوقتي، بقت عملة نادرة جدا في السوق. وماجدة بتقول نقلل التعامل علشان الغلط ما يزيدش. بس هل أنا اتكلمت الأول قبل ما أخد خطوة تقليل التعامل؟ يعني أنا اتكلمت معاه وقلت له إنه الموضوع ده بيضايقني، واتكلمت معاه بصراحة يعني، ولا أنا أخدت قرار من طرف واحد بس وخلاص، وأخدت ردود الأفعال والأكشن من طرف واحد وخلاص؟ هل شاركت الطرف الآخر بردود أفعالي؟ هل شاركته بمشاعري؟ ولا أنا اعتبرت أنه خلاص طرف واحد هو اللي هياخد كل حاجة؟ ونانا بتقول برافو عليك، لو الأمر بيدي كنت أعطيك ميدالية الذكاء. ربنا يخليك ليا يا نانا. وماجدة بتقول النت قطع عندي، خسارة النت قطع. طب ممكن تبقي تسمعي الدقايق دي بعد ما الحلقة تخلص تاني، علشان انا اتكلمت معاكي كتير قوي قوي، فبعد ما الحلقة تقفل تبقي تشوفي تقريبا التوقيت كام وتردي عليه او تسمعيه. يعني انترنت ضعيف عندي، عندي انا الانترنت ضعيف، انا عندي الاشارة كويسة بجد بيقطع كل شويه، مع انه المفروض ان في سيجنال كده ببقى عارفه انه الاشاره بتقطع ولا لا. انا عندي السيجنال قويه، مش عارفه، خساره يعني. بس خلينا بحاول اسمعكم اهو. طيب تعالوا كده، الكراش اوت زي ما قلت لكم هو بيبقى حاجه انت تعبان منها وبتتكلم فيها، فهو مش غلط، بس هو الغلط رد الفعل اللي بنعمله. فلو قدرنا نتحكم في رد فعلنا يعني يبقى ألطف بكتير قوي. طيب تعالوا في دقيقة كده نحكي مع بعض ازاي اعرف اتحكم في الحالة دي، او ازاي اعرف اكنترول ده. زي ما قلت لكم طول الحلقة، اي موقف بيحصل معايا انا محتاج اعرف التريجر بتاعي، ايه اللي حصل في حياتي وصلني للمرحلة دي، ايه اللي خلى عندي زرار، والزرار ده اول ما حد بيدوس عليه انا بنفجر. ليه؟ هلاقي انه في سبب ما في الطفوله كان بيحصل معايا وهو اللي وصلني المشاعر دي، بس مش بالضروره ان كل الناس تقصد نفس اللي انا حسيته بالطفوله. فاول حاجه انا محتاج اعرف ليه انا بيحصل عندي ده، ليه انا لما حد بيوصل المرحله دي باستفز جدا. محتاج افكر ثانيه قبل الرد. في ناس كتيره ما بتعرفش تعمل ده، انا عارف، مع التدريب، مع التدريب وما تيأسي من نفسك. لما يحصل ان انت عايز تبعت مسج، فكر نفسك انك لازم توقف دقايق قبل ما ابعت المسج. ايه اللي هستفيده من ان انا ابعت المسج في الوقت ده؟ ايه اللي هستفيده لما اخد القرار، لما امشي وما يبقاش معايا مرتب ومش هقبض ومرتبي هيروح والقبض هيروح عليا؟ انا بعمل كده عشانهم هم ولا عشاني انا؟ انا كده بتضر. طب وانا ليه اعمل في نفسي كده؟ فمحتاجين صوت عقل بس يدخل في اللحظه دي. لما انا هعلي صوتي هستفيد ايه؟ هخسر حقي وهخسر والناس مش هتقف معايا. فيمكن حاجات بسيطه محتاج اعملها علشان اعرف اهدى. ما تجمعش وتراكم كل مشاعرك، عبر اول باول، قول يا جماعه انا بتضايق من ده، يا جماعه انا مش بستحمل الطريقه دي. كل ما تعبر دايما عن مشاعرك وكل ما تتكلم وتقول للناس الكتالوج بتاعك كل ما هتتفهم والناس هتحترمك وتقدر عندك الحتة دي. هشوفكم يوم التلات الجاي في حلقة جديدة وربنا يحمينا من
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب يشوع الفصل العاشر. وسمع أدوني صادق ملك القدس أن يشوع استولى على عاية وأهلكها، وفعل بها وبملكها ما فعله بأريحة وملكها. وسمع أيضا أن أهل جبعون عملوا معاهدة سلام مع بني إسرائيل وأقاموا بينهم، فخاف جدا لأن جبعون كانت مدينة عظيمة كالمدن الملكية الأخرى، وهي أعظم من عاية وكل رجالها أبطال. فأرسل أدوني صادق ملك القدس إلى هوهام ملك حبرون وفرآم ملك يرموت ويافيع ملك لخيش ودبير ملك عجلون، يقول لهم: تعالوا وساعدوني لنحارب جبعون، لأنها عملت معاهدة سلام مع يشوع وبني إسرائيل. فجمع ملوك الأموريين الخمسة قواتهم، وهم ملوك القدس وحبرون ويرموت ولخيش وعجلون، وتقدموا بكل جيوشهم ونزلوا على جبعون وحاربوها. فأرسل أهل جبعون إلى يشوع في المخيم في الجلجال يقولون له: لا تتركنا، بل تعالى بسرعة وأنقذنا وساعدنا، لأن كل ملوك الأموريين الذين في الجبل جمعوا قواتهم ضدنا. فتقدم يشوع من الجلجال بكل جيشه وأحسن المحاربين. فقال الله ليشوع: لا تخف منهم، لأني نصرتك عليهم، لن يقدر أحد منهم أن يقاومك. وبعدما سار يشوع طول الليل، فاجأ الملوك الخمسة وهجم عليهم، فجعلهم الله يرتبكون أمام بني إسرائيل، فهزموهم هزيمة شديدة في جبعون، وطاردوهم في الطريق المتجهة إلى بيت حورون، وضربوهم حتى إلى عزيقة ومقيدة. وبينما هم هاربون من أمام بني إسرائيل وهم في الطريق المنحدرة بين بيت حورون وعزيقة، رماهم الله بحجارة برد عظيمة من السماء فماتوا، وكان الذين ماتوا بحجارة البرد أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف. في ذلك اليوم الذي فيه سلم الله الأموريين إلى بني إسرائيل، كلم يشوع الله ثم قال على مشهد من بني إسرائيل: يا شمس قفي فوق جبعون، ويا قمر فوق وادي أيلون. فوقفت الشمس وثبت القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، كما هو وارد في كتاب يشر. وقفت الشمس في وسط السماء وتأخرت عن الغروب يوما كاملا، ولم يحدث مثل ذلك اليوم أبدا، لا قبله ولا بعده، حيث سمع الله لإنسان. حقا، إن الله حارب عن بني إسرائيل. ثم رجع يشوع وكل بني إسرائيل معه إلى المخيم في الجلجال، وكان الملوك الخمسة قد هربوا واختبأوا في مغارة في مقيدة. فبلغ يشوع الخبر أن الملوك الخمسة مختبئون هناك، فقال: دحرجوا حجارة كبيرة على باب المغارة، وضعوا هناك رجالا يحرسونها، وأنتم لا تقفوا، بل طاردوا أعداءكم واضربوهم من المؤخر، لا تتركوهم يدخلون مدنهم، لأن المولى إلهكم نصركم عليهم. فهزمهم يشوع وبنو إسرائيل هزيمة شديدة جدا حتى فنوا، ولم يبق منهم إلا القليلون دخلوا المدن المحصنة. ثم رجع كل الجيش سالما إلى يشوع في المخيم في مقيدة، ولم يجرؤ أحد أن ينطق بكلمة ضد بني إسرائيل. فقال يشوع: افتحوا باب المغارة وأخرجوا إلي هؤلاء الملوك الخمسة. ففعلوا هذا، وأحضروا له الملوك الخمسة من المغارة، أي ملوك القدس وحبرون ويرموت ولخيش وعجلون. فلما أحضروهم، استدعى يشوع كل رجال إسرائيل
وقال لقادة الجيش الذين ذهبوا معه: تعالوا هنا وضعوا أرجلكم على رقاب هؤلاء الملوك. فتقدموا ووضعوا أرجلهم على رقابهم. فقال لهم يشوع: لا تخافوا ولا ترتعبوا، كونوا أقوياء وشجعانا، لأن الله سيفعل هذا بكل أعدائكم الذين تحاربونهم. ثم ضرب يشوع الملوك وقتلهم وعلقهم على 5 أشجار، وبقوا معلقين عليها حتى المساء. وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوهم عنها وطرحوهم في المغارة التي اختبأوا فيها، ووضعوا حجارة كبيرة على باب المغارة، وهي ما زالت موجودة إلى اليوم. وفي ذلك اليوم استولى يشوع على مقيدة وقتل شعبها وملكها بالسيف، وأهلك كل من فيها ولم يبق أحدا. وفعل بملك مقيدة ما فعله بملك أريحا. ثم ذهب يشوع وكل بني إسرائيل معه من مقيدة إلى لبنة وحاربها، فأعطى الله هذه المدينة أيضا هي وملكها في يد بني إسرائيل. فقتل يشوع شعبها وكل من فيها بالسيف، ولم يبق بها أحدا، وفعل بملكها ما فعله بملك أريحا. ثم ذهب يشوع وكل بني إسرائيل معه من لبنة إلى لخيش ونزل عليها وحاربها، فأعطى الله لخيش في يد بني إسرائيل، فاستولى يشوع عليها في اليوم الثاني وقتل شعبها وكل من فيها بالسيف كما فعل بلبنة. وفي ذلك الوقت جاء هورام ملك جازر ليساعد لخيش، فهزمه يشوع مع جيشه ولم يبق منهم أحدا. ثم ذهب يشوع وكل بني إسرائيل معه من لخيش إلى عجلون، ونزلوا عليها وحاربوها، واستولوا عليها في نفس اليوم، وقتلوا شعبها بالسيف، وأهلكوا كل من فيها كما فعلوا بلخيش. وتقدم يشوع وكل بني إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون وحاربوها، واستولوا عليها وقتلوا شعبها وملكها بالسيف وقراها وكل من فيها، ولم يبقوا أحدا كما فعلوا بعجلون، فأهلكوها وكل من فيها. ورجع يشوع وكل بني إسرائيل معه وحاربوا دبير، واستولوا عليها هي وقراها، وقتلوا شعبها وملكها بالسيف، وأهلكوا كل من فيها، ولم يبقوا أحدا، ففعلوا بدبير وملكها ما فعلوه بحبرون وملكها وبلبنة وملكها. فأخضع يشوع كل المنطقة بما فيها الجبل والنقب والسهل والسفوح، وقتل كل ملوكها ولم يبق أحدا، بل أهلك كل حي كما أمر المولى رب بني إسرائيل. وأخضعهم يشوع من قادش برنيع إلى غزة، ومن كل منطقة جوشن إلى جبعون. هزم يشوع كل هؤلاء الملوك وبلادهم دفعة واحدة، لأن المولى رب بني إسرائيل كان يحارب عنهم. ثم رجع يشوع وكل بني إسرائيل معه إلى المخيم في الجبل.

عارف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل، اهدني طريقا ابدا. يا رب قد اختبرتني

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يا صباح الفل والجمال، يا صباح الياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي وهو برضو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا، صباح مختلف ومميز في يوم جديد لكل حد عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير اي دوشه بس فيها كلمه حلوه، فكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف في برنامج صباح سما. متحمس قوي قوي قوي ان احنا نبدا النهارده حلقتنا في يومنا ويوم جديد، يوم مليان حماس وطاقه ونشاط وحيويه وامل ورجاء لكل حد بيسمعني وهو رايح المدرسه ورايح الكليه وهو رايح شغله وهو صاحي وبيشرب كوبايه الشاي او كوبايه القهوه بتاعته كده في روقان وبيسمع حاجه جميله. فيعني عايز اصبح عليكم بكده في يوم جميل ومشرق جدا جدا جدا. وزي ما متعودين تعالوا دايما كده نبدا يومنا برساله ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي لكل حد بيسمعني دلوقتي ايا كان انت فين، كنت بتعمل ايه او بتعمل ايه. فالرسالة دي ليك انت، انت مش بتسمعها صدفة لكن دي رسالة ليك انت وانتي بشكل شخصي جدا جدا. عزيزي المستمع، في مرة كان في راجل كبير كل يوم تقريبا يقعد في نفس المكان قدام محل صغير في اخر الشارع، مش بيبيع حاجة ومش مستني حد، بس بيقعد قدام كرسي خشب قديم، كوباية شاي وجورنال بيقلب فيه اكتر ما بيقرأ. وفي يوم واحد شاب كان معدي من هناك وسأله: انت بتقعد هنا كل يوم ليه؟ الراجل ابتسم وقال: مستني. شاب ضحك وقال: مستني مين؟ قال له: مش عارف. الشاب استغرب: يعني ايه مش عارف؟ قال له: يمكن مستني حاجة تحصل. ومش الشاب. بعد كام يوم رجع لقى الرجل قاعد في نفس المكان، فسأله: حصلت؟ الرجل بصله باستغراب وقال له: هي ايه؟ قال له: الحاجة اللي انت مستنيها. ضحك الرجل وقال له: لا. قال له: طب لسه مستني؟ الرجل رد وقال له: لا. الشاب استغرب اكتر: امال قاعد ليه؟ الرجل بس قدامه شوية وقال له: اكتشفت ان كنت مستني كتير لدرجة ان نسيت ابص على اللي بيحصل وانا مستني. الجملة دي يمكن بسيطة لكن فيها حاجة غريبة، لأننا أوقات بنعمل ده من غير ما ناخد بالنا. نستنى الأجازة فنعدي أيام الشغل وإحنا مستنيينها، نستنى المرتب فنعدي الشهر وإحنا مستنيينه، نستنى خبر، نستنى شخص، نستنى فرصة، نستنى وقت مناسب، نستنى لما الظروف تهدى، لما نبقى جاهزين، لما نخلص، لما نوصل. وبين كل لمة والتانية اليوم بيعدي. المشكلة مش ان الانتظار وحش، كلنا نستنى حاجات وفي حاجات فعلا تستاهل اننا نستناها، لكن المشكلة تبدأ لما حياتنا كلها تتحول الى غرفة انتظار. نبقى قاعدين في حياتنا الحالية بس حاسين ان الحياة الحقيقية هتبدأ بعدين، بعد ما اتخرج، بعد ما اشتغل، بعد ما اتجوز، بعد ما سافر، بعد ما خلص المشكلة دي، بعد ما اقبض او بعد ما خس او بعد ما ارتاح او بعد ما بقى احسن، وبعد ما ما ما ما وبعد ما ممكن نكتشف فجأة ان حاجات كتير جدا عدت. والاغرب ان ممكن نكون وصلنا فعلا لبعض الحاجات اللي كنا مستنينها، وبدل ما نعيشها نبدأ نستنى الحاجات اللي بعدها. كنت مستني اول شغل، جالك الشغل، وبعديها بقيت مستني الترقية، جاتلك الترقية، بعديها بقيت مستني المرتب يزيد والمرتب زاد، بعديها مستني الاجازة والاجازة جت وخلصت، وبعديها مستني الاجازة اللي بعدها، وهكذا. كأن في خط نهاية احنا بنجري ناحيته، كل ما نقرب منه يتحرك شوية. يمكن عشان كده اوقات نكون وسط حاجة كنا بنتمنى نعيشها من سنين ومش حاسين بيها، نبقى قاعدين في مكان كنا بنحلم نوصل له لكن دماغنا في المكان اللي بعده، نبقى مع شخص بنحبه لكن مشغولين بحاجة لسه ما حصلتش، نبقى في يوم كويس لكن بنفكر في بكرة، وكأننا بنقول للحظة: استني بس أنا مشغول. والمفارقة إن اللحظة أصلا مش هتستنى، هي هتمشي سواء كنت واخد بالك منها أو لأ. يمكن عشان كده في سؤال نفسي أوقات نسأله لنفسنا: هو أنا مستني حياتي تبدأ ولا أنا عايشها فعلا؟ السؤال شكله بسيط لكن لو خدته بجد ممكن يوجع شوية، لأننا هنكتشف إن في حاجات كتير جدا بنأجلها، مش دايما حاجات كبيرة، مكالمة بنأجلها، زيارة، خروجة، كتاب عايزين نقراه، مكان عايزين نروحه، هوية كنا بنحبها، قاعدة مع شخص قريب، حتى أوقات ابتسامة نقول لما افضى. والمشكلة ان احنا لما بنفضى ممكن تكون من اكتر الجمل اللي سرقت مننا حاجات حلوة، لان الحياة نادرا لما بتخلينا نبقى بنفضى، كل حاجة بتخلص، كل حاجة تانية بتيجي، وكل مشكلة هتتحل تظهر مسؤولية جديدة. فلو احنا مستنيين اليوم اللي كل حاجة فيه تبقى هادي عشان نعيش، ممكن نستنى كتير. يمكن الحكمة مش اننا نبطل نخطط لبكرة، بالعكس، خطط واحلم، استنى الخير واشتغل عشانه، لكن ما تخليش انتظار بكرة يخليك غايب عن النهاردة، لان النهاردة مش بروفة، مش نسخة تجريبية من حياتك، مش اليوم اللي لازم تستحمله لحد ما اليوم الحقيقي يجي، ده يوم من عمرك، مهما كان عادي هو مش هيتكرر بنفس التفاصيل. النهاردة اللي انت شايفه عادي جدا، بعد كام سنة ممكن نتمنى ترجع تعيشه، مش لأنه كان يوم عظيم، لكن لأنه كان بتاعك. يمكن تفتكر قعدة عادية مع أصحابك، صوت حد في البيت، شارع كنت بتعدي منه كل يوم، صوت شخص كان موجود وقتها ولسه موجود في حياتك، أو يمكن مش موجود دلوقتي. يمكن تفتكر حاجة صغيرة جدا وتكتشف إنك وقتها ما كنتش عارف إن هي لحظة تستاهل الحفظ. وده مش معناه اننا لازم نعيش كل لحظة باحساس درامي، مش مطلوب تبص لكوبات شاي وتقول يا لها من نعمة استثنائية في تاريخ البشرية، لا خالص، اشرب الشاي بس اشربه وانت موجود، ولو انت قاعد مع حد بتحبه خليك معاه، لو بتسمع حد بيحكي لك حاجة اسمعه فعلا، لو بتضحك اضحك، لو ماشي في الطريق شوف الطريق، لانه في فرق ما بين انك تعيش اللحظة وبين انك موجود جسديا بس. واعتقد اننا كلنا بنقع في الحتة دي، نبقى قاعدين مع ناس وعقلنا في الموبايل، نبقى في سفرية وعقلنا في الشغل، ونبقى في اجازة وعقلنا في اول يوم نرجع فيه، نبقى في يوم جميل ونقلق من انه يخلص بدل ما نعيشه. حتى الفرح اوقات ما نعرفش نسيبه يعيش، ونبقى مبسوطين وبعدين نسأل طب وبعدين كده، وأكنه لازم نعرف الفصل اللي بعده قبل ما نقرأ الصفحة اللي في إيدينا. يمكن مشكلتنا مش إننا مش بنعيش، يمكن إننا بنعيش وإحنا مستعجلين، مستعجلين اللحظة تخلص، مستعجلين النتيجة، مستعجلين نفهم، مستعجلين نوصل، ويمكن في وسط كل ده نفوت الحاجة الوحيدة اللي عندنا فعلا دلوقتي. وعارف إيه الغريب؟ إن دلوقتي دي عمرها قصير، وإنت وإنت بتسمعني دلوقتي، اللحظة دي دقيقة هتبقى في الماضي، والكلام اللي انت سمعه دلوقتي مش هيتقال بنفس الطريقة تاني، الوقت اللي انت قاعد فيه مش هيتخزن عشان ترجع له لما تبقى فاضي. يمكن عشان كده مش كل حاجة محتاجة تتوثق، مش كل حاجة محتاجة تتصور، مش كل حاجة محتاجة تتحول لصورة او ستوري عشان تبقى مهمة، في لحظات قيمتها ان هي تتعاش بس من غير إثبات، من غير جمهور، من غير لايكات، من غير ما حد يعرف أصلا إن هي حصلت. في حاجات جميلة جدا في حياتنا، يمكن أحلى حاجة فيها إن محدش كان موجود يشوفها غيرنا، قعدة هادية، مكالمة طويلة، ضحكة مع شخص قريب، طريق وإنت سامع أغنية بتحبها، صباح مفهوش حاجة مميزة غير إنك كنت مرتاح. دي كلها حاجات صغيرة، لكن الحياة في النهاية يمكن مش بتكون من الأحداث الكبيرة بس، يمكن بتتكون من كمية اللحظات الصغيرة اللي كنا موجودين فيها فعلا. وعشان كده مش هقولك عيش كل لحظة أكنها آخر لحظة، لأن بصراحة لو عملنا كده نحتاج علاج للضغط العصبي قبل نهاية الأسبوع، لكن يمكن المطلوب أبسط، لما تكون في حاجة حلوة خليك فيها، لما حد يحكي لك حاجة اسمعه، لما تلاقي نفسك مستني حاجة تحصل بص حواليك واسأل طب وإيه اللي بيحصل دلوقتي، يمكن تكتشف إنك واقف على عتبة حاجة كنت مستنيها من غير ما تعرف. يمكن الشخص اللي قدامك والوقت اللي معاك والمكان اللي انت فيه والنسخة اللي انت عليها دلوقتي كلها مش هيتجمعوا بنفس الشكل تاني. علشان مش عشان أخوفك، بالعكس، عشان أفكرك إن الحياة مش بس الحاجات اللي احنا لسه أو الحاجات لسه جاية، الحياة كمان هي الحاجات اللي بتحصل وإحنا مستنيينها. فلو النهاردة عندك حاجة مستنيها استناها، بس ما تنساش تعيش وإنت مستني، ولو عندك حلم لسه ما وصلتلوش اجري وراه، بس ما تكرهش الطريق. ولو في حاجة نفسك تحصل خلي عندك أمل، بس ما تخليش الأمل في بكرة يخليك تخسر النهاردة. عزيزي المستمع، يمكن ما فيش مشكلة انك تستنى، المشكلة بس انك تستنى لدرجة تنسى انك تعيش. فالمرة الجاية وانت قاعد مستني، قبل ما تمسك الموبايل وتفتح نفس التطبيق للمرة 47 وتشوف لو حاجة اتغيرت، بص حواليك، شوف مين جنبك، اسمع الصوت اللي حواليك، خد بالك من نفسك وخلي اللحظة تاخد حقها. يمكن مفيش حاجة عظيمة هتحصل ومش لازم تحصل، ويمكن هي مجرد لحظة عادية جدا لكن انت كنت فيها، ودي لوحدها مش حاجة قليلة. ما تستناش الحياة المثالية عشان تبدأ حياتك، وما تستناش اليوم اللي كل حاجة فيه تبقى زي ما نفسك فيها. يمكن اليوم ده عمره ما هيجي بالشكل اللي انت متخيله، لكن اليوم اللي في ايديك النهاردة جه فعلا، فعيشه وبعدين استنى بكرة بس وانت عايش النهاردة. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة بشكل شخصي، لكل حد بيسمعني، لكل حد موجود معانا النهاردة في حلقتنا في صباح سما. عايز اشجعكم النهاردة عندنا موضوع مهم قوي، وهي أول غلطة وآخر 100 نجاح. يا ترى يا هرطلة، ليه بنفتكر أول غلطة وبننسى آخر 100 نجاح؟ غلطة واحدة ممكن تفضل فاكرينها بتفاصيلها طول حياتنا، مع انك عملت كتير حاجات حلوة وعملت حاجات كتير قوي قوي قوي مؤثرة ونجاح وإنجازات كبيرة، بس بفتكر أول غلطة وبنسى الباقي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نشوف ليه أول غلطة دايما بتعلم معانا. كمان عايز أشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب، اختار أي زرار من زرار الريموت العجيب من 0 لـ 9، وكمان الزراير اللي عندنا التانية، شوف الريموت النهاردة هيقولك إيه أو هيجيبلك قناة بتقولك إيه، ونكمل مع بعض حلقتنا، نسمع الترنيمة الجاية ونرجع لبعض.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. ويانانا صباح الفل والجمال عليكي، يا رب يومك يكون جميل ومليان فرحة وبهجة ونشاط وحيوية. وأحب قوي قوي أسمع رأيك جدا يانانا في موضوعنا النهاردة. تفتكري ليه أول غلطة دايما بتفضل معلقة في دماغنا وفي ذهننا وفاكرينها بتفاصيلها، مع أننا بعديها عملنا مليون نجاح، عملنا مليون إنجاز، عملنا حاجات كتير حلوة، بس يا ترى ليه أول غلطة دايما معلقة في ذهننا؟ وكمان أشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زرار الريموت معانا من 0 لـ 9، دي الأرقام العادية أو القنوات العادية بتاعتنا. وعندنا كمان زرار كتم الصوت، علي الصوت، وطي الصوت، وقف مؤقت، تشغيل، ترجع، تعيد، تقدم، المراية كمان. عندنا شوية زراير كتير تقدر تختار ما بينهم وتشوف يا ترى الريموت هيقولك ايه النهاردة أو هيجيب لك ايه. ويا ترى ليه أول غلطة دايما بتفضل معلقة في دماغنا؟ ممكن تحصل غلطة من فترة كبيرة ومع ذلك نفضل فاكرينها بشكل تفاصيلها بشكل غريب قوي قوي، بينما في حاجة كتير حلوة حصلت بعديها وقبلها وبتختفي، تحس ان انت مش فاكر. انا مش قادر افتكر حاجة غير الغلطة اللي انا عملتها دي. فمثلا حد يقولك 20 مرة انت شاطر، لكن مرة واحدة حد يقولك انت غلطت، بعديها بشهرين ممكن تفتكر الموقف اللي غلطت فيه بكل تفاصيله. موضوع غريب مش عارف كم حد فكر فيه قبل كده، مع اننا بيحصل حاجات كتير وممكن ناس في حياتنا تقابلنا تقولنا انتوا شاطرين، انتوا كويسين، انتوا مجتهدين، انتوا بتعملوا حاجات كتير حلوة، لكن دايما بفتكر الحاجة الغلط بشكل غريب قوي قوي قوي. طيب المشكلة مش ان مفيش نجاحات او مفيش كلام حلو، اوقات الكلام الحلو موجود والنجاحات موجودة والانجازات موجودة، بس احنا مش بنديها نفس المساحة اللي بنديها للحاجات اللي وجعتنا. فمثلا تخلص مشروع كويس جدا والناس كلها تشكرك وترجع البيت مبسوط وكل حاجة، لكن قبل ما تنام تفتكر الملاحظة الوحيدة اللي اتقالت لك فكان ممكن تعمل الجزء ده أحسن. تلاقي حتة صغيرة خالص في حاجة يعني صغيرة جدا، بس تروح البيت تلاقي نفسك فاكر الحتة دي مع انك محقق إنجاز كبير ونجاح كبير، تلاقي نفسك الحتة دي بس. فهل دماغنا بتحب السلبيات؟ يعني مثلا هل العقل البشري بيحب السلبية مثلا؟ يعني ليه أصلا الحاجات السلبية، الحاجة السلبية الواحدة دي ممكن تشد انتباهك بالشكل الكبير ده؟ هل دماغنا مصممة ان هي تلاحظ الحاجات اللي ممكن تأذينا أكتر من الحاجات الحلوة أو الحاجات اللي تفرحنا بالإنجازات بده؟ ليه؟ يعني مثلا في يوم عادي ممكن تسمع 10 كلمات حلوة، لكن اول ما واحد يستفزك او حد يقولك مثلا كلمة مش الطف حاجة ما تفتكرش غيرها، مع ان في 10 كلمات حلوين، لكن لا انت مش فاكر غير الكلمة اللي انت الوحشة او الكلمة اللي مش لذيذة دي اللي اتقالت لك. ودي مشكلة. وعندي سؤال كمان، ليه بنعيد الغلطة في دماغنا؟ يعني ممكن تبقى الغلطة خلصت، ممكن ابقى غلط، ممكن ابقى عملت، لان انا بني ادم فطبيعي هغلط، طبيعي يطلع مني حاجات يعني مش هبقى صح طول الوقت، وطبيعي هعدي بفشل، طبيعي هعدي بحاجات مش ألذ حاجة، بس ليه بنعيدها في دماغنا؟ احنا مش بس بنفتكر الغلطة، احنا اوقات بنرجع نعيشها تاني، فكان المفروض اقول كذا، ونبقى مثلا بقى في دماغنا عمالين بنفتكر ده انا بدل المفروض ما كنت اقول كده، لا المفروض كنت اقول كذا، فبدل ما كنت المفروض اعمل كذا لا هعمل كذا، طب انا ليه عملت كده، طب لو كنت اتصرفت بالطريقه المختلفه دي كان الموضوع هيختلف. فتلاقي انت مش بس بتفتكر الغلطه، انت بترجع تعيش الغلطه تاني في دماغك. فبنرجع نعيش تاني الغلطه في دماغنا، مش بس ان انا ابقى بفتكرها. واوقات كتير الغلطه تتحول من موقف لحكم على نفسنا. ففي فرق كبير ما بين ان انا عملت غلطة وما بين انا شخص غلط، يعني الفرق كبير قوي قوي ما بين الاتنين. الاولى موقف حصل وعدى وخلاص وتعلمنا منه، والتاني بدأت ابني هويتي كلها على موقف واحد، وبدأت اقول ان المشكلة في انا، مش انه موقف حصل فحصل غلطة فيه فخلاص بنتعلم منها. فمثلا تغلط في شغلك مرة، انا غلطت، وبعدين بشوية انا مش شاطر، وبعدين انا اصلا عمري ما بعرف اعمل حاجة صح، وهنا الغلطة ما تبقاش مجرد ذكرى بقى، دي بقت تعريف لنفسنا، انا بقيت بعرف نفسي بالطريقه دي. وممكن ننجح في حاجات كانت صعبه فعلا، وبعد فتره صارت عم معاك انها ولا حاجه، يعني اكنك بشكل عادي كده، ما تمام خلاص ما فيش مشكله. واللي كان انجاز امبارح بقى مرفوض النهارده. فاول مره تعمل حاجه كنت خايف منها مثلا تقول انا عملتها، بعد فتره تعملها بسهوله وتقول ما هو عادي خلاص، يعني ايه المشكله. لكن اول غلطه بعديها شايف، انا كنت عارف اني هفشل، انا مش عارف ايه، وكانه في حكم على نفسنا من اللي بيحصل. ودي من الحاجات اللي كتير بنقع فيها. وهل احنا محتاجين ننسى الغلطه اصلا؟ يعني هل مثلا انا محتاج انسى الغلطه ولا ايه اللي انا محتاجه؟ ومن رأيي، يعني من رأيي انه يمكن مش اننا نمسح الغلطة من ذكرياتنا، لان ده احنا مش نعرف نعمله، لان الغلطة هنتعلم منها وهتحذرنا وتخلينا نتغير للأحسن. والسؤال الحقيقي، هل احنا بنتعلم من الغلطة ولا بنفضل نعاقب نفسنا بيها؟ وده سؤال لكل حد بيسمعني دلوقتي وكل حد موجود معانا النهاردة في الحلقة. يا ترى انا ال ال ال ال ال الحاجات اللي انا بعيشها والغلطات اللي انا بعيشها، الغلطات دي يا ترى بتعلمني ولا بنفضل نعاقب نفسنا عليها؟ فممكن تفتكر موقف غلطت فيه وتقول انه المره الجايه هتصرف بشكل مختلف، وده انا اتعلمت فيه. لكن لو كل مره تفتكر وتقول انا فاشل، انا دايما ببوظ كل حاجه، هنا الذكرى ما تبقاش بتعلمك، دي بقت بتوجعك. وده اللي هنكتشفه النهارده مع بعض، ليه عقلنا بيدي الغلطه صوت اعلى من النجاح؟ وهل المشكله فعلا في نجاحاتنا القليله ولا الحاجه اللي وجعتنا صوتها اعلى؟ وقبل ما نكمل حلقتنا، تعالوا نروح لتعليقات أصدقائنا. نانا بتشاركنا بتقول: لا أسمح لعقلي أن يختصر قصتي في أسوأ لحظة عشتها، غلطة واحدة لا تلغي كل ما أنجزته ولا تمحو 100 مرة حولت فيها وصدمت وتقدمت. يعني بصراحة أنا عايش أشجعك قوي قوي قوي يا نانا على الخطوة دي، دي حاجة جميلة قوي قوي قوي قوي قوي. في كل مرة يعني حد بيشاركني بأنه قادر يعمل اللي انت بتشاركينا بيه، انه مش ما بتسمحيش لعقلك انه يختصر كل اللي انت عشتيه بكل حياتك بكل قصتك في غلطه، دي حاجه كبيره قوي قوي قوي، ومش سهله خالص خالص خالص انه حد يكون بيعملها. فبالعكس دي حاجه قويه جدا جدا جدا جدا، اشجعك انك تكملي فيها مهما عديتي بلحظات صعبه بصدمات، لكن تكملي فيها، لانه دي حاجه قويه. ودي الحاجه الجميله، ان احنا هنقع وهنقوم وهنتعلم ونكمل حياتنا. كمان انا بتشاركنا بتوناس: اتذكر انني تعثرت لكنني نهضت، تعبت لكنني اكملت، وفشلت احيانا لكنني لم اتوقف. دي حاجه غاليه قوي قوي قوي يا نانا علينا، ومشاركتك دي غاليه جدا جدا جدا جدا. وكمان نانا بتقول: انا لست اسوأ لحظه في حياتي، انا كل المرات اللي اخترت فيها ان اوصل باذن ربنا. دي حاجه جميله، واحنا كمان بنشجعك على ده، وانا بشكل شخصي بشجعك على ده جدا جدا جدا، انه الحياه عمرها ما كانت في غلطه او في وقت او في لحظة واحدة بس. كمان نانا بتختار معانا رقم 2 و4. تعال يا نانا نشوف رقم 2 و4 يا ترى هيقولك ايه في الريموت العجيب معانا النهاردة في الحلقة. ورقم 2 بيقولك: لما بتغلطي اول صوت بتسمعيه جواكي بيقول ايه؟ لما بتغلطي اول سؤال بتسمعيه بيقول ايه؟ ده سؤال رقم 2. وزرار رقم 4 بيقولك: اول لو الغلطة اللي في دماغك تقدر تتكلم، ايه الدرس المفروض تكون اخدتيه منه؟ ده سؤال صعب للامانة، بس احب قوي قوي اسمع تعليقك واسمع اجابتك على السؤالين دول. وبعدين هقولك كل زرار ايه الرسالة اللي بيوصلها لك النهاردة يا نانا. ونرجع مرة تاني لموضوعنا، ويا ترى ليه اول غلطة دايما بتعلق في دماغنا؟ وتعالوا نرجع لأصل الحكاية، لما المخ اتعلم ان الوجع مهم. من زمان جدا المخ كان محتاج يدي اهتمام اكبر للحاجات اللي ممكن تمثل خطر او مشكلة. لو حاجة كويسة حصلت جميل، لكن لو حاجة مؤذية حصلت لازم نفتكرها علشان نتجنبها بعد كده. فمثلا واحد عاش يوم كامل في الغابة وشاف عشرات الأشجار والطيور والمنازل الجميلة، لكن قابل مرة حيوان مفترس. الطبيعي إن لقاء الحيوان هو اللي هيفضل متعلق في ذاكرته، لأنه المخ دايما بيتعلم إن الوجع مهم، ومش بس الوجع مهم لكن كمان بيحاول يحذرك ويخليك تتعلم من الخطر. فالمخ مش قصده يحتفظ بالوجع، لكن المخ دايما بيبقى عايز يعلمنا إن في حاجة خطر، في حاجة مشكلة، فأنت محتاج تخلي بالك. المخ مش بيسأل إيه اللي حصل أكتر، المخ مش بيعمل جدول حسابات ويقولك عندي هنا 100 حاجة حلوة وعندي حاجة وحشة، إذن الحلو يكسب. المخ مش بيعمل كده، والانتباه مش بيتوزع بالعدل. يعني المخ مش وقاعد هنا بص كده هنا الحلو زيادة فإحنا هندي الحلو انتباه أكتر. المخ مش بيعمل كده. بعض الأحداث بتكون أكثر إثارة وأهمية عاطفية، بالتالي تاخد مساحة أكتر. فحد يقولك أنت شاطر مجتهد محترم وجودك فارق، وبعدين يقول بس كان ممكن تعمل الجزء ده أحسن. الغريب أنك ممكن تفضل اليوم كله بتفكر في آخر جملة، لأنه العقل مش بيعملها بمعادلة حسابية. والمواقف اللي فيها خوف، فيها إحراج، فيها رفض أو فشل ممكن تكون أكثر برودا من يعني بروزا في الذاكرة من الحاجات الحلوة، لأن المشاعر القوية بتخلي الحدث يبدو مهم للمخ. فكل مرة مشاعر فيها بتبقى قوية، كل مشاعر بتبقى فيها صوتها عالي، كل ما بتدي إشارة للمخ إنه الحدث اللي حصل ده مهم قوي، خلي بالك منه. فالمخ يبتدي يركز فيه أكتر من الحاجات التانية. ممكن ما تفتكرش لبسك كان لونه ايه في مقابلة شغل من سنتين، لكن تفتكر بالظبط اللحظة اللي اتلخبطت فيها في إجابة ونظرة الشخص اللي قدامك وقتها. والنجاح المتكرر ممكن يتحول مع الوقت الحاجة طبيعية، لكن الغلطة تفضل استثناء واضح في وسط الطبيعي فتبان أكبر. مش لأنه الغلطة كبيرة، لكن الغلطة لأنها حاجة استثنائية، حاجة مش بتحصل كل يوم، حاجة مش طبيعية، حاجة مش عادية، حاجة متعودناش أنها تكون بتحصل، فطبيعي تبقى واخدة زي انتباه أكتر. أول مرة تنجح في تقديم مشروع ممكن تبقى لحظة عظيمة، بعد 20 مشروع ناجح ممكن تقول لنفسك ما هو أنا بعمل كده بعمل ده عادي، لكن أول مشروع يفشل بعديها شايف أنا كنت عارف أني مش شاطر، أنا عارف إن أنا ما كنتش هعرف. وهنا بيبدأ الزوم. المشكلة مش إن المخ افتكر الغلطة، ده في حد ذاته ممكن تكون حاجة مفيدة إنه يفتكر الغلطة لأنه اتعلم. المشكلة لما الذاكرة تاخد حجم أكبر من الحدث نفسه، إنه ابتدي افتكر، إنه ابتدي أعيش اللخبطة دي تاني، إنه ابتدي أبقى عايش حياتي دي تاني، أنا غلطت من الغلط في العرض تتحول إلى أنا بتوتر، بعدين أنا مش بعرف أتكلم، بعدين أنا أصلا مش شاطر. الغلطة حصلت في ساعة تحولت لحكم على شخصية لطول حياته بقى، فأنا خلاص عايش طول حياتي بحكم على نفسي من غلطة حصلت في دقايق أو في وقت معين من حياتي. المخ كان عايز يحميك وقتها، وإحنا استخدمناه عشان نحكم على نفسنا. ففي الأصل إنك تتفتكر الغلطة ممكن يساعدك تقول المرة جاي أخد بالي من النقطة دي. لكن الإنسان أحيانا، وأنا وإنت أحيانا بنستخدم نفس الذاكرة بطريقة مختلفة علشان أفتكر إني فاشل. وبدل ما تفتكر إنك نسيت حاجة مهمة في اجتماع فتتعلم منها، فتفضل كل ما تدخل اجتماع جديد تقول أنا دايما بنسى، أنا مش منظم، هنا الذاكرة بطلت تكون معلومة، دي بقت هوية، بقت حكم على نفسي، أنا بحكم على نفسي. ويمكن السؤال الأهم هو ليه بنسمح لغلطة واحدة إن هي تفسر لينا نفسنا، مع إن حياتنا مليانة أدلة عكسها؟ ليه يا ترى بنقع في الغلطة دي؟ ليه يا ترى الغلطة دي بتحصل من وقت للتاني؟ وخلي بالك إن المخ مش فاكر الغلطة عشان يقولك أنت فاشل، مش ده هدف المخ. يعني المخ مش قاصد يقولك أنت فاشل، هو فاكر لأنها كانت مؤثرة. لكن احنا احيانا بناخد الذكرى كان المفروض تكون درس بتعلم منه حاجة باخد منها خبرة، وتتحول لحكم على نفسه. والأخطر إنك ممكن تفتكر الغلطة كويس لكن تنسى تماما كل الأدلة اللي تثبت إن الغلطة دي مش قصتك كلها، زي ما نانا كانت بتشاركنا: أنا مش هحكي قصتي أو مش هبقى فاكر قصتي على الغلطة اللي غلطتها. طيب لو المخ فعلا بيدي الحاجات المؤلمة اهتمام أكبر، ليه النجاحات المتكررة بتتحول عندنا لحاجات عادية؟ ليه اللي عملناه 100 مرة بقى طبيعي وأول مرة نفشل فيها تبقى دليل؟ وده اللي هنتكلم فيه مع بعض بعد ما نسمع التنمية الجاية. وحب جدا جدا أسمع تعليقاتكم وأسمع إجاباتكم على السؤال ده: ليه النجاح المتكرر بيتحول لحاجة عادية؟ ليه الحاجة اللي عملناها 100 مرة تبقى طبيعية وأول فشل يبقى دليل؟ تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع مع بعض نكمل حلقتنا ونشوف ليه دايما بنفتكر الحاجات الغلط.

0: دبل إسبريسو. القهوة مفيدة جداً وفي بيقولوا مضرة جداً، طب أشرب وصدق ولا بطلها واتحسر على سنين من غير قهوة؟ في الأيام اللي احنا فيها الموضوع عامل كده، شوية أخبار يجبونا كده وشوية كده، وفي الآخر بنعمل كل حاجة وساعات عكسها أو مش كلها للآخر. إجهاد، استهلاك، استنزاف، مصاريف، شيل هم، نوم عفرت، والحل إيه؟ تعبنا. بص يا سيدي، دور على إيه الثابت أو إيه اللي يساعدنا في أي مواقف ويحس بينا ويسندنا ويهدينا ويطمننا ويضمن لنا إن الأمور أو حتى الكوارث تعدي بسلام. دور على ربنا.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض، ونروح لتعليقات أصدقائنا. ونانا بتشاركنا أول صوت بسمعه جوايا بيقول لي: أنت بنت الله والله قدوس، وواقف قدام الله واعترافي بخطئك وتوبي، ودايما بتذكر كلام المسيح ليظهر أنكم تلاميذي، يعني خلي حياتي ومحبتي وتصرفاتي تشهد أني تلميذة للمسيح. بصراحة هالكلمات دايما موجودة في بالي وبتساعدني لما أغلط أني ما أهرب من الله بل أرجع له. يعني دي حاجة جميلة قوي قوي قوي أنه يبقى ده الصوت اللي جواك يا نانا، ودي حاجة يعني من أكتر أكتر أكتر الحاجات الجميلة قوي قوي قوي قوي، أنه يكون ده الصوت اللي جواكي. ومن أكتر الحاجات التحفة اللي أنا سمعتها النهاردة في يومي الصبح، فشكرا قوي قوي لتعليقك، شكرا جدا جدا جدا على تعليقك الجميل ده. وكمان بتقولنا أمين، ترنيمة جميلة، شكرا قوي قوي يا نانا، وربنا يبارك يومك ويملأ يومك سلام وفرح ويبقى مليان محبة. كمان نانا بتختار معنا زرار رقم 3، وزرار رقم 3 بيقولك: آخر مرة قلتي لنفسك أنا فعلا عملت حاجة كويسة؟ إمتى آخر مرة قلتي الكلمة دي لنفسك يا ترى يا هل ترى؟ نحب نسمع برضو تعليقك يا نانا، ونرجع لحلقتنا والموضوعنا كمان النهاردة: ليه الغلطة بتشد انتباهنا أكتر؟ خلي بالك إنه مش كل حاجة بتحصل لينا بتاخد نفس المساحة، يعني إحنا أحيانا بنتعامل مع الذاكرة لكنها كاميرا بتسجل كل حاجة بنفس الجودة، لكن ده مش بيحصل. الأحداث مش كلها بتاخد نفس درجة الانتباه، خصوصا لما تكون الحدث مصحوب بمشاعر قوية. خلي بالك انه في موضوعنا النهاردة المشاعر ليها دور كبير، اللي احنا بنعمله ومشاعرنا ليها دور كبير قوي قوي قوي في اللي احنا بنحكي فيه النهاردة. فمثلا تخرج من يوم كامل مع أصحابك تفتكر عشرات التفاصيل بشكل عادي جدا، لكن لما تفتكر جملة واحدة ضايقتك تقول أنا مش فاهم ليه الجملة دي لسه في دماغي. المشاعر ليها تأثير قوي قوي قوي قوي قوي على اللي احنا بنعيشه وعلى اللي احنا بنعيشه، فمشاعرنا ليها أهمية كبيرة قوي قوي قوي. والمخ عنده نظام انذار، الحاجات اللي ممكن تعمل تهديد، رفض، احراج او خسارة بتشد انتباهنا بسرعة، وده ليه جذور قديمة جدا في طريقة عمل المخ، لان ملاحظة الخطر كانت اهم من تجاهله. المخ دايما بيروح للحاجات الخطر اللي فيها رفض، اللي فيها احراج، اللي فيها حاجات صعبة واللي ممكن تؤدي الى مشاعر قوية، ويبص عليها بشكل كبير قوي. لو ماشي في مكان وسمعت صوت حاجة وقعت جنبك هتلف بسرعة، لكن لو المكان هادي لمدة ساعة كاملة غالبا هتقول يا جماعة الهدوء هنا ممتاز النهاردة، يا سلام على هدوء النهاردة. وخلي بالك ان المشاعر بتدي الحدث وزن، زي ما كنا بنقول من شوية انه المشاعر مهمة جدا جدا جدا، والمشاعر بتلعب دور مهم في الموضوع ده، لان احيانا مش الحدث نفسه هو اللي بيخلينا نتعلق في موقف او الحاجه اللي احنا بنعدي بيها، لكن الاحساس اللي مصاحبه الموقف، الاحراج مثلا، ممكن يخلي موقف صغير جدا يعيش معنا فترة كبيرة. فغلطت في اسم شخص قدام مجموعة، الموقف استغرق خد ثانيتين مثلا، لكن بعد اسبوع ممكن تفتكره وانت داخل تنام وتقول يا انا قلت اسمه غلط. فالحاجة المشاعر بتدي وزن للحاجة لما وعشان كده كلمة واحدة ممكن تغلب 20 كلمة. لما الكلام الإيجابي يبقى متكرر ممكن نفتقد إحساسنا بيه وإحساسنا ليه، لكن الكلمة نقدية واحدة خصوصا لو جت في وقت حساس ممكن تخطف الانتباه كله. حد يقول لك 10 مرات في الشغل أنت ممتاز، وحد في مرة يقول لك إيه ما كنتش أحسن حاجة المرة دي، والغريب إنك تفضل فاكر المرة اللي حد قال لك فيها انت عندك فيها مشكلة. وده مش معناه ان المخ بيحب السلبية او انه متآمر علينا، هو ببساطة بيدي اولوية اعلى احيانا للمعلومات اللي شايفها انها مهمة او محتاجة معالجة. لما حد يقولك خلي بالك الباب وراك، مش هتبدأ تفكر ليه الباب، ليه قال الباب، وهل الباب ليه موقف شخصي مني، هتلف وتشوف الباب. فهو المخ مش يعني مش بيحب السلبية، لكن هو الحاجات بيديها أهمية لو هي حاجة محتاجة تتعالج أو حاجة فيها كده. المشكلة بتبدأ لما نخلط بين المهم والأهم، ودي للأسف احنا بنغلط فيها كتير أو بنقع فيها كتير. كون الغلطة لفتت انتباهك مش معناه ان هي أهم حاجة حصلت في حياتنا، هي فقط كانت أكثر بروزا في اللحظة دي. يعني قوي أنا عجبني قوي قوي تعليق نانا اللي بتقول فيه أنه قصتي مش هي الغلطة اللي أنا غلطتها، وده بالظبط أنه ممكن يبقى في غلطة في حاجة حصلت، لكن مش هي حياتي، مش هي اللي حياتي والكون كله بيتمحور حولها. دي فقط كانت حاجة بارزة وخلاص عدت. تخيل ماتش خلص 3-2 فريقك كسب، لكنك طول الوقت في الطريق وانت مروح تتكلم عن الهدف اللي دخل في مرماك، الهدف اللي جه فيك، والهدف كان حقيقي لكنه ما كانش نتيجة المباراة كلها. المباراة خلصانة 3-2 وانت طلع كسبان، ولا 3-1 وانت طلع كسبان. بس انا دايما بفكر في ايه، في الجون اللي دخل فيه. فالموضوع اوقات الغلطة بتاخد انتباهنا، لكن مش هي محور الكون، مش هي محور حياتنا اللي احنا المفروض نتمحور حولها ويبقى ده كل حاجة عندنا. وهنا الغلطة ممكن تكبر أكتر من حجمها لما تفضل نعيد الحدث ونحكيه لنفسنا. الذكرى ما بتبقاش هنا مجرد حاجة حصلت، تبدأ تتحول إلى قصة عن نفسنا. أنا توترت في الموقف ده، وبعد شوية أنا بتوتر من الموقف ده، وبعديها أنا أصلا مش بعرف أتصرف، ونفس الغلطة لكن حجمها في دماغنا كبر من مجرد انه موقف حصل وموقف عدى، لكن هو بقى حكم، بقى هوية، بقت حاجة انا بعيشها مع نفسي. ويمكن الغلطة مش واخدة مساحة كبيرة لان هي اهم من كل نجاحاتنا، لكن يمكن لانها عملت صوت اعلى. الغلطة بتعمل صوت اعلى من النجاح اللي احنا بنعمله دايما او متعودين عليه. المشكلة مش انك سمعت صوت برضو، المشكلة لما تصدق ان اعلى صوت هو بالضرورة الحقيقة الكاملة. ودي حتة مهمة جدا جدا، ارجوك وارجوكي وبصلي انه مفيش حد يبقى بيقع فيها. الغلطة ممكن تبقى صوتها عالي، والمشكلة مش انك تصدق الغلطة، لان الصوت العالي مش دايما هو اللي بيبقى الحقيقة كاملة. فخلي بالك دايما دايما دايما من الموضوع ده. طب لو الغلطة بتشد انتباهك بالشكل ده، ليه النجاح نفسه لما يتكرر يبقى بيختفي؟ ليه الحاجة اللي كانت زمان انجاز كبير بعد شوية نبص ليها ونقول ما هو ده الطبيعي؟ ليه النجاح المتكرر بيبقى عادي؟ ودي حاجة انا احب قوي قوي اسمع جدا رأيكم فيها، وحب جدا جدا جدا، دي حاجة تفرق معايا. وقبل ما نكمل تعالوا نشوف تعليقات أصدقائنا. ونانا بتقول لي وبتقول لكم يعني باركك أخي، وشكرا شكرا جدا جدا يا نانا، وحقيقة تعليقك فرق معايا جدا جدا جدا، شكرا قوي قوي قوي ليكي. جويا بتختار رقم 10 ورقم 30. جويا خليني أقولك أنه الريموت العجيب بتاعنا مختلف شوية عن الريموت العادي. احنا عندنا زراير من 0 ل 9 دي الزراير الأساسية، وكمان عندنا زراير مختلفة زي كتم الصوت، زي انه اعلي الصوت، اوطي الصوت، ان اوقف مؤقت، ان اشغل، ان ارجع، اني اعيد، اني اعمل فورورد او اتقدم. عندي زرار المفضل، زرار المراية، زرار التسجيل، زرار الايقاف الدائم. دي الزراير بتاعتنا، فللأسف احنا ما عندناش 10 و30، فشجعك تختاري معانا زراير تانية من 0 ل 9، والزراير المختلفة اللي هي كتم الصوت، علي الصوت، وطي الصوت، ايقاف مؤقت، تشغيل، رجوع، عادة، تقديم، المفضلة، المراية، تسجيل، ايقاف. دي زراير الريموت العجيب اللي موجودة معانا النهاردة في حلقتنا. ماجدة كمان بتقول لنا صباح الخير، صباح الفل والياسمين عليكي يا ماجدة، ويا رب يكون يومك جميل وبتقضي صباح مشرق. ماجدة كمان بتشاركنا بتقول لنا الموقف المحبط بيتعلم فينا وصعب ننساها اكيد بعد ما يكون عانينا منها. انا اتفق معاكي انه صعب ان احنا ننساها، لكن زي ما كنت بقول من شويه، مش هي الحقيقه الكامله، مش الحاجه اللي صوتها عالي هي الحقيقه الكامله. طبيعي ان هي بتعلم فينا ونتعلم منها ونتشكل منها، لكن ما تبقاش هي الحاجه الحقيقيه اللي احنا بنعيشها. كمان ماجده بتختار معانا زرار 8 و7. زرار 7 بيقولك يا ماجده لو هتختاري النهارده زرار، او سوري، هتختاري صوره واحده من اخر سنه تمثل تطويرك، هتختاري ايه؟ ده زرار رقم 7. وزرار رقم 8 بيقول لك ايه جمله قاسيه قلتيها لنفسك بسبب غلطه قديمه، وهل كانت هتقوليها لحد بتحبيه؟ يعني لو الجمله دي، الغلطه دي، ما كنتيش انت اللي عملتيها وحد تاني اللي عملها، يا ترى كنت هو هتقولي له نفس الكلمة ولا لأ؟ كمان ماجدة بتختار معانا زرار المراية، وزرار المراية بيقولك لو شفتي نفسك زي ما بتشوفي شخص، لو زي ما بيشوفك شخص بيحبك، ايه الحاجة اللي هتكتشفي انك قاسية فيها على نفسك؟

عشان اقول لكم رساله كل زرار بيقول لكم ايه في حلقتنا النهارده اللي هي بتقول اول غلطه وميت نجاح. طيب تعالوا للنجاح المتكرر دايما بيبقى عادي. في حاجات لما بنعملها لاول مره بنحس قيمتها جدا، لكن لما بتتكرر وتنجح فيها المخ يبدا يتعامل معاها كانها جزء من الطبيعي. دي حاجه عاديه، حاجه طبيعيه، وده واحده من الحيل الغريبه اللي بتخلي الانسان ينسى قد ايه هو اتقدم. اول مره تتكلم قدام ناس كتير وانت متوتر، وبعديها تقول انا عملتها، بعد 20 مره تعمل نفس الحاجه تقول ما انا كنت عادي، يعني عادي ما انا بعملها، يعني ايه فين المشكله، يعني ما انا بعملها. واللي كان حلو بيتحول لمعيار. يعني احنا مش بس بنتعود على النجاح، احنا احيانا بنرفع السقف توقعاتنا بعده. الحاجات اللي كنا زمان نتمناها لما نوصل لها ما تبقاش حاجه نفرح بيها، بتبقى مستوى طبيعي اللي لازم نحافظ عليه. زمان كنت بتمنى تشتغل في مكان كويس، لما تشتغل فيه بدل ما تقول انا وصلت تبدا تقول طبيعي المفروض اوصل لبعد كده. فده بيخلي الحاجات العاديه والنجاح المتكرر يبقى هنا. وخلي بالك ان هنا بيظهر فخ المفروض. كلمه مفروض ممكن تسم يعني تمسح قيمه الحاجات اللي كتير عملناها. فكلمه مفروض دي اوقات بتضحك علينا كتير قوي، بتبهدلنا قوي، لان النجاح لما يتحول من اختيار او مجهود الى واجب احساسنا بالانجاز بيقل. فمفروض اكون ناجح في شغل، المفروض اكون بعرف اتعامل مع الناس، المفروض اكون عديت المرحلة دي. فجأة كل حاجة عملتها كويس بقت مش محسوبة لانك شايف كنت لازم تعملها، شفتها مفروض. فالمفروض للأسف بيقتل إحساسنا بالنجاح والفرح. إحنا بنقارن كواليسنا بنتائجنا. أنت عارف كل خوف، تردد، فشل ومحاولة حصلت جوه حياتك، لكن لما تبص على نفسك النهاردة ممكن تشوف النتيجة بس وتعتبرها عادية. فمثلا شخص كان من سنتين مش قادر ياخد قرار لوحده، النهاردة بقى قادر يتحمل مسؤولية كبيرة، فبدل ما يقول أنا اتغيرت جدا يقول ما هو أي حد بيعمل كده، ما دي حاجة عادية، يعني مش فاهم إيه المفروض يعني يحصل علشان يبقى دي كده. النجاح مش بيختفي، إحساسنا هو اللي بيتغير. النجاح موجود، النجاح حقيقة، النجاح حاجة إحنا حقيقية هي حصلت أنا قادر أشوفها وألمسها، لكن إحساسنا هو اللي بيتغير. إنك اتعودت على حاجة مش معناها انك فقدت قيمتها، معناها انك نقلت خط البداية. الخمسة كيلو اللي كانوا زمان انجاز ضخم بعد فترة ممكن يبقوا احماء بالنسبة لك، حاجة بتسخن بيها. ده مش معناه ان الخمسة كيلو بقى اقل، انت بقيت اقوى، وده اللي بيخلي الغلطة تبان اكبر. لما النتيجة تبقى عادية الغلطة تبقى استثناء مؤلم، المقارنة نفسها تبقى ظلمة. ليه؟ انا بخلص شغلي كويس كل يوم، دي حاجة بقت عادية بالنسبة لي لأني بعملها كل يوم، لكن يوم واحد اتأخرت فيه أو عملت حاجة غلط تقول أنا بوظت الدنيا. أكن النجاح كان مجرد الطبيعي والغلطة هي الحقيقة، مع أن الاتنين لو بصيت لهم حقيقيين، الاتنين مش حاجة غلط. وخلي بالك لأنه إحنا يمكن بننسى نجاحاتنا، ودي حاجة مهمة قوي قوي، عايز بس اسمعوها مني بتركيز لان هي مهمة قوي قوي قوي قوي ان احنا نكون بنسمعها بتركيز. يمكن احنا مش بننسى نجاحاتنا لان هي قليلة، احنا بننسى بعضها لانها بقت طبيعية، والحاجات اللي كانت دليل ان هي اتغيرت بتتحول مع الوقت الحاجة بتقول ما هو المفروض. وفي نفس الوقت الغلط بتفضل تقولك فاكرني فاكرني ها فاكرني. بس هنا بقى السؤال الأصعب، وده اللي نفسي أسمع فيه رأيكم ومشاركتكم. إيه اللي بيحصل لما الغلطة ما تفضلش مجرد موقف تفتكره، لما تبدأ تدخل في تعريفنا لنفسنا وفي هويتنا؟ لما أنا غلطت تتحول بهدوء جدا لأنا غلط. فرق كبير جدا جدا جدا ما بين الاتنين، يا ترى ليه؟ وقبل ما نطلع للفاصل

الجاي ونسمع الترنيمة الجاية. تعالوا نشوف تعليقات أصدقائنا ونطلع بعديها نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا. كمان ماجدة بتختار معانا زرار كتم الصوت. زرار كتم الصوت يا ماجدة بيقولك لو هتعمل ميوت أو هتعمل كتم الصوت لحاجة واحدة جواك لمدة يوم هيكون صوت مين؟ ايه الصوت اللي جواك اللي انت هتبقى عايز تعمل له كتم النهاردة؟ جويا كمان بتشاركنا كنت بخاف من الظلمة بس دلوقتي بقيت عادي، طلبت من ربنا كتير انه يساعدني اتخلص من خوفي، وفعلا ربنا علمني ان ما خافش من الظلمة. يعني يا جويا دي حاجة قوية قوي قوي قوي وحاجة غالية جدا جدا جدا ومش سهل علينا خالص خالص خالص ان احنا نكسر خوفنا. انا السنة دي من اول السنة دي بختبر يعني ايه ان اكسر خوفي ويعني ايه اطلع برا دايرة راحتي، فدي حاجة قوية قوي قوي قوي يا جويا، ودي حاجة من الحاجات اللي فعلا فعلا فعلا فرقت في حياتي كتير قوي قوي قوي قوي قوي. وشكرا لإجابتك وشكرا لمشاركتك لأن هي غالية جدا جدا جدا جدا. ورسالتي ليكي أو النهاردة أو رسالة زرار رقم 5 بقولك مش كل حاجة فاكراها لازم تفضل حكمكي. ده زرار رقم أنا آسف زرار رقم 5 بيقولك أحيانا أكبر نجاح هو الحاجة اللي بطلت تخوفنا. فشكرا جدا جدا جدا لمشاركتك يا جويا، مشاركتك غالية قوي قوي قوي على قلبي. وكمان ماجد صباح الجمال والفل والياسمين عليك، يا رب يكون يومك النهاردة جميل ومليان بركة ونعمة. أكتم صوت الإحباط، ماجدة بتقول لنا أكتم صوت الإحباط والحزن جوايا، وأنا شجعك جدا جدا جدا يا ماجدة أنك تعملي كده لأن دي حاجة هتفرق معاكي قوي وهتخليكي عايشة في سلام وهدوء بعيد عن كل إحباط. وصلي أنك تعرفي تعملي كده وربنا يديكي نعمة وقوة أنك تعرفي تعملي كده. ورسالة زرار الميوت بيقولك مش كل صوت جواك يستحق الميكروفون فافصلي الفيشة بتاعته. ونانا بتقولي هل صندوق رقم 3 فارغ؟ لا طبعا زرار رقم 3 هقولك حالا بيقول ايه يا نانا، بيقولك امتى اخر مرة قلتي لنفسك فعلا انا عملت حاجة كويسة؟ وهستنى اسمع اجابتك يا جويا على السؤال ده، امتى اخر مرة قلتي لنفسك انا فعلا عملت حاجة كويسة؟ استنى اجاباتكم وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل حلقتنا ونرجع كمان لتعليقات أصدقائنا.

دبل إسبريسو. ساعات بحلم بأحلام اكتشفت إن فيها حلول لبعض مشاكلي، وأصحى أجرب الحلول دي ألاقيها نفعت كمان. ساعات بصحى أصالح ناس كانوا ضايقوني وكان ليا رد فعل ما عجبنيش ساعتها، ولما سألت أصدقائي طلع إن في منهم عنده التجربة دي، علشان كده بقيت عايز أنام أكتر وأسرع وبطلت أشرب دبل إسبريسو أو أي قهوة بعد الظهر. طبعا الحلقة مش عن تفسير الأحلام، لكن عن المقارنة بين الأحلام والواقع، بمعنى إن استفدت من تطبيق الأحلام إني أنفذها في الواقع. ومقدما مش أستنى التقييم بتاع الحلم وما بعد الحلم. بص يا سيدي، أنا متأكد إن أنت كمان عندك تجارب فيها ندم على تصرف أو غضب غير محسوب أو اعتذار كان لازم تعمله أو حتى حب كان لازم تبينه. خليك متوازن وإنسان حساس تجاه الفعل ورد الفعل، علشان تخلص أول بأول وتبقى مبسوط من نفسك ومن تصرفاتك، والناس لما يشوفوك يقولوا ربنا يزيدك.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض ونشوف تعليقات أصدقائنا قبل ما نتكلم امتى الغلطة تتحول من موقف إلى هوية. لأن أنا بتقول لنا أنا حاولت وقفت جنب غيري وما استسلمت رغم أشياء كتير كانت صعبة، ويمكن هذا بحد ذاته شيء كويس أستحق أن أعترف فيه وأشكر الله عليه. يعني دي حاجة جميلة قوي قوي قوي ينانا بجد، ومشاركتك غالية قوي قوي قوي على قلبي وعلى قلبنا كعيلة صباح سما وراديو سما. وكمان رسالتي ليكي أو رسالة زرار رقم 3 ليكي بيقولك نجاحك مش محتاج يقل لما تعترفي بيه، بالعكس دي حاجة قوية جدا جدا جدا، وشكرا قوي قوي قوي ليكي يا نانا على مشاركتك الغالية دي. كمان جويا بتشاركنا بتقول لنا نجاح واحد عملته هو اني افهم ازاي اتعامل مع الناس في العلاقات، وكنت بعتبر ده عادي بس طلع كان صعب جدا جدا جدا. يعني دي حاجة حقيقية بصراحة يا جويا، وانا شجعك جدا جدا ان انت قادرة تقفي وتقولي ده دلوقتي بشكل كبير، وشكرا قوي قوي قوي ليكي على مشاركتك دي. وكمان هقولك دلوقتي زرار رقم 1 بيقولك ايه، زرار رقم 1 برسالته ليكي بيقولك اللي بقى عادي النهاردة ممكن يكون دليل انك اتغيرتي. فحقيقي مشاركتك كمان بتقول، يعني هي بتعبر عن الرسالة نفسها اللي زرار رقم 1 بيقولهولك النهاردة، فدي حاجة غالية قوي قوي قوي يا جوية علينا. وشكرا لكل أصحابنا وأصدقائنا اللي متابعنا على راديو سما. وكمان عايز أفكركم إن راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تتابعنا دلوقتي على الساتلايت. ولسه مكملين حلقتنا مع بعض وهنستنى تعليقاتكم، وكمان نلعب مع بعض الريموت العجيب. وشكرا لكل حد موجود معانا ومتابعنا على راديو سما في برنامج صباح سما. امتى الغلطة تتحول من موقف لهوية؟ انا غلطت جملة، انا غلط حكم. في فرق ضخم بين انك توصف حاجة حصلت وما بين انك تستخدمها عشان توصف نفسك. الاول اعتراف بالموقف، انا غلطت، انا بعترف ان انا طلع مني حاجة غلط. والتانية حكم على شخص كامل، انا غلطة، انا غلطت في الشغل النهاردة، جملة عن حدث، لكن انا اصلا مش نافع في الشغل، دي بقت جملة عن هويتي. دي حاجة كبيرة قوي، فرق ضخم كبير ما بين الاتنين. بس للأسف اوقات كتير بسبب ثقافتنا، بسبب شكل تربيتنا، سبب البيئة اللي طلعنا فيها، بسبب الظروف اللي عدينا فيها، بسبب الأحداث اللي عدينا بيها في حياتنا، بنقع في الغلطة دي. العقل بيحب يعمل قصص من الأحداث، فموقف واحد لوحده ممكن يبقى مجرد موقف، لكن لما نربط بموقف قديم ونبدأ العقل يبان منه ويبني منه قصة متكاملة. اتأخرت مرة، أنا دايما بتأخر. نسيت حاجة، أنا مهمل. اتوترت مرة، أنا عمري ما بعرف أتصرف. الموقف ينتهي لكن القصة لسه شغالة، وللأسف فخ كبير بنقع فيه. وخلي بالك إنه المخ محتاج أبقى فاهم بيشتغل إزاي وبيعمل إيه، وإمتى بيضحك عليا، وإمتى إيه اللي بيحصل، والمواقف دي بتضحك عليا إزاي، والمخ إزاي بيستخدمها. دي حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي أشجع إن إحنا نبقى بنركز فيها مع الوقت. أول مرة تقولها لنفسك ممكن ما تصدقهاش. أحيانا الحكم القاسي على نفسنا بيبدأ كجملة عابرة، لكن تكررها يخليها تبدو وكأنها حقيقة ثابتة. خلي بالك أنت بتقول إيه لنفسك، لأن اللي أنت بتقوله لنفسك تأثيره أكبر بكتير قوي من اللي الناس بتقوله عليك. أنا مش بعرف أتكلم قدام الناس، جملة عادية وممكن تبقى حاجة بتقول لي أنا محتاج أشتغل على نفسي، بس تكررها قبل كل اجتماع وكل مرة يحصل توتر بسيط وتقول شفت أنا فعلا مش بعرف. تعرف ده بيعمل إيه فينا؟ بيخلي الجملة، المجرد جملة اتقالت، إلى حقيقة بنعيشها طول حياتنا. خلي بالك كويس قوي، وخلي بالك كويس قوي انت وانت بتقول ايه لنفسك، لانه اللي انت بتقوله لنفسك هو اللي هيشكلك وهو اللي هيخليك تعيش حياتك. انت هتعيش اللي انت بتقوله، فخلي بالك كويس قوي انت بتقول ايه لنفسك. ولما نكون كوننا صورة معينة عن نفسنا، ممكن نبدأ نلاحظ المواقف اللي تثبتها ونتجاهل المواقف اللي بتنقضها. فخلي بالك كويس قوي انت بتقول لنفسك انا فاشل، فبتبتدي العقل ويبتدي انت تركز على المواقف اللي بتثبت ان انا فاشل، وتتجاهل كمية المواقف والحاجات اللي بتحصل في حياتك اللي بتقول انك ناجح وانك مش فاشل. فالموضوع غير عادي، فانت محتاج تبقى مركز كويس قوي قوي قوي انت ايه اللي بيحصل. فشخص مقتنع انه فاشل اجتماعيا ممكن يقضي سهرة كاملة اتبسط وتكلم مع ناس وتعرف على ناس ودي، بس موقف حصل مثلا كده فاحرج فيه، انا لا انا مش بعرف اتعامل مع الناس. خلي بالك كويس قوي قوي قوي انت ايه الادلة، وركز على اللي حواليك، ركز على الادلة اللي حواليك، ما تاخدش بس بالكلام اللي انت بتدور على اثبات انه في حاجة غلط. النجاح هنا بيواجه مشكلة غريبة، لو عندك اعتقاد سلبي عن نفسك النجاح مش دايما هيغيره فورا، احيانا بنلاقي له تفسيرات يقلل قيمته. نجحت في مشروع عشان الظروف كانت سهلة، الناس شكرتني، هما بس بيجاملوني، المرة دي اتعاملت كويس صدفة، لكن الغلطة اهو دليل، اهو شايف اهو ده اللي احنا بنعمله على فكرة، وانا واحد من الناس انا وقت بعمل كده. فخلي بالك كويس قوي انت بتعمل ايه، اللي طالع منك لما بتغلط واللي طالع منك لما بتنجح، انت بتعيش نجاحك ازاي وبتعيش الغلطة ازاي، ده مهم جدا جدا تكون فهمه كويس قوي. الغلطة الواحدة ممكن تفتح ارشيف قديم، فموقف جديد ممكن يفكرنا بمواقف مشابهة من الماضي، فيبقى احساسنا مش متعلق بالنهاردة بس. فمثلا حد ينتقدك النهاردة في شغلك وفجأة تفتكر مدرس زمان قالك انك مش شاطر، وموقف قديم اتلخبطت فيه وكلام شخص تاني من سنين، وفجأة المشكلة حصلت النهاردة بقت اكنها ملف كامل متكامل على انك مش شاطر، مع ان دي مش حقيقة، كلها مواقف منفصلة، كلها ملهاش علاقة ببعض، كلها مواقف بعيدة عن بعض، كلها مواقف عابرة. لكن انا بقرر انه خلاص دي الحاجة اللي انا مكمل بيها. وهنا بنلخبط ما بين الذاكرة والحقيقة، كونك قادر تفتكر موقف فشلت فيه ده مش معناه ان الفشل هو اكتر شيء حصل لك. احيانا الذاكرة بتكون انتقائية في اللي بتستدعيه. يعني لو سألتك النهاردة وسألت كل حد بيسمعني النهاردة قول لي 3 مرات فشلت فيهم، ممكن تجاوب بسرعة. لكن لو سألتك قول لي 3 مواقف اتصرفت فيهم بشكل ناضج جدا، ممكن تحتاج وقت أطول شوية عشان تفتكر، مش لأن ما حصلوش، لأنك مش متعود تستدعيهم. في هنا جزء من تعود اللي أنا بفتكره في شخصيتي وإيه اللي أنا بجيبه وإيه اللي أنا بفكر فيه. فلو أنا النهاردة كشخص قاعد بفكر في الغلط اللي أنا بعمله أكتر من النجاح، طبيعي جدا استدعائي للمواقف اللي فشلت فيها هيبقى أسرع بكتير من المواقف اللي أنا نجحت فيها. فده مهم جدا جدا جدا. وأخطر جملة بقى بنقولها لنفسنا، وأنا واحد من الناس بقولها لنفسي وعلى ما أعتقد أنه ناس كتير مننا بتقع فيها، أنا كده. كلمة كده دي شكلها بسيط لكنها بتقفل باب التغيير، خلاص أنا مش هتغير. لما تقول أنا كده أنت مش بتحكي عن موقف، أنت بتعلن إن الموضوع انتهى. فأنا كده عصبي، أنا كده بخاف، أنا كده بفشل، أنا كده مش بعرف أتكلم، وكأني الغلطة أو العادة بقت بطاقة تعريف، مع إنها مش حقيقة، إنها مش حقيقة، ومفيش حاجة اسمها أنا كده. دي حاجات أنا اكتسبتها وممكن أتخلص منها زي ما أنا ما اكتسبتها، فزي ما اكتسبتها أقدر أتخلص منها وأبعد عنها وما تبقاش بتحصل تاني. فمهم جدا جدا جدا مفيش حاجة اسمها أنا كده، ما تقعش في هذا الفخ. والسؤال اللي ممكن يغير الحكاية كلها، بدل ما نسأل إيه الغلطة اللي حصلت، ممكن نسأل إيه اللي تعلمته منه. لأن السؤال الأول بيرجعك للماضي، لكن السؤال الثاني بيحول الماضي إلى معلومة تساعدك في المستقبل. فخلي بالك كويس قوي أنت بتسأل نفسك إزاي، بتسأل إيه الغلط اللي حصل ولا إيه اللي اتعلمته منه، ده مهم جدا. أنا فشلت في المقابلة، فبدل ما تقول النهاية أنا مش مناسب، ابدأ أقول إيه اللي حصل تحديدا، إيه اللي أقدر أتعلمه، إيه اللي ممكن أعمله بشكل مختلف عشان المرات الجاية. الغلطة بتحصل مرة، لكن احيانا اللي بنعيده مئات المرات جوه دماغنا اخطر اعاده، مش انك تفتكر اللي حصل، لكن اخطر اعاده انك تستخدم اللي حصل عشان تقول لنفسك انا مين. لانك ممكن تكون عملت غلطه، لكن الغلطه مش انت، ودي اكتر حاجه نفسي كل حد فينا يكون بيفتكرها ويقولها لنفسه. طيب لو احنا ساعات بنحول الغلطه لحكم على نفسنا، ليه بنفضل اصلا نرجع ليها؟ ليه موقف خلص من شهور ممكن يظهر فجاه وانت نايم او سايق؟ ليه يا ترى؟ ليه ليه ليه؟ ده سؤال مهم قوي قوي قوي قوي. وقبل ما نطلع ونسمع التريمة الجاية، تعالوا نشوف تعليقات أصدقائنا ونستمتع مع بعض بالنقاش. وبصراحة أنا بحب قوي قوي قوي التعليقات والحاجات الجميلة اللي أصدقائنا بيشاركونا بيها. ماجدة بتقول لنا لازم علشان نطلع لقدام ننسى كل إحباط أو فشل زي ما قال الكتاب، ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. يعني دي حاجة قوية قوي قوي قوي يا ماجدة، وحقيقة أنا بشجع عليها كل حد بيسمعني، وكمان بشجع نفسي وبشجعكم انه ما تقفش عند اللي ورا، ما تقفش عند الحتة اللي انت غلطت فيها، الحتة اللي انت وقعت فيها، لكن قوم وكمل، قوم وخد امشي لقدام، وامشي خطوة لقدام. كمان ماجدة بتشاركنا بتعليق جميل قوي قوي، بتقول لنا الله لم يعطينا روح الفشل بل روح النجاح والنصح، ففعلا لازم نتذكر كل المواقف الناجحة اللي في حياتنا. شكرا قوي قوي يا ماجدة على التعليق ده، ودي حاجة لازم كلنا نفتكرها. الله لم يعطينا روح الفشل، فالله مش مدينا روح الفشل، الله مش مدينا روح الاكتئاب، الله مش مدينا ان احنا نقف عند الفشل ونقول انا فاشل، لكن انا بتعلم من وقعتي، بتعلم من غلطي. فشكرا جدا جدا يا ماجدة، تعليقك ده غالي قوي قوي قوي قوي عليا، انه الله لم يعطينا روح الفشل بل روح النجاح والنصح. فدايما افتكر ان الله لم يعطينا روح الفشل بل روح النجاح. كمان ماجدة بتشاركنا بتقولنا لازم نعرف اننا ان سقطنا مرة هقوم بعدها. طبعا دي حاجة من الحاجات اللي دايما لازم نفكرها لنفسنا. شكرا قوي قوي يا ماجدة على الحاجات اللي انت بتفكرينا بيها، واللي دايما دايما اشجع اي حد انه يحط الحاجات دي قدامه، يكتبها على الموبايل، يكتبها على ورق، يعلقها قدامه، لانه مهم جدا افكر عقلي دايما باللي ماجدة بتشاركنا بيه. شكرا قوي قوي يا ماجدة على تعليقاتك وعلى مشاركتك لينا، لان هي فعلا غالية قوي قوي على قلبي. كمان نانا بتشاركنا احيانا يكون الصوت اللي يسمعه الشخص بداخله انت مش ناجح، انت مش ناجح، انت فاشل، صوت قاسي يجعله ينسى كل محاولاته ونجاحاته ويركز فقط على اخطائه. لكن الحقيقة ان الخطأ لا يعرف الانسان، والفشل في موقف لا يعني انه فاشل. انا متفق معاكي جدا يا نانا في التعليق ده وفي مشاركتك، لانه فعلا اوقات كتير ده بيحصل، بس المهم ان انا اكون مركز وصاحي انه الغلطة دي، الفشل اللي فشلته، الوقعة اللي وقعتها ما تبقاش تعريف لنفسي، تعريف لمين أندرو، لتعريف لمين نانا، لتعريف لمين ماجدة، لكن تكون حاجة بتعلم منها لقدام وأقوم وكمل زي ما كانت ماجدة بتشاركنا. كمان ماجدة بتقول لنا لازم نصلي ونطلب معونة من الإله، النجاح معونتي من عند الرب. ده حقيقة، ودي صلاتي لكل حد، صلاتي لكل حد النهاردة سمعني، إنه الله لم يعطينا روح الفشل بل روح النجاح والنصح. دايما بصلي انه محدش يقع في الفخ ده، انه شايفين نفسنا بالفشل، شايفين نفسنا بعدم النجاح، شايفين نفسنا بندي تعريف لهويتنا وقيمتنا عن الفشل اللي احنا عشناه، لكن نبقى مكملين مع بعض ونبقى قادرين اقف. ربنا يدينا نعمة وقوة وادراك واستنارة لعقولنا، نبقى عارفين امتى اتعلم وامتى اقف وامتى اكمل، وما بقاش واقع جوه الفشل. كمان انا بتشاركنا بتقول لنا امين يا رب، شكرا لوجودك معنا دايما. شكرا جدا جدا على تعليقاتكم، وحقيقي غاليه قوي قوي قوي على قلبي. ولسه مكملين حلقتنا، بس تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نكمل حلقتنا وناخد اخر وقت في حلقتنا الوقت الجايه.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: ورجعنا وفي آخر وقت لينا في حلقتنا، لما الغلطة تقولك دي قصتك، يا ترى يا هل ترى، يا ترى يا هل ترى إيه اللي بيحصل لما الغلطة تقولك دي قصتك؟ في فرق كبير من إنك تفتكر الغلطة وإنك تعيش من خلالها. الذكرى نفسها مش مشكلة، المشكلة لما تكون موقف جديد يتقاس على موقف قديم، وكأن الماضي بقى العدسة الوحيدة اللي بنشوف بيها نفسنا. فترفضت مرة في الشغل وبعديها كل فرصة جديدة تدخل وانت جواك مستني الرفض، مش لان الفرصة الجديدة قالت كده، لان القديم لسه بيتكلم. واحيانا بنسبق الحدث بالحكم، لما التجربة القديمة توجعنا ممكن نبدأ نحمي نفسنا من تكرارها عن طريق توقعها قبل ما تحصل. اكيد مش هعجبهم، اكيد مش هتلخبط، اكيد الموضوع مش هيكمل، لسه مفيش حاجة حصلت، لكن الحكم صدر قبل ما الموقف يحصل. والخوف مش من الغلطة، ممكن الخوف من الغلطة ممكن يعمل غلطة جديدة. لما تبقى تركيزك كله انك ما تغلطش، ممكن تبقى متوتر لدرجة انك فعلا تتصرف اسوأ. شخص غلط مرة وهو بيتكلم قدام الناس، في المرة الجديدة يبقى مركز جدا، ما تتلخبطش، فلاقي نفسه مش مركز في الكلام اصلا، هو مركز في انه ما يتلخبطش، فيتلخبط، فالدنيا تتعك، فاهمني؟ فالموضوع بيبقى اصعب مش اسهل. الغلطة القديمة ممكن تغير اختياراتنا. احيانا مش بنقول لنفسنا انا فاشل، لكن نبدأ نتصرف اكننا فاشلين من غير ما ناخد بالنا. اوقات مش بنقولها على فكرة، اوقات بنتصرف بيها، فنتصرف من غير ما نقول. فحد يقولك لا يا عم انا ما بقولش لنفسي كده، بس تبص على تصرفاته تلاقيه بيتصرف على اساس انه فاشل مش انه ناجح. شخص فاشل في مشروع فيبدا بعدها يرفض اي فرصه جديده فيها مخاطره، هو مش بيقول انا خايف، هو بيقول مش وقته، مش مناسب، خليني بعدين. الحقيقه ان الغلطه القديمه ممكن تكون هي اللي بتختار بدلا منه. مش كل حذر نضج، خلي بالك كويس قوي قوي من الموضوع ده، مش كل حذر نضج. الحذر بعد تجربة مؤلمة ممكن يكون حكمة، لكن لو الحذر منعك من تجربة خالص ممكن يتحول من حماية إلى سجن. مش عارف كم حد اختبر الموضوع ده، بس في ناس كتير اختبرت ده. المرة اللي فاتت استعجلت، المرة الجاية هفكر أكتر، ده نضج، لكن انا مش هاخد اي قرار تاني علشان قراراتي كلها بتبوظ، ده خوف لبس بدلة حكمة. فخلي بالك كويس قوي قوي انا بقول ايه لنفسي. عشان كده احنا محتاجين نراجع قصة، مش كل مرة نفتكر الماضي لازم نرجع لنفس التفسير القديم. ممكن نعيد قراءة التجربة من مكان اللي احنا واقفين فيه النهاردة، مش ارجع اقراها من الماضي، ارجع اقراها من وانا واقف دلوقتي. فبدل انا فشلت من التجربة دي، ممكن تشوف التجربة دي كشفت لي حاجات ما كنتش اعرفها عن نفسي. نفس الحدث لكن معناه اكبر بكتير ومعناه اتغير. في النهاية الغلطة فصل، النجاح فصل، الندم فصل، التغيير فصل، مفيش فصل واحد يقدر يحكم الكتاب او يحكي الكتاب كله، لكن حياتك كتاب. ما ينفعش تاخد صفحة مكتوب فيها فشل وتقول اهو الكتاب كله، لان لسه في صفحات قبلها وصفحات بعدها ولسه القصة بتتكتب. اخطر حاجة مش انك تفتكر الغلطة، اخطر حاجة انك تنسى انك اتغيرت بعدها، لان ممكن تفضل تحاكم نفسك بشخص كنت عليه من سنين، بينما الشخص ده اصلا ما يبقاش موجود بنفس الصورة. الغلطة حصلت في الماضي، لكن السؤال الحقيقي هل لسه بتديها حق انك تختار مستقبلك؟ ده سؤالي ليك وليكي النهاردة. وفي اخر وقت في حلقتنا النهاردة مع بعض، تعالوا نرجع لأول سؤال سألناه، ويمكن في بداية الحلقة كان السؤال بسيط، ليه غلطة واحدة نفتكرها بالتفصيل مع ان عندنا مئات الحاجات اللي عملناها صح؟ واكتشفنا ان الحكاية مش حياتنا مليانة فشل، ومش ان عقلنا ضدنا. الغلطة احيانا بتشد انتباهنا لانها وجعتنا، لانها خوفتنا، لانها علمتنا حاجات مهمة والنجاح ممكن مع الوقت يتحول لحاجة عادية. الحاجة اللي كنا بنحلم بيها تبقى مفروضة وخلاص مفروض، والحاجة اللي تعبنا عشان نوصل لها ممكن تبقى أنا عملتها وخلاص. لكن المشكلة الحقيقة تبدأ لما ناخد الغلطة الواحدة ونستخدمها عشان نفسر نفسنا كلها. أنا غلطت تبقى أنا فاشل، أنا مش شاطر، أنا دايما ببوظها، وساعتها الغلطة ما تبقاش مجرد ذكرى، تبقى عدسة بنشوف بيها نفسنا. لكن يمكن اللي محتاج ويتغير مش ذاكرتنا، يمكن محتاج نغير المعنى اللي بنحطه لينا في أفكارنا. الغلطة تقول لنا اتعلم، مش انت مين. النجاح يقول لنا انت قدرت قبل كده، مش دي حاجة عادية ما تحسبهاش. فلو عندك غلطة لسه فاكرها من شهور أو سنين مش لازم تنساها، اسألها سؤال مختلف، ايه اللي اتعلمته منها؟ ولو عندك نجاح انت بتعتبره عادي جدا، اقف عنده لحظة واسأل، هو كان فعلا عادي ولا انا بس اتعودت على الشخص اللي بقيت عليه؟ لان يمكن المشكلة مش ان نجاحاتك قلت، المشكلة انك اتعودت عليها لدرجة ان هي ما بقتش عادية. لانك في النهاية مش اكبر غلطة عملتها ومش مجرد مجموعة نجاحات، انت قصة كاملة. نشوفكم بكرة في صباح جديد وحكاية جديدة وسؤال جديد. خلي صباحكم سما وأثر حلو في يومكم، ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة من صباح سما.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. نافع لربنا ونافع كمان للناس. يمكن الجملة دي تكون يعني صعبة شوية، لأنه أوقات كتيرة بنظن أنه لو أنا نافع للناس مش هبقى في علاقة قوية بربنا، أو يعني مفهوم أني أكون مفيد أو نافع للناس يعني قد يتعارض مع العلاقة مع الرب إلهنا. لكن عمل نعمة الله بيخليني أكون خاضع للرب، خاضع لإيد الرب، ابن حقيقي للرب، عايش بقوانينه، عايش بمبادئه ومبادئ كلمته، وكمان أنا نافع للناس اللي حولي. لأنه في كذبة اسمها إنك عشان تعيش للرب أنت هتكون خسران دايما، وهتكون دايما الناس ضدك، وهتكون مش مؤثر ومش نافع تعيش، فيستحسن تبعد عن الناس وتعيش على جنب. الحقيقة في كلمة الله في واحد ربنا غير حياته. في واحد في كلمة الله كان لص، كان حرامي، سرق السيد بتاعه، كان عبد فسرق سيده وهرب. لكن بعد ما هرب بالمسروقات اتقابل مع نعمة ربنا، وهذه النعمة الإلهية غيرت حياته، وأصبح بعد كده مش عبد لكن أخ في المسيح. ومش بس كده، لكن أصبح أخ نافع في الجسد وكمان في الرب. خليني أقول لك أنا بتكلم عن مين. أنا بتكلم عن أونسيموس. أونسيموس العبد اللي سرق سيده فيليمون. في رسالة فيليمون وعدد 16 بيقول الكتاب هذه الكلمات: لك عبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا ولا سيما إلي، فكم بالحري في الجسد والرب جميعا. بولس هنا بعت رسالة لفيليمون بيقول له: يا فيليمون، أنا عايزك تقبل أونسيموس، بس تقبله مش كعبد لكن أفضل من عبد. إيه يا بولس اللي عاوز تقوله؟ قال هيكون أخ محبوب ولا سيما إلي، فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. أونسيموس تغيرت حياته وأصبح أخ لبولس، وأصبح أخ ونافع للجسد وللرب. جت هذه الكلمات في بعض الترجمات بهذا الشكل: ولا شك أكثر من هذا بالنسبة لك كإنسان وكأخ في المسيح. يعني أصبح أونسيموس أخ ونافع مش بس لبولس لكن إلى فيليمون في الجسد وفي الرب جميعا. يعني يصلح هذا الشخص اللي اسمه أونسيموس إنه يكون يا فيليمون أخ ليك في الجسد، تقبله كأخ في الجسد، وكمان تقبله كأخ في المسيح. اللي حصل مع أونسيموس، الخطية الكبيرة اللي حصلت إنه سرق، فيبدو إنه لا يصلح إنه يكون أخ في الجسد. يعني لو افترضنا إنه أونسيموس اتغير فعلا، فيليمون ممكن يقبل إنه أونسيموس اتغير، لكن أكيد هيبقى جواه وجع، وأكيد هيبقى جواه كمان مخاوف. هل يا ترى أونسيموس ينفع يكون أخ ليا؟ هل يا ترى الطلب اللي بيطلبه الرسول بولس ده طلب منطقي، طلب مقبول؟ هل أونسيموس يصلح إنه يكون أخ، ولا الموضوع بعيد؟ أوقات كتيرة بنحكم على الناس، أوقات كتيرة بنصدر فكرة إنه فلان ده أنا شفته مرة بيغلط، أنا شفته مرة بيكذب، أنا شفته مرة بيتعصب، فحكمت على هذا الشخص إنه هيكمل كده، وإنه غالباً مش هيتغير. وممكن تعدي السنين ويبقى جواك الحكم نفسه إنه فلان بنفس طريقته. عندي سؤال صغير: هل ممكن فلان ده يكون اتغير؟ هل ممكن هذا الشخص يكون اتقابل معاه الرب فحياته اتغيرت؟ هل ممكن يكون بعد ما كذب قدامك، أو بعد ما اتعصب، أو أيا كان الفعل، هل ممكن إنه في نفس اليوم أو حتى في تاني يوم يكون جه قدام الرب وقدم توبة واتغيرت حياته؟ هل ممكن يكون تاب توبة حقيقية وأصبح خليقة جديدة في المسيح؟ الحقيقة أيوة. علشان كده بلاش تحكم على حد، بلاش تاخد فكرة أو تتبنى نهج إنه فلان ده مش هيتغير، لأنه ممكن يتغير. بولس بيقول لفيليمون إنه أونسيموس اتغير وبقى ينفع يكون أخ ليك في الجسد وكمان في الرب.
هو بقى نافع ليك ونافع للرب. لازم تقبله مش بس في الرب، لكن كمان تقبله في علاقتك الشخصية. لازم يكون في دايرة علاقاتك. هو شخص مؤثر جدا، هو شخص نافع جدا. هذا القبول اللي الرسول بولس بيوجهه إلى فيليمون، أو بتعبير تاني بيحرض فيليمون عليه، هو نفس الأمر للرب النهاردة عاوز يقولي ويقولك ويقولك. ينفع أنت كمان تكون كده، ينفع أقبل الناس بطريقة مليانة بالمحبة، ينفع أثق في أنه الله غير الناس، ينفع أثق في أنه الرب بيقدر يحول قلوب الناس مهما كانت حالتهم. يا رب من كل القلب بنشكرك يا رب، أنت اللي غيرت أنسيموس، وأنت اللي تقدر تغيرني وتغير إخواتي، وأنت كمان تقدر تغير الناس اللي حولينا. عشان كده أنا بصلي إن إحنا نقبل الناس، بصلي إن إحنا نقبل النفوس اللي حولينا. يمكن يا رب حد فينا يكون اتوجع، حد فينا يكون اتجرح من حد، لكن صلاتي النهاردة إن إحنا نثق في عمل نعمتك إنك بتغير نفوس. يا رب ساعدنا ما نحكمش على حد، ساعدنا ما نصدرش فكرة إنه فلان ده وحش كل الوقت. يا رب ادينا نقبل الناس زي ما جلالك قبلتنا. شكرا يا رب لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الفل. إبراهيم، موسى، نحمية، يوحنا المعمدان، مريم، أليصابات، سمعان، حنة، بطرس، يعقوب، يوحنا، بولس، كلهم ناس ما كانوش مجرد ناس بتعرف ربنا وبتعبده وبتتبعه. دول كانوا ناس نقدر نقول عليهم شركة مع ربنا. يعني إيه؟ يعني كانوا بيعرفوا هو بيفكر في إيه، كان بيروح لهم ويتكلم معاهم عن أسراره، عن هو حاسس بإيه، عن في إيه في فكره، عن ناوي يعمل إيه. مش بس كده، كان بيشركهم معاه في اللي هو عايز يعمله في وسط شعبه. شركة حقيقي. كم مرة في الكتاب المقدس نلاقي الكتاب لما يتكلم عن إبراهيم يا إما يقول إبراهيم خليل الله، يا إما ربنا نفسه ما يتكلم عن إبراهيم يقول إبراهيم خليلي، صاحبي، خلي، صديقي. وفي يوم جديد نفسي كلنا في بداية اليوم نسأل نفسنا السؤال ده، هو أنا عايز شكل علاقتي مع ربنا وعمق علاقتي مع ربنا يوصل لفين؟ أنا عايز أكون الشخص اللي تمام بيعرفه وبيصلي وبيتبعه وماشي وراه وماشي في وسط الزحمة وراه وخلاص، ولا أنا عايز أكون من الدايرة القريبة قوي، الناس القريبة اللي كانت موجودة معاه في مشاهد خاصة جدا، والناس اللي لما اتكلم عن أسرار وعن حاجات عايز يعملها أول ناس اتكلم معاهم هم الناس دي؟ هو أنا عايز أبقى من الدايرة القريبة، من الدايرة المفضلة، ولا عادي؟ والفكرة لما أسأل نفسي السؤال ده ممكن الناس تحس إنه الموضوع ده يعتمد هو عايز إيه؟ هل هو عايزني أكون من الدايرة المقربة بتاعته ولا من ضمن الزحمة اللي بتمشي وراه؟ بس هقولكم على حاجة أنا مصدقة فيها جداً جداً، الناس اللي في الدايرة المقربة قوي هي الناس اللي اختارت إنها تقرب قوي قوي، ما تكتفيش إنها تمشي وراه في الزحمة. كان بالنسبة لها مش كفاية إنها تسمعه في وسط الألفات، بس كانت مصرة قوي إنها تقعد معاه في قعدة خاصة، علاقة حميمة. ما كانتش مكتفية خالص بإنها تسمع التعليم العام، بس كان فارق معاها قوي تيجي تقوله هو أنت بتفكر إزاي؟ هو أنت شايف الموضوع ده إزاي؟ هو أنت عايز تعمل إيه؟ هو أنا ممكن أعمل معاك إيه؟ إني أكون من الدايرة المقربة، إني أكون شريك مش مجرد واحد بيعبد ربنا وخلاص، ده اختياري أنا. وأنا نفسي قوي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة الصبح إنه يصلي بالاتجاه ده، يا رب حتى لو سنين كتيرة عدت عليا في حياتي وأنا مجرد تابع، أنا النهاردة عايز أكون صاحب، شريك. وعلشان نعرف نعمل ده محتاجين صلوة تانية الصراحة، محتاجين نقول يا رب اكشف لنا عن الشغف اللي جواك والأشواق اللي جواك ناحية إن إحنا نكون شركة ليك. ربنا مليان بالشغف والأشواق إنه علاقته بينا ما تكونش مجرد علاقة إله بناس بتعبده أو ناس بتمشي وراه. الله مليان بالغيرة والشغف والأحشاء إن إحنا نكون شركة حبايب معاه. عارفين الإعلان بتاع عروس النشيد لما قالت حلق حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي؟ وأنا نفسي قوي ده يكون الشعار بتاعنا النهاردة، يا رب أنت حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. وأنا النهاردة مشتاق إنه يكون البعد اللي بيحكم علاقتي بيك حبيب، صاحب، خل وصديق، مش عادي، مش واحد ماشي وراك وكده في الزحمة، لأ، أنا قريب قوي، أنا بسمع فكرك، أنا عارف أنت بتحس بإيه، أنا عارف إيه اللي بيبسطك وإيه اللي بيزعلك، أنا عارف أنت نفسك في إيه، أنا عارف أنت عايز تعمل إيه، وأنا معاك شريك ليك، هنعمل ده مع بعض، هذا حبيبي وهذا خليلي.

أيوة رب بنحبك، بنحبك رب، بنقول لك مفيش زيك يا رب، مفيش زي حبك لينا يا رب، مفيش زي غيرتك علينا يا رب، مفيش يا رب زي شغفك تجاهنا يا رب، مفيش أروع من علاقة حميمة معاك يا رب، مفيش أروع ولا ألذ من قعدة عند رجليك يا رب فيها بتكشف ليا فكرك وبتوريني أحشائك وبتتكلم معايا عن أسرارك. خليني يا رب أدرك إنه مفيش أحلى من ده، مفيش أمتع من ده، مفيش حاجة ممكن تشبع كل احتياجاتي أكتر من ده، أكتر من إني أكون حبيب ليك وشريك ليك، أنت تكون خلي وصديقي. خليني يا رب أدرك إنه دي أكتر حاجة هتملى كل جوع وعطش جوايا في أي اتجاه، دي اللي هتملاني بالرضا، إنه أوصل لحتة إن أنت خلي وصديقي هعيش شبعان، هعيش راضي، هشعر بالاكتفاء حتى لو في أمور كتيرة قوي في حياتي مش متسدد احتياجي فيها. يكفيني إنك خلي وصديقي، يكفيني إني أكون شريك ليك. يا رب بصلي في يوم جديد إنك يا رب تفتح عينينا كلنا على أحشائك، تفتح عينينا على مشاعرك ناحيتنا، على غيرتك تجاهنا، على حبك لينا. إملانا، اكشف لقلوبنا واعلن لقلوبنا وأفكارنا يا رب عن كم الغيرة والشغف اللي جواك ناحيتنا، فيكون رد فعلنا إن قلوبنا تدوب وكل قساوة وبرودة فينا تدوب، كل اتجاه جوايا انه مش فارق معايا اديني ماشي وراه وخلاص يدوب بسبب غيرتك. اقولك لا، مش كفاية امشي وراك وخلاص، مش كفاية اسمعك في وسط الزحمة، مش كفاية اسمع عنك من اللي حواليا، انا عايز اكون من الدايرة القريبة قوي اللي بتلزق فيك، اللي ماشية معاك في المشاهد الخاصة جدا، اللي بتشوف استعلان قوتك ومجدك بشكل خاص جدا. عايز أكون بطرس ويعقوب ويوحنا، عايز أكون بولس، عايز أكون يوحنا الحبيب القريب قوي، عايز أكون في الدايرة دي. وعايز أشكرك عشان أنت مليان بالشغف وفاتح ليا دراعاتك عشان أكون في الدايرة دي. إملاني بالجوع والعطش، اكشف ليا اكتر واكتر عن الشغف والحب اللي جواك عشان اتجاوب مع ده، وانا كمان اكون مليان بالغيره والشغف انه اكون في الدايره القريبه. انا عايز اسمع اسرارك، انا عايز اخد منك انت افكارك، انا عايز اعرف انت بتحس بايه، انا عايز اكون شريك معاك واعمل بالظبط اللي انت عايزني اعمله. حلقه حلاوه وكله مشتهيات، افتح عيني عشان أشوف ده طول الوقت، واملأ قلبي بغيرة الروح القدس اللي تخليني أرفض أكون أي حاجة غير إنه هذا حبيبي وهذا خليلي، مش أقل من كده، في اسم يسوع.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومستمعين من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. إن روح عثليا الشريرة تشير إلى إبليس رأس الحية الذي أراد أن يبيد النسل الملكي لكي لا يأتي المسيح حسب جميع النبوات التي دونها لنا الروح القدس في الكتاب المقدس. وفي وسط هذا الظلام الحالك أشرق نور عظيم بوعد جديد ومقدس، أن نسل المرأة بيسوع المسيح يسحق رأس الحية، كما جاء أيضا في سفر التكوين: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. كما جاء أيضا في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن محذرا غير المؤمنين بالرب يسوع المسيح: أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذلك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنه يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. إن عثليا هي ابنة أخاب وإيزابل، وهي أرملة يهورام ملك يهوذا، وهي التي أدخلت أيضا عبادة البعل ليهوذا آنذاك، وكانت تشبه والدتها في شرورها وقوتها وعبادتها، كما بالطبع كانت إيزابل. وظهرت وحشية عثليا في شهوتها للسلطة في قتل كل النسل الملكي، وربما هي أرادت أيضا أن تبيد كل نسل داود. عثليا لم تجسر على وضع يديها على كهنة الرب، ولكن عبادة الرب أهملت آنذاك وانتشرت بها عبادة البعل، وتحدثنا بها كثيرا حول ماذا يعني عبادة البعل. وهناك كما اختبأ يؤاش في بيت الرب، هكذا علينا كلنا أن نحتمي بالسيد الرب يسوع المسيح منتظرين انتهاء فترة غربتنا على هذه الأرض لاستعلان المجد الذي لنا، علما أن يؤاش قد قضى في اختبائه 6 سنوات ليتمجد على العرش وهو في سن 7، أي الكمال. عمل إبليس هو إبادة النسل الملكي، أي أولاد وبنات الرب الذي دعاهم أن يكونوا ملوك وكهنة نور وملح في هذه الأرض. عثليا تتجمل بالخداع كروح أمها إيزابل، وتريد عثليا إبادة وإجهاض أي مشروع ملكوتي لعدم تتميمه على هذه الأرض. وهذا يحدث عندما يقع المؤمن أو الخادم في فخ عدم التمييز الروحي. فانتبه جيدا من إبليس وأعوانه ومن روح عثليا، وحصن فكرك وروحك وبيتك وحياتك بالكامل بدم الفادي يسوع المسيح. واعلن معي في هذا اليوم الجديد: لا لإجهاض ولا لإبادة أي خدمة روحية ملوكية، لا لزرع روح الفتنة في أي خدمة أو أي مشروع روحي، بل لنصرة الأصوات النبوية، نعم لكسر روح عثليا كما كسرنا بصلواتنا روح لوياثان وإيزابل، كي لا يتسلط أي روح من هذه الأرواح على أي مؤمن أو خادم أو حتى كنيسة، لنعلن تحصننا وحمايتنا بدم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح، له كل المجد.

0: أهلا وسهلا بكم في سلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر ضمن برنامجنا صباحكم خير.
1: يلا مارس إيمان.
0: ونبدأ معكم مع هذه الترنيمة يا مؤمن خذ سلطانك مع المرنمين جريس برانسي وريم الربدي.
1: مارس إيمان.
0: لنتحدث في هذا الجزء الثالث من هذه السلسلة حول صلاة لكسر روح عثلية والمخطط العثلي، لا لإجهاض أي خدمة أو مشروع ملكوتي بل لنصرة الأصوات النبوية. للمزيد تابعنا بعد هذه الترنيمة.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: يا مؤمن خذ سلطانك، ربك علا لك شانك. الشيطان مغلوب مغلوب من يوم ما ارتفع المصلوب، دم يسوع حسم الصراعات، نصره صار نصرك محسوب. عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمشاهدين، مجددا أحبائي معكم، أهلا وسهلا بكم ضمن سلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر ضمن برنامجنا صباحكم خير. وقد استمعنا بداية إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا، يا مؤمن خذ سلطانك، مع المرنمين جريس برانسي وريم الربضي. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من سفر الملوك الأول والثاني وسفر العدد، وذلك من خلال سلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر. ومن خلال هذه السلسلة نتطرق معا للبحث من خلال الكتاب المقدس حول أهمية إعلان كلمة الرب وسلطانها على الأجواء الروحية لإعلان كسر كل قيود أرواح الشر، ومنها روح ليثان، روح إيزابل، روح عثليا، وروح أخيتوفل. نعلن معا وباتحاد كامل كسر لكل قيد من هذه الأرواح على حياتنا، على بيوتنا وأراضينا، في اسم الرب ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. نتعلم معا ضمن هذه السلسلة كيف يكون المؤمن منتصرا وغالبا على كل قوى الشر بقوة الكلمة المنطوقة، لكي لا يتأثر بمحيطه، بل يكون هو مؤثرا روحيا حقيقيا بإيمانه بسيده ومخلصه يسوع المسيح. لتذكير لأحبائنا المستمعين والمشاهدين أننا قد بدأنا في الجزء الأول من هذه السلسلة، وتحدثنا حول ماذا تعرف عن روح ليثان وعلاقته بالعبودية والأزمنة الأخيرة، ليثان الحية الهاربة والمتحوية، وصلينا في هذا الوقت أيضا لكسر قيود روح ليثان. وفي الجزء الثاني من هذه السلسلة تطرقنا أمس إلى كسر روح إيزابل، وتعمقنا في حديثنا حول الصلاة لأجل تحرك جيل جديد بروح إيليا النبي لكسر قيود روح إيزابل من النجاسة والتمرد وعبادة الأوثان. أما اليوم في الجزء الثالث نخصص هذه الحلقة ضمن هذه السلسلة للحديث أكثر حول كسر لروح عثليا، كما كسرنا روح إيزابل وروح ليثان، وروح عثليا نكسرها أيضا اليوم بقوة إيماننا وبقوة الكلمة المنطوقة، وهي أيضا للعلم هي ابنة إيزابل. وسنتعمق أكثر في الصلاة حول كسر روح عثليا والمخطط العثلي، وسنتعلم أيضا ما هذا المخطط العثلي، لا لإجهاض أي خدمة أو مشروع ملكوتي حقيقي روحي. لذلك نعلن اليوم كسر لهذه الأرواح، نصلي ونتحصن بقوة الدم، دم المسيح على أفكارنا، على حياتنا، على نسلنا، على أراضينا، في اسم الرب من أي شكايات وأي مخططات من العدو ضد أي مؤمن أو خادم على هذه الأرض. نتطرق معا لهذه المواضيع الهامة جدا، تابعونا من خلال هذا البرنامج الصباحي، ابقوا معنا على السمع ومعكم على الهواء مباشرة. نزار عليمي أرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا، أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. ماذا تعرف عزيز المستمع والمشاهد عن روح عثليا؟ من هي؟ ما هدفها وعلاقتها بالأيام الأخيرة؟ ما هو المخطط العثلي؟ كل هذا وأكثر ضمن برنامجنا صباحكم خير. في البداية دعونا نعرج قليلا على من هي عثليا. عثليا ومعنى اسمها يهوى مرتفع. لربما ستتفاجأ عزيز المستمع لماذا قامت بتسمية نفسها بهذا الاسم. والمعروف أيضا أن عثليا وهي الملكة الوحيدة التي حكمت مملكة يهوذا، وورثت الحكم عن طريق زوجها يهورام ملك يهوذا. هي أيضا ابنة آخاب ملك إسرائيل وزوجته الفينيقية الأصل إيزابل الشريرة. حسب ما ذكر أيضا في الكتاب المقدس عنها، أخذت عثليا الكثير من صفات أمها السيئة إيزابيل، حيث دأبت في محاربة الإتقياء ونشر الوثنية في إسرائيل. ولكل من يريد أيضا الاستماع إلى الحلقة حول كسر روح إيزابيل، يمكنكم أيضا الاستماع إليها من خلال صفحة الفيسبوك أو المنصات الخاصة لإذاعة صوت الأمل، منها على سبوتيفاي وديزر، وأيضا على قناة اليوتيوب. الحلقة موجودة كاملة حول كسر روح إيزابيل. كما أيضا أثرت عثليا على زوجها يهورام ثم على ابنها أخزيا، فنشرت عبادة البعل في مملكة يهوذا في الوقت التي كادت تتوقف في هذه العبادة في المملكة الشمالية بعد موت والدتها إيزابيل وأيضا موت آخاب، وذلك بعد أن أباد ياهو كهنة البعل في إسرائيل. وهذا ما جاء أيضا في سفر ملوك الثاني الإصحاح 11 من الآية الأولى حتى الآية الرابعة. فلما رأت عثليا أم أخزيا أن ابنها قد مات، قامت فأبادت جميع النسل الملكي. هنا يقول لنا أنها قامت فأبادت جميع النسل الملكي بعد أن رأت أن عثليا أم أخزيا، أي أخزيا، هو قد مات وهو ابنها. فأخذت يهوشبع بنت الملك يورام أخت أخزيا يؤاش بن أخزيا، وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا، هو ومرضعته، من مخدع السرير، وخبأه من وجه عثليا فلم يقتل، وكان معها في بيت الرب مختبئا 6 سنين، وعثليا مالكة على الأرض. وفي السنة السابعة أرسل يهويداع فأخذ رؤساء 100 الجلادين والسعادة وأدخلهم إلي إلى بيت الرب، وقطع معهم عهدا واستحلفهم في بيت الرب وأراهم ابن الملك، أي يؤاش. فعلا بعدما قام ياهو ملك إسرائيل بقتل أخزيا ملك إسرائيل، أي هو ابن عثليا، قامت يهوشبع بتخبئة يؤاش بن أخزيا، والذي كان آنذاك طفل رضيع في يهوذا، عندما رأت عثليا أن ابنها أخزيا قد قتل بيد ياهو، نصبت هي نفسها ملكة على يهوذا. لكيما تضمن العرش لها قامت بإبادة أحفادها، فلم ينجو غير طفل صغير وهو يؤاش الذي أخفته عمته يهوشبع وزوجها الكاهن الشجاع يهويداع لمدة 6 سنوات عن أعين عثليا. وعندما علمت عثليا ذلك حاولت العثور عليه لقتله لأجل عدم منافستها في العرش في الهيكل. وبعدما كبر بعد 7 سنوات تم إظهاره في الهيكل ونصب هناك كملك ليهوذا، وغضبت عثليا وحاولت تدبير مؤامرة على يؤاش في الهيكل للتخلص منه، واتهمته بالقيام بمؤامرة ضدها. نعم، عثليا قتل والديها وإخوتها وابنها أخزيا، ولم يتبقى لها سوى الأحفاد. ومن يتصور منا أنها عوضا عن أن تحوطهم بعنايتها وبرحمتها تسفك دماءهم وهم أبرياء. فلما رأت عثليا يقول لنا أم أخزيا أن ابنها قد مات، قامت فأبادت جميع النسل الملكي. مهم لنا أحبائي أن نعلم بهذه الآيات وأن فعلا نتعمق بها من خلال الكتاب المقدس. يقول لنا أنه الشر الذي يأكل نفسه، فقد كانت محبتها للعرش أي عثليا أقوى من أي عاطفة أو غريزة بشرية تجاه الأحفاد، فارتكبت جريمتها من أجل شهوة الملك والتسلط التي أعمت عينيها، وهي كانت مهيئة لمثل هذه الجرائم نظرا لتعمقها في الشر الذي ورثته عن أمها إيزابيل التي سفكت دماء أنبياء الرب آنذاك. وكانت تطلب نفس إيليا النبي وأيضا وراثة عن جدها الوثني أثبعل ملك الصيدونيين، فكان لهذه المرأة عثليا قوتها وشجاعتها وجسارتها أيضا في ارتكاب الشرور. ولذلك أحبائي المستمعين لم تبتعد عن سفك دماء أحفادها الأطفال من أجل الوصول إلى هدفها. فعلا لقد تسلطت من قبل على زوجها يهورام وجذبته لحياة الشر كما جاء في سفر الملوك الثاني الإصحاح الثامن والعدد الثامن عشر عندما قال لنا وصار في طريق ملوك إسرائيل كما فعل بيت أخاب لأن بنت أخاب كانت له امرأة وعمل الشر في عيني الرب. كما أيضا يحدثنا الكتاب المقدس عن تسلط عثليا على ابنها أخزيا في سفر الملوك الثاني الإصحاح الثاني والعشرين والعدد الثاني حتى العدد الرابع قائلا كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم واسم أمه عثليا وهو أيضا سلك في طريق بيت أخاب لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشر فعمل الشر في عيني الرب مثل بيت أخاب لأنهم كانوا له مشيرين بعد وفاة أبيه لإبادته. ماذا يعني؟ عثليا لقد سفكت الدم الملكي فكاد نسل داود أن ينقطع عن مملكة يهوذا وكاد سراج داود ينطفئ في أورشليم. وهنا البعض يقول أين الوعد الإلهي الذي تغنى به سليمان في صلاته قائلا أيها الرب إله إسرائيل احفظ لعبدك داود أبي ما كلمته به قائلا لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل. ولكن في الحقيقة أحبائي وفي نفس الوقت نرى هنا عناية الرب الذي لا يترك طالبيه أبدا. بعد أن فلت من قبضة عثليا وهو الطفل يؤاش ابن أخزيا عندما أخذت يهوشبع بنت الملك يهورام أخت أخزيا يؤاش بن أخزيا وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا وهو ومرضعته من مخدع السرير خبأته من وجه عثليا فلم يقتل. وهنا كانت يهوشبع هذه التي خاطرت لهذه الدرجة بحياتها هي أخت أخزيا وزوجة يهوداع الكاهن وهكذا حفظ الرب سراج داود مضيئا في أورشليم. نعم إن عثليا كانت هي المرأة الحديدية رأس الحية في القصر الداودي التي زرعت عبادة البعل في مملكة يهوذا ورعتها كما فعلت أمها إيزابيل في مملكة إسرائيل. لذلك عزيزي المستمع والمشاهد علينا أن نكسر بكل إيمان وسلطان روح عثليا وهذه الروح العنيفة جدا وهي روح سفك الدم لنقول لا لإجهاد ولا لإجهاض أي خدمة روحية ولا لإعاقة أي تقدم روحي يخدم اسم السيد الرب يسوع المسيح. لنعلن أحبائي معا بقوة الأسد الغالب يسوع المسيح هذه الكلمات وإطلاقها في الأجواء الروحية. من مسكن قدسه يطلق صوت الأسد يسوع المسيح يزأر زئيرا على مسكنه بهتاف فهم يزمجرون معا كأشبال يزأرون كجراء أسود وراء الرب يمشون كأسد يزمجر فإنه يزمجر فيسرع البانون من البحر. الرب من صهيون يزمجر من أورشليم يعطي صوتا فترتجف السماء والأرض. الرب ملجأ لشعبه الرب يزمجر أمام شعبه فيصعد الكل وراءه كأشبال للأسد يزمجرون. الرب صاعد أمامنا برهبته على أعدائه ضد عثليا وإيزابيل ولويثان الكل يخضع وينحني أمام الأسد الغالب الخارج من سبط يهوذا يقطع كل لسان للحية تسكت وتبكم إلى الأبد في اسم يسوع يتقدم فقط صوت قديم الأيام بصوت رعود وبروق في السحاب يتقدم صوت يهوى أدوناي يهوى تسباؤوت يرتفع اسمه في العلاء على كل الأرض.

فعل معنى هذه الكلمات عزاء المستمع. مع فريق كنيسة البوق الأخير نستمع إلى هذه الترنيمة ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

أنا أوصيت مقدسية، دعوت أبطالي، مفتخري عظمتي، صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين، صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة، يهوت سباؤوت يعرض جيش الحرب.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى ترنيمة صوت جمهور على الجبال مع فريق كنيسة البوق الأخير، علما أننا نتحدث اليوم ضمن برنامجنا صباحكم خير بسلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر، ونكمل اليوم في الجزء الثالث لنصلي حول كسر روح عاثلية والمخطط العثلي، لا لإجهاد أي خدمة أو مشروع ملكوتي بل لنصرة الأصوات النبوية. وقبل أن نكمل الحديث دعونا نستمع أيضا الآن إلى مقطع صغير من عظة الدكتور أيمن منير حول النصر على عثلية وماذا يحصل عندما يقع من في حياة المؤمن روح التمييز. مرة أخرى سنستمع إلى هذا المقطع الصغير من عظة الدكتور أيمن منير حول النصر على عثلية وماذا يحصل عندما يقع من حياة المؤمن روح التمييز. دعونا نستمع ومن ثم نعود.
2: واحد هنتكلم عنها النهاردة باستفاضة أكتر، عثلية تعمل إيه؟ تبيد كل النسل الملكي، تبيد كل نسل داود اللي رب وعد به أنه لا يعدم ليه كرسي إلى الأبد لداود اللي هيجي منه رب يسوع حسب الجسد. نصرة على عثلية. عثلية دي دماءها ملكية كلها، هي بنت ملك، بنت أخاب، أخاب وإيزابل، فهي أخت ملكين، فهي ملكية، بنت ملك، أخت ملك، مرات ملك، أم ملك، دي عثلية. عثلية معنى اسمها يهوى مرتفع. يا معقولة؟ خليني بقى أرجع بيكم حتة ورا كده. في وقت من الأوقات كان في حرب ما بين شعب الله المملكتين الشمالية والجنوبية وما بين أرام. بعدين في الوقت ده حصل تحالف ما بين المملكة الشمالية والجنوبية عشان يحاربوا أرام، واللي كان موجود في التحالف ده يهوشافاط ملك يهوذا، وده كان ملك كويس قوي، وأخاب ملك إسرائيل، ورب وبخ يهوشافاط على هذا التحالف إزاي تتحالف معاه. مهم إن التحالف ده حصل، وشوية من الزمن استمر هذا التحالف ما بين الملكين يهوشافاط وأخاب. أوكي، كلكم عارفين الكلام ده. الشر اللي موجود في أخاب وإيزابل مراته مش بس عايزين يكتفوا بيه إن هو يكون في المملكة الشمالية، لا، عايزين يحشروه في المملكة الجنوبية. عملوا إيه؟ عثلية. المصادر بتقول إن عثلية لم يكن اسمها الأصلي عثلية، يهوشافاط الملك اللي بيعبد يهوى عشان خاطر تنطلي الحيلة ويدخل بنته في العيلة غيروا اسمها. عثلية لم يكن اسمها الأصلي، لكن خلوا اسمها يهوى مرتفع، في حيلة عشان تتسرب الحيلة إلى يهوشافاط ويلبس. بالمناسبة ابن يهوشافاط اللي اتجوز عثلية اسمه يهورام. يهورام معناته إيه؟ يهوى مرتفع. بس ده الصيغة المذكرة من يهوى مرتفع، ودي الصيغة المؤنثة من يهوى مرتفع، يهورام ابن يهوشافاط. ودخلت عثلية، دخلت عثلية بهذا الخداع إلى مملكة يهوذا، المملكة اللي كانت لسه فضلة تعبد يهوى. المملكة الشمالية كانت ضايعة، المملكة الجنوبية كانت لسه بيعبد يهوى. دخلت عثلية وتجوزت يهورام ابن يهوشافاط. عملت إيه عثلية أول ما دخلت؟ بصوا بقى الاستراتيجية بتاعت عثلية، أضلت يهورام، بوظته. لما بتفتح الباب لحاجة هنا، بصوا الأول، أول خطوة حصلت إن التمييز راح، التمييز وقع، يهوشافاط كان مش أحسن حواله، لكن يهوشافاط هنا بتحالفه مع أخاب حصل عنده حاجة إن التمييز راح. لما تحط إيدك في إيدين عدو الخير بيحصل بلوك للتمييز، بيحصل بلوك. فين التمييز؟ وقع، وقع، انطلت عليه الحيلة ودخلت عثلية وأضلت ابنه، أضلت يهورام.
1: فعلا أحبائي المستمعين والمشاهدين، بعد أن استمعنا إلى الدكتور أيمن منير وخاصة عندما يقع المؤمن في دائرة عدم التمييز بالروح، فإنه يسمح لروح عثلية أن تدخل وتدمر وتسلب كل شيء. لذلك أحبائي نواجه في أيامنا هذه شخصيات تصنع الشر لتشهد باطلا عن المؤمنين، كالثعالب المخربة للكروم الصالحة. وقد علمنا أيضا من الدكتور أيمن منير لماذا فعلا عثلية قد قامت بتغيير اسمها ليهوى مرتفع، علما أحبائي المستمعين والمتابعين أن عثلية كما تحدثنا في بداية الحلقة أنها كانت تتصف بصفات أمها إيزابل السيئة، ومثلها تحب الشر والقتل وسفك الدماء، ولها أيضا روح الفتنة. عثلية هي أيضا التي أدخلت عبادة البعل إلى يهوذا آنذاك. أقوالها لعثليا شهادة زور وخداع، أفعالها قتل أصحاب الحكمة والإيمان لكي تصل إلى مكان أو منزلة تنشر السم والقتل من خلاله. نلاحظ أحبائي المستمعين أيضا من خلال حياة عثليا أنها استغلت فرصتها لتقتل كل أبناء الملك لتستولي على السلطة كي تتخلص من منافسيها. تركض مستعجلة إلى أصحاب القرار متهمة بعض الإخوة بأمور تغضب أو تغضب الجميع. هذا هو روح عثليا الذي أيضا يعمل وسط أي كنيسة أو مؤمنين الذين فعلا يفتحوا الباب لهذا الروح. لذلك يدعون اليوم معا بقوة الكلمة المنطوقة أن نكسر هذه الأرواح من على بيوتنا، على كنائسنا، وأيضا على خدماتنا في اسم الرب يسوع المسيح. لكن علينا أيضا أن نعلم أن الرب هو الذي يبقى أمينا على أبنائه الذين سمعوا وأطاعوا كلامي. لذلك هناك أيضا التمييز بالروح هو أمر جدا حساس لكل مؤمن كي فعلا يسمع لهمسات ولصوت الروح القدس ولتنبيهاته. فإن أيضا المؤمنين الحقيقيين المملوئين بروح الحكمة والإعلان سيطردون روح عثليا خارجا بعيدا عن بيت الرب المقدس. لربما يكون أعدادا كثيرة من العثليات وبنات إيزابيل، لكن نطمئن اليوم أنفسنا أننا محميين ومحصنين بدم الحمل المتسيد وهو على حياتنا السيد الرب يسوع المسيح. ونعلن أيضا أن هذا الزمن هو زمن النصرة على روح عثليا كما هو زمن نصرة على روح لويثان وإيزابيل. اعلن معي هذه الكلمات بصوت عال وبصوت نبوي واضح دون أي خوف. اعلن بصوتك بكل إيمان لتغيير الأجواء الروحية بقوة الكلمة المنطوقة وبفاعليتها وبسلطانها على الأجواء الروحية على حياتك في اسم الرب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المشاهد والمستمع، عليك أيضا أن تعلن إيمانك الكامل بقوة وسلطان الكلمة، لأن عدم إيمانك بالمكتوب يجعلك صامتا ومكتوف الأيدي. عثليا كانت تهاجم البعد الملوكي وهدفها أيضا كان إسكات الصوت النبوي المعلن في الأجواء الروحية. وعندما كان هنالك تحركا لإيزابيل وعثليا في الأجواء كان الأنبياء غير مدركين لأهمية أصواتهم وقوة نصرتهم من خلال الرب، ولكن إيليا النبي قد اختبر هذا الأمر وكان له صوتا عظيما جدا لإسكات ولإخماد روح إيزابيل. والرب يقيم اليوم بيننا فعلا أنبياء ويقيم فعلا قديسين أمناء مباركين لكي يكسروا معي هذه الأصوات إن كانت تعلو في أي داخل كنائس أو في أي أجواء روحية. نعلن كسر لهذه الأرواح إن كانت روح عثليا أو روح إيزابيل أو حتى روح لويثان، نعلن قوة وسلطان إيماننا بالكلمة بيسوع المسيح له كل المجد. لذلك أيضا نعلم أن قوة عثليا هي التي تقتل البعد الملوكي في حياتنا، بعد الغلبة والنصرة والسلطان، وتقتل أيضا روح الامتداد والامتلاك. هذا هو هدف عثليا أحباء المستمعين والمشاهدين، أن تقتل فينا نحن الذين آمنا في اسم الرب يسوع المسيح والذي أيضا أعلن على حياتنا أننا ملوك وكهنة. هدف عثليا وروح عثليا أن تقتل البعد الملوكي الذي أخذنا وآمنا به في حياتنا بالرب يسوع المسيح، وهدفها أيضا أن تقتل الغلبة والنصرة وأيضا روح الامتداد والامتلاك. ولكن اعلن معي اليوم أن الذي معك هو أقوى من الذي عليك، معك رب الجنود السيد الرب يسوع المسيح. وفعلا هذا ما يخبرنا أيضا به في سفر الملوك الثاني الإصحاح 11 والعدد 20، وفرح جميع شعب الأرض واستراحت المدينة وقتلوا عثليا بالسيف عند بيت الملك. نعم، الفرح والاستراحة مرتبطان بالنصر على إبليس وعلى ملائكته الساقطة وعلى كسر هذه الأرواح. مرة أخرى، إذ تريد أن تفرح وتستريح في الرب، عليك أن تعلن نصرتك على هذه الأرواح وكسر هذه الأرواح، وأن تعلن نصرتك الكاملة على إبليس وعلى ملائكته الساقطة. لذلك يخبرنا هنا: وقتلوا عثليا بالسيف عند بيت الملك. عندما تحسم أمورك في هذه المعارك بالنصرة، يطلق على حياتك فرح واستراحة على بيتك وأيضا على كنيستك، ويطلق هذا الفرح أيضا على كل الأرض. عز المستمع، يطلق على بيتك ونسلك وخدمتك وكنيستك في اسم الرب يسوع المسيح. لأن مقاصد الرب لك في هذه الأيام الأخيرة أنك تمتد وتمتلك أراض جديدة، وتعلن سلطان الرب وحده على كل الأرض. وقبل أن نستمع أحبائي إلى مقطع من ترنيمة سلطانك أعظم سلطان، دعونا نستمع الآن للفقرة الثابتة ضمن برنامجنا، وهي فقرة صلاة مستجابة، وبها نضم أصواتنا وصلواتنا بالإيمان بيسوع المسيح. ونكون الآن مع القس فريد فوزي لكسر روح عثليا الشريرة في اسم الرب يسوع المسيح. دعونا نستمع، ومن ثم نستمع أيضا فيما بعد مقطع لترنيمة سلطانك أعظم سلطان. اعلن معي ومع أيضا القس الفاضل فريد فوزي كسر لروح عثليا الشريرة.
3: لن أكون عبدا للشيطان أبدا بعد الآن. أنا الآن خادم للمسيح. لن أسمح لإبليس بعد الآن أن يفعل ما يشاء في حياتي. أنا أقاوم إبليس فيهرب مني. يعقوب 4:7. لن أستمع بعد الآن إلى أكاذيب إبليس أو أصدقها، لأنه كذاب وأبو الكذاب. لن أكون مقيداً بعد الآن، لأن المسيح قد حررني، فبالحقيقة أنا حر. لن تعمل الشياطين بعد الآن في حياتي أو تتحكم فيها. لن أسمح للعناد بأن تعيق حياتي بعد الآن. أنا أكسر كل لعنة، لأنني قد افتديت من اللعنة. لن تؤثر أرواح الحياة والعقارب على حياتي بعد الآن، لأن لدي سلطان لأدوس الحياة والعقارب باسم الرب يسوع. لن أتساهل بعد الآن مع أعمال إبليس في حياتي، لأن يسوع جاء ونقض أعمال إبليس. لن أتكلم بلعنة بعد الآن، وسوف أسير في البركة، لأن بركة إبراهيم هي لي ولنسلي. لن أعطي إبليس مكانا بعد الآن. لن أسمح أبداً للعدو بالتحكم في أي جزء من حياتي بعد الآن، بل حياتي تحت سلطان روح الله وكلمته. لن أسمح بعد الآن للعدو بإجهاض أي خطة لله على حياتي. لن أفكر بالشر بعد الآن، لأن المحبة لا تظن السوء. لن أسمح للمشتكي بعد الآن أن يشتكي علي، لأنني قد اغتسلت وتطهرت بدم الخروف. أنا أستلم آيات ومعجزات التحرير على حياتي باسم الرب يسوع.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى ترنيمة سلطانك أعظم سلطان مع المرنم عبد السيد فاروق. علما أننا تحدثنا اليوم ضمن برنامجنا صباحكم خير بسلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر في الجزء الثالث، وصلينا حول كسر روح عثلية والمخطط العثلي، لا لإجهاض أي خدمة أو مشروع ملكوتي في اسم الرب يسوع المسيح. نختتم ونلخص أبرز ما تحدثنا به حول روح عثلية الشرير، وماذا فعلا كانت نهاية عثلية بعد أن نصب يؤاش ملكا على إسرائيل. وبكل إيمان وثقة بالسيد الرب يسوع المسيح الغالب والمنتصر، علينا أن نغلب معه في كل حين. وهذا فعلا ما جاء في سفر الملوك الثاني الإصحاح 11 من الآية 12 حتى الآية 18، قائلا: وأخرج ابن الملك ووضع عليه التاج وأعطاه الشهادة، فملكوه ومسحوه وصفقوا وقالوا: ليحيى الملك. ولما سمعت عثلية صوت السعادة والشعب، دخلت إلى الشعب إلى بيت الرب ونظرت، وإذا الملك واقف على المنبر حسب العادة، والرؤساء ونافخو الأبواق بجانب الملك، وكل شعب الأرض يفرحون ويضربون بالأبواق. فشقت عثلية ثيابها وصرخت: خيانة خيانة. فأمر يهويدا الكاهن رؤساء المئات قواد الجيش وقال لهم: أخرجوها إلى خارج الصفوف، والذي يتبعها اقتلوه بالسيف، لأن الكاهن قال: لا تقتل في بيت الرب. فألقوا عليها الأيادي ومضت في طريق مدخل الخيل إلى بيت الملك وقتلت هناك. وقطع يهويدا عهدا بين الرب وبين الملك والشعب ليكونوا شعبا للرب وبين الملك والشعب، ودخل جميع شعب الأرض إلى بيت البعل وهدموا مذابحه وكسروا تماثيله تماما، وقتلوا متان كاهن البعل أمام المذابح، وجعل الكاهن نظارا على بيت الرب. نعم، لنضرب بالأبواق ونعلن النصرة بالصوت النبوي العالي ضد أي روح تعمل ضد المسيح. وهذا فعلا ما يعلمنا الروح القدس حول قوة إعلان وتحقيق نبوءة إيليا عن موت إيزابيل، وياهو نفذ والكلاب أكلتها. وأما يهويدا أمر بقتل عثلية ابنة إيزابيل، ولم تدفن أيضا هي مثل أمها. لذلك نعم، قتلوها رؤساء الجيش والمملكة قد تحررت. هذا هو السلطان، وهذه هي قوة إطلاق الأصوات والأبواق النبوية في الأيام الأخيرة. تأتي مستعلنة النصرة في هذا اليوم وفي هذه الأيام في كل دوائر الحروبات الروحية، لكي تخرس وتسكت كل أصوات العدو الخارجة من مملكة الظلمة، مملكة إبليس. مرة أخرى نعلن ونفعل سلطان الرب يسوع المسيح بقوة إطلاق الأصوات والأبواق النبوية في الأيام الأخيرة، التي تأتي مستعلنة للنصرة في كل دوائر حياتنا الحروبية أيضا الروحية، لكي تخرس وتسكت كل أصوات العدو من روح عثلية لروح إيزابيل وأيضا لروح لوياثان. نعلن كسر لهذه الأصوات على حياتنا وعلى كنائسنا وعلى خدماتنا في اسم الرب يسوع المسيح، ولا يعلو إلا صوت واحد، وهو الرب يسوع المسيح كزمجرة الأسد. هو الأسد الغالب الخارج من سبط يهوذا. وأختتم معكم أحبائي المستمعين والمشاهدين بهذه الكلمات والإعلانات في اسم الرب يسوع المسيح. نعلن بمسحة شبه ابن الإنسان، نكشف بالروح لنقيد ونكسر كل روح يقف ضد المسيح في كل مكان الآن، ونسحقه بقوة الدم، ننتهره ونخرسه ونطرده الآن إلى الهاوية بدم المسيح القدوس. نعلن أيضا بمسحة الأسد، نفترس كل ثعالب أو حيوانات وحيات أو صيادين أو عقارب، ونفترس قوة لوياثان الحية القديمة الهاربة من البحر، وروح إيزابل وروح عاثليا المختبئة في كل مكان الآن، نهدمها بدم العهد الثمين الأبدي في اسم الرب يسوع المسيح. نعلن أيضا مسحة الثور، أننا نهدم أي حصون أو أي معسكرات أو تجمعات أو تجمهرات من العدو المسحوق والمغلوب المهزوم وجنوده الساقطين المغلوبين المهزومين في كل مكان الآن بدم العهد الجديد في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. كما ونعلن بمسحة النسر أننا نكشف كل مخططات واستراتيجيات أو سياسات أو خداع أو كذب أو تدين أو حتى مكايد، أي مكايد من العدو إبليس، ونبطلها الآن بقوة دم الحمل، دم السيد الرب يسوع المسيح. بالإيمان أحبائي نفعل هذه المسحات الأربع الآن في العالم الروحي، ونعلن أننا نحن كالنسور، ونعلن أننا أشد من الأسود وأسرع من الفهود وأقوى من النمور، نفترس كل قوى العدو بكلمة الرب وبشهادتنا، وجدنا فعلا كي نغلب وننتصر كمعلمنا الفادي والمخلص السيد الرب يسوع المسيح. أن نؤمن بهذه المسحات الأربع، مسحة شبه ابن الإنسان ومسحة الأسد ومسحة الثور، وأيضا نعلنها على الأجواء الروحية، ونعلن مسحة النسر في اسم الرب يسوع المسيح، أنه كل ما يقترب من بيوتنا، كل ما يقترب من حياتنا، من دعوتنا، من خدمتنا، من رسالتنا ومن كنائسنا ومن أراضينا وأجوائنا وبلادنا بالكامل يطرح خارجا. الآن نعلن تحصن وأننا محصنين بدم العهد الثمين باسم وبدم يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. وإلى هنا أحباء المستمعين والمتابعين نختتم وإياكم حول هذا الجزء الثالث، حول كسر لروح عثليا ولكل المخطط العثلي، لأجل فعلا أن تهدم كل الملوك والكهنة الذي أقامهم الرب يسوع المسيح، ونعلن قيامة جديدة ونعلن نصرة جديدة في اسم الرب يسوع المسيح. وقبل أن نختتم بترنيمة جدا مباركة، دعونا نعلن مرة أخرى بقوة إيماننا حضور وإطلاق ملكوت الرب وسلطانه، لتكون مشيئته وإرادته معلنة على حياتنا وأراضينا بالكامل. نختتم ضمن فقرة تأمل وصلاة مع القس الدكتور أيمن منير حول نهاية زمن وبداية زمن جديد مليء بالنصرة. أضربوا بالأبواق لتشق عثليا ثيابها وتصرخ خيانة خيانة، وكل كنائسنا عليها أيضا أن تضرب بالأبواق لتشق روح عثليا ثيابها وتصرخ خيانة خيانة، لفضح وكشف وكسر كل أرواح عثليا تحاول أن تدخل في وسط شعب الرب الأتقياء، لأنه فعلا تصرخ اليوم روح عثليا وتقول خيانة خيانة، لأنه يولد اليوم جيل جديد، يولد اليوم جيل مبارك يعلن اسم الرب يسوع المسيح أنه هو ملك الملوك ورب الأرباب. نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة.
2: في عيد الأبواق اللي بيحصل كان أنه لما بيبوق في رأس الشهر كان دوان إذان على موسم جديد، نهاية موسم وبداية موسم، نهاية زمن وبداية زمن. الزمن عند التعبير اليوناني لكلمة الزمن في كلمتين للزمن بتاعه، في كلمة اسمها كرونوس وفي كلمة اسمها كايروس. كرونوس اللي هي الأيام والسنين والشهور والأسابيع زي ما احنا بنعدي بها، السنة اللي فاتت، السنة دي، السنة اللي جاية، الأسبوع اللي فات، الجمعة اللي فاتت، هي ده الكرونوس اللي هو التايم سبان، يعني الزمن، الزمن العادي. لكن الكايروس حاجة تاني. الكايروس عبارة عن ايه؟ الكايروس عبارة عن اقتحامات فوق طبيعية للزمن البشري، يعني يحصل اقتحام كده في الزمن، علامة كده في الزمن، الاقتحام ده يعمل علامة في الزمن، فالزمن قبله مش زي الزمن بعده. الاختراق للزمن دي اسمها الكايروس. كده مقدس بسمي الكايروس دي أسماء كتير قوي، زي ما بيقول عنها ملء الزمان، ملء الأزمنة، أوقات الفرج، أزمنة رد المسلوب، أزمنة رد كل شيء، زمان افتقاد، يعني في كذا تعبير كتابي عن كلمة كايروس. واحدة من الحاجات اللي على قلب ربنا في عيد الأبواق في نهاية زمن وبداية زمن إن ينقل زمني من كرونوس إلى كايروس، وتبقى أيامك مش مجرد أيام عادية بتعدي، لكن كل يوم من أيامك يكون اقتحامات إلهية، اقتحامات في كل دايرة من دوائر حياتك. ما تبقاش الكايروس بس في حياتي أيام كده، لكن مقاصد ربنا إن كل أيامنا تكون كايروس، اقتحامات من السماء. عايز أصلي لينا وإحنا في بوابة الأعياد دي، ليكن يا رب الزمن اللي جاي من حياتي كايروس كايروس كايروس. الفكرة كايروس ملهاش مفرد، لأن ربنا يهمه أن يكون في أزمنة أوقات فرج تأتي على حياتنا. عشان كده خلينا نوقف قول يا رب أنا تعبت أني أيامي تكون كرونوس، مش عايز أيامي كرونوس، مش عايز أيامي تمشي في الزمن المعتاد، أنا عايز الكايروس بتاعتي، عايز أيامي تكون كايروس. يا رب أنا عايز صلي لكل الموجودين قدامك وكل السامعين يا رب، وإحنا في بوابة زمن اسمه عيد الأبواق اللي عنده نهاية زمن وبداية زمن، باسم رب يسوع على نهاية أزمنة مزلة، مشقة، هوان، مرض، كسرة، جوع، احتياج، مخاوف، سحر، عرافة، مشاكل في البيت، مشاكل في الشغل، مشاكل مع الأولاد، كل أزمنة كرونوس يا رب بكل اللي فيها، بكل اللي فيها رب، بكل اللي فيها يا رب. أصلي لأزمنة، أزمنة ينفخ فيها في البوق فالوضع يتغير يا رب. يا رب أبي كان داخل

0: كل يد امتدت من عدو الخير. القدير نفسه يقف أمامك. القدير يقف أمامك. كورشيكي طلبة برشية لتورة إبرا.
1: شكرا لهذه الكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم خادم الرب القس الفاضل الدكتور أيمن منير. ونعلن باتحاد كامل في الأجواء الروحية من خلال هذه الصلاة ليعلو الصوت النبوي ويرتفع في كل الأرض، ونعلن انتهاء زمن وبداية زمن وموسم وحصاد جديد، وكل آلة صورت ضدنا لا تنجح، ونعلن حماية الدم على حياتنا، على أفكارنا، على خدماتنا في اسم الرب يسوع المسيح. وفعلا أن نضرب بالأبواق لتشق عاثلية ثيابها وتصرخ خيانة خيانة فضح وكشف وكسر كل أرواح عثلية تحاول أن تدخل للنزاعات في وسط شعب الرب الأتقياء.

ونختتم الآن معكم مع هذه الترنيمة الرائعة جدا بالهتاف مع فريق الحياة الأفضل، ونلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الرابع والأخير من سلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر. سنختتم هذه السلسلة حول كسر قيود مشورة أخي توفل، وذلك ضمن برنامجنا صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح

0: الساعة بتدق، يعني بتكون قربت توصل.
1: أنا فرحان جدا، لي فترة ما شفتها.
0: هي كمان هتفرح شديد لما تشوفنا كلنا.
2: يا سلام، عارفين يا جماعة من كلامكم عنها شوقتوني إني أشوفها، لدرجة لما قلت لي أجي بدري عشان أتعرف عليها طوالي جيت بدري. عندها مدة طويلة برا؟
0: يعني عندها حوالي 3 سنين بتدرس في إنجلترا.
2: يا سلام، 3 سنين؟
3: يا خديجة أنا ماشي أفتح الباب بسرعة.
0: رانيا أختي، يا سلام يا أخي، مشتاقين.
4: كيفك يا منال؟ اشتقت لك شديد والله.
1: إزيك؟ إزيك يا رانيا؟ مشتاقين كتير يا أخي، الحمد لله على سلامتك.
4: الله يسلمك يا سمير. إزيك يا ناصر؟ أكيد حضرتك أستاذ مجدي.
2: ده شنو ده؟ أنت بتعرفيني؟
4: طبعا، وأنا ما مصدقة أني معاكم وحاضر الكنيسة الليلة عندكم.
2: كنيسة؟ الله، ودي عرفتيها كمان كيف؟
4: زي ما عرفتك يا أستاذ، منال أختي وسمير كانوا برسلوا لي جوابات كثيرة بيحكوا لي فيه عن اجتماع الكنيسة، لحد ما شوقوني أنه مع أول إجازة أجي بسرعة، وما صدقت أخذت الإجازة وجيت بسرعة.
0: كفاية كلام يا أخي، أكيد أنت تعبانة من السفر. يلا يلا، دخلي شنطتي جوا في الأوضة وغسل وشك وتعالي، نحن ما حنبتدي من غيرك.
4: على بال ما تشربوا الشاي أكون أنا جيت.
2: الله، وكمان عارفة إنه نحن بنشرب شاي؟
3: أي أي، أصله أمي بتحب تحكي كل حاجة بالتفصيل.
4: عن إذنكم يا جماعة، دقائق بسيطة وحاجي.
0: تفضلي
2: تفضلي تفضلي يا رانا، تفضلي. طيب خلونا نشرب الشاي.
1: ممكن نسمع شريط موسيقى، فيه موسيقى ترانيم، على بال ما نشرب الشاي ورانيا تجي.

0: خلاص أنا جيت ومستعدة عشان أبدأ معاكم.
1: طيب يا جماعة قبل ما نبتدي مرة ثانية يا رانيا نحن بنرحب بيكي. الحمد لله على سلامتك.
2: الحمد لله على سلامتك.
3: الحمد لله على سلامتك.
1: نحن الليلة بصراحة عندنا عيد بانضمام عضو جديد لكنيستنا، وأنا عايز أقول لكم إنه انضمام رانيا ما جاء من فراغ، لأنه أنا ومنال أوقات كثيرة كنا بنقعد ونصلي عشان تقدر تحضر معانا.
2: يعني الصلاة جابت نتيجة؟
1: فعلا الصلاة جابت نتيجة وطوالي بتجيب نتيجة، عشان كده الليلة حنتكلم عن موضوع الصلاة.
0: يا سلام، قدر شنو محتاجة أنا أسمع الموضوع ده؟ أنت عارف يا سمير أنا بصلي بسيط تقريبا كل 3 أو 4 أيام.
1: عشان كده دايما بتقولي لنا في الجوابات بتاعتك إنك حاسة بضعف وتعب في حياتك الروحية شوية. على العموم دي فرصة كويسة عشان نسمع ونتكلم مع بعض في الموضوع ده. بس تعالوا قبل ما نتكلم نبتدي مع بعض بالتسبيح لإسم الرب إلهنا. رأيك شنو يا منال؟ أن إحنا اتفقنا عليك غيادة التسبيح، تتذكري؟
3: أي طبعا متذكرة.
1: طيب
3: تعالوا نعلن عن احتياجنا لله وإحنا داخلين لمحضره بترنيمة.

هللويا يا جماعة، الرب يسوع وحده هو المريح ومصدر كل راحة وبهجة لحياتنا، وهو وحده مشبع لنفوسنا. عشان كده نفسي نقول له ترنيمة: يا رب انت غالي علينا، وكل تغيير بتصنعه في حياتنا رائع، ودايما يا رب بتقودنا من مجد لمجد. فعلا يا رب انت كنزنا الوحيد.

0: يا رب أنا بشكرك، بشكرك من أجل حضورك في وسطنا الليلة. يا رب أنا بشكرك من أجل كل فترة التسبيح الفية يا رب اتمتعنا بشخصك وجودك في وسطنا. تعال يا رب وبارك بقية اجتماعنا وبارك وقتنا في اسم المسيح، آمين
1: آمين. الليلة اللي حيقدم لنا الموضوع ده هو أخونا مجدي. أنا لما طلبت منه تحضير الموضوع عرفت إنه قاعد الأسبوع كله يحضر فيه عشان يعرف حيقول لنا شنو الليلة.
0: تمام يا مجدي،
1: اتفضل يا مجدي.
2: شكرا يا سمير. عايز أقول لكم إنه أول حاجة لازم نعرفها في موضوع الصلاة هو معنى أو تعريف الصلاة. واحد يقدر يقول لي تعريف الصلاة هو شنو؟
0: بفتكر إنه الصلاة هي الطريقة اللي بنتكلم بها مع الله.
3: ممكن كمان نقول هي الشركة مع الله اللي فيها ما بنتكلم مع الله وبس، لكن هو كمان بيتكلم معانا من خلال روحه فينا أو من خلال كلمات الكتاب المقدس.
2: صح، كل المعاني اللي قلتوها صح. تعريف الصلاة هو العلاقة بيني وبين الله اللي فيها بيتكلم معاه وهو كمان بيتكلم معي. والصلاة يا جماعة ما بس موضوع بندرسه عشان أعرف عنه بس، لكن الصلاة أسلوب حياة بيعجبه على الأرض، وكل رجال الله في الكتاب المقدس كانت الصلاة هي أساس حياتهم في علاقتهم مع الله.
4: أيوة، أنا قريت مرة عن النبي سمويل إنه كان دائما بيصلي لله من أجل الشعب، عشان كده لما كانت بتحصل مشكلة كان بيجمع الشعب ويصلي عنهم، وده واضح من كلامه مع الشعب موجود في سفر سمويل الأول. أنا ما بتذكر إصحاح كم، لكن قال ليهم أجمعوا كل إسرائيل فأصلي من أجلكم إلى الرب، وكانت دائما صلواته مستجابة.
2: تمام، زي ما قالت رانيا سمويل واحد من رجال الله، الصلاة كانت عمود في حياته مع الله. كمان عايز أقول لكم إنه أعظم مثال نتعلم منه في الصلاة هو الرب يسوع المسيح، له كل المجد لأنه كان بيهتم بالصلاة وفي كل أوقات حياته كان بيصلي. والكتاب المقدس بيذكرنا في بشارة لوكا الأصحاح السادس والآية 12 إنه الرب يسوع خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة. تخيلوا، من كتر معرفته بأهمية الصلاة قضى الليل كله يصلي، يعني أكثر من حوالي 6 ساعات وهو بيصلي. وموقف تاني كمان لما جاء يقوم حبيبه العازر، الكلام ده في بشارة يوحنا على صح 11 والآية 41. ممكن تقرأ لينا يا ناصر الرب يسوع عمل شنو هنا؟
3: رفع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وعلمت أنك في كل حين تسمع لي.
2: سامعين؟ حتى في الوقت ده كمان كان بيصلي.
1: حتى كمان عند موت الرب يسوع المسيح على الصليب صلى من أجل الغلط وفي حقه، لما قال يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
2: شايفين يا جماعة، من كل المواقف الفاتت نشوف إنه السيد المسيح كان عايز يعلمنا أهمية الصلاة في حياتنا.
0: أنا ذكرت آية عن الصلاة اتعلمتها من زمان، وهي موجودة في بشارة القديس متى 6 الآية 6، وهي بتقول: أما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. وفي الآية دي أهم شرط من شروط الصلاة هو التركيز. فالكلمة بتاعت أغلق بابك هنا ما المقصود بها إنه باب الأوضة اللي أنت قاعد فيها، لكن المقصود بها هنا باب الذهن والأفكار، بمعنى تاني إنه لازم أنسى كل مشاكلي واهتماماتي بالعالم قبل ما أدخل وأصلي لله، لأنها بتخليني ما قادر أركز في الصلاة.
2: كلامك مزبوط يا مدام منال، أهم حاجة إني أدخل لمحضر الصلاة وأنا مركز عشان أعرف أنا حاصلي ليه.
4: بس أنا مرات كثيرة ما بعرف أصلي أقول شنو.
2: الرب يسوع له كل المجد علمنا في الكتاب المقدس كيف نصلي في بشارة لوقا الأصحاح 11 والآية 1. سأل واحد من تلاميذه وقال له: يا رب علمنا أن نصلي، فرد عليه السيد المسيح بالآيات البعدي. تعالوا نقرأ مع بعض الكلمات دي.
3: أصحح كم يا أستاذ ميدي؟
2: أصحح 11 الآية 1.
5: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن انجنا من الشرير لأن لك الملك والمجد إلى الأبد.
2: آمين. الكلام ده العلم لنا الرب يسوع المسيح لو كل المجد عشان نعرف كيف نصلي ونرتب صلاتنا.
0: يعني بتقصد انه الله كان له قصد في ترتيب الصلاة بالشكل ده؟
2: فعلا. اول ما ندقق النظر في الكلام ده هنعرف الاجزاء اللي بتتكون منها الصلاة كيف نرتبها وكل واحد هيقول جزء من الاجزاء دي. واول جزء انا هبتدي اقوله دايما الجزء ده بنبتدي به والصلاة وهو أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. خليتوا بالكم هنا الصلاة بدأت بشنو؟
3: أنا حاسس إنه عبارة ليتقدس اسمك دي كلمات بتاع التسبيح.
2: مبروك، تمام يا ناصر. يبقى أول نقطة أبدأ بها صلاتي هي التسبيح ومدح الله وشكره على كل أعماله وكمان التأمل في صفاته الجميلة، وأقدر أعبر بكلمات فيها مدح لله. منو يقول لنا الجزء الثاني؟
4: ممكن أقول أنا؟
2: تفضل يا رانيا.
4: ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. فهمت معناها إنه أطلب من الرب يملك على الأرض هنا زي ما هو بيملك على السماء، ويملك على قلوبنا وحياتنا وأفكارنا. ما كده وبس، لكن كمان يملك على الناس اللي حوالينا عشان يتمتعوا بالبركات اللي بديها ليهم الرب يسوع له كل المجد.
0: أقدر أقول أنا الجزء الثالث؟
2: تفضل يا مدام منال.
0: خفزنا كفافنا أعطينا اليوم، يعني أبدأ أعبر عن الأمور المادية اللي أنا محتاجاها. وعلى فكرة لاحظت هنا إنه الرب يسوع بيعلمنا إننا نتكل عليه من كل قلوبنا، عشان كده قال أعطينا اليوم، يعني ما قال أدينا لمدة شهر أو أكتر مثلا، إنه قال أعطينا اليوم لأنه عايز يعلمنا إنه زي ما الله حيدينا الليلة كمان هو حيدينا بكرة.
2: في حاجة كمان بيعلمها لنا الرب في الجزء ده، إننا نطلب الأمور المادية بعد طلب ملكوت الله. فالآية بتقول ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. وده بيأكد كلام السيد المسيح اللي قاله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
1: ممكن بعد إذنكم أنا كمان أقول حاجة عن الموضوع ده؟
2: تفضل يا أستاذ سمير.
1: في الحتة دي في كلمات بتقول أغفر لنا ذنوبنا، وهنا نقطة مهمة عن الغفران جات في مكان متأخر من الصلاة، وكأنه ربنا عاوز يقول لنا ما دعينوا دائما لخطاياكم لأنها بتاخد كل انشغالكم في الصلاة. ما بنقدر نصلي ونسبح لما نعاين لخطايانا، لأننا بنحس إنه نحن خطاة فنبدأ نهرب من الصلاة لأننا غير مستحقين.
4: بالضبط، أنا فعلا ده اللي بيحصل معاي لما بنشغل بخطاياي ما بقدر أصلي.
2: ناصر، أنت ما اتكلمت، تحب تقول لنا النقطة الخامسة؟
3: ونحن بنقرأ خليت بالي في عبارة لا تدخلنا في تجربة، والمؤمن الحقيقي هو اللي بيهرب من الخطيئة ما بيمشي لها، لأنه إبليس بيبقى وراء الخطيئة وعايز يوقعني فيها. وبيأكد الكلام ده القديس يعقوب في رسالته الأصحاح الرابع والآية 7 لما قال قاوموا إبليس فيهرب منكم.
2: كلكم تمام، فاضل نقطة هقولها لكم. لأنه لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ده معناته أني زي ما بديت صلاتي بالتسبيح برضو بنهيها بالتسبيح. أراجع معاكم النقطة اللي بتتكون منها الصلاة. أول نقطة التسبيح، وبعدين طلب ملكوت الله، وبعد كده الطلبات المادية، ثم أطلب الغفران والتوبة ومغامة إبليس، وفي الآخر بنهي صلاتي بالتسبيح.
3: لا لا لا، ما كنت متخيل إنه الصلاة لازم تكون مرتبة كده.
4: فعلا أنا طول عمري بقول الصلاة الربانية، بس ما كنت باخد بالي من كل ده.
2: لك المجد يا رب. على فكرة يا جماعة، الصلاة في حياتنا عاملة زي الأكل والشراب.
3: الأكل والشراب؟ كيف؟
2: تفتكروا لو واحد ما أكل وما شرب هيقدر يعيش؟
4: لا طبعا ما حيقدر يعيش.
2: أيوة برضو كده، ما بيصلي وما بيقرأ في الكتاب المقدس يبقى دائما هزيل وتعبان في حياته الروحية، وبيبقى دائما حاسس بضعف، لأن الصلاة بتعمل في حياتنا حاجات مهمة جدا. أول حاجة بتعملها الصلاة في حياتنا إنها بتدينا معرفة وإدراك حقيقي عن نفوسنا، لأني لما بتكلم مع الله في الصلاة وريني نفسي في الصورة الحقيقية في نظر الله، وشوف قدر شنو بيحبني، وكمان بشوف خطيتي وضعفاتي. ونقطة تانية إنه الصلاة بتساعدني على إني أتغير، لأني لما بشوف خطيتي ببدأ في تغيير أسلوب حياتي عشان ما أكررها تاني. وأوضح لكم الكلام ده بمثال. تفتكر يا ناصر لما نأخذ مراية عكس للضوء وأصليتها كده على وشك، يا ترى شنو اللي حيحصل؟
3: وشي حينور زي الشمس.
2: الصلاة كمان بتعمل كده، لما أقعد قدام الله بيستعب نوره علي فأنور زيه وتتغير حياتي كلها.
1: على فكرة يا مجدي، في آيات بتكمل كلامك، مثلا في مزمور 36 الآية رقم 9 بيقول الوحي المقدس بنورك نرى نورا. ولما انت قلت فكرة المراية ذكرتني بالآية الموجودة في رسالة بولس رسول المسيح الثانية لأهل كورنثوس أصح 3 والآية رقم 18 بيقول ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها. يعني نحن بنصلي شايفين يسوع فبنتغير زيه.
2: تمام يا سمير، خلونا مع بعض نتذكر هسي الكلام اللي قلناه عن الصلاة. الصلاة بتديني معرفة وإدراك حقيقي عن نفسي، وكمان بيساعدني على إني أتغير. ونقطة تانية كمان مهمة، إنه الصلاة بتغير الناس اللي حولنا لما بنصلي من أجلهم.
4: فعلا الصلوات اللي بنصليها الرب يستجيب ليها، وده بذكرني بالآية اللي بتقول إن ثبتتم فيها وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم.
0: يا سلام يا رانيا، كلامك ذكرني بحكاية نفسي أحكي عليكم عن قوة الصلاة وكيف إنها بتصنع المعجزات والأمور اللي بنفتكر إنها ما ممكن تحصل وكيف بالصلاة بتتحقق. كان في واحدة صاحبتي وكان أبوها تعبان جدا، وشخص الدكتور اللي بيعالج حالة أبوها وقال إنه ميؤوس منه يعني كلها ساعات ويموت، لكن صاحبتي كانت بتحب أبوها جدا وعارفة إنه الله بيسمع لكل اللي بيطلبه، وقررت إنها تصلي عشان أبوها وآمنت إنه الرب يقدر يشفيه. ورغم الاستحالة بتاعت الأمر لكن صاحبتي قعدت طول الليل كانت بتصلي، وفعلا حصلت معجزة وأبوها بدأ يتحسن ويشفى من المرض. ولما جاء الدكتور في الصباح عشان يعزيهم زي ما كان متوقع إنه ميت، اندهش لما شاف الأبو واقف معاه وبيتكلم. ولما عرف أصل الحكاية كتب في تقريره إنه رغم استحالة الشفاء طبيا لكن الصلاة شفت الراجل ده.
2: فعلا يا منال دي معجزة عظيمة. أنا كده خلصت كلامي، لكن عايزين نتفق على أمور عملية نطبق بيها الكلام ده.
3: أنا نفسي نصحى كل يوم الصباح بدري نصلي قبل ما تنشغل أذهاننا بأي حاجة، وكمان ما نخلي الصلاة آخر اليوم لأنه بنكون مرهقين ونحن بنصلي.
2: اقتراح جميل يا ناصر، رأيكم شنو يا جماعة؟ الأسبوع الجاي نصحى كل يوم الصباح بدري عشان نصلي، يعني مثلا نصحى الساعة 6:30 كل يوم وناخد ساعة لساعتين صلاة.
1: ساعة 6:30 ما بدري شديد، لكن عشان الصلاة أنا موافق إنه نصحى في الزمن ده.
0: يا سلام. وأنا كمان.
4: أيوة.
0: إحنا كلنا موافقين.
1: وأنا كمان.
2: يا ريت فعلا نعمل كده.
0: نحن اتفقنا على الميعاد، وبس لازم من هسي كل واحد يفكر في مكان حيصلي فيه عشان يقدر يركز فيه.
1: آمين. تمام. تمام يا منال اني قلت كده. انا هنا نفكر في الميعاد والمكان. متشكرين جدا يا استاذ مجدي على الموضوع الشيق بتاع الليله. ربنا يباركك اكتر واكتر.
2: مجدا للرب.
1: تعالوا هسه نرفع قلوبنا لربنا ونصلي له ونطلب منه انه يعلمنا كيف نصلي بانتظام. ممكن تصلي لنا يا رانيا؟
4: يا رب انا بشكرك من اجل العلاقه الاغمدها بيني وبينك. يا رب اشكرك لانه في كل وقت قلبك مفتوح لنا. يا رب احنا بنطلب انك تعلمنا كيف نصلي باستمرار وفي كل حين. ليك كل الكرامه والمجد من الان والى الابد. امين
1: امين. في زول عايز يشاركنا بحاجه هسه؟
0: هاي انا يا سمير لو سمحت.
1: اتفضل يا منال.
0: جارتنا ام هندي البيجاي بنتها تعبانه جدا من امبارح وظهرها بوجع شديد وانا نفسي نصلي لها عشان الرب يشفيها.
1: امين. ربنا سامع الصلاه. تعالوا نصلي مع بعض.
0: يا رب نعظم اسمك لانه ليك كل المجد في كل اوقات حياتنا. نحن الليله بنعلن انك الهنا الشافي. عشان كده بنصلي عشان بنت الاستاذ سامي انك تمد يدك ليها بشفاء في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب مكتوب عنك اننا بجلدتك شفينا. عشان كده نحن بناخد كل الامه ونخطها في جلدات الرب يسوع المسيح. وليك كل المجد. امين
1: امين. في زول تاني عايز يشاركنا بحاجه؟ طيب يبقى نحن كده خلصنا الليله وحنتقابل ان شاء الله المره الجايه في نفس الزمن بعد اسبوع. تعالوا قبل ما نمشي نعظم الهنا ونمجده ونرنم مع بعض الترنيمه اللي بتقول مجد ليك يا يسوعنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها لي، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان لي. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين مظلومين. لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاثنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيه.

0: الصباح الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤسائهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: الإصحاح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب. ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياماً

0: جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين. قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم، وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي، أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
2: هو الذي أقبله، فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
2: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
0: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
0: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
0: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم، فما أخذتموني؟ ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
3: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
4: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
4: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
0: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
4: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
5: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
6: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
7: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال:
3: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة، فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
8: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف، قال:
3: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
9: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
3: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
0: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون موجود معاكم النهارده وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاه. شرف وبركه ليا اني اكون معاكم، واصلي اني ما اكونش ضيف تقيل عليك في الساعه ونص الجايه دي، لكن بصدق النهارده انه ربنا يباركنا ويدينا حلقه مباركه، يدينا وقت غالي مع بعض. فرحان قوي قوي اني ارحب كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. وعايز ارحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الابليكيشن واللي بتتابعنا. ولو انت لسه مش محمل الابليكيشن اشجعك تقدر تحمل التطبيق، تطبيق اكتر من رائع، عليك كل برامج راديو سما المميزة بيقدموها زملاء غاليين مباركين، برامج مميزة جدا جدا. الابليكيشن متاح على الاندرويد وكمان على الاي او اس. وعايز اشجعك كمان وعايز اقولك انه راديو سما بقى موجود دلوقتي كمان على نايل سات، تقدر تشوف التردد في الكومنتات. هيبقى بركة كبيرة انه يكون يعني راديو سما متاح كمان على نايل سات. شكر ربنا قوي قوي لأجل وجودنا مع بعض. وعايز شجعك النهاردة انه كتاب بيعلمنا انه الرب بيسمع الصلاة. يقول كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه الرب بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي، ولأنه الرب بيسمع الصلاة كمان مسميين برنامجنا يا سامع الصلاة. لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لينا دلوقتي على صفحة الراديو أو على صفحتي الشخصية، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة هنكون بنشكر الرب معاك. لو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعتها لنا دلوقتي، هنكون بنشكر الرب ونقرأ طلبات صلاتك أو الاستجابة اللي الرب عملها معك. كمان النهاردة هنكون بنصلي من أجل بلد غالي، احنا كل حلقة متعودين نصلي من أجل بلد من البلدان. النهاردة هنكون بنصلي من أجل موريتانيا، فلو انت من موريتانيا وبتسمعني اهلا وسهلا بيك. ولو انت مش من موريتانيا وتعرف حد في موريتانيا بليز منشنه الحلقة، هنصلي من أجل موريتانيا، من أجل الشعب الموريتاني، من أجل الأرض، من أجل الحكومة، هنصلي من أجل هذه الدولة. كمان هنصلي زي ما متعودين نعمل، هنصلي من أجل فئة من فئات المجتمع. النهاردة هنصلي من أجل ناس مباركين غاليين علينا ومهمين، دورهم مهم في المجتمع. هنصلي من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. لو أنت بتشتغل في النظافة فضلك هنصلي لأجلك النهاردة. ولو أنت تعرف حد بيشتغل في النظافة من فضلك وصل له الحلقة، قول له في ناس فكراك، في ناس بتحبك، في ناس بتصلي كمان لأجلك. خلونا نبتدي وقتنا ونبتدي حلقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الوقت. يا رب أشكرك وأؤمن بيك أنك حاضر في وسطينا. يا رب مصدق النهاردة أنك تتكلم لينا، يا رب نديك وقتنا. يا رب مصدق النهاردة أنه عندك لينا الكثير، يا رب عندك لينا الكثير. عشان كده بصلي أنك توصل لكل قلب فينا باسم يسوع. النهاردة الوقت كله بين إيدك. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تتكلم لقلب كل حد. يا رب ما حدش فينا يفقد، لكن صوتك يكون واضح لكل نفس فينا. يا رب من فضلك اوصل للقلب. يا رب نديك الحلقة بالكامل. نصلي النهاردة لا تعطيل على الوقت، بصلي لأجل كل حد بيسمعني دلوقتي باسم يسوع. يا رب كلمة الله لا تقيد، ده صوتك لينا. عشان كده بصلي النهاردة ان احنا نستقبل اللي على قلبك لقلوبنا يا ابن الله الحي. بنديك الوقت بالكامل، بنديك كل طلبة صلاة، نثق انك موجود وانك حاضر وبتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم بالكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب ورجالة مع بعض التاني, واحنا في حلقتنا النهاردة, وبرحب مرة كمان بكل الناس اللي دخلة معانا دلوقتي وحضرة معانا لايف. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا, بس قبل ما ندخل في الموضوع خليني أفكر معاك في حاجة. إيه؟ أفكر أنا قلت أفكر صح؟ خليني أفكر معاك في حاجة. هو إحنا فعلا بنعرف نفكر؟ ويا ترى الأفكار بتجيلنا إزاي؟ طب إيه اللي يحصل لو أنا بتكلم معاك دلوقتي جات لي فكرة سرحت فيها, وأنا بتكلم في البرنامج وأنا بقدم البرنامج دلوقتي, لو جات لي فكرة وسرحت فيها يا ترى تبقى الفكرة دي مظبوطة؟ خليني أقول لك إنه الأفكار بتيجي نتيجة الانبوتس, المدخلات اللي بتدخل لحياتنا. فمرات كتيرة في حاجات بتدخل لأذهاننا وبتخلي في أفكار وتراكم من المخزون الداخلي جوايا بيطلع في شكل تفكير. فالأفكار الحقيقة ما هياش هي أهم حاجة, الأهم هو المصنع بتاع الأفكار, وأقصد بالمصنع ده الذهن. فالحقيقة الذهن أمر مهم جدا, شيء مهم جدا جدا, محتاجين نعرف إيه هو الذهن ونتكلم عن الذهن, وهل الذهن ده خاضع لربنا بجد؟ هل الذهن ده بيعرف يفكر صح؟ الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة ذهن جديد. النهاردة هنتكلم عن الذهن الجديد أو إيه اللي ربنا عاوز يعمله في أذهاننا. خليني في بداية الوقت أفكر معاك في يا ترى إيه هو لما نيجي نتكلم على الذهن ونقدر نقول الذهن. الذهن هو باختصار العلبة أو المكان اللي مليان بالأفكار. الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطته يصنع القرار أو يتخذ القرار. تاني, الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطة هذا الذهن يتخذ القرار. ده ببساطة تعريف صغير للذهن. هو العلبة, هو البوكس اللي بتتجمع فيه أفكار كتيرة, وبواسطة هذا الذهن بيتخذ هذا القرار. اتخذ القرار فإنه أفكار كتيرة جوا ذهني, ونتيجة هذه الأفكار أبدأ أخذ قرارات في حياتي. فهو عبارة عن مكان تتجمع فيه أفكار يمين وشمال ناتجة عن علاقات, عن تعاملات مع ناس, عن تواجد في مناطق, عن inputs من السوشيال ميديا وغيره وغيره من المدخلات دخلت لهذا الذهن اتجمعت فيه الأفكار. ونتيجة هذا الذهن هو المكان اللي بواسطته بيتخذ أي قرار في حياة الإنسان. هذا الذهن مرات كتيرة نتيجة مدخلات غلط بلاقي إنه الذهن ده بدأ يولد أفكار مش مظبوطة. فتسمع مثلا إنه حد عنده أفكار كتيرة للفشل. طب تعالى شوف الشخص ده ايه اللي وصله للمستوى ده, ايه اللي خلاه يفكر في انه فاشل ويائس من نفسه وما عندوش اي امل في بكرة. هو استسلم لأفكار بتترمي عليه. قد تكون هذه الافكار مثلا من السوشيال ميديا. فالحقيقة احتاج اراجع على السوشيال ميديا بتاعتي. هل انا بستقبل افكار نتيجة اني بتابع حاجات غلط, افكار صفحات بتقدم ليا مفهوم غلط مثلا عن الـ يعني عن فكر سلبي, عن اني مش هقدر, او يعني بشوف يعني فيديوهات لناس يأسانين وفقدين الامل في نفسيهم وفشلين وطالعين يشاركوا خبرات الفشل. كل ده بيأثر على ذهني. فلو حبينا نقولها قولا واحدا, الأفكار السلبية اللي ممكن تترمي عليا ممكن تكون نتيجة أني بتابع سوشيال ميديا لصفحات بتبث جوايا أفكار للفشل. فمثلا ممكن أكون عامل فولو لناس بيشاركوا خبرات فشل، بيحكوا اختباراتهم قد ايه ان هم فاشلين، او بيفضفضوا على السوشيال ميديا، على انستغرام، على فيسبوك، على تيك توك، على اي بلاتفورم، بيحكوا عن خبراتهم المؤلمه وازاي ان هم فشلانين ويأسانين. فبيدخل جوه ذهني افكار، هذه المدخلات بتولد جوايا قرارات باني ايه ده انا كمان شكلي فاشل. فانا اتأثرت بالافكار دي، ونتيجة كده بدأ يتسرب جوايا احساس اني انا كمان فاشل. عشان كده ركز قوي في السوشيال ميديا بتاعتك، وركز قوي انت عامل فولو لمين، لان الموضوع مهم، الموضوع يحتاج الى تركيز، الموضوع يحتاج اني اكون منتبه واكون مركز انا بعمل ايه، انا بتابع مين. لان انا ممكن اتابع حد لمؤاخذة يعني يجيبني لورا، ممكن اتابع حد يتعبني، حد يولد جوايا افكار سلبية، ممكن شاب يبقى، او العكس على فكرة، ممكن اتابع حد يعقدني، يعني يبقى ايجابي قوي قوي قوي قوي وانا مش عارف اوصل له. فمثلا حد مثلا قوي قوي قوي، فالرسيفر عندي بقى انا الاستقبال، بدل ما اتكلم وافكر واخد الحلو ابقى عايز ابقى زيه، حس انه ايه ده في جاب كبيره، في مسافه، مساحه كبيره قوي بيني وبينه، انا مش هعرف اوصل يا عم للناس دي، فتعقد بزياده. عشان كده خلي بالك من ذهنك، خلي بالك من ذهنك. هذا الذهن الحقيقه كتاب مقدس بيعلمنا عنه في كتير من الآيات تكلم عن ذهن. خليني أقرأ معاك آية في بطرس الأولى أصحاح 1 والآية رقم 3. أشجعك لو معاك كتابك المقدس افتح معايا رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 والآية 13. بطرس الأولى 1:13 بيقول الرسول بطرس: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. كلمات خطيرة، بيقول كده: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحيح. الحقوين هم المنطقة اللي عند الوسط دول. فإذا أنت بتعرف الجنود مثلا، الجنود في أي دولة بيبقوا لابسين منطقة أو حزام خاص بالجنود علشان يشد المنطقة دي. فبطرس بيقول منطقوا أحقاء ذهنكم، البس منطقة بس مش على وسطك، البس منطقة على ذهنك. منطق ذهنك يعني ايه؟ منطق ذهنك يعني خلي ذهنك منتبه، خلي ذهنك يقظ. زي ما المنطقة بتبقى شادة الوسط قوي، بطرس بيقول خلي ذهنك ممنطق، خلي ذهنك صاحي، خلي ذهنك مشدود. ربنا عاوز ذهني يبقى منتبه، مش أي فكرة تصيبه، مش أي فكرة سلبية تأثر عليه، أو أي فكرة إيجابية برضو بس ممكن تكون يعني راح في الإكستريم ناحية تانية برضو تأثر عليه. لكن في كل مرة ربنا عاوز يقول لي خلي بالك منطق أحقاء ذهنك، خلي بالك من ذهنك، أنت بتفكر إزاي، انت بتستقبل ايه من الافكار. هل انت بتستقبل افكار للفشل؟ هل انت بتستقبل افكار للنجاسة مثلا؟ هل انت بتستقبل افكار للانتحار لا سمح الله؟ هل انت ايه الافكار اللي بتترمي عليك وايه الافكار اللي بتستقبلها؟ بطرس بيقول منطق احقاء ذهنك، خليك صاحي. منطقوا احقاء ذهنكم صاحين، انتبه جدا، انتبه جدا. زي ما الجندي بيبقى لابس الحزام، الحزام بتاعه كده من منطق وسطه شادد وسطه، الكتاب بيعلمنا انت كمان منطق ذهنك، ما تكونش سايب ذهنك كده لأي فكرة، حد يرمي لك فكرة، فيديو يرمي لك فكرة، ريل يرمي لك فكرة، بوست يرمي لك فكرة، انت يعني انت فلتر، انت بتعمل ايه، انت بتسمع ايه، وبتتقابل ازاي مع الافكار دي، بتتعامل معاها ازاي. انتبه جيدا، انتبه جيدا، لانه في كل مرة انا بقبل افكار أنا محتاج أفكر اللي بقبله ده مصدره إيه؟ هل يا ترى الشخص اللي بيرمي علي الأفكار ده مصدر ثقة؟ هل الأفكار دي أفكار إيجابية لبنائي ولا أفكار سلبية؟ هل يا ترى أنا الشخص اللي بستقبل منه الأفكار ده شخص حياته نقية، شخص منضبط، ولا شخص سلبي بيرمي علي يعني أفكار مش منضبطة؟ أو هو ممكن يكون شخص مثلا عفوا، يعني لو قلت مش مش مش مش مهذب، مش محترم، فهيكون من خلال فيديوهات مثلا بيرمي عليها أفكار يعني ليه علاقة بعدم القداسة. انت بتسمع ايه؟ انت بتستقبل ايه؟ ايه اللي ممكن تكون بتستقبله؟ ايه اللي ممكن يكون داخل جوه ذهنك وبتستقبله؟ خلي بالك انت بتفكر في ايه وكمان بتستقبل ايه. لما نيجي نتكلم على الافكار والافكار اللي بتبقى جوه ذهننا، احنا محتاجين نفكر للحظات كيف يستقبل الانسان هذه الافكار. الذهن زي ما قلنا هو المكان او العلبة اللي بتتجمع فيها الافكار. الأفكار بتيجي منين؟ من كذا حتة. الأفكار بتيجي من عدة مصادر. فبعض الأفكار بتيجي من العلاقات. عشان كده فكر في علاقاتك، أصحابك، مين أصحابك؟ مين الناس اللي بتاخد رأيهم لما تبقى عندك مشكلة؟ مين أصحابك لما بتحبي تفضفضي لحد أو تسمعي نصيحة؟ هل أنت بتسمعي نصيحة من حد trusted، حد تقي بيحب ربنا، حد محترم هديك نصيحة بناء فعلا هيساعدك، ولا صاحبتك دي ممكن تضيعك بنصيحتها؟ هل انت لما تيجي تسمع نصيحة حد، هل هتنقي الشخص الكويس ولا انت بتحكي لطوب الارض؟ فممكن تسمع من هنا ومن هنا ومن هنا. خلي بالك انت بتعمل ايه، خلي بالك انت بتسمع ايه. الأفكار كتير منها سلبية. أفكار سلبية، أفكار من هنا، أفكار من هنا. ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها هو السوشيال ميديا، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها هو أصحابي، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها أو بستقبلها هو أي صفحة أنا عامل عليها، عامل لها فولو، أنا بتابع شخص معين وغيره من البوابات اللي الأفكار بتدخل منها. كتاب مقدس بيقول في رسالة بطرس الأولى أصح 1 وآية 13: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين. المنطقة هي الحزام اللي بيلبسه الجنود، بس بطرس بيقول منطق بس مش وسط ولبس عليه حزام، منطق ذهنك، يعني احفظ ذهنك مشدود، ذهنك يقظ واعي، مش اي فكرة تترمي عليه، مش اي كذبة تترمي عليه، مش اي فيديو يأثر فيه، مش اي ريل يأثر فيه. خلي بالك مش اي حد يكتب بوست حزين يترمي عليك حزن. سلم ذهنك للرب، قول يا رب انا بصلي انك تحفظ بوابة ذهني، ما يكونش ذهني هو الذهن اللي بتأثر بسهولة، لكن عايز امنطق ذهني علشان اقدر استقبل اللي على قلبك واقبل الافكار اللي تخصك والافكار اللي منك، ومش اي حد يرمي عليا اي فكر. مهم جدا اني اكون باخد اللي على قلب الرب، باخد الأفكار اللي على قلب المسيح. ليس فقط الأفكار اللي بتترمي علي يمين وشمال، لكن أنا بصدق أن الرب يديني فكره. يا رب أنا بصلي النهاردة مع كل حد بيسمعني، يا رب ادينا فلترة، ادينا نميز أفكارك، ادينا ناخد اللي على قلبك، ادينا يا رب باسم يسوع نستقبل أفكارك، احفظنا النهاردة. أنا بصلي مع كل حد دلوقتي بيسمعني، يا رب لا تسمح أنه حد فينا يا رب يكون واخد أفكار من العالم، لكن أنا بصلي باسم يسوع النهاردة يا رب انه ناخذ الافكار منك. احفظ اذهاننا متمنطقة باسم الرب يسوع. لو حد فينا يا رب ذهنه يمين وشمال افكار بتترمي عليه، انا بصلي حصار من شخصك النهاردة يا رب، اوصل لينا واوصل لاذهاننا، حمينا من اي افكار كذب بتترمي علينا، وساعدنا نكرمك ونثق فيك ونصدق اللي بتقوله علينا، مش اي حد يرمي علينا اي حاجة. باسم يسوع اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. خلونا نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك، ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن العلبة اللي فيها أفكارنا، الذهن، العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار، ومن خلال هذا الذهن بيتخذ القرار. إزاي إنه الذهن ده شيء مهم جدا جدا، إزاي إنه الذهن ده هو بوابة، إما إنها تكون بتستقبل أفكار للبنى أو إنها تكون بتستقبل أفكار للهدم. أوقات كتيرة الحقيقة بيحصل حاجة في الذهن، إنه ال عارفين، عارف لما تلاقي الموبايلك كده محتاج تعمله أبديت، عارف لما تأبديت الشيء، لو عندك سمارت ووتش، لو عندك موبايل، لو عندك لابتوب، لو عندك حاجة وتعمل لها أبديت، الأبديت بيعالج العيوب القديمة. من ضمن الحاجات اللي بتميز الابديتس انه الابديت بيعالج القديم من العيوب، فليس شرطا انه الابديت يكون عنده جديد، لكن مرات كتير الابديت بيعالج العيوب. وطبعا في كتير من مرات الابديت بيبقى عنده حاجات جديدة، بينزل امكانيات جديدة للجهاز بتاعك. اهو الذهن بتاعنا مرات كتيرة بيبقى عليه كأنه يعني سوفت وير بس قديم قوي. ايه السوفت وير اللي على ذهني؟ السوفت وير ده هو مجموعه معطيات دخلت لذهني من العالم، من زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، من العلاقات، من السوشيال ميديا، من المجتمع، من الثقافه، من البيئه المحيطه اللي انا عايش فيها. كل دي بتولد افكار، والافكار دي بتولد قناعات جوايا، وهذه القناعات بتقودني لاتخاذ قرارات. هذه الافكار، اذا انا اصبحت خليقه جديده في المسيح، اذا انا اصبحت انسان جديد، ابن للرب حقيقي، الافكار القديمه دي ما بقتش تناسبني، فلاقي نفسي بصارع. انا عايز اعيش للرب، عايز اعيش بامانه للرب، لكن في امور قديمه ماسكه فيا، في امور قديمه مكمله معايا، في امور قديمه، افكار قديمه، افكار مثلا دي علاقه باخذ الحق، بالانتقام من اللي ضايقني، مش عارف من ايه، والاقي نفسي مصدوم. الافكار الجديده اللي انا اتعلمتها نتيجه اني قبلت الرب افكار تسامح ومحبه وغفران، بس القديم اللي مالي ذهني افكار غير كده خالص. فيفضل الصراع ده شغال شغال شغال شغال. عشان كده بنوصل لحته اسمها انه ذهني محتاج يتعمل له حاجه مختلفه، ابديتس. هذه الكلمه الابديتس نقدر نفهمها اكتر لو قرينا ايه موجوده في رساله روميا اصحاح 12 والايه، نقرأ مع بعض عدد 1 و2. روميا 12 عدد 1 و2 بيقول: فاطلب اليكم ايها الاخوه برافه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. عدد 2: ولا تشكلوا هذا الدهر، كلمة تشكلوا يعني تبقوا شكله، تبقوا على صورته، ولا تشكلوا هذا الدهر، يعني ما تبقوش على شبه العالم، ما تعيش على شبه العالم، ما تاخدش شكل العالم، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم. ازاي بقى اتغير؟ ازاي اتغير عن شكلي؟ اسمع الكلمة الجاية دي: بتجديد اذهانكم. اقف معايا لحظة، تجديد اذهانكم، التعبير ده خطير. تجديد الذهن، جدد ذهنك، نزل اخر ابديت، نزل اخر تحديث، لأنه القديم اللي في ذهنك هو قديم جدا، هو لم يعد يصلح ليك. إذا أنت ابن الرب أو إذا أنت بنت الرب، هتلاقي نفسك بتصارع ما بين أفكار وموروثات قديمة مالية ذهنك، وما بين أمور جديدة أنا محتاج أتنقل عليها وأعيش بيها. واحد مثلا كان ذهنه مليان بأفكار علاقات مش كويسة، وتعاملات مش كويسة مع جنس الآخر، وأفكار شهوة وغيره من هذه الأشياء. واللي بيتعلمه جديد لما عارف المسيح ازاي حياة الطهارة والعفة، فبيصارع، هو مش عارف يعيش، هو بيرجع تاني للقديم. طب يعمل ايه هذا الشخص؟ محتاج يجدد ذهنه، محتاج اتعلم ازاي اجدد ذهني. طيب لو جينا نفكر النهاردة في عملية تجديد الذهن، نقدر نقول عليها باختصار شديد تجديد الذهن هو استبدال نظام التشغيل القديم بنظام جديد. ببساطة شديدة هنشرحها أكتر من كده. ذهنك محتاج تجديد، ذهني محتاج تجديد، ذهني محتاج ربنا يتعامل معايا بشكل مختلف، ذهني محتاج أقبل في سوفت وير جديد. لو جيت النهاردة أفكر في ذهني بكل العمال يخش ده، أنا محتاج أقول لنفسي كده اللي أنا عايش فيه ده ما بقاش ينفع. طب نعملها ازاي؟ تعالوا نصغها مع بعض. ذهني مليان بالأفكار، ذهني عامل زي الموبايل أو اللابتوب اللي عليه نظام تشغيل قديم، أنا محتاج أعمل له أبديت. الأبديت اللي بتعمل لذهني بيعالج القديم وينزل عليه أفكار جديدة. فلو أنا عايش ومتربي من الثقافة، من المجتمع، من البيئة، من السوشيال ميديا، من غيره، أنا وارد يكون عندي أفكار كتيرة بتصيغ حياتي وتشكل حياتي. هذه الأفكار والمواريث اكتسبتها من البيئة اللي أنا موجود فيها، كتير منها ضد فكر ربنا، فمحتاج أجدد ذهني. تجديد الذهن باختصار هو أني أنزل نظام تشغيل جديد جوه ذهني عكس النظام القديم. كيف أجدد ذهني؟ جدد ذهنك بكلمة الرب، خلي كلمة الرب تملى ذهنك، حط كلمة الرب كنظام تشغيل جديد بدل نظام التشغيل القديم اللي استقبلته من العالم. ده باختصار. ازاي اكتر هنعرف؟ لما نيجي نتكلم على تجديد الذهن هنكتشف انه في اكتر من طريقة بيتعمل بيها هذا الشيء. تجديد الذهن، لو حبينا نحط عنوان كده، كيف يحدث تجديد الذهن؟ ازاي اجدد ذهني؟ زي بالظبط لما تلاقي نفسك بتقول ازاي اعمل ابديت للتليفون، ازاي احدث النظام بتاع التشغيل. عشان تجدد ذهنك احتاج تعمل 3 حاجات. اول حاجة هقول الثلاثة يعني، بس ولا خلينا نمشي واحدة. اول حاجة املى ذهنك بكلمة الرب، املى ذهنك بكلمة الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي 3 عدد 16. افتح معايا كتابك المقدس كولوسي اصحاح 3 وعدد 16. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. اول حاجة محتاج اعملها عشان اجدد ذهني اللي مليان بالافكار والمواريث القديمة دي، عبي فيه حاجة جديدة، خلي ذهنك يتملي بحاجة جديدة. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. خلي ذهنك يتملي بكلمة الله، خلي ذهني يتملي بكلمة ربنا. الحقيقة لما بلاقي نفسي في العالم كده وسايب نفسي، سايب دماغي، يعني دماغي بتتملي بأي حاجة، فلاقي نفسي دماغي عمالة تتملي مثلا من الأفلام. طب ماذا تقدم هذه الأفلام؟ عكس أمور الله بكل تأكيد. ذهني اللي بيتعبى، المصدر اللي بيعبي ذهني قد تكون المسلسلات، قد تكون السوشيال ميديا، قد تكون، وتاني عايز أقول، قد تكون صفحات أنت متابعها عمالة تتكلم عن حقوقك وإزاي تبقى كذا عكس كلمة الرب. ركز قوي في هذه الأمور أرجوك. املى ذهنك بكلمة الرب. تقول لي إزاي املى ذهني بكلمة الرب؟ قضي وقت يوميا مع كتاب مقدس، قضي وقت كل يوم مع كلمة الرب، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك. قضي وقت مع الكتاب، افتح كتابك. يا جماعة عايز اقول بعلو حسي، يعني والحاضر يعلم الغايب. احنا بيضحك علينا. ابليس نجح انه ياخد مننا كتابنا المقدس ويدينا بداله سمارت فون شاشة تقعد تتفرج وتسكرول وتقلب وكل فيديو كل ريل كل بوست كل حاجة بتتابعها هي بترمي جواك فكرة. فانا بيترمي جوايا افكار, انا ذهني بقى ملقف زبالة, مقلب زبالة عفوا لهذا التعبير, لكن ده يمكن ادق تعبير يوصف الحالة اللي انا بقيت فيها. انا محتاج اقول لنفسي ستوب, انا مش هقبل انه يترمي علي حاجات بالمنظر ده تاني. انا محتاج اجي وأملى ذهني بحاجة مختلفة بحاجة نظيفة. أنا إيه أنظف شيء ممكن أملى به ذهني؟ هو كلمة رب. عشان كده أقضي وقت مع الكتاب المقدس. كتاب مقدس للناس اللي مش عارفة, لو أنت عندك كتاب مقدس افتح الفهرس كده, افتح قبل الفهرس افتح الجلدة الغلاف بتاع كتاب مقدس, امسك الغلاف كده هتلاقي مكتوب عليه الكتاب المقدس. لماذا سمي الكتاب المقدس بهذا الاسم؟ ليه سموه كتاب مقدس؟ ببساطة لأنه يحتوي على أقوال الله المقدسة. السبب الثاني لأنه اللي كتبه هو الله القدوس المنزه عن الخطأ, ولأجل هذا سمي الكتاب بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو مشروع الله. تخيل أن الكتاب المقدس اللي بين إيدينا ده اتكتب على مدار 1600 سنة ولكن كله بيتكلم عن شيء واحد, عن غرض واحد, غرض الله خلاص الإنسان وفداء الإنسان. تخيل أنه فكر الله في الكتاب المقدس, الكتاب المقدس هو أعظم هدية أعطاها الله للإنسان, وفي الآخر ينجح إبليس أنه ياخد مني كتابي المقدس وألاقي نفسي مش عارف أعمل إيه, ألاقي نفسي ببساطة شديدة أنا يعني بفرط في كتاب المقدس, بلاقي نفسي كل ما أقعد أقرأ كتاب المقدس أتوب نعست فجأة نعست, كنت مصحصح كويس جدا ولو مسكت موبايلك هتصحصح وتبقى زي الفل. صدقني احنا محتاجين ندرك انه احنا في حرب, حرب روحية. ابليس بيخدعنا, ابليس بيضحك علينا, ابليس بيحاول يوهمنا انه كتاب مقدس صعب مش مفهوم بتنعس لما تيجي تقراه. كذب. املى ذهنك بكلمة الرب, قضي وقت قدام كلمة الرب. عايز اصلي معاك, لو انت النهاردة بقالك وقت مش قادر تيجي ناحية كتاب مقدس, عايز اكلم ناس دلوقتي نفسها مسدودة عن كتاب مقدس, من فضلك افتح كتابك تشجع, خد قرار جديد النهاردة. يمكن بقالك وقت قافل كتابك المقدس, ارجع من جديد ارجوك, ارجع افتح كتابك المقدس, ارجع تاني اقرا الكلمة, اشبع بيها, الهج فيها, اتلذذ بالكلمة, خلي الكلمة تكون طعامك. يا رب انا جاي قدامك, يا رب انا بصلي ليا ولكل حد من اخواتي, يا رب من فضلك تعال النهاردة, يا رب تعلم لنا بالكلمة, يا رب دينا النهاردة انه نشبع بالكلمة. انا بصلي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب, لا تسمح انه حد فينا يا رب يكون بعيد عن الكلمة, لكن صلاتي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب. ساعدنا نشبع بالكلمة, نملأ اذهاننا بالكلمة, سامحنا على كل مرة ملينا أذهاننا بحاجة تاني, ادينا نملأ أذهاننا بالكلمة في اسم يسوع ولكل المجد آمين. تعال نرنم الكلمة التجاية دي, نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وما زلنا مكملين كلامنا عن تجديد الذهن. عرفنا قبل الفاصل انه اول حاجة من ثلاث حاجات محتاجين نعملهم عشان يتجدد ذهننا، املأ ذهنك بكلمة الرب. الامر الثاني، وجه تفكيرك تجاه الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي اصحاح 3 والآية رقم 2، يقول الكتاب: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. بولس بيقول، لو قريت معاك كمان عدد 1 يمكن الصورة تتضح أكتر، بيقول كده: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. اهتم، اطلب الأمور السماوية، فكر في هذه الأمور. ليه؟ لأنه ذهني والأفكار اللي مالية ذهني مخلياني باختصار قادر أقول أنه أنا كل تفكيري في الأمور الأرضية، كل تفكيري في الأمور الزمنية، كل تفكيري فيما يخص العالم والظروف والعيشة والأحوال والناس، وهنعمل إيه وهناكل إزاي وهنجيب لبس منين وهنقدم للأولاد منين فين وهننقل الجامعة إزاي. والحقيقة كلها أفكار تخص الأرض واللي فيها. بس عايز أشجعك، إذا أنت ابن حقيقي للمسيح وإذا أنت بنت حقيقية للمسيح، أنت مواطن سماوي، تفكيرك سماوي. عشان كده بولس بيتكلم كده: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فكر بطريقة سماوية مش طريقة أرضية. خلي تفكيرك يروح شوية لأمور السماء. أنا عارف أنها ممكن تبقى صعبة في البداية، لأنه تعودنا على أنه نفكر بطريقة الأرض، تعودنا أن احنا نفكر بأمور الأرض وبطريقة الأرض. لكن ينفع النهاردة أني أخد سكة، أمشي السكة دي، أخد الطريق ده وأبدأ أفكر بطريقة مختلفة. هل يا ترى أنا كل حياتي لازم أفضل عمال أفكر في الأرض؟ أو بلغة المسيح زي ما قال الكتاب: ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس؟ ولا في حاجة مختلفة ربنا عاوز يعلمهاني؟ ولا في سكة جديدة الرب عاوز ياخدني فيها اسمها أنا ينفع أفكر بطريقة سماوية؟ وبالمناسبة لما أفكر بطريقة سماوية أنا هشوف كمان أمور الأرض بطريقة ربنا. تخيل بقى، أنا أفكر بطريقة سماوية فهشوف أمور العالم والمشاكل اللي عندي كأني بشوفها بمنظور سماوي، فشايفها بأمور الله، وقتها ينفع استقبل من ربنا الحلول الإلهية بطريقة صحيحة. عشان كده مهم جدا جدا أني أفكر في أمور الله. يبقى أول طريقة أو أول حاجة في إزاي أجدد ذهني، املأ ذهنك بكلمة الله. الأمر الثاني، وجه ذهنك تجاه الرب. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة في تجديد الذهن، سيطر على أفكارك. خليني أروح معاك لآية في كورنثوس الثانية 10 عدد 5، رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10 والآية رقم 5، بيقول الكتاب: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. عايز أقف معاك عند كلمة مستأثرين دي، خليني أقراها معاك من ترجمة مختلفة. بصوا بيقول كده: ونأثر كل فكر إلى طاعة المسيح. كأنك بتاخد الفكر لناحيتك. بصوا مثلا جات في ترجمة كمان: ونأسر، أغلبية الكلمات جات فيها ونأسر، لكن مثلا جات: ونزيح كل عائق يسد طريق انبلاج النور في قلوب الناس. نزيح كل عائق أو نأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. بص كده كمان جات ازاي، نأسر كل فكر ليطيع المسيح. يعني كأنه الرب عاوز يقول لي انت ليك سلطان على أفكارك، سيطر على أفكارك، ما تسيبش فكرة مثلا أي فكرة أو أقول أيوة أنا مستسلم للفكرة، ما فيش عندي حل تاني، أعمل إيه؟ الفكرة مش هي اللي ينفع تقودني، بس ينفع أسيطر عليها. ربنا يديني قوة، يديني معونة، فأقدر أسيطر على الفكرة، أغلب الفكرة، أتمكن من الفكرة، أو بتعبير الكتاب المقدس أستأثر الفكرة أو أأثرها، أأثر الفكرة، أخدها كأنها في صفي كده وخليها تطيع المسيح. يعني مثلا أو طالب مثلا بيمتحن، وفي وقت الامتحانات اترمت جوا فكرة غش عشان تنجح، لو هو ابن للرب أو لو هي بنت للرب وعاوز يخضع للرب، عاوز يخلي حياته كلها منضبطة وخضع للرب، يطلب المعونة من الرب ويأسر هذه الفكرة ويخليها تطيع المسيح. بمعنى ان يقول لا باسم يسوع انا مش همشي في السكة دي، انا مش هخضع للطريقة دي، انا مش هقبل اني اغش، ان ده امر ما يرضيش الرب. سهلة ببساطة شديدة، أنا ينفع أني أقول خليني أخضع للرب، خليني أستأثر كل فكر لطاعة المسيح، خليني أسيطر على أفكاري، عشان هذه الأفكار لو هي اللي سيطرت عليا أنا أروح في حتة وحشة. تخيل لو زوجة اتمكنت منها فكرة أنه زوجها مش بيحبها، والراجل بريء وبيحبها بس

ذهني فيها اللي هو عايزه، لكن أنا عايز ذهني يكون أرض خصبة لكلمتك، عايز ذهني يكون أرض خصبة لصوتك، عايز أطيعك، عايز أطيعك. مهم جدا مهم جدا مهم جدا إنك تطيع صوت الرب. تعالوا نصلي، يلا بينا نصلي. يا رب أنا جاي أنا وأخواتي النهاردة وبقول لك من فضلك يا رب، من فضلك يا رب ساعدنا، ساعدنا النهاردة، أذهلنا يا رب، أذهلنا أذهلنا تكون ليك، ساعدنا إنه أفكارنا تكون ليك، ساعدنا النهاردة إنه حياتنا تخضع ليك يا رب. يمكن زي ما كنا بنتكلم يا رب، أذهلنا اللي هي البوابة اللي بيدخل منها أفكار كتير، احنا عايزين النهاردة ننزل آخر تحديث يا رب، أفكارنا تكون خضع ليك، أذهلنا تكون خضع ليك يا رب. أنا بصلي النهاردة باسم المسيح يا رب، يا رب من فضلك نجدد أذهلنا النهاردة، نجدد أذهلنا النهاردة، نجدد أذهاننا باسم يسوع، حياتنا تتجدد وأذهاننا تتجدد يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة من أجل كل ذهن حد فينا يا رب، حد من إخواتي دلوقتي يا رب، لو حد فينا ترمت عليه أفكار للفشل أو أفكار للانتقام، أنا بصلي بصفة خاصة يا رب لأفكار الانتقام باسم الرب يسوع، سلامك يملى الذهن يا رب. بصلي لو زوجة أو زوج ترمت عليهم أفكار أنه العيشة لم تعد متاحة ولا تطاق يا رب، جدد أذهاننا النهاردة باسم يسوع يا رب، باسم الرب يسوع يا رب من فضلك تعالى يا رب، من فضلك تعالى، تعالى النهاردة سود علينا، سود على أفكارنا باسم الرب يسوع المسيح، من فضلك من فضلك يا رب. تعالى ملانا النهاردة بالسوفت وير الجديد. أنا بصلي يا رب النهاردة ليا ولاخواتي، نملى اذهاننا بكلمتك يا رب، يا رب سامحنا على كل مره ملينا ذهننا بافكار العالم. انا بصلي النهارده يا رب انك تيجي تملى اذهاننا بكلمتك، تعالى النهارده من فضلك، تعالى النهارده سود علينا سياده خاصه يا رب، املى اذهاننا بكلمتك. انا بصلي انك تدينا القوه علشان نقعد قدام الكلمه وقت طويل يا رب. بصلي لكل حد من اخواتي دلوقتي مش عارف يصلي، مش عارف يقعد معاك، مش عارف يقضي وقت مع الكلمة، يا رب حط جوانا جوع وعطش للكلمة يا رب. بصلي لو ام مشغولة مع اولادها في الصيف ده وتمارين سباحة ونزول وطلوع ومسؤوليات ومدرسة كتاب الصيفية، انا بصلي باسم يسوع يا رب انه تلاقي بنتك وقت تقعد قدامك. بصلي لاجل كل ام في وقت الشتاء يا رب والمدارس لما بتيجي ما بتبقاش عارفة تشبع بيك، بصلي انك تدي قوة وجوع، اسكب جوع وعطش للكلمة. بصلي لاجل كل زوج واب يا رب، كل ابن يا رب، دينا نقعد قدام الكلمة وقت طويلة، نملأ اذهاننا بكلمتك يا رب. صلي كمان نوجه أفكارنا تجاه السماء باسم الرب يسوع المسيح، يا رب أفكارنا تتوجه تجاه السماء، سامحنا على كل مرة فضلنا نفكر في الأرض وفي أمور الأرض، باسم يسوع المسيح نعلن ثقتنا فيك، املانا يا رب بأفكار السماء، ساعدنا نبص لأمور الأرض بطريقة السماء ونقيم أمور الأرض أيضا بطريقة السماء باسم يسوع، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب. سامحنا على كل مرة مسكنا في الأرض واهتمينا بأمور الأرض، ساعدنا نوجه أفكارنا ناحية السماء يا رب. كمان بصلي علمنا يا رب ازاي نسيطر على أفكارنا، نأسر كل فكرة عشان يكون بيطيع المسيح، ما تسمحش ان افكارنا هي اللي تقودنا ولا افكارنا هي اللي تسيطر علينا، لكن ادينا القوة وادينا نعمة وادينا معونة عشان احنا اللي نسيطر على الافكار ونستأثر كل فكر لطاعة المسيح يا رب. اشكرك لانك بتسمع الصلاة ولكل المجد، امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. هنطلع لفاصل صغير نسمع الترنيمة اللي جاية، بس قبل الفاصل عايز أفكركم أنه هنصلي النهاردة لأجل دولة

وتانية ونصلي كمان لأجل عمال النظافة. عشان كده لو أنت من موريتانيا أو تعرف حد من موريتانيا منشن له الحلقة بليز. بعد الفاصل هنصلي من أجل موريتانيا ونصلي من أجل عمال النظافة وكمان هنصلي من أجل طلبات صلاة وصلت لنا. فلو عندك طلبة صلاة بليز ابعت لنا هنصلي لأجلك وهنقرأ كومنتاتك. لو عندك استجابة صلاة شاركنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع تاني نكمل

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا وما زلنا مكملين وقت الصلاة. هنصلي دلوقتي لأجل موريتانيا. مش عارف مين معانا على الهواء من موريتانيا، يا ريت لو حد من موريتانيا بليز اكتب لنا ولا شاور اقول حاجه. احنا هنصلي النهارده لاجل بلدكم الغاليه، نصلي من اجل دوله موريتانيا، يتحنن الرب عليها، يشرق بالنور عليها. هنصلي من اجل رئيس البلاد، من اجل الحكومه، من اجل السلام في هذه البلاد. هنصلي من أجل التعليم والصحة وغيره من الأمور. فيلا بينا كل المصلين الحلوين الأصدقاء البرنامج اللي بيحبوا الرب وبيحبوا يصلوا ويطلبوا الرب، تعالوا بينا نسكب قلوبنا ونصلي من أجل هذه الأرض. يا رب أشكرك لأجل موريتانيا، أشكرك لأجل عملك في هذه الأرض. يا رب يا رب أشكرك لأجل الشعب الموريتاني. بنيجي النهاردة نصلي من أجل موريتانيا. يا رب نصلي، نضع أمامك يا رب رئيس البلاد، نصلي باسم يسوع يا رب أنك تديله حكمة. مكتوب عن جلالك يا رب أنه قلب الملك، أنت قلت كده يا رب، قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. يا رب أنا بصلي باسم يسوع من أجل سيادة خاصة يا رب على قلب رئيس موريتانيا، قيادة لهذا الرئيس يا رب، ديله نعمة، ديله حكمة يا رب، مشيرينه يكونوا بيدوله أفكار ويا رب إرشاد يا رب ومشورة صالحة. مصلي من أجل رئيس الوزراء، مصلي من أجل الوزراء باسم يسوع يا رب. أذكر هذه الحكومة في موريتانيا يا رب. بنصلي من أجل الفقر في موريتانيا، بنصلي من أجل يا رب نعمة لهذه الأمة يا رب الغالية، بنصلي من أجل سلامك يجي عليهم يا رب. بصلي النهاردة من أجل الصحة يا رب، تعالى يا رب بشفاء لكل أمراض، لكل أوبئة، لكل أمور صعبة يا رب بتواجه هذا الشعب. أنا بصلي باسم يسوع نعمة خاصة يا رب، شفاء كامل. أذكر التعليم بين إيدك يا رب في هذه الأمة. أنا بصلي النهاردة أنك تدينا يا رب نكون بناخد اللي على قلبك لهذا الشعب. يا رب نضع من إيديك يا رب الشعب الموريتاني، كبار السن يا رب تحديدا، نصلي من أجلهم بنعمة خاصة جدا جدا، شفاء وقوة ليهم، الرجال وسادات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، كل الشعب بين إيدك نسلمك. موريتانيا يشرق نورك، يشرق نورك، يشرق هذا النور على هذه الأمة باسم يسوع. أشكرك لأن الشعب ده بين إيدك، احسن إلى هذه الأرض في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنصلي مع بعض من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. ويمكن قلت قبل في أثناء الحلقة يعني أنه لو أنت من عمال النظافة أو عندك حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية قوي قوي من صديقة غالية، يمكن أثناء الحلقة كنت بقول لو إحنا هنصلي من أجل عمال النظافة، فلو أنت من عمال النظافة تشتغل في النظافة أو لو تعرف حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية جدا من أخت مباركة وغالية جدا جدا، أختنا ليليان. يا لولا ازيك، إيه الأخبار، عاملة إيه؟ أختنا ليليان يعني أخت غالية قوي، بتقول كده: ممكن أطلب طلبة صلاة لعمال النظافة في مستشفى الجرمانية بأسوان؟ فارق معايا قوي أننا نصلي لهم، الرب يكون بيشجعهم ويتدخل في كل أمور حياتهم، وكمان يتعامل معاهم ويعرفوه أكتر وينمو معاه ويمشوا مع الرب. يعني مش عارف أقولك قد إيه رسالتك غالية يعني يا لولا بجد، وإنك تفكري في عمال النظافة في هذه المستشفى المباركة وتبعتي طلبة صلاة، يعني ده غالي عليا جدا جدا. تعالوا مع بعض نتحد دلوقتي ونصلي من أجل عمال النظافة بصفة عامة وبصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختنا لولا شاركتنا. يا رب احنا بنباركك يا رب لأجل كل عامل نظافة، بنباركك يا رب لأجل إخواتنا الغاليين. يا رب أنا بصلي انك تحفظ عبيدك يا رب، اديهم نعمة وديهم معونة. بصلي يا رب انك تحميهم من اي امراض اي اتعاب نتيجة انهم بيتعاملوا مع امور مش نظيفة. انا بصلي حماية دمك الكريم عليهم، نعمة خاصة يا رب لكل عام النظافة احسن اليه شدده يا رب. أصلي يا رب أنه يجد قيمته فيك يا رب، يعرفوك أنت، وقيمته ما تكونش في وظيفته لكن قيمته تكون في أنه مخلوق على صورتك وعلى مثالك يا رب. بصلي يا رب كمان بصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختي كانت بعتها، أنا بصلي نعمة خاصة باسم يسوع، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يقربوا منك أكتر، اجذب قلوبهم أكتر، اسندهم أكتر وأكتر، كمل معهم بكل الخير يا رب. نعمة خاصة ليهم يا رب، نعمة خاصة ليهم، غطاء دمك الكريم عليهم، احسن إليهم، احسن لبيوتهم باسم الرب يسوع، نستودعهم من إيدك كما لخالق أمين في عمل الخير. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين آمين آمين آمين. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية، عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية في ظهرها بكرة، أختنا نيفين. أعتقد الأخت نيفين مش معانا على الهوى. نفسي نصلي لأجل أختنا نيفين، ونصلي ان ربي يمد ايده ليها بلمسة خاصة. انا جوايا سلام غير عادي، لو نيفين سمعاني جوايا سلام ان الرب في المشهد يا اخت نيفين، الرب ضابط الكل والرب رقم عظمنا. كاتب المزمور بيقول كده في مزمور 139، انك رقمت عظامي في الخفاء. فعايزين نتحد مع بعض كلنا ونصلي لاجلك، عايزين نصلي ان الرب يملأك بالسلام الليله دي، تنامي يعني نوم هادي، ويبقى الرب مالي قلبك بطمانينه خاصه. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعال نتحد مع بعض ونصلي لاجل اختنا الغاليه نيفين. بابا السماوي، أشكرك لأنك أنت الرب الشافي، أنت إله كل نعمة يا رب. يا رب بنجيب أختنا نيفين قدامك زي أصدقاء المفلوج يا رب، ونضعها أمامك ونثق فيك أنك موجود وأنك ضابط الكل. يا رب بصلي أنك تملأ قلب نيفين بالسلام دلوقتي، تعالى بنعمة خاصة جدا ليها، تعلم لها بالسلام، طمنها يا رب قدام كل قلق يا رب العدو بيرميه عليها دلوقتي، أو قدام كل قلق طبيعي كمان. بصلي أنه سلامك يسود عليها ويملك عليها باسم الرب يسوع المسيح، بصلي غطاء دمك الكريم عليها بكرة يا رب في العملية باسم يسوع، تعالى بشفاء كامل بين ايديك يا رب، الأطباء والتمريض والتخدير كل الأمور بين ايدك، أنا بصدق أنك تعمل معاها معجزة، تصنع معاها آية للخير، وتشهد يا رب نيفين عن عملك الصالح في حياتها، وتقول عظم الرب العمل معي. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي مع بعض من أجل أختنا آن. هيا آن، إزيك؟ إيه الأخبار؟ عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. الحقيقة آن كان من وقت كانت بعت يعني استغاثة صلاة كده، طلبت صلاة ملحة لأجل ابنها، كان عنده صعب خالص، دور صعب يعني، دور كبير من الكحة وبرد، ومسحة كل خمس دقائق تقريبا، وما فيش أي استجابة للأدوية، ويمكن الأمر بيتكرر أوقات كتيرة. لكن يا آن لو أنت سمعيني دلوقتي، إحنا عايزين نصلي لأجلك ولأجل الولد، عايزين نصلي ليكم أنه الرب يجي بنعمة والرب يجي بشفاء كامل باسم يسوع المسيح. يلا بينا حبايب، تعالوا بينا في الوقت ده نصلي، لو أنت بتسمعني من أي مكان يلا بينا نصلي من أجل أختنا آن. يا رب شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب احنا بنيجي قدامك نصلي من اجل ان يا رب نضع ابنك اللي هو ابنها بين ايدك، نصدق يا رب انك تلمس الولد ده بصلوة خاصة، بطلبة صلاة خاصة، بنصرخ ونتضرع امامك يا رب، اشفي ابنك باسم يسوع. يا رب صلي النهاردة انك تمد يمينك وتقول كلمة على هذا الولد. يا رب زكاة الادوار بتتكرر، انا اؤمن يا رب انك تضع نهاية وتشفي ابنك شفاء كامل. كل حرب يا رب موجهة من العدو لأجل آن وفادي ولأجل تعبهم وإجهادهم وإرهاقهم في الأمراض والأتعاب. أنا بصلي تضع نهاية يا رب لكل مواجهات العدو على هذه العيلة باسم الرب يسوع. لا شكاية عليهم لكن سور من نار حواليهم يا ابن الله الحي. نثق أنك بتعمل أمور عظيمة وتستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. مرة تانية يا رب كمان بصلي لأجل آن نفسها بنتك يا رب تمتلئ بالسلام يا رب. تعالى طمنها يا رب, تعلم لها بالراحة, توجد راحة لحياتك يا آن, توجد راحة لحياتك. فقط اقتربي من الرب, فقط ارمي همومك على المسيح يا رب. أؤمن أنك تاخد بنتك في أحضانك وتطمنها من جهة المستقبل, من جهة أولادها, من جهة شريك حياتها, ومن جهة أيضا نفسها باسم يسوع. نستودع بنتك من إيدك كما الخالق أمين في عمل الخير. شكرا يا ابن الله لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايز أروح أقرأ لو في تعليقات على الصفحة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي, أهلا أخت جانيت, إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير, حضرتك بركة كبيرة, رب يباركك ويحفظك. أختنا جانيت بتقول نعم يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أمين يا رب, احفظ بوابة ذهني من الأفكار اللي بتترمي عليا. رائع أبونا, رائع أبونا الغالي, تملأ قلوبنا بكلمة الرب. نفتكر أو نفكر في السماويات, نسيطر على أفكارنا بمعونة الرب. يعني رب يباركك بجد حضرتك. يعني الحقيقة قلتي كل المفروض, قلتي كل الحلقة. يعني ربنا يباركك أنت, أشكرك جدا جدا لأجل مشاركتك الغالية يا رب. شكرا لأجل بنتك, أشكرك لأجلها. أنا بصلي بالبركة يا رب على أخت جنات, احفظها من كل شر وشبه شر, سود عليها سيادة غير عادية يا ابن الله الحي. بركات على رأس بنتك في اسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا. شكرا شكرا ليك يا رب, شكرا ليك شكرا ليك, مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا. عندنا رسائل تانية جات لنا, رسالة مشاركة جات لنا رسالة من صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي سمير. مساء الخير يا أخ وجدي, يا حبيبي وحشني, طمني عليك يا رب تكون بكل الخير. أخونا وجدي بيقول مساء البركات أبونا الغالي, أصلي بكسر كل عادة أرضية والارتباط الدائم بالأمور السماوية, وأطلب معونة الرب لتنقية وسيطرة على ذهني وأفكاري. أرجو أن تشاركني هذه الطلبة. أرجو الصلاة من أجل جوني عادل زكي بلمسة شفاء من جراحة بفقرات الرقبة تؤثر على المشي. أثق في صلاة المؤمنين والرب سامع الصلاة أيضا من أجل مينا عوض للشفاء. أمين أمين أمين باسم يسوع المسيح. أمين. أولا أشكرك أوي أوي على مشاركتك, وأمين على كل كلمة الرب يصنعها معاك باسم الرب يسوع المسيح. هنصلي مع بعض دلوقتي ومع حضرتك من أجل عادل, جوني عادل زكي, جراحة في الفقرات, وهنصلي كمان مع حضرتك من أجل مينا عوض. أمين أمين أمين يا أخ وجدي. أمين. تعالوا نتحد مع بعض في طلبة صلاة من أجل أخونا جوني عادل زكي بعد إجراء يعني جراحة بالفقرات, ويمكن في أثار على المشي. نثق أنه الرب يصنع شفاء كامل, الرب يصنع عمل كامل يا رب. بنيجي النهاردة نصلي من أجل جوني, نصلي من أجل عمل حقيقي وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن بيك, نؤمن في يدك القديرة التي تشفي وتصنع شفاء معجزي لابنك يا رب. لا تعطيل على حياة ابنك, لكن بصلي استرداد كامل للصحة يا رب. نصلي من أجل أي أثار في الفقرات, أي تأثير على المشي باسم الرب يسوع. شفاء كامل يا رب, شفاء كامل باسم يسوع يا رب. أصلي أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في الحلقة, ونؤمن أنك تصنع مع جوني معجزة وآية للخير في اسم يسوع المسيح ولكل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أخونا مينا عوض، ربي مد إيده بالشفاء الكامل. يا رب نصلي النهاردة من أجل أخونا مينا. يلا بينا حبيب، تعالوا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان النهاردة في العالم، يلا نصلي من أجل مينا. يا رب ابنك مينا بين إيدك، مد إيدك إليه، احسن اليه بشفاء كامل دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاة. يا رب اشفي ابنك، اشفي اخونا مينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر شفائك. انا بصلي ان اخونا مينا يا رب يشاركنا عن احسانك وعن شفائك اللي عملته معاه. نؤمن انك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك إلى الأبد، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. عندنا طلبة صلاة كمان للشفاء. نفسي نتحد مع بعض دلوقتي ونصلي من أجل أخ غالي وصديق غالي على قلبي جدا جدا، جناب الأسيس سمير، أسيس سمير يونان. أعتقد الأسيس سمير مش معانا على الهوى. عايزين نصلي من أجل شفاء كامل لجناب الأسيس. نصلي من أجل أنه الجسد ما يكونش فيه أي تعطيل ولا الخدمة تتعطل، لكن نصلي بلمسة خاصة جدا جدا من إيد الرب. عشان كده تعالوا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا نصلي من أجل أخونا الفاضل جناب الأسيس سمير يونان. يا رب أؤمن أنك حفظت أخويا، يا رب أؤمن أنك عملت حصار على تعبه. أنا بصلي أنك زي ما بدأت معاه عمل صالح تكمل إلى يوم يسوع المسيح. يا رب بصلي غطاء دمك الكريم على ابنك بس اسم الرب يسوع المسيح. قوة من العلاء تأتي على ابنك يا رب. يا رب الأسيس سمير بن إيدك ناطق إنك تشفي شفاء كامل وأنه عملك عمل كامل يا رب. بصلي تنبت صحته سريعا في اسم المسيح. يا رب بصلي مع كل إخواتي دلوقتي ونؤمن أنك تعظم العمل مع ابنك ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا، ليك كل المجد يا رب. لو حبينا النهاردة يعني مش عارف أقول إيه، بس لو أنت مرمي عليك كمية من الأفكار وكمية من الأكاذيب زي ما كنا بنتكلم على مدار الحلقة، نفسي أشجعك النهاردة جدد ذهنك، سيب ذهنك للرب يجدده. تعالوا النهاردة تعالوا نراجع كده اللي قلناه على مدار الحلقة، سيب ذهنك للرب يجدده. ذهني عامل زي الموبايل، عامل زي اللابتوب. وانت بتستخدم اي جهاز انت بتحتاج تعمل له ابديت، ذهنك كمان محتاج يتعمل له ابديت. ايه الابديت اللي يتعمل فيه للذهن؟ الابديت او التحديث بيسميه كتاب مقدس تجديد. يقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. تجديد ذهني يحصل من خلال ثلاث حاجات. رقم واحد، املى ذهنك بكلمة الرب. يقول الكتاب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. املى ذهنك بكلمة الرب. وقف سوشيال ميديا كتير، وقف الأفكار الكتيرة المرمية من المجتمع، من الثقافة، من البيئة، واملى ذهنك بكلمة الرب. الأمر الثاني، وجه أفكارك تجاه الأمور السماوية. يقول الكتاب المقدس اهتموا بما فوق، فكر في أمور السماء. ما تسيبش أفكارك رايحة للأرض واللي فيها والمشاكل والتحديات، لكن وجه أفكارك تجاه أمور الله، فكر في كل ما هو سماوي. الأمر الثالث، سيطر على أفكارك. بيقول الكتاب المقدس مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، وجات بمعنى ائثر كل فكر، خلي أفكارك تطيع المسيح. ما تسيبش أفكارك تقودك وتمشيك، لكن سيطر انت على ذهنك. انا بصلي انه ذهنك يتجدد عشان تكون بتستقبل كل ما هو مرضي ونافع من امور. اشكر رب قوي قوي قوي لاجل كل مرة الرب بيدينا فيها نعمة وبيدينا فيها معونة، كل مرة الرب بيدينا فيها تعليم، كل مرة روح قدس بيملانا بفكر المسيح، كل مرة رب في البرنامج بيتكلم لينا وبيتكلم لقلوبنا، وكمان في كل مرة بنصلي لأجل بعض. أنا ببارك الرب لأجل صلواتكم. أنا الحقيقة ممتن جدا جدا لعمل الله في البرنامج ده، وعايز يعني أحط على أعناق حضراتكم بذات شركاء الخدمة، يعني بليز بليز من فضلكم خلونا نصلي، حطوني في صلاتكم، صلي من أجلي. يعني أنا بحس أنه زي ما دايما أقول كده، أنه في البرنامج ده أنا مش مجرد مقدم برنامج وبيخاطب الكاميرا، لكن أنا دايما بحس أن احنا عيلة، عيلة يا سامع الصلاة. برنامج يا سامع الصلاة هو برنامج فاميلي جدا، بحس أن احنا عيلة قاعدين مع بعض. فمن فضلكم حطوني في صلواتكم وأنا كمان أصلي من أجلكم. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا، نتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة وكللته بالمجد والكرامة وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضاً بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وانه اكون طول الوقت حاسة انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي انا في حياتي. بدأت ادور اعمل ابحاث، ادخل على النت واقرأ كتير في مصادر انه ايه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما اشوف افهم، اشوف الناس كانوا ستات بتتعامل ازاي، كان ايه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبه جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لان هم ستات. وقتها اخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت اقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا ان هو ازاي تسمح بده، ازاي تسمح انه نكون بيعملونا كده، ازاي طول التاريخ في ظلم، ازاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد ان انت خلقتهم ستات. قررت وقتها اقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لانه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير انا مش عايزه ادور، مش عايزه افهم. بعدها بحوالي سنه بدات احس جوايا بفكره انه انت دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سالتيش ربنا شايفها ازاي؟ ليه ما دورتيش انه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكره وقلت خلاص انا كده فعلا محتاجه ادور على رؤيه ربنا للامور، يمكن هو عنده وجهه نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها الحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسأل وهوسع اسئلتي جدا واسأل في كل حاجة ينفع اسألها وما ينفعش اسألها. سألت شوية بعض الناس اللي اعرفهم، ادوني اجابات للأسف صدمتني اكتر، وحسيت انه اكيد مش هو ده، اكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن انتوا بتقولوا كده بس انا جوايا يقين انه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت ادور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها اقرأ النصوص الكتابية، وبدأت اشوف ربنا بيتكلم في ايه وبيقول ايه بالظبط. اخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الاصدقاء في ان انا افهم اكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي لما بدأت احط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إنه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: يابا ييه شو هذا؟ مروان شوف هالشكفة يا عيني، أموت وأتعرف على هالبنت.
1: إيش يعني عاجبك فيها؟ ولا عشانها نص عريانة؟
0: إيش يا حلوة؟ شو سحبة هالجسم هاي؟ أحلى من ممثلات هوليوود.
1: اسكت اسكت يا أنيس قبل ما تبهدلك هلا، مش شايفة كيف كشرت فيك؟
0: إيش كشرت هاي؟ هاي أكيد بنت كول ومش معقدة، شايف كيف لابسة زي اللي بالتلفزيون؟
1: أنا ما دخلني فيك، بدك تحركش فيها روح لحالك، أنا مش ناقصني مشاكل يابا.
0: أنا وراها وما راح أتركها، هاي لقطة يا أخوي، وبعدين شكلها جاهزة ومش فارقة معها. هاي يا حلوة، ممكن أتعرف عليكي؟
2: من وين لوين أتعرف عليك؟ ممكن تمشي بطريقك؟
0: حلو الثقل ولا بقلك، بس أنا ما رح أسيبك يا حلوة.
2: أنت فعلاً ما عندك أخلاق، وكمان كلمة بناديلك الشرطة اللي واقف هناك.
0: لا لا لا لا، بتوفري يعني هلأ كلك احترام وحشمة؟ من اللي لابسة زي هيك لا بالبقلها تكون محترمة ولا إشي.
2: أنت اللي نظرك مش محترم، ويلا تفضل ابعد من هون أحسن ما.
0: لا ما ولا إشي، خلاص انسي الموضوع. مروان استنى شوي، شو هاي يا زلمة؟ ورطة.
1: مش حكيت لك من الأول ابعد عن الشر وغني له.
3: أهلا سمر، واو شو هالحلاوة، فستانك بجنن، يلا تعالي ساعديني شو ألبس.
2: لو شفتي شو تحركة شو فيه شباب بالشارع، عن جد توبي أمشي بعد هاليوم.
3: ليش ما خليتي أبوك يوصلك؟
2: بابا مش فاضي وما اجى على البيت اليوم.
4: اهلا يا سمر، انتو اي ساعة عرس صاحبتكو؟
2: لسه معنا ساعة يا خالتي، بتكون ليلى لبست وجهزت حالها.
4: تعالي تعالي يا ليلى، عايزك شوي ماما.
3: ايش يا ماما؟
4: ماما انتي شايفة صاحبتك سمر كيف لابسة؟ انا ما بخليكي تمشي معها وهي بهالمنظر.
3: ليش يا ماما؟ يعني هيك الموضة هلا، وهي مش اول بنت بتلبس على الموضة.
4: موضة؟ كل ظهرها برا؟ الله يغنينا عن هيك موضة.
3: يا ماما ما تجرحي شعورها، سمر كثير حساسة، وبعدين هي بنت طيبة.
4: يا ماما طيبة ما طيبة ما إلي بهالحكي، هاي البنت لا مراعية بيئتنا ولا مراعية مجتمعنا. شو هاللبس اللابسيته؟ وين أهلها؟ وين أمها؟
3: يا ماما أمها بتشتري لها ملابسها، وهي بتحب إنه بنتها تكون في أحلى صورة.
4: هاي هي الحلاوة؟ هاي الحلاوة بتبهدل صاحبها. إحنا مش عايشين على المريخ لحالنا، في ناس حوالينا.
3: هاي مشكلتهم مش مشكلتنا، الشخص المحترم ما بتطلع على بنات الناس،
4: والبنت المحترمة ما بتغوي الحواليها وبتجربهم، خصوصا الشباب. شوفي نادية اللي رايحين تحضر عرسها اليوم، من حشمتها وأخلاقها ما ظل حدا ما طلب إيدها.
3: طيب شو بدك أعمل هلا؟ أنا رايحة معها على عرس صاحبتنا وما بقدر أحرجها.
4: استني لما يجي أبوكي وهو بوصلكوا لبيت صاحبتكو، مشي معها بالشارع هيك ما بدي، فاهمة؟
3: طيب يا ماما بس بترجاكي ما تزعليها ولا تحسسيها بإشي.
4: بس انت عليكي دور بعدين تفهميها انه هذا الشيء بيأثر على سمعتها اولا، ومش الجمال انه الواحد يتشلح.
5: الله يعطيك العافية يا ابو ليلى، وصلت البنات.
6: الله يعافيكي، يعني بحياتي ما حسيت بإحراج زي اليوم. هاي صاحبة بنتك ليلى، ما ظل حدا في الشارع ما تفرج عليها. شو هاد؟ شو صاير بنات اليوم؟
4: قول شو صاير بأمهاتها اليوم؟ هاي شو ذنبها؟ لو في حدا يوعيها ويحافظ عليها ما بصير فيها هيك.
6: الناس يا أم ليلى فاهمة التحرر بالشقلوب، وبعدين شغلت هالموضات قلبت عقول البنات.
4: المشكلة إنه البنت المحترمة والمحتشمة صارت معيار، وقال إيش؟ بقولوا عنها معقدة.
6: هذا حكي الجهال، بس الناس العاقلة ما بتقرب هيك بنات. تعرفي بس يتزوج ابنك ما رح يطلع إلا على واحدة عاقلة ومحتشمة بلبسها، وساعتها بنسى اللي ماشي على الموضة.
4: ما أنا دايما بقول لليلى إنه أحسن تلفت انتباه الناس لجسمك ولا لعقلك. الله يرضى عليها، بتسمع الكلمة وبتقدرها.
6: الله يعطيك العافية يا أم ليلى، ترى ترباية الأولاد مش سهلة، وما غلط اللي قال الأم مدرسة.
4: ما في مدرسة إلا كلمة ربنا وتعليمه، واللي حاط مخافة الله بقلبه ما بيتوه يا أبو ليلى. ترى الشيطان شاطر ومسرع ما بغري الناس وبضحك على عقولهم.
7: عزيزتي المستمعة، نعيش اليوم في زمن العولمة، حيث أصبحنا أكثر انفتاحا على العالم، مما جعلنا نتأثر بثقافات تختلف عن ثقافتنا العربية، وخاصة فيما يتعلق باللباس والمظهر الخارجي. وإننا إذ نتفق مع المنادات بحرية الفرد الشخصية في اختيار ملابسه، إلا أن مساحة هذه الحرية لا بد أن تصطدم بحاجز اجتماعي وروحي وثقافي تحدد إطارها. وتؤكد لنا أيضا كلمة الله بأن نراعي الحشمة والوقار في لباسنا، كما جاء في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثاني والعدد التاسع، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئة أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة. نعم صديقتي، فجمالك لا يكمن في اللباس غير المحتشم والذي يظهر مفاتن الجسد، فإن لفت أنظار الناس عن طريق اللباس الخارجي عن العادات والعرف الاجتماعي لا بد أن ينعكس سلبا على نظرة المجتمع لك. وقد يخفى على البعض وبحسن نية أن هذا النوع من اللباس قد يقرأ قراءة خاطئة من الآخرين الذين تتحرك شهوتهم بسبب النظر، لذلك على الفتاة الحرص على أن لا تكون سببا في معثرة الكثيرين بسبب لباسها، حيث أننا نعرف تماما أن العالم وضع في الشرير وأن إبليس أعمى أذهان وبصيرة الكثيرين عن الحق الإلهي، فهم يسلكون بشهوات جسدهم وأهوائهم وغرائزهم، وقد تأتي لك إساءة بغير توقع نتيجة لعدم التيقظ لهذا الأمر الخطير. عزيزتي، إن إلهنا قدوس وطاهر، ورغبة قلبه أن نسلك بقداسة أمامه لكي نكون بلا لوم، وخصوصا أمام من حولنا. فالصيت الحسن خير من ثروة كثيرة، وهذا أمر إرادي يحتاج منا إلى تصميم قلبي أن نكون مدققين في حياتنا اليومية في كل أمورنا المخفية والمعلنة. نحتاج أن نوجه أعيننا إلى الله ونطلب منه أن يضيء فكرنا ورغباتنا وسلوكنا، وأن يمنحنا القوة والعون لكي لا نشاكل شهوات هذا الدهر. فتجديد الذهن يساعدنا على تجديد السلوك، وكما جاء في رسالة روميا والأصحاح السادس والعدد الثالث عشر: ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. عزيزتي، توجهي إلى الله بكل قلبك طالبة منه أن يحيطك بعنايته ورعايته ويبعد عنك الأشرار والمتطفلين. اسمحي له بأن يدربك ويعينك لكي تعكسي صورته في الأرض، فنحن خليقته عمل يديه، قد أعد لنا أعمالا صالحة لنسلك فيها ونعيش بسلام في الأرض. وأخيرا نشكرك صديقتي المستمعة على حسن إصغائك لنا في هذه الحلقة، ونلقاك عن قريب بموضوع جديد وحلقة جديدة، وصلاتنا أن يحفظ الرب قلبك طاهرا ونقيا، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، هو روح القدس. كتير منحكي عن روح القدس بس قليل منا بيعرف مين هو فعلا وشو دوره بحياتنا اليومية. اليوم رح نتأمل سوا عن روح القدس حسب تعليم الكتاب المقدس. الروح القدس له مكانة أساسية وجوهرية بإعلان الله عن ذاته وبعلاقته مع الإنسان، والكتاب المقدس ما بيقدم الروح القدس كقوة مجردة أو تأثير غامض. بالعكس، بيعلم بوضوح أن الروح القدس هو إقنوم إلهي حي عامل وحاضر بكل مراحل تاريخ الخلاص. بيشرح هربرت لوكير بكتابه كل تعاليم الكتاب المقدس أنه تعليم الكتاب عن الروح القدس تعليم متكامل، بيبدأ من أول صفحات العهد القديم وبيوصل لكماله بالعهد الجديد بعد تمجد المسيح. الروح القدس بالإعلان الإلهي، أول ذكر للروح القدس بيجي من تاني آية بالكتاب المقدس، مكتوب: وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. ووفقا للآية، الروح القدس كان حاضر من البداية، يعني من الأزل. هو شريك بالخليقة ومصدر للحياة والنظام. بيوضح لوكير أنه هالرفرفي مش حركة عابرة، بل فعل إلهي بحضر الخليقة لتكون قابلة للحياة والنمو. ثانيا، شخص الروح القدس مش مجرد قوة. كتاب المقدس واضح بهالنقطة.

تأثير. الروح القدس شخص إلهي، مش مجرد طاقة أو تأثير. الروح القدس بيتكلم. مثال كتابي: قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل. كمان بيحزن، مكتوب: ولا تحزنوا روح الله القدوس. وبيعلم: وأما المعزي فهو يعلمكم كل شيء. ألوهية الروح القدس. الروح القدس هو الأقنوم الثالث بالطبيعة الإلهية المساوي لله الآب والابن، بل هو الله نفسه وجوهره. بعلمنا الكتاب المقدس أنه الله هو واحد بالجوهر بس مثلث الأقانيم. شو الفرق بين الأقنوم والجوهر؟ الجوهر باللغة اليونانية أوسيا هو الطبيعة الإلهية الوحدة، وهالشي بيعني أنه الله هو الله مش منقسم وغير قابل للتجزئة. يعني الله ما إله ثلاث جواهر، هو جوهر إلهي واحد بسيط غير مركب. أما كلمة أقنوم هي كلمة عربية مترجمة عن هيبوستاسيس الأصل اليوناني، والأقنوم مصطلح لاهوتي دقيق يستخدم لوصف التميز الشخصي داخل وحدة الجوهر الإلهي. بالأصل السرياني تعني كلمة الكائن الحقيقي أو الشخص القاعدي أو الأساس. والأصل اليوناني بيتكون من كلمتين: هيبو معناها تحت، وستاسيس معناها قائم. فالمعنى الحرفي من الكلمة هيبوستاسيس هو ما يقوم عليه الشيء أو الوجود. من الناحية اللاهوتية، الأقنوم كائن حي ذو شخصية متميزة لكن له ملء الجوهر الإلهي. إذن الأقنوم مش جزء من الله، هو الله كاملا من حيث الجوهر الواحد، لكن يتميز عن الأقنومين الآخرين بخواصه الذاتية. أمثلة كتابية: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. مثال تاني: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم، آمين. كمان بطرس قال لحنانية: لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. وكمان منشوف مساواة الروح القدس مع الآب والابن بصيغة المعمودية، مكتوب: عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وبيشرح اللاهوتي هربرت لوكير أنه ذكر الروح القدس بصيغة الثالوث بيثبت أنه واحد بالجوهر مع الآب والابن. وهلأ خلونا نعمل فاصل قصير ونرجع نكمل مع بعض.

الروح القدس بالعهد القديم. بالعهد القديم الروح القدس كان يشتغل بطريقة انتقائية ومؤقتة حسب قصد الله، حل على القضاة ليقودوا الشعب، وعلى الأنبياء ليعلنوا كلمة الرب، وعلى الملوك للمسح والخدمة. بس الملفت إنه هالحلول ما كان دائم مثل حالة شاول. مكتوب فزال روح الرب من عند شاول. هالشي بيوضح لنا أنه عمل الروح القدس بالعهد القديم كان تمهيدي، عم بيجهز الطريق لعهد أفضل. خامساً، وعد الروح القدس على لسان الأنبياء. أنبياء تنبأوا عن زمن جديد بينسكب فيه الروح القدس على الجميع. مكتوب ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر. وبسفر حزقيال بيعلن الله وبيقول وأجعل روحي في داخلكم. هالوعود بتشير العهد الجديد، الروح القدس فيه مش زائر بل ساكن بقلب المؤمن. سادسا، الروح القدس بحياة الرب يسوع. الروح القدس كان حاضر بقوة بحياة الرب يسوع. أولا بالحبل فيه، نقرأ بشارة الملاك لمريم العذراء. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. اثنين بمعموديته، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. كمان الروح القدس كان حاضر بخدمة الرب يسوع. مكتوب روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي المأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. أيضا بقيامته، وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. وخدمة السيد المسيح العلني كانت مرتبطة بعمل الروح القدس لحتى يبين أنه الفداء والخلاص هني عمل الثالوث كامل. سابعا، الروح القدس بالعهد الجديد وبحياة الكنيسة. بعد صعود المسيح صار الروح القدس الساكن الدائم بالمؤمنين. مكتوب أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ والروح القدس هو يلي بيولد الإنسان ولادي جديدة، الولادة الروحية. مكتوب أجاب يسوع الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. الروح القدس بيقدس الإنسان. مكتوب وأما نحن فينبغي أن نشكر الله كل حين من أجلكم أيها الأخوة المحبوبون من الرب، لأن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. الروح القدس بذكرنا بالحق وبيعلمنا. مكتوب وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. كمان الروح القدس بيوزع المواهب الروحية حسب مشيئة الله. وهلق رح نحكي عن ثمار الروح القدس والحياة العملية. عمل الروح القدس بحياتنا له ثمر واضح. مكتوب وأما ثمر الروح فهو محبة فرح وسلام. امتلاء بالروح القدس بينقاس بثمر الروح مش بالمظاهر الخارجية أو الاختبارات المؤقتة. أحبائي، الروح القدس هو أعظم عطية عطاها الله للكنيسة. هو حضور الله الساكن بقلب المؤمن، وبدونه العبادة بتصير شكل والخدمة بتصير مجهود بشري. كمان الإيمان بصير معرفة عقلية ناشفة. أما بالروح القدس الحياة المسيحية بتصير شركة حية مع الله، وسلوك بالنور وقوة حقيقية للشهادة. مكتوب إن كنا نحيا بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. وكمان الروح القدس بيأكد هويتنا كمؤمنين وأولاد لله. مكتوب لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. والامتلاء بالروح هو مطلب إلهي لحتى تظهر فينا ثمار الروح، وما نكون متشبهين بهذا العالم ونشهد للحق، وما ننسى أنه نحن سفراء لله على الأرض بعد مصالحتنا بالمسيح وسكن الروح القدس فينا. مكتوب لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.
وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. أحياناً كتيرة قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك أن الموضوع بالمقلوب، أنا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقة اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقة أنك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيلية الهزلية اللي أنت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جداً.

واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا، بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، وبقالنا وقت السلسله اللي بنتكلم عنها هي العلاقات في الكتاب المقدس، وبنشوف قد ايه الكتاب المقدس مليان بعلاقات فعلا بنتعلم منها لما بنحكيها مع بعض وبنحللها وبنفهمها كويس، بنتعلم منها. كل قصة بنحكيها هي بتلمس أسرة من الأسرة اللي بتسمعنا، بتلمس حياتنا بطريقة أو بأخرى. النهاردة هنكون بنتكلم عن قصة جميلة قوي، وهي علاقة بين زوجين. العلاقة دي فعلا لما بنمشي فيها بنشوف قد إيه الزوجين دول كانوا أمنا جدا في علاقتهم مع الله، وكمان في علاقتهم مع بعض، وكانت الناس بتشوف قد إيه هم أولاد ربنا بحياتهم قبل كلامهم. النهاردة هتكلم عن أكيلا وبريسكيلا، وهنتعلم هنتعلم من خلالهم إزاي فعلا حياتنا قبل علاقتنا بتبقى، أو قبل كلامنا بتبقى فعلا شهادة للناس بتشوف فيها إنه الله قد إيه هو السيد على حياتنا. برحب كل واحد بيسمعنا النهاردة أو شايفنا على صفحة الفيسبوك، شاركوني وخلينا نشوف كده مع بعض إيه اللي ممكن يخلي الزوجين حياتهم مش بتعكس وجود الله معاهم. إيه اللي يخلي ممكن الزوجين حياتهم بيشوفوا الناس إن هم بعاد عن الله؟ ايه الحاجة اللي ممكن تبقى بين الزوجين الناس بتشوف قد ايه ده ايمانهم برياء، يعني بمعنى انه قلبهم ما هواش موجود في الايمان الحقيقي اللي يخليهم يبقوا عايشين ربنا. شاركوني بالسؤال ده، ايه اللي ممكن يخلي الزوجين الناس تشوف فيهم صورة مش افضل صورة لأولاد الله، والعكس ايه اللي ممكن نكون بنشوف في الزوجين بنقول فعلا دول اولاد الله وده الله سيد على حياتهم.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومعكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 7 وبنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وكمان برحب اللي شايفني، برحب اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، واللي سمعني كمان على النايل سات. أهلا بيكم. النهاردة موضوعنا عن أكيلا وبريسكيلا كزوجين، إزاي كانت حياتهم قبل كلامهم بيعكسوا سيادة الله فعلا في حياتهم، وبنتعلم منهم قوي حياتهم كانت شكلها إيه. وخلينا نمشي سكة عشان نحكي قصتهم ونتعلم منهم. وسؤالي نفسي قوي تكونوا بتشاركوني بيه النهاردة، يا ترى وجهة نظركم إيه الحاجة اللي ممكن يكونوا الزوجين بيعملوها بيخلوهم فعلا الناس بتشوف قد إيه الله موجود في حياتهم، والعكس إيه الحاجة اللي ممكن تبقى بين الزوجين فتخلي الناس مش قادرة تشوف الله في حياتهم. النهاردة هنكون بنتكلم باستفاضة عن أكيلا وبريسكيلا، وإزاي كانت حياتهم بتعكس الحكاية دي وبتعكس سيادة الله. في البداية كده هنتعرف على أكيلا وبريسكيلا. أكيلا هو اسم لاتيني، وبريسكيلا على فكرة هو اسم لاتيني، وأكيلا معناه النسر، وبريسكيلا معناه العتيق أو القديم. وده طبيعي كان يسموا أسماءهم أسماء لاتينية، لأن هم كانوا مش عايشين في اليهودية لكن كانوا عايشين خارجها، وده برضو اللي هنعرفه. أول مرة تم ذكر أكيلا وبريسكيلا ده كان في أعمال الرسل أصحاح 18 من عدد 1 لـ3. خلوني أكون أقرأ معاكم الفقرة دي. بيقول كده: وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبريسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كانت قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأن كلاهما في صناعتهما خيامين. طيب، من الآيات دي بنشوف كذا حاجة أو كذا معلومة عن أكيلا وبريسكيلا. المعلومة الأولانية أنه طبعا أكيلا من أصل يهودي، لكنه هو كان عايش منطقة اللي هي تركيا دلوقتي اللي هي اسمها بونتي، فده المنطقة بتاعته اللي هي زي ما قلت تركيا دلوقتي. برضو من القصة هنشوف ان هم كانوا لما شافهم بولس او لما راح بولس المكان ده، كان أكيلا وبريسكيلا لسه جداد، منقولين جداد لإيطاليا. وليه منقولين جداد؟ لانه كان ساعتها الامبراطور كلوديوس كان رحل كل اليهود اللي عنده اللي هم كانوا في روما. هم الاول كانوا عايشين في روما اللي هي روميا، وطبعا هي اللي هي ايطاليا، فالوقت ده كانوا عايشين في ايطاليا او روما او روميا كلهم زي بعض يعني. وبعد كده كلوديوس امر انه كل اليهود يسيبوا المكان، يعني تقريبا عمل زي هجره كده كله يسيب المكان. والاسباب الحقيقه لما درست يعني في اللي بيقول لانه كان اليهود عاملين شغب بسبب انتشار المسيحيه، فابتدت اليهود تبقى بتحارب ومش قابله، وفي العكس بسبب انتشار المسيحيه فهم ابتدى الامبراطور يبقى مش مبسوط منهم. المهم ان كان في الوقت ده شغب، وكان الامبراطور كلوديوس مش مبسوط فرحل كل اليهود. وأكيلا وبريسكيلا من الناس اللي تم طرح لهم من روما وراحوا إيطاليا. ومن هنا بنشوف أنه راحوا كورنثوس، وكورنثوس دي هي اليونان دلوقتي. ومن هنا بنشوف موقف أنه أكيلا وبريسكيلا كان في موقف صعب. ليه موقف صعب؟ لأن سابوا المكان اللي تربوا فيه، سابوا المكان اللي عاشوا فيه، سابوا يعني حتى هو الأكيلا بيتقال عليه كده أنه كان بنطي الجنس، يعني هو كان في المكان هناك، يعني هو طلع واتولد وتربى وعاش هناك، بس الفكرة انه كان المطلوب نتنقل، فكان الوضع صعب شوي لما بنبقى في مكان ومستقرين وبنبقى عايشين، وبعدين فجأة ينطلب منا ان احنا نسيب المكان ونتنقل لمكان تاني خالص، ما احناش عارفين فيه حد ولا عارفين نتواصل فيه مع حد. فطبعا أكيلا وبريسكيلا كان الوضع صعب قوي كونهم انه سابوا بلادهم وطنهم وراحوا مكان تاني. بس الحقيقة الجمال في قصة أكيلا وبريسكيلا أن دي ما كانتش نهاية العالم، بالعكس دي كانت بداية لطريق جميل، طريق أفضل وحياة أفضل مع الله، لأن هناك قدروا يقابلوا بولس. يعني لما كانوش هناك ما كانوش شافوا بولس، بس هناك قدروا يقابلوا بولس زي ما قرينا. أنا بقول كده: وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا فجاء إليهما. يعني لما كان هناك هم عرفوا يشوفوا بولس، يعني هزت العش
نقدر نهزة العش، الانتقال من دايرة الراحة وهزة العش عشان يروحوا مكان تاني كزوجين، وان هم يكونوا بيختبروا هزة العش دي كانت أفضل ليهم عشان يشوفوا اختبارات أفضل، يعيشوا حياة أفضل. وده حقيقي اللي بعد كده حصل، هم عاشوا أحلى حياة واختبروا أخطر اختبارات بسبب ان هم عايشوا في الحياة مع الله. والجميل بقى هنا انه بنلاقي لما تقروا قصة أكيلا وبريسكيلا مش هتلاقوا أبدا أبدا ولا تذمر حصل لا من أكيلا ولا من بريسكيلا. هم كانوا ماشيين في الطريق اللي هو الله كان تقريبا أو مش تقريبا، الله كان رسمه ليهم بدون أي تذمر. وهنا محتاجين نقف وقفة في القصة دي، في الحتة دي. في حياتنا كتير الله بيهز العش كأسرة، بيهز العش بينا كزوجين علشان ليه رؤية أفضل. هزة العش من الله للزوجين بيبقى غرضه إن ليه رؤية أفضل. الله مش بيهز العش لأنه هو عايز يضايقنا أو يتعبنا، هو عايز يا إما يعلمنا حاجة جديدة يا إما ينقلنا نقلة جديدة. فهزة العش بالنسبة لله ده له هدف، له رؤية في حياتنا. والمشكلة لما بنكون متذمرين إحنا مش بنعرف إيه هو هدف الله في حياتنا بسبب هزة العش، لأنه في ناس بتبقى قاعدة في دايرة الراحة وما عندهاش أي استعداد تسيب دايرة الراحة ومكملة في الطريق بتاعها وما عندهاش أي استعداد تبقى بتتغير. فهنا الله بيعمل إيه؟ هنا الله بيهز العش عشان يخرجك من دايرة الراحة، مش لأنه عايز يضايقك لكن لأنه عايز لك حاجة أفضل، عايزك تتغير في نقطة معينة. الوقفة دي مهم جدا نقفها مع نفسنا ونقفها مع شريك الحياة. هل واجهتم الأمر ده قبل كده؟ ويا ترى كان ايه رد فعلكم لما واجهتوا الامر ده؟ هل بتواجهوه فعلا دلوقتي؟ ويا ترى ايه رد فعلكم وانتوا بتواجهوه دلوقتي؟ لو انتوا حاليا الله بيهز العش بيكم ما انتوش عارفين في ايه، اقعدوا قدام الله وصلوا، يمكن الله عايز ينقلكم تبقوا بالظبط زي أكيلا وبريسكيلا، حتى لو مش بنفس الشهرة بس عايز ليكوا رؤية وفي خطة لحياتكم منه مش هيعرف يعملها غير لما يهز العش. صلوا وشوف يا رب انت عايز ليه يتهز العش من عندنا وتنقلنا من دايرة الراحة بدون تذمر.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. معكم هادي حنا ببرنامجكم نقطة من أول السطر. النهاردة بنتكلم عن علاقة جميلة جدا، لأنها علاقة زوجين قد إيه كانوا عايشين حقيقي حياة قبل الكلام بتاعك السلطان الله وسيادة الله على حياتهم. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. توبة مساء النور، أهلا بيكي منى. أهلا أهلا بيكي يا منى، مساء الخير. النهاردة السؤال اللي بطرحه، لأن احنا بنتكلم عن علاقة زوجين، وجهة نظركم ايه اللي بيخلي ساعات الزوجين حياتهم مش بتعكس مجد الله او سيادة الله عليهم، والناس لما بتشوف بتحس انه دول مش ولاد الله وما ينفعش يكونوا كده، وإيمانهم برياء، يعني إيمانهم بس مظاهر لكن جواهم ما فيش كده، وايه العكس اللي بيخلي الزوجين حقيقي حياتهم بتعكس مجد الله بتدل انه الله سيد على حياتهم. النهاردة بقى بنتكلم على زوجين وبنشوف انه حياتهم قبل كلامهم كانوا بيعكس سيادة الله، بيعكس انهم فعلا بيؤمنوا بالحياة مع الله، وإيمانهم بلا رياء يعني جوه زي بره بالظبط. سلوكياتهم الخارجية هي نفسها بتعبر عن قلوبهم بتقول ايه. وخدنا في الأول قبل الفاصل انه قد ايه هم كانوا في وضع صعب، لان هم اتنقلوا من روميا راحوا كورنثوس، يعني من إيطاليا راحوا اليونان، اتنقلوا أصبحوا غرب في المكان ده. ومع ذلك احنا بنشوف هنا انه أكيلا وبريسكيلا كزوجين كان عندهم صفة جميلة جدا، وهي صفة الخضوع. والخضوع انا هنشوفه في كذا موقف. اول حاجة لما راحوا مدينة أفسس، يعني بعد ما استقروا في مدينة اليونان أو كورنثوس راحوا أفسس مع بولس. بيقول كده في أعمال الرسل 18 من 18، يعني عدد 18 و19. على فكرة قصة أكيلا وبريسكيلا أغلبها في أعمال الرسل 18. ففي 18 و19 بيقول الكتاب كده: وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة، ثم ودع الإخوة وسافر إلى البحر إلى سوريا، ومعه بريسكيلا وأكيلا، أقبل إلى أفسس وتركهما هناك. يعني هو خدهم معه وراح لأفسس وسابهم هناك. يعني بنشوف أنه بعد ما استقروا لا راحوا مع بولس واستقروا في بلد تانية خالص، لسه بقى بيتعلموا من أول وجديد. عارفين يعني إيه ناس تسافر من بلد لبلد؟ يعني إذا كانت السفر من محافظة لمحافظة بتبقى في قلق، يعني مكان جديد، ناس جديدة، ثقافة جديدة، حياة جديدة، فده شيء مش سهل حتى لو كانوا رايحين يخدموا، بس شيء مش سهل. ومع ذلك بلاقي أنه أكيلا وبريسكيلا كانوا بيكملوا، كانوا بيخضعوا، بيكملوا الخدمة، مش بيقولوا لا احنا مش هينفع، بيروحوا وبيخضعوا لخطة الله. ومن خلال بولس اللي هو كان متلمزهم، هم فعلا خضعوا برضو البولس ان هم يروحوا أفسس بعد ما كانوا استقروا في كورنثوس اللي هي اليونان. طبعا ده غير بقى ان هم بعد ما استقروا راحوا رجعوا تاني روميا، يعني احنا شايفين الدايرة. فده بنشوفه لما في روميا 16:3-5 لما بولس قال سلموا على بريسكيلا وأكيلا العاملين معي وعلى الكنيسة التي في بيتهما. يعني هم لما بعت اللي هي إلى أهل روميا اللي هي روما قال سلموا على أكيلا وبريسكيلا اللي هم بيتهم في كنيسة. ده معناه إنه إيه اللي حصل؟ معناه إنه هم كانوا في كورنثوس اللي هي اليونان، وبعد كده راحوا مع بولس أفسس، اتحركوا وبعد كده راحوا إلى روميا اللي هي البلد اللي كانوا فيها الأول هي إيطاليا. فدي نقلة فيها خضوع، فيها انه بيتحركوا من مكان لمكان بخضوع. ولا مرة شفنا ان هما بيعترضوا، ولا مرة الكتاب بيقول ان كان في اعتراض من واحد فيهم حتى، يعني ما حدش فيهم قال لا انا مش هينفع. لكن هما مكان ما بينطلب الخدمة هما كانوا بيروحوا، هما كان عندهم روح خضوع. خضوعهم ده وفتح قلوبهم قبل بيتهم للكنيسة، يعني هما كانوا فاتحين بيتهم للكنيسة، بس فتح قلوبهم وخضوعهم كان اساس ومفتاح تحقيق خطة الله في حياتهم. الخضوع هو المفتاح الأساسي اللي بيه الله بيقدر يحقق خطته في حياتكم، وده اللي عملوا مع أكيلا وبريسكيلا. خضوعهم اللي خلى فعلا الله يقدر يكون بيكمل الخطة اللي عايزها في حياتهم. مش بس كده، احنا محتاجين هنا نقف وقفة مع نفسنا شوية. يا ترى انت وشريك الحياة علاقتكم بالله سمتها الخضوع ولا التذمر؟ لما بيكون عايز يحركنا، لما بيكون عايز يودينا مكان، لما بيكون عايز نعمل حاجة مختلفة احنا بنخضع؟ لما بيهز العيش احنا بنتذمر ولا بنخضع؟
لما بتدي نستقر شوية بتجي الله عايزنا نتنقل في حتة تانية أو حاجة، مش لازم نتنقل في مكان لمكان، بس حصلت هز عش، هز العش ده اللي خلينا في حاجة مختلفة هتحصل لنا. يا ترى إحنا بنقدر نكمل بخضوع بدون تذمر؟ مش بس كده، في شخصيات بتبعد عن ربنا خالص، بتحس ان لا انا مش قادر اكون مع ربنا اللي بيحاول يحركني، وانا تعبت وانا زهقت وانا مش قادر. فاحنا كزوجين لما بنتعرض لكده، في خضوع ولا في تذمر؟ لو عايز تعرف اراده الله في حياتك وعايز تمشي زي ما الله عايز، وعلى فكره بتبقى ليه افضل خطه، بتبقى افضل خطه هي خطه الله لحياتك، محتاج يكون عندك المفتاح اللي كان عند اكيلا وبريسكيلا، مفتاح الخضوع لله.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. معكم هادي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. النهاردة بنتكلم عن علاقة أكيلا وبريسكيلا، زوجين قدروا يعكسوا بحياتهم قبل كلامهم سيادة الله عليهم. خلينا أكون بقرأ تعليق توبة. أحب أقول لكم أنه سؤالنا النهاردة المطروح اللي هو كده، تفتكروا إيه اللي بيخلي الزوجين يكونوا ماشيين مش في إرادة ربنا، أو العكس بيخليهم يكونوا ماشيين في إرادة الله؟ طب بتقول التسليم لإرادة الله وسماع لصوت ربنا، الثقة إن ربنا ليه خطة في حياة كل واحد وهي خطته لخيره. شكرا جدا يا توبة على تعليقك الجميل. ده حقيقي إن إحنا لما بنسلم لإرادة الله من ناحية تمشي معانا، فده ما إحنا واثقين جدا إن هو ماشي معانا بصورة صح. لكن لما نكون بنعترض أو متذمرين، ده ما إحنا شاكين يا رب إن أنت بتحبنا ومشي نفسك صح. زي ما قلت قبل الفاصل كده، انه علشان نبقى متأكدين انه ده احنا هنمشي في سكة ربنا، لازم يكون معنا المفتاح اللي هو الخضوع لله. دي كانت اول صفة في صفات أكيلا وبريسكيلا، الخضوع لله. تاني صفة بقى ان كان حقيقي بيتهم مفتوح بصفة عامة، هما كانوا معطائين بصفة عامة بخصوص البيت، يعني بيدوا بيهتموا. وده هنشوفه، اولا هنشوفه في الشهد اللي احنا قريناه ده، كان بيقول كده ان هما استقبلوا بولس، لما بيقول فوجد يهودين اللي هو بولس يعني اسمه أكيلا، فجاء إليهما ولكونه من صناعتهما أقام عندهما، يعني راح وقعد عندهم. فاحنا بنشوف ازاي أكيلا وبريسكيلا استقبلوا شخص علاقتهم بيه ما كانتش قوية، لكن هم استقبلوا لأنه هو كان محتاج لكده. هو كان بالنسبة لهم ده شخص غريب ومحتاج يكون بيقعد معاهم. لما يقول أقام عندهم يعني قعد واستقر، ومجرد مش مجرد راح راح قعد معهم شوية ومشي، لا هو أقام. وعلى فكرة القعدة دي ما كانش عرضها لا تكوين كنيسة ولا صلاة، ده شخص محتاج وقاعد معاهم، شخص رايح بلد غريبة وراح للبيت ده عشان يستقر معاهم، واضح انه قعد وقت طويل. بيقول اقامه عندهما، دي ناحية. الناحية التانية بقى، كان بيت أكيلا وبريسكيلا دايما بيت كنيسة مفتوحة، يعني احنا بنشوف ده في المرتين سواء في أفسس أو في روميا. في أفسس كرونسوس الأولى 16-19، لما بولس الرسول بيسا

0: بعد كده يستقبلوا ويعملوا كنيسة ومكان للصلاة والمؤمنين ييجوا. ده معناه أنه سمات حياتهم كده، هم بيتهم مفتوح للناس، بيتهم بيستضيفوا فيه الناس اللي محتاجينها. يعني بمعنى أنه مش بولس بس، يعني نقول بولس بس عشان هو يتملقوه لأنه هو كان رسول كبير فحاولوا يقربوا منه طمعانين في أنهم يكون ليهم مركز، لا ده مش الهدف، بدل ان هم بعد كده ابتدى يبقى ليهم خدمة، بيتهم اتفتح للكنيسة، كانوا بيخدموا الله بقلب امين، سواء بالمساندة شخص محتاج زي بولس او بالخدمة. وهنا لينا وقفة، الوقفة دي نفسي قوي نفكر انه يا ترى لما بنقدم خدمة بنقدمها من قلبنا ولا عشان نبقى باينين وللمصلحة؟ يعني بتقدم خدمة لحد ده لأنه فعلا أنت من قلبك عايز تقدمها، ولا عشان الناس تشوفك وتسقف لك، أو أنت ليك مصلحة يعني أقدم لك حاجة وتقدم لي حاجة، تقديمك للخدمة والمساعدة. وأنا ما بقصدش هنا المساعدة مادية ولا الخدمة المادية، يعني أنتوا زي ما أنتوا شايفين كده أكيلا وبريسكيلا هما ما بيقولش ولا مرة أنه دفعك فلوس، هو استضافوا حد محتاج، اهتموا بشخص محتاج زي بولس، ومن الناحية التانية كان بيتهم مفتوح للمؤمنين عشان يجوا يصلوا. فإحنا لما بنقدم حاجة زي كده، اهتمام، مساندة، بيت مفتوح، قلب مفتوح، ناس عايز تيجي تتكلم، بنقدمه عشان دي مصلحة مع الناس بس لينا مصلحة معاهم، ولا حقيقي لأنه قلبنا في محبة للخدمة وتقديم المساندة والاهتمام بالغير. زي ما شفنا كده الخدمة هنا اللي قدمها أكيلا وبريسكيلا هي الناس فعلا كانت محتاجة. فيا ترى إيه الخدمة اللي بتقدموها كزوجين للمجتمع اللي انتوا عايشين فيه؟
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
2: راديو سما، لون أيامك.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم على قصة جميلة جدا، هي قصة الزوجين أكيلا وبريسكيلا، علاقة حقيقي كانت حياتهم قبل كلامهم بتعكس سلطان الله وسيادته على حياتهم. وشفنا قبل الفاصل قديهم كانوا شخصيات غير متزمرة، كانوا خاضعين جدا برغم ان هم واجهوا صعوبات انه يتنقلوا من مكان لمكان، الا انه في كل وقت كانوا خاضعين لله، برغم انه الله هز العش ونقلهم من البلد اللي مستقرين فيها لبلد تانية، الا انه كانوا بيخضعوا لله ورجع هز العش تاني، انه بعد ما استقروا في بلد كورنثوس اللي هي اليونان رجع تاني اتنقلوا لأفسس، وبرضه اتنقلوا بدون تذمر، بعد كده رجعوا راحوا روما واتنقلوا بدون تذمر، فكان الخضوع هي حياتهم. تاني حاجة كان العطاء والخدمة بيعملوها من القلب زي ما انتوا شايفين. تالت حاجة بقى من سمات أكيلا وبريسكيلا كانت خدمتهم بهدوء وبدون استعراض. بس قبل ما اكمل خليني اكون بقرة اللي قالته توبة، بتقول كانوا بينفذوا الوصية وهي إضافة الغرباء. صح جدا يا توبة، هما فعلا كان قلبهم بيستضيف الغرباء. يمكن بسمع حد يقول بس احنا دلوقتي صعب نعمل كده، على الأقل اهتم، على الأقل في حد محتاج اهتم، ما تبقاش اسمع له شوف محتاجه مساندة ايه، ما نبقاش قافلين قوي على نفسنا وعلى احتياجاتنا وعلى احنا محتاجين ايه، احنا محتاجين ايه، لكن محتاجين كأولاد الله نبقى مفتوحين شوية للي مش قادر يكون بيستضيف حد غريب نتيجة الأوضاع يمكن تبقى مختلفة دلوقتي، بس الاستضافة اللي كانوا بيعملوها زمان هو اهتمام، فاحنا ممكن نكون بنهتم بالشخصيات اللي حوالينا اللي محتاجة الاهتمام ده. شكرا جدا يا توبة على تعليقك. الصفة الثالثة زي ما قلت هي انه كانوا حقيقي بيخدموا بهدوء وبدون اي استعراض او مظاهر او يقولوا نحن بنفهم. تعالوا كده نشوف ده في موقف حصل مع أبولوس في أعمال الرسل 18 من 24 ل 26، بيقول الكتاب كده: ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه أبولوس اسكندري الجنس. مش لازم يكون من اسكندرية على فكرة، هي اسكندرية لما تم افتتاح روما اسكندرية كانت في كذا بلد في اسكندرية. رجل فصيح مقتدر في الكتب، كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان هو حار بالروح، يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا أخذا إليهما وشرح له طريق الرب أكثر تدقيق. من القصة هنا بنشوف كذا حاجة. أولا أبولوس ده كان شخص لما بيتقال عليه أنه هو كان فعلا شخص فصيح مقتدر خبير في طريق الرب، وشخص كان مؤمن، هو حار بالروح يعني هو مؤمن وعايز يتكلم عن ربنا وعايز يقول للناس

ربنا. فهو كان شخصية جواها إيمان حقيقي، وكان كمان شاطر إنه يتكلم، فصيح اللسان، شاطر إنه يتكلم، مدرس كويس جدا. بس كانت مشكلته بقى إن المعرفة عنده نقص، يعني هو لما بيتكلم بيتكلم على المسيح المنتظر، لأنه معرفته بآخره كانت يوحنا، أو إنه هو جاي، لكن هو ما يعرفش تفاصيل خالص عن المسيح، لا تعليمه ولا موته ولا قيامته، دي ما كانتش لسه عنده، لأنه زي ما بيقول الكتاب كده آخره تعليم يوحنا المعمدان، فمش واصل قوي إنه كان عارف أي حاجة عن المسيح أو ما يخص سيد المسيح. عشان كده قال الكتاب عارفا معمودية يوحنا فقط، يعني هو غالبا راح اتعمد على ايدين يوحنا المعمدان، وعارف اللي بيبشر بيه يوحنا انه في الطريق، ان هو جاي يعد الطريق للمسيح اللي جاي المخلص. فهو رايح بالروح الحارة دي يكون بيتكلم، بس هنا في لازم تبقى في وقف، لانه أكيلا وبريسكيلا عارفين ان الكلام اللي بيتقال في المجمع فيه حتة ناقصة. ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص بعد كده ناقص ان المسيح فعلا جه وموته وقيامته وكلامه ووصاياه، ففي جزء كبير ومهم جدا محتاجين الناس تبقى بتعرفه. فهنا حصل ايه؟ شوفوا بقى جمال الزوجين دول اللي هم عالجوا الموضوع، بس من غير اي عنجهية او اي كبرياء خالص. هو اخذا اليهما، يعني ما تكلموش ولا كلمة في المجمع، سكتوا، خدوه وابتدوا يعملوا ايه؟ ابتدوا يكونوا بيفهموه. يعني هو بيقول الكتاب كده وشرح له طريق الرب اكثر تدقيق. طريق الرب اللي انت قلته ده يخص يوحنا المعمدان بس، لا لا لا، ده بقى في طريق الرب بقى اللي هو اكثر تدقيق. ده خلاص الدنيا اكتملت، المسيح جه، خلاص احنا بقينا الطريق هو مع المسيح، فانا هو الحق والطريق والحياة، فهو احنا هنكمل مع المسيح. فهم كملوا معاه السكة الصح، كملوا معاه معلوماته اللي كانت منقوصة، بس هم خدوه على جنب بدون ما يحرجوه خالص في المجمع. يعني هو ما حاولوش يكونوا بيعبروا أو يحرجوا، شرحوا لي الطريق ووضحوا له الإيمان المسيحي شكله إيه. طبعا كان ممكن جدا جدا الأكيلا وبريسكيلا يحرجوه، يعني كان ممكن يقولوا إن اللي أنت بتقوله ده مش، لا ده أنت كلامك ناقص، لأنه كمان هو بيتكلم بجهارة وبما إنه فصيح فالناس كلها ملمومة حواليه، فكان ممكن يقول لا اللي أنت بتقوله ده مش صح. وهنا بيظهر أكيلا وبريسكيلا بقلبهم المتضع اللي زي قلب إلههم، عملوا حاجتين. أول حاجة هما ما سكتوش على إنه في معلومة غلط، هما لازم يكونوا بيصلحوا، أو معلومة مش غلط، معلومة منقوصة، فهما ما سكتوش فخدوه علشان خاطر يكملوا المعلومة اللي عنده. تاني حاجة كان الأمر ده بحكمة، بدون ما يحرجوه ولا يكسروه ولا يكسفوه قدام حد. تفتكروا لو كان أكيلا وبريسكيلا وقفوا وكسفوه وأحرجوه قدام الناس كان بقت إيه مشاعره؟ لأن أبولوس رجع بعد كده كمل خدمة، زي ما بنشوف من رسائل بولس الرسول لما كان بيبعث لكورنثوس. هنا برضو محتاجين نقف وقفة. الحقيقة جمال أكيلا وبريسكيلا أن يمكن موقفهم بتبقى صغيرة، بس في كل موقف صغير بتبقى التعليم كبير قوي، وبنحتاج نقف وقفة مش صغيرة. فهنا محتاجين نقف وقفة، يا ترى لما بيكون أنتم معاكم الحق وبتسمعوا شخص بيقول معلومات ناقصة، يعني مش هتبقى غلط، ناقصة أو حتى مش مظبوطة، إيه اللي بنعمله؟ يعني بتقولوا وإحنا مالنا، مش مهم، هو اللي الناس لما تسمعوا الناس هتشوفه قليل، ولا بتحرجوه قدام الناس وتظهروا بقى مدى إمكانياتكم أنتم ومعلوماتكم أنتم، ولا بتسكتوا لكن من وراه بتتكلموا كلام عنه سلبي، ولا بتعملوا زي أكيلا وبريسكيلا وبتاخدوا وتعرفوا الأمر بطريقة لطيفة، لأن هم أخذاه، يعني هو غالبا لما أخذاه تقريبا هم ودوا البيت معاهم، عشان ما حدش حتى يبقى بيشوف هما بيقولوا أو بيتكلموا معاه أو لا. الفكرة هنا أن أنا هنا بسكت على الغلط، أو بتكلم عن الشخص ده كلام سلبي من وراه، أو بحرجه قدام الناس، ولا بعمل زي أكيلا وبريسكيلا بيبقى عندي تصرف حكيم لكن برضو مش بسكت على الشيء الغلط أو الشيء المنقوص.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا عن أجمل وأروع زوجين أكيلا وبريسكيلا. مشينا معاهم الرحلة بتاعتهم بداية لما سابوا البلد اللي كانوا مستقرين فيها اللي هي روما واضطروا يسافروا لكورنثوس اللي هي دلوقتي حاليا اليونان. وبنشوف بعد كده ازاي سابوا كورنثوس وراحوا أفسس وبعد أفسس راحوا روما، وشوفنا ان في كل ده كان عندهم مفتاح مهم جدا وهو الخضوع. وبعد كده كمان بنشوف قد ايه هم كانوا قلبهم معطاء وكان بيتهم مفتوح للآخرين. عايزين كمان نشوف والحاجة طبعا التالتة ان هم كانوا متضعين جدا بيتصرفوا بدون استعراض. عايزة قبل ما ادخل في النقطة اللي بعد كده عايزة ارد على توبة لانها فعلا قايلة تعليق مهم انا محتاجة اكون برد عليه. بتقول كده الناس دلوقتي بتعتمد على الآية اللي بتقول وبخ وعيظ انتهر في العلن وبتجريح وسخرية. الفكرة هنا انه يمكن الكتاب ما قالش انه نعمل كده بالضبط، لكن في آية في كولوسي بتقول كده انه لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وبعد كده بيكمل منذرون ومعلمون بحكمة. يعني قبل ما ابتدي اروح انذر بحكمة واعلم، انذر يعني اقول لك بتعمل ده غلط واعلم، قبليها في شرط رهيب جدا ان تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. يعني ايه بغنى؟ يعني انا بفيض، يعني انا جوايا مش بس بقرا الكلمة وبسكت على كده ومش وناسي هي بتقول ايه، لا انا مليانة بيها لدرجة انه انا وانا حتى بانذر الاخرين انا بنذرهم بكلمة الله وبحكمة. فهي دي فعلا يا توبة النقطة، انه احيانا نروح نبقى بندي بننذر وبنتكلم بصورة صعبة، واللي بتكلم بصورة صعبة ده معناه ان من جوه فاضي، وده ما كانش أكيلا وبريسكيلا. أكيلا وبريسكيلا كانوا من جوه مليانين، كانوا من جوه فعلا بتسكن فيهم كلمة المسيح بغنى. وده الفرق بين الاثنين، ان انا اروح انذر واعلم وانا جوايا فاضية، او ان انا انذر واعلم وانا جوايا بتسكن فيها كلمة المسيح بغنى. دي النقطة اللي هي كانت حكينا فيها شوية قبل الفاصل، انه ازاي انا بكون عندي اتضاع حتى لو انا بحاول انذر شخص او اقوله انه في حاجة عندك في اللي بتقولها مش مظبوطة او منقوصة. طيب الصفة اللي بعد كده انه هم حقيقي كانوا بيشتغلوا، يعني هم كانوش زي بقية الرسل. الرسل كان الله او السيد المسيح اختارهم اللي هم الاتناشر تلميذ، وبعد كده طبعا رسل تاني كتير كانوا متفرغين بس للخدمة، اللي هم مش بيشتغلوا لكن بيتحركوا بناء على بس الخدمة، وده زي وصية السيد المسيح ليهم بيتحركوا، يعني كانت التقدمات هي اللي تكون بتصرف عليهم بعد كده. لكن أكيلا وبريسكيلا كانوا شبه شوية بولس. أكيلا وبريسكيلا كانوا بيشتغلوا إيه؟ في صناعة الخيام، وده اللي احنا قريناه قبل كده. فلما بيشتغلوا في صناعة الخيام لكن بيخدموا، ده معناه إنه ممكن جدا الشخص اللي يكون يعني بيخدم بيشتغل، مش لازم يكون متفرغ، يعني مش لازم يكون هو بس بيخدم وبس، لا لا، ده خدمة الله مش مقتصرة خالص على انه الناس او ناس لا، ولا ما انا اصلي مش الحتة دي مش بتاعتي وانا كفاية على الشغل وبس، لا، هو الخدمة للكل. ليه بقول كده؟ لانه الله مدي مواهب للكل، فالموهبة اللي مديها لنا انا لازم اكون بخدم بيها. انا يمكن اكون بشتغل، انا يمكن اكون مش متفرغ لده وسايب شغلي، لكن ومع ذلك انا محتاج هنا ان اكون بنظم وقتي مع شغلي ومع اسرتي وبين الحاجة اللي بعملها هي الخدمة. وده اللي كان عامله أكيلا وبريسكيلا، هما كانوا بيشتغلوا في صناعة الخيام وكانوا منظمين الوقت في نفس الوقت، موهبتهم في انهم يكونوا بيتكلموا ويرعوا ويهتموا ويفتحوا بيتهم كنيسة كانت الجزء اللي الله مديهم كموهبة، فكانوا بيكملوا فيها وكانوا بيعملوا بيها. وهنا لازم نبقى عارفين كويس قوي انه الخدمة وخدمة الله مش مقتصرة على ناس وناس، لا، كلنا لازم نكون بنقدم خدمة لله بطرق مختلفة حسب الموهبة اللي عندك. وانت لازم تقف هنا وتقول هو الموهبة اللي أعطاها الله ليا إيه هي علشان أقدر أكون بخدم بيها الله في المجتمع اللي أنا عايش فيه. وطبعا لما الزوجين يعملوا كده مع بعض زي ما شفنا هنا بتبقى جميلة جدا. الحاجة الوحيدة اللي بتفرق بين إنسان وإنسان مش إنه ده بيخدم وده لا، لكن خضوعه لله هي اللي بتخليه يمشي بسكة صح. الخضوع والاتضاع وأحشاء الرأفات اللي بتكون جوا الإنسان هي اللي بتخليه فعلا يكون بيستمر وبيكمل في سكة الخدمة الله، حتى لو كان هو بيشتغل لكن بيعرف ينظم وقته مع بيته وقته مع شغله، وبيبقى بالضبط شبه أكيلا وبريسكيلا.

رجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا وحكايتنا على الزوجين أكلة وبرسكيلا، وقلنا قد إيه كانوا فعلا هم خاضعين لله برغم هز العش اللي حصل ونقلهم من بلادهم اللي كانوا مستقرين فيه لبلاد تانية، وشوفنا قد إيه أكلة وبرسكيلا كانوا شخصيات متضعة تخضع لله، وقد إيه حتى لما بتخدم بأحشاء رأفته بتقدم الخدمة والاهتمام والمساندة للآخرين. صفة تانية من صفات أكلة وبرسكيلا إن كانت أمانتهم في الخدمة ومساندتهم لبولس حقيقي كانت تفوق كل حاجة، يعني ملهاش حدود، وده بنشوفه في روميا 16 من 3 يعني عدد 3 و4 لما بولس بيقول كده: سلموا على برسكيلا وأكلة العاملين معه في المسيح يسوع اللذين وضع عنقيهما من أجل حياتي، اللذين لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع كنائس الأمم. واضح هنا أنه بولس كان متعرض لمخاطر معينة، وواضح برضو أنه أكلة وبرسكيلا خطروا بحياتهم وعرضوا نفسهم للموت بسبب أنه ينقذوا بولس. طبعا الوقت ده كان فيه بيقتلوا كتير خالص الناس اللي بتبشر بيسوع، فكان ممكن يكون الموت بالشنق بالحرق بالإعدام بقطع الرأس، يعني كانت الحاجة صعبة جدا. فالفكرة هنا أنه هم بحسب كلمة الله هم عرضوا عنقهم، يعني عرضوا نفسهم للموت بدالي، فده كان قد إيه أمانة رهيبة جدا جدا بالنسبة لأكلة وبرسكيلا. واللي عملوه ده واضح أنه كان ليه صدى كبير قوي، لأنه مش بس كان يعني بينعكس على حياة بولس، ده بينعكس على الخدمة بتاعة بولس صفة عامة. عشان كده بيقول أنه كل كنائس الأمم بيشكروهم، كل كنائس الأمم ممتنين ليهم. فواضح أنه بسبب اللي عملوه بولس قدر يكمل الرحلات التبشيرية بتاعته، قدر يكمل الكرازة لكل كنائس الأمم. يعني عملهم ما كانش بس أن هو إنقاذ بولس، لكن طبعا إنقاذ بولس والرسالة الخاصة ببولس نقدر نقول هو كان سبب أساسي لتكملة رسالة بولس، وكل اللي عملوا بولس ده هم كانوا من الأسباب الأساسية اللي هم أنقذوا حياتهم باللي عملوا وعرضوا نفسهم للخطر بسببه. وهنا محتاجين نقف برضو وقفة، زي ما انتم ملاحظين كده كل موقف من أكلة وبرسكيلا بيوقفنا وقفة مش قليلة. زي ما قلت في الأول هم قصتهم قليلة بس بيوقفنا وقفة مش قليلة. هنا سؤال: يا ترى أمانتنا لله وصل لحد فين؟ هل احنا أمنا لله في الأوقات الحلوة بس، والأوقات الوحشة لا احنا مش أمنا، بنتصرف زي ما احنا عايزين، بنتصرف بالطريقة الإنسانية الجسدية عشان عايزين نوصل للحل بتاعنا بطريقتنا، احنا بنبعد عن ربنا وبنلومه لأن انت بعيد وسايبنا. في شعار جميل أو موجود في الكتاب المقدس، هل إحنا بنمشي بيه ولا؟ الشعار ده موجود في روميا 8:35-38 بيقول كده: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. ودي النقطة، هل شعارنا كده زي شعار الآية دي، ولا أول ما بنواجه ظروف صعبة وضغوطات بندي لله ظهرنا وبنكمل حياتنا زي ما احنا عايزين بلوم وعتاب وتذمر؟

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبنتكلم مع بعض عن أجمل زوجين وعلاقة بين الزوجين أكيلا وبريسكيلا. الوقت اللي فات كله كنت بتكلم على اتجاههم ناحية الخدمة، يعني هم بيقدموا الرسالة والخضوع، أو بيقدموا رسالة بخضوع وبسيادة الله عليهم، هم بيهتموا بجد من قلبهم، هم متضعين جدا ومش بيحرجوا حد، هم كانوا بيشتغلوا لكن كانوا بيستخدموا موهبتهم. فده فيما يخص الموهبة. هنا بقى الوقت ده عايز أقول علاقة أصلا أكيلا وبريسكيلا كان فيها عمق رهيب في التواصل. إحنا طول الوقت بنشوف أكيلا وبريسكيلا أو بريسكيلا وأكيلا، يعني الاسمين مرتبطين ببعض، مش مفيش حد بيخدم حد، لا هما الاتنين ظهرهم في ظهر بعض. عارفين لما ببقى بسند شريك الحياة، أنا ظهري معاه، أنا بسندك، أنا مكمل معاك. فده بينجح قوي قوي الحياة في العلاقة الزوجية، إن نكون سند لبعض، يكون عمق التواصل بيننا خطير. ده الجسد الواحد اللي هما إحنا بنسند بعض، مش واحد بيبقى عايز يخدم ويتحرك وتبقى حياته بتمجد ربنا والتاني غايب خالص مش سأل فيه أو معطل. يعني ساعات يبقى التاني مش بس إنه غايب، لكن ساعات يبقى كمان معطل عنه. فدي كانت العلاقة بينهم وبين بعض، كانت علاقة عمق رهيب في التواصل. هم كانوا ساندين بعض، كانوا ماشيين بعض، هم ماشيين مع بعض، هم الاثنين بيخدموا، يعني حققوا فكرة عمق التواصل والجسد الواحد، ما كانش في حد بيعطل الطرف الثاني. وده فعلا محتاج نقف مع بعض وقفة، انت دورك ايه مع شريك الحياة؟ انت مشجع ولا معطل ليه؟ التواصل بينكم عميق ولا كل واحد في حتة، كل واحد مش دريان بالتاني، كل واحد الحياة خدته؟ هل اسمكم دايما مرتبط ببعض؟ مفيش مرة يتقال أكيلا ألا متقال بريسكيلا، أو يتقال بريسكيلا ألا متقال أكيلا، ولا تقريبا كأنكم مش زوجين؟ ده كان علاقة أكيلا وبريسكيلا مع بعض. مش بس كده، دي كانت علاقة كمان فيها تشجيع لحياة الأمانة. وهنا بعد الفاصل هنشوف زوجين تانيين، هنقارن بسرعة قوي بينهم ونشوف الفرق، إن زوجين بيشجعوا بعض على حياة الأمانة وزوجين تاني بيشجعوا بعض على حياة الغش.
1: برنامج نقطة من أول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
0: لما باجي اتكلم عن أكيلا وبريسكيلا والتواصل العميق بينهم، بنشوف ان التواصل ده ما كانش بتبقى نتيجته سلبية. يعني ممكن يبقى الزوجين مع بعض وفي تواصل عميق، بس انتوا بتتواصلوا مع بعض في ايه؟ بتشجعوا بعض على ايه؟ أكيلا وبريسكيلا كانوا بيشجعوا بعض على حياة الأمانة، وهما الاتنين كانوا بيخاطروا مع بعض، وهما الاتنين كانوا بيتكلموا مع بعض، وهما الاتنين كانوا بيعلموا مع بعض. الزوجين التانيين بقى اللي عايزه احكي كده كمثل سريع مش هستفيض بيه، اللي هو حنانية وسفيرة. حنانية وسفيرة كانوا برضو متفقين مع بعض، بس كانت مشكلتهم ان اتفاقهم مع بعض كانت على الخطية وعدم الأمانة. لما اتفقوا مع بعض ان هم يخفوا السعر الحقيقي للبيت اللي باعوه والميراث بتاعهم اللي باعوه، هنشوف ده في اعمال الرسل 5:1-10. انا مش هقرا كله، بس هقرا الحتت اللي بتورينا قد ايه ان كان حنانية عمل الخطة وسفيرة عرفت وكملت معاه ووافقت عليه. بنشوف البول كده، ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن وامرأته لها خبر ذلك. وبعد كده لما راح قال لبطرس على الثمن، طبعا كان في نتيجة انه كان في عقاب من الروح القدس ليه لانه اختلس من ثمن الحقل. جون بعد كده بقى بعد ما بطرس قال له، فقال له ايوة ده اللي احنا بعنا بيه. بعدها بقى بثلاث ساعات بيقول كده، ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. احنا عرفنا أنه وقع ومات في الوقت ده، لما هتقرأ تلاقوا أنه وقع ومات. فقال لها بطرس قولي لي بهذا المقدار بعتم الحق؟ فقالت نعم بهذا المقدار. فحتى بطرس قال لها ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الله. ساعات بتبقى علاقتنا ببعض أيوة قوية، بس للأسف الشديد بتبقى قوية بصورة سلبية. الزوجين يا ترى علاقتهم ببعض بتوصل لبعض لفين؟ يعني أنا تأثيري على شريك الحياة بيوصله لفين وبيوصل علاقتنا لفين؟ الموضوع مش بس ارتباط وتواصل عميق بين الزوجين، لكن الموضوع أنا بقود شريك حياتي لفين. لأن الزوجين الحياة بيأثروا ببعض، بذلك لما تبقى علاقتهم بعض قوية بيأثروا ببعض في قراراتهم، في شخصيتهم، في اتجاهاتهم. أكلة وبريسكيلا، أكلة وبريسكيلا كانوا بيشجعوا بعض على طريق الخدمة والأمانة، أما حنانية وسفيرة فكانوا بيشجعوا بعض على طريق الخداع. قدي طبعا في اختلاف كبير بين الاثنين. يا ترى بقى أنا وشريك حياتي مدى قربنا لبعض بيخلينا قريبين، نكون بنكمل بعض بطريقة شكلها إيه؟ هل بنقود بعض لأن إحنا قريبين لينا تأثير سلبي وبنقود بعض في حتة غلط وعدم أمانة وبنتفق على حاجات مش أمينة في علاقتنا مع الله، ولا بنقربه من ربنا؟ بقرب شريك حياتي من ربنا وإحنا الاثنين بنمشي في سكة إن إحنا فعلا أولاد الله. هل حياتكم أنتم الاثنين كزوجين مرتبطين ببعض بتعكس سيادة الله، ولا للأسف بتعكس سيادة إبليس عليكم؟ مهم أوي تعرفوا إن مش بس قرب العلاقة هي اللي مهمة، لكن عمق التواصل ده بتبقى نتيجته لفين، بتوصل شريك الحياة لفين والأسرتنا بصفة عامة لفين. ودينا شفنا نموذجين من الكتاب المقدس، النموذج الرائع اللي بنحكي عنه أكيلا وبريسكيلا، والنموذج التاني اللي عكسه تماما حنانيا وسفيرة. بكده أكون

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. نافع لربنا ونافع كمان للناس. يمكن الجملة دي تكون يعني صعبة شوية، لأنه أوقات كتيرة بنظن أنه لو أنا نافع للناس مش هبقى في علاقة قوية بربنا، أو يعني مفهوم أني أكون مفيد أو نافع للناس يعني قد يتعارض مع العلاقة مع الرب إلهنا. لكن عمل نعمة الله بيخليني أكون خاضع للرب، خاضع لإيد الرب، ابن حقيقي للرب، عايش بقوانينه، عايش بمبادئه ومبادئ كلمته، وكمان أنا نافع للناس اللي حولي. لأنه في كذبة اسمها إنك عشان تعيش للرب أنت هتكون خسران دايما، وهتكون دايما الناس ضدك، وهتكون مش مؤثر ومش نافع تعيش، فيستحسن تبعد عن الناس وتعيش على جنب. الحقيقة في كلمة الله في واحد ربنا غير حياته. في واحد في كلمة الله كان لص، كان حرامي، سرق السيد بتاعه، كان عبد، فسرق سيده وهرب. لكن بعد ما هرب بالمسروقات اتقابل مع نعمة ربنا، وهذه النعمة الإلهية غيرت حياته، وأصبح بعد كده مش عبد لكن أخ في المسيح. ومش بس كده، لكن أصبح أخ نافع في الجسد وكمان في الرب. خليني أقولك أنا بتكلم عن مين. أنا بتكلم عن أونسيموس. أونسيموس العبد اللي سرق سيده فيليمون. في رسالة فيليمون وعدد 16 بيقول الكتاب هذه الكلمات: لك عبد فيما بعد، بل أفضل من عبد، أخا محبوبا ولا سيما إلي، فكم بالحري في الجسد والرب جميعا. بولس هنا بعت رسالة لفيليمون بيقول له: يا فيليمون، أنا عايزك تقبل أونسيموس، بس تقبله مش كعبد لكن أفضل من عبد. إيه يا بولس اللي عاوز تقوله؟ قال هيكون أخ محبوب ولا سيما إلي، فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. أونسيموس تغيرت حياته وأصبح أخ لبولس، وأصبح أخ ونافع للجسد وللرب. جت هذه الكلمات في بعض الترجمات بهذا الشكل: ولا شك أكثر من هذا بالنسبة لك كإنسان وكأخ في المسيح. يعني أصبح أونسيموس أخ ونافع مش بس لبولس لكن إلى فيليمون في الجسد وفي الرب جميعا. يعني يصلح هذا الشخص اللي اسمه أونسيموس إنه يكون يا فيليمون أخ ليك في الجسد، تقبله كأخ في الجسد، وكمان تقبله كأخ في المسيح. اللي حصل مع أونسيموس، الخطية الكبيرة اللي حصلت إنه سرق، فيبدو إنه لا يصلح إنه يكون أخ في الجسد. يعني لو افترضنا أن أونسيموس اتغير فعلا، فيليمون ممكن يقبل أن أونسيموس اتغير، لكن أكيد هيبقى جواه وجع، وأكيد هيبقى جواه كمان مخاوف. هل يا ترى أونسيموس ينفع يكون أخ ليا؟ هل يا ترى الطلب اللي بيطلبه الرسول بولس ده طلب منطقي، طلب مقبول؟ هل أونسيموس يصلح أنه يكون أخ، ولا الموضوع بعيد؟ أوقات كتيرة بنحكم على الناس، أوقات كتيرة بنصدر فكرة إنه فلان ده أنا شفته مرة بيغلط، أنا شفته مرة بيكذب، أنا شفته مرة بيتعصب، فحكمت على هذا الشخص إنه هيكمل كده، وإنه غالبا مش هيتغير. وممكن تعدي السنين ويبقى جواك الحكم نفسه إنه فلان بنفس طريقته. عندي سؤال صغير: هل ممكن فلان ده يكون اتغير؟ هل ممكن هذا الشخص يكون اتقابل معاه الرب فحياته اتغيرت؟ هل ممكن يكون بعد ما كذب قدامك، أو بعد ما اتعصب، أو أيا كان الفعل، هل ممكن أنه في نفس اليوم أو حتى في تاني يوم يكون جه قدام الرب وقدم توبة واتغيرت حياته؟ هل ممكن يكون تاب توبة حقيقية وأصبح خليقة جديدة في المسيح؟ الحقيقة أيوة. علشان كده بلاش تحكم على حد، بلاش تاخد فكرة أو تتبنى نهج إنه فلان ده مش هيتغير، لأنه ممكن يتغير. بولس بيقول لفيليمون إنه أونسيموس اتغير وبقى ينفع يكون أخ ليك في الجسد وكمان في الرب.
هو بقى نافع ليك ونافع للرب. لازم تقبله مش بس في الرب، لكن كمان تقبله في علاقتك الشخصية. لازم يكون في دايرة علاقاتك. هو شخص مؤثر جدا، هو شخص نافع جدا. هذا القبول اللي الرسول بولس بيوجهه إلى فيليمون، أو بتعبير تاني بيحرض فيليمون عليه، هو نفس الأمر للرب النهاردة عاوز يقولي ويقولك ويقولك ينفع أنت كمان تكون كده، ينفع أقبل الناس بطريقة مليانة بالمحبة، ينفع أثق في أنه الله غير الناس، ينفع أثق في أنه الرب بيقدر يحول قلوب الناس مهما كانت حالتهم. يا رب من كل القلب بنشكرك يا رب، أنت اللي غيرت أنسيموس، وأنت اللي تقدر تغيرني وتغير إخواتي، وأنت كمان تقدر تغير الناس اللي حولينا. عشان كده أنا بصلي إن إحنا نقبل الناس، بصلي إن إحنا نقبل النفوس اللي حولينا. يمكن يا رب حد فينا يكون اتوجع، حد فينا يكون اتجرح من حد، لكن صلاتي النهاردة إن إحنا نثق في عمل نعمتك إنك بتغير نفوس. يا رب ساعدنا ما نحكمش على حد، ساعدنا ما نصدرش فكرة إن فلان ده وحش كل الوقت. يا رب ادينا نقبل الناس زي ما جلالك قبلتنا. شكرا يا رب لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الفل. إبراهيم، موسى، نحمية، يوحنا المعمدان، مريم، أليصابات، سمعان، حنة، بطرس، يعقوب، يوحنا، بولس، كلهم ناس ما كانوش مجرد ناس بتعرف ربنا وبتعبده وبتتبعه. دول كانوا ناس نقدر نقول عليهم شركة مع ربنا. يعني إيه؟ يعني كانوا بيعرفوا هو بيفكر في إيه، كان بيروح لهم ويتكلم معاهم عن أسراره، عن هو حاسس بإيه، عن في إيه في فكره، عن ناوي يعمل إيه. مش بس كده، كان بيشركهم معاه في اللي هو عايز يعمله في وسط شعبه. شركة حقيقي. كم مرة في الكتاب المقدس نلاقي الكتاب لما يتكلم عن إبراهيم يا إما يقول إبراهيم خليل الله، يا إما ربنا نفسه ما يتكلم عن إبراهيم يقول إبراهيم خليلي، صاحبي، خلي، صديقي. وفي يوم جديد نفسي كلنا في بداية اليوم نسأل نفسنا السؤال ده: هو أنا عايز شكل علاقتي مع ربنا وعمق علاقتي مع ربنا يوصل لفين؟ أنا عايز أكون الشخص اللي تمام بيعرفه وبيصلي وبيتبعه وماشي وراه وماشي في وسط الزحمة وراه وخلاص، ولا أنا عايز أكون من الدايرة القريبة قوي، الناس القريبة اللي كانت موجودة معاه في مشاهد خاصة جدا، والناس اللي لما اتكلم عن أسرار وعن حاجات عايز يعملها أول ناس اتكلم معاهم هم الناس دي؟ هو أنا عايز أبقى من الدايرة القريبة، من الدايرة المفضلة، ولا عادي؟ والفكرة لما أسأل نفسي السؤال ده ممكن ناس تحس إنه الموضوع ده يعتمد هو عايز إيه؟ هل هو عايزني أكون من الدايرة المقربة بتاعته ولا من ضمن الزحمة اللي بتمشي وراه؟ بس هقولكم على حاجة أنا مصدقة فيها جدا جدا: الناس اللي في الدايرة المقربة قوي هي الناس اللي اختارت إنها تقرب قوي قوي، ما تكتفيش إنها تمشي وراه في الزحمة. كان بالنسبة لها مش كفاية إنها تسمعه في وسط الألفات، بس كانت مصرة قوي إنها تقعد معاه في قعدة خاصة، علاقة حميمة. ما كانتش مكتفية خالص بإنها تسمع التعليم العام، بس كان فارق معاها قوي تيجي تقوله: هو أنت بتفكر إزاي؟ هو أنت شايف الموضوع ده إزاي؟ هو أنت عايز تعمل إيه؟ هو أنا ممكن أعمل معاك إيه؟ إني أكون من الدايرة المقربة، إني أكون شريك مش مجرد واحد بيعبد ربنا وخلاص، ده اختياري أنا. وأنا نفسي قوي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة الصبح إنه يصلي بالاتجاه ده: يا رب حتى لو سنين كتيرة عدت عليا في حياتي وأنا مجرد تابع، أنا النهاردة عايز أكون صاحب، شريك. وعلشان نعرف نعمل ده محتاجين صلوة تانية الصراحة، محتاجين نقول يا رب اكشف لنا عن الشغف اللي جواك والأشواق اللي جواك ناحية إن إحنا نكون شركة ليك. ربنا مليان بالشغف والأشواق إنه علاقته بينا ما تكونش مجرد علاقة إله بناس بتعبده أو ناس بتمشي وراه. الله مليان بالغيرة والشغف والأحشاء إن إحنا نكون شركة حبايب معاه. عارفين الإعلان بتاع عروس النشيد لما قالت: حلق حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي؟ وأنا نفسي قوي ده يكون الشعار بتاعنا النهاردة: يا رب أنت حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. وأنا النهاردة مشتاق إنه يكون البعد اللي بيحكم علاقتي بيك حبيب، صاحب، خل وصديق، مش عادي، مش واحد ماشي وراك وكده في الزحمة. لا، أنا قريب قوي، أنا بسمع فكرك، أنا عارف أنت بتحس بإيه، أنا عارف إيه اللي بيبسطك وإيه اللي بيزعلك، أنا عارف أنت نفسك في إيه، أنا عارف أنت عايز تعمل إيه، وأنا معاك شريك ليك، هنعمل ده مع بعض. هذا حبيبي وهذا خليلي.

أيوة يا رب بنحبك، بنحبك رب، ونقول لك مفيش زيك يا رب، مفيش زي حبك لينا يا رب، مفيش زي غيرتك علينا يا رب، مفيش يا رب زي شغفك تجاهنا يا رب، مفيش أروع من علاقة حميمة معاك يا رب، مفيش أروع ولا ألذ من قعدة عند رجليك يا رب فيها بتكشف ليا فكرك وبتوريني أحشائك وبتتكلم معايا عن أسرارك. خليني يا رب أدرك إنه مفيش أحلى من ده، مفيش أمتع من ده، مفيش حاجة ممكن تشبع كل احتياجاتي أكتر من ده، أكتر من إني أكون حبيب ليك وشريك ليك، أنت تكون خلي وصديقي. خليني يا رب أدرك إنه دي أكتر حاجة هتملى كل جوع وعطش جوايا في أي اتجاه، دي اللي هتملاني بالرضا، إنه أوصل لحتة إن أنت خلي وصديقي هعيش شبعان، هعيش راضي، هشعر بالاكتفاء حتى لو في أمور كتيرة قوي في حياتي مش متسدد احتياجي فيها. يكفيني إنك خلي وصديقي، يكفيني إني أكون شريك ليك. يا رب بصلي في يوم جديد إنك يا رب تفتح عينينا كلنا على أحشائك، تفتح عينينا على مشاعرك ناحيتنا، على غيرتك تجاهنا، على حبك لينا. املانا، اكشف لقلوبنا واعلن لقلوبنا وأفكارنا يا رب عن كم الغيرة والشغف اللي جواك ناحيتنا، فيكون رد فعلنا إن قلوبنا تدوب وكل قساوة وبرودة فينا تدوب. كل اتجاه جوايا انه مش فارق معايا، اديني ماشي وراه وخلاص، يدوب بسبب غيرتك. اقولك لا، مش كفاية امشي وراك وخلاص، مش كفاية اسمعك في وسط الزحمة، مش كفاية اسمع عنك من اللي حواليا، انا عايز اكون من الدايرة القريبة قوي اللي بتلزق فيك، اللي ماشية معاك في المشاهد الخاصة جدا، اللي بتشوف استعلان قوتك ومجدك بشكل خاص جدا. عايز اكون بطرس ويعقوب ويوحنا، عايز اكون بولس، عايز اكون يوحنا الحبيب القريب قوي، عايز اكون في الدايرة دي. وعايز اشكرك عشان انت مليان بالشغف وفاتح ليا دراعاتك عشان اكون في الدايرة دي. املاني بالجوع والعطش، اكشف ليا اكتر واكتر عن الشغف والحب اللي جواك عشان اتجاوب مع ده، وانا كمان اكون مليان بالغيره والشغف انه اكون في الدايره القريبه. انا عايز اسمع اسرارك، انا عايز اخد منك انت افكارك، انا عايز اعرف انت بتحس بايه، انا عايز اكون شريك معاك واعمل بالظبط اللي انت عايزني اعمله. حلق حلاوه وكله مشتهيات، افتح عيني عشان أشوف ده طول الوقت، واملأ قلبي بغيرة الروح القدس اللي تخليني أرفض أكون أي حاجة غير إنه هذا حبيبي وهذا خليلي، مش أقل من كده، في اسم يسوع.

انت حبيبي، انت حبيبي، خليني احبك اكتر، خليني اتعلق بيك اكتر واكتر، انت خلي وصديقي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وأخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم وندير الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشين يقصد من وراه، نلقوه هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في

مشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم يحس بغلطة مزبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مزبوطة. أخوتي وخواتي توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترنا لكم اليوم، ونجو نكملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عن عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبته الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه، كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطية تطلع في الإنسان وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطية هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية تفاصيل مش واجدة عن الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم أخوتي المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة اتأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديدة، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة انا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبة اللي انا بديهم في الدراسة، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحة ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، اقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما انت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياة واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا، يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.

0: 21.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل يتساوى فيها الطول والعرض والعلو، ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نورها، ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها. لا تغلق أبوابها طوال اليوم، لأنه لا ليل فيها، ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها، ولا يدخلها شيء نجس، ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب، بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب الحمل.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي ارواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله انت يا الهي، ما بالله انت. نشوف اخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو ايش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الاكل حق ارواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب يشوع الفصل الرابع. ولما انتهى كل الشعب من عبور نهر الأردن، قال الله ليشوع: اختاروا من الشعب 12 رجلا، أي رجلا واحدا من كل قبيلة، وقولوا لهم أن يأخذوا 12 حجرا من وسط الأردن حيث يقف الأحبار بأقدام ثابتة، ويحملوها معهم ويضعوها في المكان الذي يبيتون فيه الليلة. فدعا يشوع 12 رجلا الذين عينهم من بني إسرائيل، رجلا واحدا من كل قبيلة، وقال لهم: انزلوا إلى وسط الأردن حيث صندوق عهد المولى إلهكم، وكل واحد منكم يرفع حجرا على كتفه، فتكون حسب عدد قبائل بني إسرائيل، وتكون علامة في وسطكم. فإن قال لكم أولادكم غدا: ما معنى هذه الحجارة؟ فقولوا لهم: إن مياه الأردن توقفت أمام صندوق عهد الله، توقفت مياه النهر لما عبر الصندوق الأردن، وهذه الحجارة تذكار لبني إسرائيل إلى الأبد. ففعل بنو إسرائيل كما أمرهم يشوع، أخذوا من وسط النهر 12 حجرا حسب عدد قبائل بني إسرائيل كما قال الله ليشوع، وحملوها معهم إلى مكان مبيتهم ووضعوها هناك. ونصب يشوع أيضا 12 حجرا في وسط النهر حيث وقف الأحبار الذين يحملون صندوق العهد، وهي ما زالت هناك إلى هذا اليوم. وبقي الأحبار الذين يحملون الصندوق واقفين في وسط النهر حتى عمل الشعب كل شيء أمر الله به يشوع، وذلك كما قال موسى ليشوع، وعبر الشعب النهر بسرعة. وبعدما عبروا كلهم، عبر صندوق العهد والأحبار، وكان الشعب يراقبهم. وعبر أيضا بنو رأوبين وبنو جادة ونصف قبيلة منسى مسلحين أمام بني إسرائيل كما قال لهم موسى، وكانوا حوالي 40,000 مسلحين للقتال، هم الذين عبروا في محضر الله إلى سهول أريحا للحرب. في ذلك اليوم عظم الله يشوع في عيون كل بني إسرائيل، فاحترموه كما احترموا موسى كل أيام حياته. وقال الله ليشوع: مر الأحبار الذين يحملون صندوق العهد أن يطلعوا من نهر الأردن. فأمر يشوع الأحبار بأن يطلعوا من النهر. فلما طلعوا وهم حاملون صندوق عهد الله من وسط النهر، ووضعوا أقدامهم على الأرض اليابسة، رجعت مياه الأردن إلى مكانها، وجرت إلى كل شواطئه كما كان الحال من قبل. وكان ذلك في اليوم العاشر من الشهر الأول، لما طلع الشعب من الأردن وحلوا في الجلجال على الحدود الشرقية لأريحا. ونصب يشوع في الجلجال 12 حجرا التي أخذوها من الأردن، ثم قال لبني إسرائيل: في المستقبل إن قال بنوكم لآبائهم: ما معنى هذه الحجارة؟ يقولون لهم: عبر بنو إسرائيل نهر الأردن على أرض يابسة، لأن المولى إلهكم جفف لكم مياه الأردن حتى عبرتم، وذلك كما فعل المولى إلهكم بالبحر الأحمر الذي جففه لنا حتى عبرنا. وهو عمل هذا لكي تعرف كل شعوب الأرض أن يد الله قوية، ولكي تتقوا المولى إلهكم دائما.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله فعلا. قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
2: هاي أختين، كيفك الآن؟
3: الحمد لله الحمد لله.
2: أدي لك يا أختي فتحة مي مع طاسة مرق تأكلين عشان تقومي على نفسك ترضع الجهل.
3: لا لا، قديت لي مرض فؤاد أخي قبل قليل. سامي أختي تعال تعالي، مدري ماله الجاهل. شوفي شوفي شوفي كيف رقبته قوية متصلبة. ها ها، بصري ما أقدرش أفتح لقفه ولا قدر يرضع. شوفي ما أقدرش يبلع خالص. سامي أنا تارك، شوفي ماله، شوفي ماله يتشنك. سامي شوفي شوفي ابني ماله يتشنك. إيش في بو إيش في بو؟
2: لا تصيحش عليك ولا لا تفتقعيش. مالك؟
3: كيف عرفتيش؟ بصري كيف متشنك؟ مدري مبينة محصل بو.
2: مدري ماله، خليني أروح أسعفه المستشفى أحسن لنا.
3: هي نروح نسعفه. هي
2: خلاص أنت جلسي عادك مريض، مالك شو أسبوع من الولادة. أنا شي أروح أسعفه وارجع.
3: لا شاقي معك، مش أقدرش أجلس هنا بالبيت دقيقة. خليني أجي أشوف مش عملوا له مو سبب هذه الحالة.
2: هي أختي هي معلك، هي جي معي.
3: أنا في دواء دكتور، مو بينه ابني بصر. كيف بصر مو بينه؟ أنا عند الله وعندك.
4: خلاص خلاص يا أختي هدائي، الآن إحنا حولنا طفلك على الدكتور المختص يفحصه وبيعمل اللازم.
3: طيب طب مني قل لي مو بينه ومالك كم شناك؟
4: أيوة، ابنك شكله مصاب بمرض الكزاز. قولي لي، أنت لقحتي ضد مرض الكزاز؟
3: مو هذا الكزاز ودكتور؟
4: يعني ما لقحتيش ضد الكزاز؟
3: أنا الذي أعرفه أنهم يلقحوا للأطفال مش للكبار ودكتور.
4: من قال لك؟ إلا في لقاح للمرأة في سن الزواج، وهذا اللقاح ضد الكزاز.
3: ها؟
4: يعني تشي تقولي ما لقحتيش خالص ضد الكزاز، لا وانت حامل ولا قبل ما تتزوجي؟
3: قلنا لك ودكتور هذه أول مرة أسمع، بصدقني.
4: تحصين المرأة في سن الزواج أو وهي حامل أمر ضروري لوقايتها من مرض الكزاز بإعطائها اللقاح الواقي والمكسب للمناعة. ولأنك ما أخذتيش اللقاح عرفنا ليش أصيب طفلك بهذا المرض.
3: هو لما خلق ودكتور ما كانش بينه شيء، أنا لي من لما ولدت أسبوع بس.
4: تظهر على الطفل العلامات حق الكزاز ما بين يومين إلى 21 يوم، تظهر عنده العلامات.
3: هو ابني حصل عنده بس تشنق رقبته، تشنقه كأنه لوح خشبي وما قدرش يفتح لقفه ولا حتى يبلع بس.
4: أيوة، ما لهذه هنا الأعراض الذي يحصلين، تصلب في الرقبة وعضلات الجسم وما يقدرش يفتح لقفه وما يقدرش يبلع ويحصل عنده تشنج بين وقت وآخر.
3: أيوة صح كذا كان يحصل له. أيوة زي ما قلت.
4: ما ليه هو ذا أعراض الكزاز اللي هو التيتانوس، وهذا بسبب أنك أهملتي التحصين ضد الكزاز وأنتي في سن الإنجاب.
3: طيب هن أعذن اللقاحات كم منهن؟
4: أيوة أنا شقول لك كم منهن، 5 جرعات تأخذيهن وتحمي نفسك وطفلك من الإصابة بهذا المرض الخطير.
3: يحمي طفلين؟
4: أيوة، تحصين المرأة ضد الكزاز يحمي المولود من الإصابة بالتيتانوس.
3: أيوة
4: تمام، لمدة 2 شهر فقط بعد الولادة. عندها لابد من أخذ الطفل إلى المرفق الصحي تحصنه هناك. يعني
3: ممكن أنه ما يصابش الطفل إذا لقحت له ضد الكزاز أبدا؟
4: أيوة، بتحصين الأمهات في سن الإنجاب 5 جرعات.
3: كيف؟
4: تروح الأم الحامل أو الفتاة في سن الزواج إلى المركز الصحي وهم يعملوا له جدول للزيارة، بمعنى الجرعة الأولى.
3: أيوة
4: الجرعة الأولى عند أول زيارة للمرفق الصحي، وهي تعطي حماية لفترة بسيطة. الجرعة الثانية يا أختي بعد 4 أسابيع من الجرعة الأولى.
3: أيوة.
4: تعطي فترة حماية 3 سنوات.
3: أه.
4: والجرعة الثالثة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.
3: أيوة.
4: وتعطي فترة حماية 5 سنوات.
3: أيوة.
4: أفتهم ليك؟
3: أيوة أيوة.
4: طيب والجرعة الرابعة بعد 1 سنة من الجرعة الرابعة، وتعطي فترة حماية مدى الحياة.
3: طيب ودكتور هذا اللقاح آمن ولا؟
4: اللقاح ضد الكزاز آمن، والتفاعلات الجانبية نادرة الحدوث، وما فيش أي مانع تأخذه. تهمليك ولا لا؟ ولا توجد أي موانع في إعطائها خلال فترة الحمل حتى في الأسابيع الأولى.
3: طيب ولو أخذت جرعة واحدة بس تكفي يا دكتور؟
4: لا لا لا، ما تكفيش جرعة واحدة من اللقاح ضد الكزاز، لأنه لا تحصل الفائدة إلا لما تكمل الجرعات كلهن بمواعيدهن للنساء الحوامل أو مش حوامل، وضروري ضروري تروحي تأخذي اللقاح.
3: بس أنا عدني مانيش حاملة دكتور، عدني مريض ولدت لي أسبوع.
4: حتى وإن عادي عادي عادي، لازم تلقحي ضد الكزاز، حتى البنات الذي هم في سن الزواج لازم يلقحوا.
3: حتى البنات اللي هم مش مزوجات يلقحوا لهن ودكتور؟
4: أيوة، من شان يكون عندهم مناعة بالمستقبل، إذا تزوجين وحملين يقين أنفسهن وأطفالهن من مرض الكزاز.
3: وبهذا اللقاح ما عاد يحصلش للطفل ولا للأم مرض الكزاز؟
4: أيوة، إلى جانب إنه ضروري إنه تكون الولادة بإشراف قابلة مدربة، يعني أيدي مدربة، وباستخدام أدوات الولادة النظيفة أو علبة الولادة النظيفة الجديدة.
3: طيب هذا المرض خطير ودكتور؟
4: أيوة، مرض خطير يصعب معالجته، وغالبا ما يؤدي إلى وفاة الطفل المصاب. إيش أقول لك أنا؟ مرض الكزاز الوليدي التيتانوس أو الفك المغلق مرض خطير.
3: ما بوش له علاج نقي أطفالنا منه ودكتور؟
4: شوفي يا أختي، الوقاية الوحيدة إنك تحصني نفسك وتحصني كل الأمهات في سن الإنجاب باللقاح المتوفر مجانا في جميع المرافق الصحية.
3: طيب ودكتور، هذا المرض يعدي، يعني ينتقل من شخص لشخص؟
4: أيوة، يؤدي، ينتقل مرض الكزاز إلى الوليد عن طريق تلوث الحبل السري خلال قطعه. قطعه بأداة حادة غير نظيفة وملوثة وغير معقمة.
3: مثل إيش يعني ذي الأداة يا دكتور؟
4: أيوة، مثل المقص أو السكين حق المطبخ، شفرة الحلاقة المستخدمة، زي ما حصل لواحدة جابوها مسكينة أمه ولدته وراحوا قطعوا السرر بموس مستخدم ومرض الطفل مسكين ومات.
3: ومات؟
4: أيوة، الله يرحمه. وكذلك ربط الحبل السري بخيط أو قطعة قماش غير نظيفة أو ملوثة بالتراب أو فضلات الحيوانات الروث، وأحيانا عند الوضع مادة التراب أو رماد على سرة الطفل.
3: كيف حصل بهذا؟ هو قالوا أنه كان ما بينه شيء، سمعتوني؟
4: أيوة، عند الولادة يبدأ الوليد المصاب بالكزاز طبيعيا، إلا أن أعراض وعلامات الخطر تظهر ما بين اليوم الثالث والسابع من الولادة، مثل ما حصل لابنك الآن لما أسعفته، فيحدث تصلب واهتزاز لجسمه وتشنج عضلات وجه الطفل وجسمه.
3: أيوة، زي ما حصل لابني.
4: وهنا ما قدرش يفتح لقفه وما قدرش يرضع، وكان بينه حمى، صح ولا لا؟ انت دارية معظم الحالات ممكن يموت الطفل.
3: يا الله يا رب احفظ ولدي، يا رب نسألك وادعيك بكل اسم سميت ابوه نفسك.
4: الله
3: يا رب،
4: الله يشفي كل مريض، الله يشفي كل مريض، لأنه قد ربما طفل يموت. علشان كذا التحصين مهم، مهم جدا للوقاية من هذه التداعيات القاتلة.
3: يا الله كل هذا يحصل. خلاص شاروح أكلم صحباتي وخواتي وجيراني، نروح نلقح ضد هذا الكزاز، مزوجات ولا مش مزوجات، أهم شيء اللي هي بسن الزواج تروح تلقح ضد الكزاز عشان نقي أنفسنا وأطفالنا من هذا المرض الخطير، وبالذات الحاملات يروحين يلقحن ضد مرض الكزاز.
4: صح كلامك، من أهم الواجبات علينا حماية جميع الأمهات الحوامل وأطفالهم من الإصابة بعدوى الكزاز التيتانوس.
5: دكتور، سلام عليكم دكتور.
4: أيوة،
5: الطفل هذا المريض بالكزاز ديد، مات خلاص.
4: ها، مات؟
3: من هو الذي مات هو دكتور؟
4: خلاص يا أختي، خلاص، الله يرحمه.
3: ابني الذي مات هو دكتور، ابني مات. حرام عليكم، ليش مات ابني؟ انت متأكد ابني شوف يا دكتور، ليكون واحد ثاني.
4: خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص، ماسكي نفسك.
3: ليش ما قلتوليش؟ ليش ما علمتونيش ألقح؟ وإنني لما ألقح بقي ابني من هذا المرض. أنا كنت حامل محق اللي يروح ألقح ضد الكزاز، ابني مات. لا.
1: برنامجنا وفقرتنا الجاية برنامج رائع بنستفيد منه، أيضا مربوط أو بربطنا بالكتاب المقدس.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ. سلام ورحمة يا أولاد، كيف الحال؟ كيف أنتم؟
1: الحمد لله نشكر الرب.
3: بخير.
0: مستعدين للدرس اليوم؟
1: أكيد.
0: عن الدرس اليوم قصة حلوة في الكتاب المقدس، لكن قبل ما ندرسها، قبل ما نقرأ القصة هذه، نشتي نشكر الرب. إحنا الثلاثة، يلا ابدأ يا ليان، تشكري الرب.
1: أشكر الرب على الفرصة اللي ادالي عشان أروح هذه المدرسة اللي أنا فيها الحلوة.
0: نشكر الرب. وانت يا غسان؟
2: انا اشكر الرب كثير انه ادال يعني سلام في نفسي.
0: امين. نشكر الرب لصلاحه، نشكر الرب على كل نعمه.
2: انت يا اما على ايش تشكري الرب اليوم؟
0: اشكره على نعمه الكثيره، واكبر نعمه هو انتو طبعا، بعد مقابله، بعد معرفته هو انتو.
2: آمين.
0: تدوني الامل.
2: امين. أنا
1: شكرا يا اما.
0: يلا نطلب الرب، كل واحد طلبه، أطلبه يبارككم، يبارك يومنا، يبارك كل أيامنا. أطلب يا غسان.
2: أنا أتمنى من أتمنى من الرب أنه بس دائما يزيد فيني السلام هذا اللي في نفسي، ويدي لي حكمة مثل ما النبي سليمان سأل الرب حكمة، وإحنا نطلب منه حكمة.
0: آمين آمين. وليا؟
1: أطلب من الرب أنه يبارك سنتي وخليني أنجح في امتحانات هذه السنة.
0: الآن مهتمة بالمدرسة. آمين آمين. الرب يباركك ويزيدك نجاح. طيب صلي لنا يا غسان أنت اليوم.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر أيضا لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الدهور. آمين
0: آمين
1: آمين
0: آمين. ربي بارك غسان.
1: إيش هذه الصلاة حلوة يا غسان؟
2: هذه الصلاة الربانية، يعني المسيح علمنا هذه الصلاة في الكتاب، في الكتاب المقدس. وانا كمان اشتي يعني اقول لك لانه هذه يعني هذه الصلاه او كل الصلوات اللي علمنا المسيح، مجرد انه احنا نتكلم مع الرب، صلاه يعني مش مفروضه علينا مثل اي شيء ثاني، يعني مثل اي معتقدات ثانيه، يعني هذا قصدي. هذه صلاه مجرد انك تتكلم مع الرب من محبه، من اراده انك تشتيها، مش انه شيء مفروض عليك، وهذا اشوفه شيء جميل يعني. وإن شاء الله نتناوله في اجتماع ثاني يعني.
0: فهمتي يا ليان؟
1: أيوة.
0: نشكر الرب. طيب نبدأ نقرأ الآيات لاجتماعنا اليوم. قصة نازفة الدم، شفاء نازفة الدم. وكانت هناك امرأة مصابة بنزيف دموي منذ 12 سنة، ومع أنها كانت قد أنفقت كل ما تملكه أجرا للأطباء، فلم تتمكن من الشفاء على يد أحد، فتقدمت إلى يسوع من خلفه ولمست طرف ردائه، وفي الحال توقف نزيف دمها. وقال يسوع: من لمسني؟ فلما أنكر الجميع ذلك، قال بطرس ورفقاه: يا سيد، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتسأل من لمسني؟ فقال يسوع: إن شخصا ما قد لمسني، لإني شعرت بأن قدرة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أن أمرها لم يكتم، تقدمت مرتجفة وارتمت أمامه معلنة أمام جميع الناس لأي سبب لمسته وكيف نالت الشفاء في الحال. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. كيف يا ليان، فهمت القصة اللي قريتها؟ ممكن أنت تقوليها لي؟
1: فكان في مرض في أيام يسوع المسيح، كان عندها مرض 22 سنة
0: 12 سنة
1: 12 سنة وهي الدكاتر ولا حد كان يقدر يشفيها، بس كانت عارف انه يسوع كان يقدر. فكانت بتفكر يعني بس اذا لمست حقها الثوب بشتفي. فلمسته واشتفت.
0: شفت.
1: فسأل يسوع من لمس ثوبي؟
0: من لمسني؟
1: ورد بطرس يعني التلاميذ في كثير ناس حواليك يعني الكل بيلمسك. بعدين قال يسوع المسيح

0: مجرد بس نلتمس الثوبة. يعني احنا المفروض بس لو نلتمس من الرب، نلتمس من الرب،
1: الرب يعطي
0: اكيد. بس يعني مثل ما قال بطرس، كل اللي حولك بيلمسوك، بس لما راحت لمسته بإيمان. يعني احنا بس مجرد نحن نطلب منه، نلتمس منه بس
1: هو يعطي قصدك.
0: اكيد هو يعطي بس بمجرد يعني الالتماس، وهذا من رحمته ومحبته.
1: يعني انا افهم منك انه انها انه بما انه هي لمسته، فاحنا بس مجرد التماس حاجتنا من الله،
0: يعني
1: انه
0: مش
1: بيعطي.
0: مش ضروري ان احنا ننذر ومدري ايش وكذا. الرب رحيم يعني.
1: وانت يا ليان عندك شيء عن تعرفيه عن الرب في هذه الايات؟ ايش
2: لما الرب سال من لمس ثوبي، وكان عارف من لمس، بس يعني كان يعني ما كانش يشتي حاجه ابدا، بس يعني كان يشتي
1: ايش؟
2: يشتي يطمنها ويعني يوري الناس بإيمانها. فهو يعني الرب دائما يساعدنا ويورينا انه إيماننا
1: يعني دائما صح. يعني ليان ان الرب دائما بيشجعنا، دائما بيخذ ايدينا للامام، للقوه، للايمان. نشكر الرب على تشجيعه لنا. طيب ايش الايات هذه يا غسان، ايش تقول لك عن نفسك؟ عن
0: انا اشوف ان هي هكذا، يعني دائما احنا مثلنا البشر نعمل هذا الشيء. انه يعني يقول في الايه حوالي 47 انه كانت ارتجفت، يعني كانت ترتجف، راحت بارتجاف ورمت نفسها قدام المسيح. يعني يقول بالحرف ان كانت ايش؟ ترتجف. واحنا هكذا دائما لما نعمل شيء او كذا، دائما احنا نخاف نرتبك، بس بالاخير لما نرمي نفسنا، ندي نفسنا قدام الرب، قال لها ايش؟ قال لها يا ابنة ايمانك قد شفاك. يعني يا ابنة يقول لها. فانا اشوف انه دائما احنا البشر مهما يعني
1: لازم نكون مطمنين. يعني قصدك تقول
0: بس نروح للرب فورا يعني.
1: فهمتك الان. انه دائما يكون توجهنا للرب بالله. حتى انا اشتي اقول يعني على هذه النقطة يا غسان نفسها اللي قلتها، يعني انا بنتأمل في هذه المرأة، يعني 12 سنة وهي مريضة، 12 سنة وهي تنفق، وهي من عند دكتور لعند دكتور، يعني داخليا محطمة، يعني كثر النزيف أكيد هذا يضعف الشخص داخليا. أيضا ما تنساش أن اليهود كانوا يعاملوها معاملة أنها نجسة، لأنه كان عندهم اليهود أن المرأة إذا فيها شيء من هذا الدم ولا شيء أنها نجسة. فكانت تعاني من ضعف داخلي وأيضا ضغوط خارجية، ومع ذلك لم تيأس، ظلت عندها أمل. وهذا الأمل أنا أشتيكم يا عائلة تنتبهوا لهذا الأمل. الأمل هذا لما يكون أملك بالله يديك قوة غير عادية. فهذه المرأة مع تعبها الشديد الداخلي وتعبها الشديد من الخارج، كانت وحيدة لأن الناس يعاملوها معاملة نجسة، مع ذلك زاحمت زاحمت زاحمت ودخلت، لحتى أني تتخيل المنظر ولا لا، لحتى أني بس لمست طرف الثوب ونالت الشفاء فورا. فإحنا لازم نكون زي هذه المرأة، ما نيأس أبدا. أنتم بتشوفوا يا عيال يعني في بلادنا كيف صار اليأس أدى بالناس إلى الإلحاد. اليأس أدى بالناس إلى الإلحاد. لا تيأس وتلحد. الرب موجود، في رب، في خالق، في إله عادل محب، بس اطلبه، تلمسه، وأنت بتجده، بتقابله وجه لوجه. فهمتوا يا أولاد؟ فهمتوا. الأمل بالله يعطي قوة غير عادية. رائعة هذه الآيات يا أولاد. لازم هذه الآيات تغيرنا في حياتنا. إذا قرينا هذه الآيات وما غيرتناش في حياتنا، أيش؟ إحنا زي الفريسيين والصديقيون، صح؟
0: صح.
1: فأيش هذه الآية يا نبدأ بمن؟ واحد منكم، غسان أو ليان، إيش بتغير في حياتنا هذه الآية؟ قول يا ليان.
2: فيعني أنا بحاول

0: اليوم في حياتي أكون مثل سمرية، أعترف بالأشياء اللي أسويها، لأنه أكثرية الأوقات بتكون يعني اعترافي شيء كويس.
1: قصدك زي نانسي في
0: لما
1: الدم؟
0: لما نفكر إنه مش كويس بس يطلع يعني
1: قصدك
0: كويس.
1: من وين جبتي هذا إنه لما يكون اعترافي؟ إنها جت وارتمت وأعلنت، قصدك من هذه الآية اللي هي
0: وكمان
1: آية قولي.
0: وكمان بالنهاية يسوع قال لها طمأنها وقال لها لا تخافي
1: فأنتي بتكوني
0: واكتفيتي.
1: مطمنة، فأنتي بتكوني مطمنة زيها. وأنت يا غسان، إيش هذه الآيات إيش بتخليك تغير في حياتك؟
2: مثل ما أنت ذكرتي من قبل، وأنا ذكرت من قبل إنه لا يأس، يعني دائماً إنه التمس من الرب مهما كان، ويعني نشوف من الكتاب ومن التجارب إنه الرب دائماً يعني لا يأس ولا مستحيل. فأنا دائماً بحاول وأحاول إن أنا التمس من الرب
1: آمين. أنا يا عيال بالنسبة لي يعني أنا بصراحة أحب جدا هذه الآية، يا ابنة إيمانك قد شفاك. هذه الآية هي اللي يعني بتغير، هي فعلا بتغير حياتي، مش بس لسه بتغير حياتي، لأننا بما أن الرب ناداها يا ابنة، فأنا من؟ أنا ابنته أيضا. فهذا يخليني دائما متشجعة، يخليني دائما قوية، أحس أن أنا قوية، أحس بالقوة. كمان أنت يا ليان دائما كوني تذكري أن أنت من؟ أن الرب يناديك يا ابنة، وأنت يا غسان تذكري يا ابنة. كويس يا عيال؟ طيب قولوا لي من تحبوا تشاركوا؟ ما رأيكم؟ من تحبوا تشاركوا هذه الآيات؟
0: أنا أحب أشارك أصحابي كل مكان لا يأسوا.
1: لا يأسوا، آمين. أوكي.
2: أنا إن شاء الله بشاركها مع ولد خالتي.
1: ولد خالتك. أنا شاركها مع أمي. لأنه يعني لما جي أشارك هذه الآية مع امرأة تتشجع، وأنا أشتي يكون أنا النسوان قوية. أباقي لين عندها شيء إذا رفعت صبعها.
0: يعني أشاركها مع أصحابي مثلا بالمدرسة لما ما يقدروش يسووا شيء. المدرسة بكل مكان.
1: تشاركيها مع أصحابك؟
0: لا يأسوا أبدا.
1: أوكي. أي صاحب يائس تشاركيها. أيوة. الرب يبارككم يا أولاد، استمتعنا اليوم صح ولا لا؟
0: أيوة أكيد
1: استمتعنا بالاجتماع. نشكر الرب
2: دائما كلام الرب.
3: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net. في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: سندس يا سندس، وين انتي؟
1: جاي لهنا. ليش ما كويتي لي البرقع حقي؟ ها
2: يا اختي، كنت جالسه هسبر لبوش الصبح، قد قاموا منبحين وبيصيحوا فوقي ليش تاخرت عليهم بالاكل، قد كانوا جاوعين قوي.
0: انتي داريه ان بعد ربع ساعه لازم اكون في الجامعه، قد خواتي سارين للعمل وانا عادني ما خرجت من هنا، وبسبب شنتي الان انا اتاخر. ما هذا الخبر حكاش؟
2: ناهي يا اختي ديكوي،
0: مشتيش كان من البدايه وقد تاخرت ذا حين، ما الفايده؟ راحت علي المحاضرة الأولى وأنا في آخر سنة طب، يعني مصيري محتوم، لكن أنتو ما بتفهموش.
2: ما فيها لو تأخرتي شوية، ما مش مشكلة، أنت ذكية ما شاء الله عليش ودايماً الأولى.
0: طبعاً طبعاً دائماً الأولى في كل شيء، مش مثلش ما فلحتي في شيء، حتى الكلام ما بتعرفيش تتحاكي سواء. مدري على من طالعة، كل خواتش خريجات كلية طب، وأخوش مهندس يشتغل في السعودية، وانتي عادش في الديمة ما كد خرجتي منها ولا عتخرجي، حتى خطاء ما بش، امهاتهم بيخافوا منش لان انتي فاشلة، والكل بيقول هكذا.
2: من بيقول هكذا؟ وليش انا فاشلة؟
0: الكل بيقول هكذا، بس انتي طارحة في اذانش سدادات وما تشتاش تسمعي. اسمعي خليني اخرج من عندش قبل ما يوقع بي جلطة، مش انا ناقصة الهدار حكش هذا، اروح جامعتي احسن لي منش.
3: تعرف يا حج يونس، احنا بحاجة ان احنا نغير دولاب المطبخ هذا، قدوم مخلع ولازم نغيره. الفلوس الذي عاد استلمها من الجمعية الذي دخلت فيها عاد اخليها للتصليح.
4: افعلي الذي تشوفي مناسب للبيت، واذا انت بحاجة تغيري اي شيء ما بش مشكلة عندي، عيوني غالية والطلب رخيص.
3: يسلموا عيونك، بصراحة انا من زمن وانا اشتي اغير الدولاب هذا، قدو قديم قوي ومخلع، أشتين الشريد ولبها كذا حالي وألوان حالية مثل حق بيت أخوك محمد، ما شاء الله يجنن. وانتي ما رأيش يا سندس؟
2: ما نشتري يما، الرأي رأيكم أولا وأخيرا.
3: يا بنتي، انتي الذي في المطبخ 24 ساعة، وانتي الذي بتطبخي وبتبسري كل شي في البيت، يعني رأيك أهم رأي فينا كلنا، وانا عمري يا بنتي ما عاد أعترضش.
2: يما أنا ما أعرفش ما هو الحالي ولا أعرف إيش المناسب، وانتو قدمتو بتفعلوا كل شي وانا بين أقول ناهي.
3: الله يفتح عليش يا بنتي كما انتي حالية، ولا تزعلش يا بنتي من أختش، اليوم سمعتها بتصيح عليش قوية الصباح، انتي الذي عودتيهم يلاقوا كل شي من بعدش جاهز، وهذا خطأ، لازم كل واحد لما يقول ليش فعلي كذا ولا كذا وليصير انت فعل، مشو حالي لما يعتمدوا عليش في كل شي يا بنتي.
2: يمه أنا بين فرح لو ما ساعد خواتي، وانا اصلا جالس ما بش معي لا دراسة ولا عمل.
4: انا قلت لش كملي دراستش، واحنا كلنا عنساعدش، بس انت الذي دافن الروحش وعاشقها المطبخ والطباخة ونظافة البيت.
2: يا بهنا ما بين اعرفش اسوي ولا شي ولا بين اجزم اجابر احد، صح اننا بنتكم الكبيرة، بس انا يا بفاشلة على قول اختي، وما ينفع لي لا علم ولا شغل، شغلي الدايم بس.
4: يا الله كما انت ترحمي، الله يكون في عونش يا بنتي، لكن هذا الذي في راسش خطأ، قعي مثل خواتش، بسري كيفن وقعي مثلهن.
2: ما عاد وقع مثل حد، ما عاد وقع لاني.
3: سيري فعلي لابوكي شاهي ولا تضايقي من كلامنا، احنا نشتي مصلحتش بس.
2: ناهي، عاد سيري اصبر لكم شاهي خاطركم.
4: بصراحة انا تعبت من بنت الشهادة، طلعت لي الضغط وحرقت دمي، كل ما اشوفها هكذا فاشلة ما تعرف تقرر حتى ما تشي وما تحب وما تكره، مش معقول هذا الذي هو فيها، إنه خبل في دماغها أو ما هو.
3: بنتك ولا عندها خبل في دماغها ولا عندها شيء، لما اديتها للدنيا كانت سبحان الخالق في خلقه، بس هذا كله نتيجة لك أنت. تتذكر لما كانت صغيرة كنت تصيح عليها وفي وجهها لو عملت شيء؟
4: مثل كل أب بيصيح فوق عياله وبناته.
3: لا، مش الأب الحنون الذي بيعمل هكذا، أنت بنتك كانت حساسة، كانت لما تبصرك تخاف منك، وعمرها حتى ما ارتمت في حضنك ابدا، كنت بالنسبه لها الشخص الذي بيقول لها عيب ويصيح عليها، كانت تقول اي شيء مثل بقيه الاطفال كنت تضربها. علشان كذا بنتك لا حد الان في صعوبه عندها، اوقات حتى ترتبك، ما عاد تصير تخرج الحروف صح.
4: سندس كانت البكر، وما كان فيش عندنا خبره في التعامل مع الأطفال، وبعدها سندوس كانت حركية وورجة ومشاغبة، ما كان دهدا إلا بالضرب والصياح.
3: هي الحركية هذا بسركة فوقعت خجولة، ما تعرف تقول رأيها في شيء، تستحي من نظرات الناس ومن نظرات أخواتها لها، لأنها فاشلة وهبلة. حتى العرسان ما حد بيجي لها، وهذا طبعا تعبها كثير، بس هي تعودت إنها ما تتكلمش، لأنها لما كانت صغيرة وتجي تتكلم بشي أو تصيح تعطيها كف في فمها لو ما تسكت، وكانت لما تبكي تصيح عليها حرام.
4: طيب وخواتها ليش ما تقع مثل خواتها رغم إنهن من نفس الأب ونفس الأم؟
3: لا لا لا لا، مش نفس الأب ولا نفس الأم. الأب كبر وأخذ مرحلة سندس تجربة وتفاداها مع البقية، وأبدا ما اعترف إن الذي في بنته هي نتيجة أخطائه. والأم كمان كبرت وعرفت كيف تمنع الأب إنه يتعامل مع الباقي مثل سندس. يعني بنتك ضحية لنا إحنا الاثنين، ولازم نساعدها ونحل مشكلتها.
4: كيف نحل مشكلتها ونساعدها؟ عمرها 30 سنة وهي مش قابلة حتى تتناقش في أي موضوع يخصها.
3: بنتك لازم تتغير ولو عمرها 50. أنا ما بسمحش لبنتي أكتر من هكذا تعاني. أنت عرف إنها تعبانة من داخل، بس ما تسترش تشتكي أو تجابر أحد، علشان كذا لازم تحس حاليا بأن الجميع واقف معاها ويحبها ويشجعها. وبعدين نبصر إيش من حل مناسب يخرجها من هذه المشكلة.
4: طبعا طبعا يا مره، شاساعدش ودي كل جهدي، وأكبر أمني لي أني بصير سندس بنت طبيعية مثل خواتها الباقيات.

0: يا الله، لي حين عاد أجلس هكذا، لا أعرف أتحاكى ولا أعرف أخذ رأي، وأخاف من كل شيء. أي حين يحس الجميع أنني إنسانة داخلي حاجة أشتيها وأحبها وأكرهها، وأنني مثلهم ما بش فرق. يمكن الفرق أنهم كملوا تعليم وأنا لا، يقدروا يتكلموا ويعطوا آراءهم ويخرجوا وأنا لا، هم عندهم صديقات وأنا لا. ليش أنا أخاف من كل شيء ودائما أحلم إن أبي يضربني ويصيح فوقي؟ أنا كل يوم ما بين أنام أفكر بهذا الكلام وأقول غدوة الصبح عاد أقول لهم بالذي في قلبي، وأقول لهم ليش كنتوا تعاملوني هكذا. أنا استحي أتكلم، استحي أعترض، وأكثر الأوقات أخاف منهم يصيحوا فوقي.
1: تعرفي يا بنتي إن أخوش جاي من السعودية بعد غدوة وعيجلس هنا شهرين، أخذ أجازة منهم قال أجي أبصركم فيها وبصر خواتي، قد أنا فاقد لهن قوي واجلس معاكم.
0: أنا فرح اليوم قوي إن أخي عايجي.
1: وهو فرح قوي إنه عايب سرش، وقال أدالش هدية حالية وأعتقد إنش تحبيها قوي من يوم ما كنتي عادنتي في الابتدائي.
0: يوم ما هي هذا الهدايا؟ شكلش عارف ما هي، هيا قولي لنا قوة.
1: يوه قلت مفاجأة، لما يجي أخوش عتبسريها، ولو أتكلمت ما عتوقعش مفاجأة أو ميا سندس.
0: صح يمه، أذي تبسريه مناسب صلحي.
2: يا الله كم أنا مرتاح وأنا بينكم يمه، قد لي منكم خيرات، سنوات طويلة وإحنا بعيدين من بعض، عمري كله راح في الغربة، البيت تغير وانتو يمه حسيتكم تغيرتوا، حتى أخوتي الذي خلصت الجامعة وقدها بتشتغل والذي دخلت الجامعة، يعني الكل متغير إلا أختي سندس مثل ما هي، وأحس أنها يمكن بتتراجع أكثر. زمان كانت إلى حد ما اجتماعية وحياراً تعطي رأيها، أما الآن على طول وهي ساكتة كأنها مش موجودة، والخجل الذي فيها مش طبيعي.
1: ولا تغيرنا يا ابني ولا شيء، ما بالله أنت تغيرت، واختك هكذا لها فترة، علشان هكذا يا ابني أنا اتصلت لك وقلت أكيد إن أنت بتساعدني بأنها تتغير، خصوصاً أنها تحبك قوي وعلاقتكم قوية خيرات، علشان كذا يا ابني قوة لا تسر للسعودية إلا واختك قدها بخير.
2: يما أنا أوعدش إني أساعدش، بس حالة أختي يشتي لها وقت طويل، لأنه بحسب ما عرفت منش أنتي وبي أن أختي بتعاني من ذكريات سيئة من سنين طويلة منذ صغرها، وهذا صعب صعب يطلع منها إلا بوقت وتعب قوي.
1: إيش تشوف إيش المناسب؟ إحنا نشتي نشعرها إن إحنا كلنا بنحبها.
2: أولاً مثل ما قلتي الكل يشعرها بالمحبة، ولازم نحس إنها سعيدة في وسطكم. تذكروا مثلاً عيد ميلادها بحفلة وتسعدوها، لما تشركوها في قرارات ولو كانت بسيطة في البيت، إنش قلتي لها تختار لون بعض الأثاث الذي بنغيره في البيت.
1: أيوة يا ابني، بس هي رفضت وما رضيت حتى تقول رأيها،
2: لأنه قلت لش يمه هي محتاجة الوقت، لو ما تتغير مش بالسهولة هذا تتغير، بس مع الأيام هي بتقول رأيها وبنتشارك في وجعها وأحزانها وأفراحها أيضا. وفكرة أنها تشتغل في شيء هي كانت تحبه من زمان، فعلا يمه هذا الشيء بيساعدها كثير.
1: الله يسمع منك يا ابني، قد روحي عتنكع.
2: إن شاء الله يمه إن شاء الله، عاد بسريها أفضل بناتش، خليني أسير لها. يا سندوس سندوس.
0: ها أيمن، هذا نفن مطبخ.
2: يا أختي يا أختي وين أنتي؟ مالش أختي، من يوم ما جيت وانتي جالسة في المطبخ هذا ولا سمعت ليش نخس؟
0: خير يا أخي، أنا هنا، بس أنت تعرف إني فدايما واصل بين أصبر لكم أكل وارجع نظف وأغسول، ما بش معي وقت.
2: إلا معيش وقت ونص، بس أنتي يا حالية بتتغلي علينا.
0: أنا حالية؟
2: وقمار يا أختي، مش بس حالية، وبعدين ليش بتشكي في قدراتك؟ أنتي يا أختي أجمل واحدة من خواتش، الله يحميش. هذا بيني وبينش مش بعدها تصيري تحاكيهن، ها أنتي أخبر. وبعدين أشتيش تعرفي إن إحنا كلنا بنحبش أختي وبنخاف عليش ونشتي نبصرش أحسن واحدة.
0: حتى أبي بيحبني؟
2: أيوة أيوة، بالذات أبوش بيحبش موت. اسمعيني يا أختي، أبوش يوم من الأيام صح إنه صح فوقش وضربش، مش شي كراهية الله يرضى عليش، هي قلة وعي أختي، هو كان يعتقد إن هذا الصح علشان يربيكم.
3: أيوة يا بنتي، أنا أخطأت في حقش وانتي صغيرة.
2: أهلاً أهلاً يا أبا، أهلاً يا أبا، حياك الله.
3: اسمعوني، أنا طبعاً أخطأت وأعترف أنني أخطأت، لكن أنا أحبش أنت بنتي، أنا أشتيش تكوني أحسن واحد من البنات. أنا أحبش لأن أنت قرة عيني.
4: أكرهج يا سندس، كيف تقولي هذا الكلام؟ أنا أكرهج.
0: بس أنا عمري ما حسيت إن الذي أنا فيه حب، كنت أحسك كراهية.
3: لا يا بنتي لا، حبه بس، أنا فقط ما عرفتش أعبر عن حبي ليش بالطريقة الصحيحة، وكل ما أبصرش أذكر كم جرحتش وكم ضربتش، لأني كنت قاسي معش. أنا فعلا أب قاسي، وأنت بنت رائعة، رائعة جدا. سامحني يا بنتي، سامح يا بوش.
2: الله يحفظكم يا بها. يا ما رأيش أختي يا سندس، صدقتيني إن كلنا بنحبش.
0: كلامك صح يا أخي، أنا مسامحة لك يا بها، أنت بي وعمري وما أقدرش أزعل منكم، بالعكس أنا بنحبكم خيرات.
1: الحمد لله إنش مش زعلانة مننا، وإنش لأول مرة تتكلمي عن الذي في قلبش وعبرتي عن مشاعرش.
2: أي والله يمه يا أختي يا سندس، من خجلش ما عاد حتى سألتيني على الهدية الذي شافاجئش بها.
0: أيوة الصدق، ما هي هذا الهدية؟
2: ما شا أقولش.
0: أيه
2: حاضر شاحكيش أختي. هديتش أختي مكينية خياطة، لأني عرفت من أمي إنش من زمان تحبي الخياطة، وكان نفسش تدرسيها بس غيرتي رايش، وما حد عرف ليش.
0: لأني فاشلة وما عرف أسوي شي في حياتي.
2: هذا الكلام مش صح، أنتي مش فاشلة، وبقرار عائلي مجمع من جميع أخوتش وأنا وأمش وأبوش، هتدخلي أختي تأخذي دورات تدريبية في الخياطة، وبعد هذا يكون معش معمل كبير للخياطة، وتحقق الشيء اللي كنتي تحلمي فيه من زمان.
0: وتتوقع يا أخي أني عتنجح في الخياطة وفي هذا كله؟
2: أنا متأكد وأجزم في ذلك، وإحنا كلنا جنبش عندعمش ونساعدش. واعرفي يا أختي مرة ثانية وثالثة ورابعة أنش مش فاشلة، ومشيش أسمع هذا الكلام مرة ثانية، أرجوش أختي، وأبدا ما تخلي الخجل يخليش دون شخصية. واعرفي تماما متى تستحي ومتى تقولي رأيش بكل صراحة، وفي فرق ما بين خجل وخجل. ناهي
0: جبرك يا أخي، ناهي.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله يطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور الثالث. يا رب، ما أكثر أعدائي، ما أكثر الذين يقومون علي. كثيرون يقولون عني الله لن ينقذه، لكنك أنت يا رب تحميني من كل جهة، أنت مجدي ورافع رأسي. أصرخ إلى الله فيجيبني من جبله المقدس، أرقد وأنام ثم أقوم لأن الله يسندني. لا أخاف من عشرات الألوف الذين جاءوا علي من كل جهة. تعال وأنقذني يا ربي وإلهي، أنت ضربت كل أعدائي على الفك فهشمت أسنان الأشرار. الله ينجيني، يا رب بارك شعبك.

0: دوري أنا إيه كأهل في حياة ولادي؟
1: هو مرتبط بأن أنا بسمع فيديو لمدة 15 ثانية، وإذا طول عن كده أو وصل دقيقة بسرعة هعمل سكرول سريع.
0: فالمشكلة هنا في سرعة الحاجة، صح؟
1: زمان إحنا كنا نعرف نتخيل أحسن من دلوقتي.
0: إيه أصلاً تأثير الريلز دي؟
1: هو بيفصلك عشان يحميكي.
0: أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنحكي عن السوشيال ميديا بما إنها بقت جزء أساسي من يومنا ومن علاقاتنا ومن حياتنا، وأكيد بدت تأثر على كل حاجة في حياتنا. والنهاردة معنا الأسيس مينا عوني. زي حضرتك؟
1: الحمد لله. شكراً أستين، أنا موجود معك النهاردة.
0: شكراً ليك. النهاردة هنتكلم عن حاجة، هو مصطلح جديد بس هنتكلم عن السوشيال ميديا والتعفن الدماغي. هنطلع بسرعة نشوف ردود فعل الشباب لما سألناهم سؤال على الموضوع ده، ونرجع تاني نكمل حلقتنا. تفتكر ايه التأثير السلبي اللي عملته الريلز القصيرة على دماغنا وتركيزنا؟
2: بنفكر بسرعة، بناخد قرارات بسرعة جدا، نتكلم بسرعة.
3: ممكن حاجة اكون انا بشوفها مش فايداني في حاجة، حاجة انا بكون مقتنع بيها بس هي انا بشوفها، فبشوف لو مش دي الحاجة اللي انا مقتنع بيها فهي انا كده مش اقتنع بالحاجة اللي انا مقتنع بيها. بس يعني مثلا لو ماما قايله لي على حاجة وانا شفتها في الفيديو حاجة تانية خالص، فانا ببقى حاسة اللي هو اسمع كلام مين او حاسة اللي هو مين الصح.
4: كذلك الوقت مبقاش بيركز في اي حاجة، يعني اللي هو من كتر ما انا بشوف حاجات صغيرة حاجات صغيرة حاجات صغيرة، بعديها باجي اقول ايه هو انا كنت شفت ايه من شوية ده حاجتني قوي بس مش فاكراها.
3: ان هي يعني احنا مش بنشوف فيديو مثلا خلاص اللي هو هنقفل، لا هي بتشدنا ان احنا نسكرول على طول.
5: ايه بتكون حاجات غلط، إيه كل ما اقعد حاجة زيادة عليها إيه كل شوية دماغي بيخزن فيها حاجات غلط فتعامل بيها اكتر.
6: ان هي بتجيب يعني كذا كونتنت حاجات مختلفة فبيدخل في مخك اكتر من حاجة، ويعني يمكن يكون في حاجات حلوة بس برضو بيبقى في حاجات سلبية.
7: على حسب، انا لو ممكن انا بتفرج على حاجات حلوة فانا هتأثر عليا سلبي ان انا هبقى بعمل حاجات دي بس يعني حاجة حلوة انا مستفاد بيها، ولكن لو اتفرج على حاجات مش كويسة هتلاقيني انا بعملها، يعني هتلاقي دماغي بتقولي اتفرج على الحاجة دي تاني او انا هبتدي اعملها، انا يعني انفذ الريد.
3: ممكن لما انا اشوف فيديو مثلا ماما قايله لي عليه ان هو حاجة دي مش صح، شوف الفيديو ده واقتنع بيه فبحس اللي هو مين صح انا اسمع كلام مين.
8: خلي يعني الريلز السريعه دي بتخلينا مش عارفين نركز ونقف شويه كده على الحاجه اللي احنا بنتفرجها، بننقل من حاجه للتانيه على طول فمنلحقش نفكر ايه اللي احنا بنتفرج عليه ده
9: في اي وقت عايزين نتفرج عليها، يعني في اي مكان في اي حته.
10: بتاثر لما الوقت بتاعها بيكون سريع قوي فده بيخلينا عايزين نخلص كل حاجه بسرعه، ومش بيكون احسن حاجه لما
11: اللي هو مثلا انا لما باجي اتفرج على حاجه مدتها طويله اللي هو عايز اخلص مش قادره اقعد اتفرج عليها كلها. يعني
0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم عن تاثير السوشيال ميديا والمصطلح الجديد اللي بقى موجود وهو التعفن الدماغي، وهنعرف اصلا في حاجه اسمها كده ولا لا ويعني ايه، وكمان هناخد من الاجابات اللي انتم سمعتوها علشان نشوف راي الاسيس عنها. اهلا بيك مره تانية اسيس. يعني ايه تعفن دماغي؟
1: بصي، هو التعفن الدماغي ده مصطلح ظهر حديث ما كانش موجود قوي في انهم يتربط ما بينه وما بين السوشيال ميديا.
0: اوكي.
1: لكن المصطلح ده اللي ظهر من حوالي يمكن سنتين ثلاثة، يعني ببساطة إجهاد الانتباه أو اضطراب التركيز الناتج عن التشتت الرقمي أو التشتيت الرقمي. ببساطة يعني إنه بسبب السوشيال ميديا وبسبب الريلز السريعة وبسبب التواجد طول الوقت دائما السكرينز المختلفة بدأ يحصل للدماغ تغييرات معينة متأثرة بنوع المدخلات اللي داخلة ليها طول الوقت، الحاجات اللي داخلة ليها طول الوقت. انت عارفة انه احنا كائنات بتتطور طول الوقت،
0: صح؟
1: فاحنا بنتأثر باللي داخل لنا. ايه اللي داخل لنا دلوقتي؟ هو في الاغلب بيئي، ان انا قاعد او ناس كتير قوي بيت قاعدة، وخصوصا الناس اللي لسه طالعة يعني جديد للحياة، هو وفي حاجة بتدخل له بشكل ما جوه دماغه بدون ما يحتاج انه يبذل اي مجهود، قعدانه في انه بيحصل على معلومة ومعلومة صغيرة وسريعة، يعني عادي ان انا ممكن اسمع فيديو لمدة ساعة عشان احضر محاضرة معينة اخد منها حاجة معينة حياتي.
0: أوكي.
1: لكن لما يكون طول الوقت اعتمادي على المعلومات او اعتمادي على التواصل مع الحياة اللي حواليا، هو مرتبط بان انا بسمع فيديو لمدة 15 ثانية واذا طول عن كده او وصل دقيقة بسرعة هعمل سكرول سريع
0: او هعمل اكس 2 اللي هو هسرعه.
1: ايوة، فانا طول الوقت انا تيك تيك تيك تيك طول الوقت، ده بشكل ما بيأثر على دماغي تأثير مش ايجابي.
0: يعني حضرتك تقصد بما انه المصطلح ده لسه طالع جديد انه ما كانش فيه الموضوع ده وقت التلفزيون بس او وقت ما كنا بنشوف افلام طويلة على الكمبيوتر لانه مش حاجة سريعة، فالمشكلة هنا في سرعة الحاجة صح؟
1: يعني بصي، اجهاد الانتباه بشكل عام ممكن يحصل في اي وقت، لكنه زاد مع استخدام الحاجات الرقمية طول الوقت، فده زود ده. اديكي مثال بسيط، انا لما مثلا واحده من الحاجات اللي بنعملها في جلسات التعامل مع الناس المتالمه ان انا بستخدم حاجه اسمها استخدام الخيال. اوكي، انه يتخيل مثلا ان هو موجود في مكان امن. مع الجيل الحديث لما اقول له خلينا نتخيل وجودك في مكان امن، غالبا الرد بيكون ايه؟ انا ما بعرفش اتخيل. زمان احنا كنا بنعرف نتخيل احسن من دلوقتي، النهارده ما بنعرفش نتخيل.
0: انا اسفه لو بقطعك، بس انا فاكره حضرتك وعظه كنت عندنا في الكنيسه وبتتكلم في النص كده حطت لنا مشهد او غالبا يعني لقطه لحد في جنينه او كده، والجنينه دي فاضيه، وشغلت لنا ميوزك وقلت لنا ركزوا بس. انا فاكره اصلا تقريبا دي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي، واتوقع انه لو كان في اجيال صغيره ما كان الموضوع ده زهقهم.
1: اشكرك، شكرا. انا طبعا مبسوط انك فاكره، دي حاجه كويسه بتسعدني يعني. لكن احنا فعلا ما بنش عارفين ان احنا نقدر نتخيل. ليه؟ لانه كمان الموضوع مرتبط بالقرايه.
0: اوكي،
1: زمان احنا كنا بنقرا كتب كتير قوي واحنا صغيرين. القرايه بتساعدني ان انا اتخيل المشهد بتاع الحاجه اللي انا بقراها. لو انا النهارده ما بقراش، ساعات لما بدي واجب لحد في ان انا اقول له محتاج ان انا هبعت لك كتاب تقراه، برضو بيكون الرد انا ما بقراش، انا بقالي فتره ما بقراش كتب. ليه؟ لان احنا عندنا حاجه نقدر ندخل منها المعلومه وبشكل سريع ومش بتجهدنا وطول الوقت بينا بنعتمد عليها، فده اثر على دماغنا خلى قدرتنا على التركيز بقيت قليلة.
0: ده حضرتك اصلا نطيت لي الاجابه اللي انا عايزه اسالها حالا، نفس السؤال اللي سالته للشباب. ايه اصلا تاثير الريلز دي؟ ما حضرتك لسه بتقول انا باخد معلومات، ففين فين المشكله؟ ما انا كده باخد، حتى لو باخد المعلومات بطريقه بسرعه بالعكس ده معناه ان انا باخد معلومات اكتر في وقت اقل.
1: شكرا.
0: فكده فين المشكله؟
1: برضو هقول لك بعد شويه ازاي نتعامل معاها. ما احنا بشكل او باخر بقى الريلز هي واقع احنا بنعيش يوميا، فلو انا جيت قلت انه يا يوستين عايزين نبطل نتفرج على الريلز، كلام فاضي، محدش هيسمع الكلام ده.
0: صح.
1: يعني على طول هتلاقي كل اللي بيسمعوني دلوقتي بيقلبوا يقول لك ايه الهبل ده وبيقلب الحلقه. لكن ازاي، كيف يمكن في ظل الواقع اللي احنا بنعيشه ان احنا نقدر نعيش الواقع بشكل افضل وبشكل سليم؟ ماشي.
0: وعامه البودكاست ده واحد من الحاجات اللي هتتسمع منه اجزاء عشان برضو نفس ذات التعفن الدماغي.
1: برافو عليكي، انه مش هنقدر نحط 25 دقيقه مره واحده فهنقطع عشان الناس تسمع.
0: صح.
1: ده حقيقي بشكل ما. اوكي، لكن خليني اقول انه اذا كان ده الواقع اللي احنا بنعيشه بشكل ما، ان انا طول الوقت انا باخد معلومات سريعه، لكن كمان اوقات مع سرعه المعلومات انا مش باخد معلومات عميقه ومش بدي لنفسي فرصه ان اعيش المعلومه.
0: في حد قال يعني، حد من الشباب قال الاجابه دي انه انا بنسى اصلا ان انا من شويه كنت اتضايقت.
1: برافو. لا، هو انت النهارده متخيله ان انت هتاخدي في مده نص ساعه 7000 معلومه؟ مخك مش هيستوعبها.
0: أوكي.
1: مخك هيدلت، ما هو ما يقدرش يستوعب كل هذه المعلومات، فهيدلت اغلب اللي انت سمعتيه، هيفكرك بحاجه معينه لمست معاكي بشكل ما. لكن انا عشان اسمع معلومه وتاثر فيها بعمق، انا محتاج اسمعها بمجتملاتها وادي لنفسي فرصه ان اعيشها وان انا احسها. لو انا طول الوقت بسرع المعلومات وطول الوقت بسمع معلومات متنوعه في كل حته، عارفه انت بالظبط زي ايه؟ زي لما تروحي تتعزمي في اوبن بوفيه. احنا كلنا بنحب الاوبن بوفيه.
0: طبعا.
1: ليه؟ اكل كتير ومتنوع. بس لو انت حطيتي في طبقك كذا نوع اكل مره واحده، بعد تلت أطمع لسانك مش هيبقى مستطع من الأكل، انت مش هتتعودي انك تستمتعي بيه. واحدة من الحاجات اللي اتعلمتها مع الوقت والسن وهو ان انا لما اروح اوبن بوفيه ما اختارش كذا نوع في طبقي، اختار انواع معينة قليلة واستمتع بيها. طيب انا لو هتكلم ده بقى على السوشيال ميديا، فاحنا واحد احنا بنسمع حاجات سريعة مش مدين نفسنا فرصة ان احنا لا نتخيل ولا نحس ولا نبذل مجهود كبير. احنا نقرأ كتاب كبير ليه؟ اقرأ كتاب كبير
0: ولا نتأثر برضو ولا نتأثر.
1: برافو. ودي واحدة من الحاجات اللي بتحصل ان بعد شوية بيخلي عندنا تبلد لمشاعرنا. متخيلة ان انت بتسمعي فيديو في جنازة او عيلة خطف او عيل كلو كلب وبعد ثانية تلاقي حاجة فيها فرح وفيها حاجات موسيقى نكتة مفرحة أو نكتة وبعد كده يبقى فيديو فيه حاجات فيها حزن. انت بعد شوية بتفقد الإحساس.
0: أوكي.
1: لأنه دماغك لو ما أفقدكيش الإحساس انت هتنهاري. هو أو بيفصلك عشان يحميكي فبتقيش بتحسي بعد كده. بس هو مع فقد الإحساس مع الوقت قدرتي على التعامل والإحساس بمشاعر الآخرين بقت صعبة. أو يحصل لي ما يسمى بـ السكندري تروما ستريس اللي هي إيه؟ الصدمة بالنيابة اللي هي إيه؟ ببساطة إني أنا عمال أسمع ما في ناس بتوقف قدام فيديوهات فيها خطف وسرقة
0: صح.
1: فمخي دخلني في حالة من كأني كل الصدمة اللي حصلت في حياتهم تنتقل عليا وتؤثر عليا وأنا ما اتحركتش من مكاني. لكن هم أثر عليا سايبة ترك أثر سلبي عليا بشكل ما. جزء من العلاج ده يوسينا إيه؟ إن أنا أختار نوع الصفحات اللي أنا بتابعها التي تتناسب مع المادة اللي أنا محتاجها. إني مثلا بدل ما أتفرج على ريز كده وخلاص أنا أتابع مثلا 10 صفحات أو 20 صفحة أو 30 صفحة بتتكلم عن حاجة أنا مهتم إن أنا أتعلم فيها. وهدخل على فيديوهات الريلز بتاعت الصفحة دي اللي هي بتتكلم عن محتوى متخصص ما أسكرول في وسط الصفحات دي واللي كلها بتقدم محتوى معين. يعني أنا على مستوى الشخصي بحب الطبيعة جدا، بحب الطبيعة وبحب الزرع وبحب العصافير، بحب أول الحاجات دي. فلما عايز أفصل أدخل على صفحة مرتبطة بناشونال جيوغرافيك أو أي حاجة زي كده وأفضل أتفرج على الفيديوهات أفصل لي كده لمدة نص ساعة واتبسط بحاجة أنا بحبها واخد بعض يقوم. بس السؤال هل كل مرة بقوم؟ لا. أوقات ادخل من هنا على هنا على هنا وافاجئ ان في 3 ساعات ضاعوا من عمري كان ممكن اعمل بيهم حاجه مفيده وانا ما عملتش حاجه.
0: ينفع اكون بقطع حضرتك واقول لك انه مش دايما انا بختار بارادتي اروح للكونتنت ولا حتى اللوغاريتمات بتاعه السوشيال ميديا عشان لقيتني وقفت على في الغالب احنا بنفتح الفور يو بيج اللي هي تفضل واحيانا في الاوتو سكرول. ده برضو حاجه انا اكتشفت انها ينفع تتعمل. انت متخيل انك تظبط الموبايل انك ما تعملش كده؟ احنا حتى ده بقينا بنكسل نعمله. فهي مش دايما بتحصل بالطريقه اللي حضرتك بتقولها انه احنا طول الوقت بنقدر نختار. فازاي عدم اختياري ده ممكن يكون بيأثر هنا من غير ما الكلام ده للأمانة مش بس للشباب عشان يمكن أسئلة الشباب هي اللي فتحت عيننا لكن كمان احنا ككبار ازاي ده فعلا من غير ما ناخد بالنا أثر علينا. حضرتك قلت حاجتين تقريبا انه خلانا عندنا تبلد في المشاعر وما بقيناش ناخد الأفكار بعمق. ايه تاني ممكن يكون حصر في الأذهان بسبب السكرول السريع والأفكار السريعة والريلز القصيرة؟
1: إن أنا ما بقيتش عندي نفس طويل. إن أنا ما بقيتش عندي قدرة أو رغبة في إن أنا أبذل مجهود عشان أنجح في حاجة معينة. إن بقى عندي رسالة إنه النجاح الحقيقي في الحياة مرتبط إن أنا أرمي فيديو والفيديو ده يتحول لترند ما أو إن أنا أصور واحد والتصوير أنا صورته ينتشر أو إن أنا أخد دور مش عارف إيه أو دور إيه أو دور إيه بأدوار معينة أنا عايز ألعبها عشان أحقق نجاح في الحياة. فبقي النجاح مرتبط بإيه؟ مرتبط بالريلز اللي أنا بتفرج عليها ومتى بسوا إليها بشكل ما. جزء من علاج ده أمر كمان إيه؟ لو أنا مش عارف أعمل الكنترول بقى اللي أنت بتحكيه وده حقيقي بيحصل وأوقات مش بنعرف نعمل ده إني أقرر بقرار إرادي أن أتوقف عن السوشيال ميديا مش طول الوقت. لكن مش عارف يعني انا مش عارف في حاجتين احنا بنعملهم ماشي ان انا بدي الحاجه بحاجه او ان انا اصوم عن الحاجه شويه. فانا بتفرج كده كده على ريلز فانا هبدل ده بان انا هتابع صفحات معينه واتفرج على ريلز بتاع صفحات معينه متخصصه في حاجه انا بحبها
0: او أوكي؟ يعني أو ممكن اشوف محتوى اكبر
1: مثلا او ان انا بدل ما بقيت كنت بتابع التيك توك فقط ادخل على اليوتيوب. اليوتيوب حاجة من الحاجات اللي بينزل فيها فيديوهات طويلة وان انا قرر ان انا اتابع بعض الصفحات اللي بتقدم محتوى مدته طويلة شوية.
0: أوكي.
1: هبدأ اتعلم ده او ان انا في مرات هدخل على حاجات مثلا انا مش عارف اقرأ ما بحبش القراية فهعمل حاجة تانية مختلفة ان انا هشغل اوديو لكتاب فانا قاعد بس بسمع كتاب وانا بسمعه كأني بقراه بشكل ما. والصوم عن السوشيال ميديا فيني هقرر ان النهاردة يعني هقول لك على حاجه انا بعملها على مستوى شخصي فرق معايا قوي. بقى لي فتره طويله قوي بعمل حاجه كده ان انا بصحى بدري وبقضي وقت في وسط الزرع والعصافير. عندي عصافير وعندي شويه زرع انا بحبهم, بقضي في وسطهم كل يوم حوالي ساعه ساعه ونص. انا بعمل في الوقت ده بخلي الموبايل بتاعي سايلنت او ما بطلعش بيه, فانا مفصول عن الموبايل. وطبعا دي مشكلة ان مراتي عشان توصلي في الساعة ونص دولة بتبقى محتاجة ان هي تروح بنفسها عشان تنده عليا, مش فهماني, فالموضوع متعب. واحدة من الرياضات الرائعة جدا في انها تفصلنا عن السوشيال ميديا عارفة ايه؟ السباحة. لان انا مش عارف انزل المية بالموبايل, هضطر اطفيه واركنه على جنب.
0: صح.
1: فان انا ان انا مثلا هنزل اتمشى واني الساعة اللي همشي فيها دي مش هياخد معايا الموبايل بتاعي, افكر في حاجات اقدر اعملها وبحبها بعيد عن الموبايل. يعني زمان لما كانوا مثلا يقولك المدارس بتمنع الموبايلات, اللي مش عارف لما يكون في مؤتمر ما ياخدوا من الشباب الموبايل في الاول, كنت بقول جوايا طب ليه بيغلسوا على العيال.
0: صح.
1: بس هو الحقيقه هم بيساعدوهم بشكل ايجابي ان هم يسيبوا الموبايل فيبداوا يشفوا من هذا الموبايل اللي هو في حاجات كويسه, لكن اوقات بنحتاج ان احنا نبعد عنه.
0: ماشي. يبقى اللي انا استنتجته من كلام حضرتك انه السوشيال ميديا خلتنا عايزين كل حاجه بسرعه, زي ما الشباب كانوا بيقولوا بنكرر قرارات بسرعه, ما عندناش طاقه للحاجه. واني ابطل ده, احنا لسه هنروح لحته العلاج وازاي نعالج ده, بس جزء من العلاج ده اوقات بيحتاج اني احط بدايل او اني اصوم. مش هي هتيجي كده اني هزهق من السوشيال ميديا او كده. احنا هنروح فاصل بسرعه نسمع راي الاهالي لما سالناهم على حاجه تخص التعفن الدماغي وهم بيعملوا ايه, ونرجع نكمل حلقتنا. فاصل بسرعه وراجعين. القانون اللي انتوا حاطينه في البيت عشان تحافظوا على ذهن اطفالكم من التعفن الدماغي وتدعموا تركيزهم.
12: احنا عندنا في البيت الصبح ممنوع الموبايل, اوكي. عندنا الفاميلي لينك ليهم ساعتين في اليوم, هو بيفصل بعد يعني بعد وقت. في العاب يعني مثلا ليلي بتحب لعبه بيانو كده اللي هو يمشي وهي دي بتشغل المخ اللي مش عارفه اليمين او الشمال حاجه كده, فانا ده بسيبه مفتوح ليها بعمله انليميتد.
13: هو القانون كده او كده هو ساعه تليفون او ساعه اي شاشه في الدنيا, لاني انا مفهمه من الاول ان تاثير الشاشات دي بتعمل مشاكل في الخلايا بتاعه المخ. فالخلايا دي اصلا لما يعني الموبايل بيترجم هي اصلا الخلايا دي بتتحرق فبتبقى ماتت اصلا. فكده او كده هو مش بيبقى مع الوقت بتبقى التيشو خلاص يعني راحت في ذمة الله. فهم فاهمين الحاجة دي. أنا بحسن إزاي طبعا إحنا عارفين إن الشاشات دي بتزود الأدرينالين ومش عارف إيه, لا أنا بخليهم يلعبوا رياضة, ضيعوا وقتهم في الرياضة, بيأكلوا حاجات بتزود الأدرينالين وإفرازه, فده اللي بيعوض ده.
14: إحنا بنحاول يعني بحاول أتكلم مع أطفالي يعني إن إحنا نبص في عينين بعض, إن إحنا نفهم حاسين بإيه, ان احنا ممكن نفكر لو سألني على حاجة ممكن يتصرف فيها هو, فبسأله ممكن طب تتصرف ازاي, مش لازم ادي حلول على طول, لكن ممكن اسيبه هو يفكر ويطلع الحل من جواه بحيث يبقى المكنة اللي في مخه دايرة شوية.
15: احنا الموبايل بيتفتح بتايم معين في اليوم, فدايما بنقنع ابني انه التايم ده خليه للعب بينك وبين اصحابك, وخلي الفرجة اللي هتتفرجها على التي في بحيث انه يبقى مجال اوسع احنا شايفينه ورايحين جايين عليه بنتفرج معاه عارفين هو بيشوف ايه, فده بيخلينا الى حد ما متحكمين في الفرجة.
16: لما ولادي كانوا صغيرين كان وقت الدراسة ليهم ساعة تلفزيون ووقت الأجازة ليهم ساعتين تلفزيون. اللي خلاني أدرك أنه الولاد بقوا مدمنين أنه ابني كان أول ما بيدخل من المدرسة قبل ما بيشيل الشنطة ما ينزل الشنطة من على كتفه بيدور على ريموت التلفزيون, أول ما بيصحى من النوم قبل ما يعمل بيدور على ريموت التلفزيون. فأدركت أن إحنا في كارثة, فقلنا أنه ساعتين بس في وقت الأجازة تلفزيون. ساعتها قامت ثورة في البيت وعياط وانهيار, فأقول له طب طلع اللعب مش عايز, طب ارسم مش عايز, كل الحاجات اللي كان بيحب يعملها بطل يعملها وكل حاجة مش عايز مش عايز. قعدنا في معركة تقريبا أسبوع من الخناقات المستمرة, لغاية بعد أسبوع لقيته ابتدى يطلع اللعب وابتدى يرسم. فده اللي أنا عملته لما كان ولادي صغيرين.
17: يعني هي أبسط حاجة إحنا منعين الشورتس في البيت عندنا دي, بنتفرج على يعني حاجات محددة ليها هدف معين ليها وقت محدد ده اللي بنعمله يعني.
14: أنا بحب قوي مع ابني أوليفر إنه نلعب الألعاب اللي فيها ذكاء وبنمي مهارته في الحتة دي من وهو صغير، ومن هو عنده سنة ونص كمان ابتدينا نجيب له ألعاب إنه تدخل دي هنا تطلع دي هنا ترفع دي، فهو شاطر قوي في الحتة دي، فأعتقد ده يحل المشكلة شوية.
0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على تأثير السوشيال ميديا والتعفن الدماغي، وعرفنا ان المصطلح ده سببه ايه. هسألك يا أسيس، انا لما سمعت الاهالي صراحة حطيت نفسي مكانهم، هم قالوا كام جملة كده مفتاحية صراحة انا عايز اسألك عليها بكل وضوح. قبل الفاصل حضرتك كنت بتقول انه انا بفصل موبايلي، بعمل سايلنت، بقى مش عارف مخصص وقت اعمل ايه، ولقينا ان الاهالي اوريدي جزء من الحاجات اللي بيعملوها عشان يعالجوا ده انه مخصصين وقت ساعة ساعتين في اليوم، الفاميلي لينك، مش عارف ايه. بكل وضوح وصراحة، هل الحاجات دي عملية؟ او ازاي اضمن ان ابني وعيني مش عليه لما الفاميلي لينك يتشال، لما يروح مصيف وانا مش معاه، لما يكبر شوية هيبقى عنده نفس الكنترول اللي انا عامله هو موجود، اضمنها ازاي دي؟
1: طيب خلينا اقبل حاجة معينة، ان كلنا عندنا تأثير ما على اولادنا لجزء من حياته.
0: يعني
1: هوضحها اكتر. مجرد ما ابني كبر شوية لازم أقبل أن أنا بفقد هذا التركيز تدريجيا،
0: التأثير
1: التركيز عليهم والسيطرة بشكل ما.
0: أوكي
1: أوكي، شكرا لدي بتحاولي توضحي اللي أنا بقوله. ببساطة أنا هقدر وأنا ابني صغير أن أنا أخليه يقعد على الموبايل مثلا ساعتين فقط.
0: أوكي.
1: أو ساعة فقط. يوم هيكبر وهيوصل هيعدي هيوصل لسن المراهقة مثلا، أو هيبقى عنده 12 سنة 13 سنة، أنا مش هعرف قوي أعمل ده، وأقبل إن أنا مش هعرف أعمل ده. دي نقطة. نقطة تانية إن أنا لازم أدي بدائل أخرى، فأنا ما ينفعش أقول له إن أنت هتقعد على الموبايل لمدة ساعة وبقية الساعات هو ما بيعملش حاجة. أنا لازم أدي حاجات تانية بيعملها متنوعة تعمل له قدر من البساط، مع إدراك إني إحنا ليه بنروح غالباً للريلز؟ لأننا مش عايزين بالملل، فإحنا متضايقين حاسين بالملل، فإحنا بنجري بسرعة نتفرج على حاجة تخلينا مش حاسين بالملل. إدراك حقيقة إني جزء من الإبداع اللي بيحصل جوة الدماغ بيبدأ مع إحساسنا بالملل، ده مهم جداً. فما خافش من لحظات الملل، ما تضايقش منها، ما تخطش منها.
0: أنا مش
1: يعني
0: فهمت
1: يعني سوري. يعني مثلاً أنا دلوقتي شعرت بالملل فجات لي فكرة تلقائية جوا دماغي بتقول لي اجري يمينة على الموبايل افتحه واتفرج على شوية ريلز. اوكي، فانا هقول لنفسي انه يمينة طبيعي انك تشعر بالملل، وانت مش لازم تكون شاغل وقتك طول الوقت، وقف ما تجريش على الموبايل. طب انا خدت الموبايل من ابني بناء على الاتفاق وهو وافق عليه، فهو شعر بالملل. اقول لك على حاجة، انا بنتي بتدرس في هندسة عمارة، احنا اكتشفنا، هي اكتشفت مش احنا اكتشفنا، هي اكتشفت حبها لفكرة هندسة عمارة امتى؟ في الاوقات اللي كانت فيها صغيرة، لما كانت بتكبى زهقانة، وكانت بتعمل ايه لما كانت بتكبى زهقانة؟ من هو طفلة صغيرة. فكانت لما تكبى زهقانة وهي طفلة صغيرة تروح تدور على اي حاجة مجموعة العاب وتركبهم في بعض، تجيب رسومات وتكون حاجة شكل هندسي من الرسومات دي. هي من وهي صغيرة كان بتتعامل مع الملل في حياتها عن طريق انها تركب حاجات في بعض. اتفرجي عليها النهاردة وهي كبيرة وهي بتركب حاجات من خلال الاركتكشر والهندسة، وازاي بتبدع وبتعمل حاجة هي بتحبها جدا. تم اكتشافها من وهي صغيرة كيف تتعامل مع لحظات الملل. لو كان كل تعاملها مع لحظات الملل مرتبط ان هي بتتفرج على ريلز، ما كانش هتكتشف اللي هي فيه النهاردة. فما تخليناش نتخض من الملل، ندي فرص متنوعة لأولادنا في حاجات يعملوها وهم حاسين بالملل. يعني عايز أقولك على حاجة، لما نقول مثلا إن في واحد عنده مش عارف إمكانيات موبايل قد كده والتاني عنده لعب ورقية، ممكن لعب ورقية دي تبقى أجمل وأحلى من الموبايل اللي هو احدث حاجه واللي بيعمل مش عارف ايه بامكانيات غير معقوله.
0: جت في دماغي فكره من الحركة قلتها ومن الاجابه اللي قالتها حد من الاهالي، انه احنا بنضيع الوقت في رياضه بيشغل الوقت بحاجه، فحاسه انه هو احنا كأهالي عندنا تحدي دايما ان احنا نضيع الوقت ولا مفروض نستثمر الوقت؟ الحاجة اللي فعلا شوية ليها علاقة بموضوع نضيع الوقت وكده، بقيت حاسة انه احنا طول الوقت عايزين نشغل وقتهم عشان ما تهربهمش افكار، علشان ما يشوفوش مش عارف ايه، عشان ما ينزلوش يقابلوا ناس مش كويسة. فانا ليه طول الوقت عايزة اضيع الوقت عشان اليوم يخلص، عشان اليوم يجري، عشان المفروض اضيع ولا استثمر؟ اعمل ايه؟
1: شكرا. هي الفكره طبعا بتاع تضييع الوقت دي فكره مش طريقه النظر للوقت ان انا بضيعه، دي نظره سلبيه، لكن طريقه النظر بتاعه ان الوقت انا بستثمره هي طريقه نظره ايجابيه. على فكره احنا كل ما نفعله ان احنا صغيرين بيتخزن بشكل ما في جسمنا، وبنحصد اللي احنا عملناه في المستقبل.
0: Okay.
1: بمعنى لو انا جزء من وقتي وانا صغير كنت بلعب رياضه، الذاكره العضليه اللي في جسمي حتى بكره وبعده لو انا وقفت عن الرياضه شويه ورجعت تاني، الذاكره العضليه الموجوده جوه جسمي بترجع بسرعه، لان انا اوريدي مخزن حاجه ايجابيه جوه جسمي بشكل ما.
0: اوكي.
1: فالتوقف العضلي العصبي والحركه وكل دي ليها بركات خرافيه. مره تانية يوستينا، انا مش ضد السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ليها بركات رهيبه، لكن اي حاجه في الدنيا لو خدت مساحه اكبر من مساحتها هتيجي على مساحات حاجات تانية جوه دماغي، فمش هتساعدني ان انا اكون متوازن. النهارده ما ينفعش طفل عنده 10 سنين مثلا مش عارف ازاي يتعامل مع الموبايل، فالحرمان مش مفيد، لكن الاستخدام الجيد هو المفيد.
0: في تمرين كده منتشر الوقت ده على السوشيال ميديا ان هم بيقفلوا الموبايلات خالص وبيعملوا تمرين اسمه تمرين الصمت، وبيقعدوا ساعة او نص ساعة وبيبقى تدريجيا كده. فالتمرين ده اللي اتقال فيه حاجة ليها علاقة بالحركة، قلته انه انا باخد شوية عادي كويس مش متضايق، وبعدين بحس بالملل، وبعدين بعد الملل بتجيلي افكار. ازاي انا كأهل اعمل البالانس بتاع اني فعلا استثمر وقت ولادي برياضات واخلق حاجات يعملوها، بس في نفس الوقت اسيبهم يملوا علشان هم يطلعوا شغفهم؟ زي ما حضرتك بتقول على بنت حضرتك، انتوا ازاي سبتوها تزهق؟ هل وقتها ما كانش مليان كله؟ يعني عايز اعرف نظبطها ازاي.
1: بص عامه احنا ما مش هنقدر ان يكون قادرين 100% ان نملى اوقات اولادنا طول الوقت، لكن في نفس الوقت حلو ان يكون دايما احنا مش بنوجههم دايما للنشاط اللي هم بيعملوه.
0: أوكي.
1: لكن قد ايه انشطه متنوعه، وهو بيبقى عنده قدره على الاختيار بدون ما اجبره طول الوقت انه يعمل حاجات عشان انا نفسي كنت انجح فيها وانا صغير وما نجحتش، فانا هنجحه في الحاجه دي. كنت عايز
0: تمرين سباحه وتنس وبيانو وجيتار
1: افرض هو بعد شويه راح قرر انه ما يكملش في السباحه، ما هو حر، ما قررش في الحاجه اللي انا صرفت عليها دم قلبي، هو حر انه يعمل كده، ده اختياره وهو اللي بيتحمل تبعيات هذا الاختيار. فكره تحمل تبعات الاختيار دي من الحاجات المهمة جدا اللي بتضيف لحياة أولادنا بشكل ما. لكن في نفس الوقت وإحنا بنتكلم عن الاختيارات والإتاحة وكده، أنا بيجي في ذهني تخيل ما، إنه كأني هقول إنه لو السيد المسيح النهاردة كان عنده سوشيال ميديا كان هيتعامل معها إزاي؟ أنا اقتنعت الشخصية إنه ما كانش هيقفل السوشيال ميديا، كان هيتعامل معها وكان هيستخدمها لأجل أهداف جيدة. بس انا متاكد 1000000% ان هو في كتير قوي بقرار ارادي كان هيقفل الموبايل على جنب ويقرر يعمل حاجات تانية. خلينا نبص على حياه سيد المسيح لما كان موجود على الارض، عمل ايه؟ كان بيقعد في وسط الجموع، وكان بيساعد، وكان بيشفي، وكان يقدم حب. بقى كتاب مقدس يقول لنا ايه؟ انه ذهب من وسطهم منفردا، كان بياخد اوقات من الصمت اللي انت بتحكي عليه، وكان بياخد اوقات من التامل، وياخد اوقات من التواصل مع بهدوء مع نفسه ومع الله، وانه يصلي. ده اللي احنا مدعوين احنا نعمله، اننا نتواصل، القدره عن التواصل والقدره عن الاستغناء وتبادل التوازن ما بينهم هي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتحمي دماغنا وبتساعدنا. انا عامه شخصيه سريعه، انا طبيعي كمينة شخص سريع. من كام سنه بدات اتعلم ان انا ابطئ سرعتي، وان انا اتوقف، وان انا اخد اوقات من التامل والصمت. عايز اقول لك انا قلت لنفسي بعد ما بدات اتعلم ده، يمينة انت خسرت حاجات كتير قوي في حياتك بسبب انك كنت سريعه. فاحنا بنحتاج نكون سراع في وقت، لكن كمان بنحتاج ان خلال يومنا يكون عندنا اوقات من البطء، من التوقف، من التامل. هعمل ده ازاي اذا انا طول الوقت قاعد على الموبايل بعمل سكرول؟
0: ده هيخليني أجري بسرعة أسأل حضرتك سؤال نختم بيه الحلقة. دوري أنا إيه كأهل في حياة ولادي علشان أحافظ على ذهنهم طول الوقت من التعفن الدماغي؟ خلاصة سريعة.
1: إن أنا أديهم مجالات متنوعة للإبداع وللتعامل مع الحياة، إن هو يشوفوني أنا نفسي وأنا مش طول الوقت قاعد على الموبايل، إنه أنا في مرات يشوفوني وأنا بدي الموبايل لمراتي وبقول لها ما تدهوليش غير بعد ساعتين من دلوقتي، أو أدهوله هو وأقول له ما تدهوليش بس ما تبقاش فاهم أنا بعمل الحركة دي عشان شوية أخليه يديني موبايله.
0: أوكي.
1: إنه خلي بالك التعلم من النموذج من الحاجات المهمة. إحنا مش مطلوب مننا إن نكون هيرو قدام أولادنا، لأن مفيش حد فينا هيرو، ومش مطلوب مننا نكون ما بنغلطش، لكن مطلوب مننا ان هم يشوفونا واحنا بنصارع للتعامل بشكل جيد مع هذا الجهاز، وهم بيشوفونا بنصارع وبنعيش الحياة بشكل صحيح، هم كمان هيعيشوا الحياة بشكل صحيح. فبلاش نضغط عليهم قوي، بلاش الخناقات الرهيبة. اذا في حد متواصل مع السوشيال ميديا بشكل رهيب واحنا مش راضي يتنازل، اطلب مساعدة من حد متخصص.
0: دي هنجيلها في حلقة الادمان،
1: ندخلها في حاجة تانية بعد شوية. لكن حاجة كويس قوي انه انا اكون بعمل، يشوفني وانا بقرا كتاب، يشوفني وانا بسمع موسيقى، يشوفني وانا اخد وقت صامت ما بعملش حاجه، فهو يتعلم كمان هو يعمل ده. واحكي له على المخاطر بتاع التعفن الدماغي اللي كنا بنحكي

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحق.

0: فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، أو الفرح والقداسة، أو الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس إن العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وإن الفرح الحقيقي أكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الأحيان إنه لو أنا عايز أعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب، والخطية الساكنة فينا اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع أنها رسالة صغيرة لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايما بينتج عنه محبة حقيقية للحق يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا إحنا في الحلقة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا أن يوحنا يبدو أنه أرسل الإنجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنائس اللي في آسيا السبعة زي ما اتفقنا، اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو أن في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا أنه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم إنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد إنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة. بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا هنعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانيين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أنه الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت إحنا عارفين إنه في بعض الأحيان اللي الرب هيدي بعض الألام في الجسد الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الألم نقدر نمجده. أنا لا يمكن أنسى شخص وأنا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله. الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته. بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص دوت باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته، وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب، والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير إنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات إن إحنا نمر بألم هو دايماً بيبقى معانا وسط الألم، وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على إنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسناً إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقاً شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو انه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفوسنا، وأنا أولكم، هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي إن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول إنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول إن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي، وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعاً إحنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة إن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول إن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم إن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف إن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف إن هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في إن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث، وهو لا يكتفي بهذا بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تبتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت، فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايماً بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلاً في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه إنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت إن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول إن يوحنا بيقول أنا لما أروح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس: ديوتريفوس، أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب رحنا للمسيح، والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له: أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك. ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح: نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له: أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول: أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال: من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية، بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه: مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل من إنه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي: يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم، احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بص يقول إيه في عدد 13: كان عندي أمور كثيرة أكتبها إليك، ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريبا فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الانترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، أو نعمل الكنيسة زوم بس. طبعاً في ظروف الزوم أنقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا أن يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها، هو أنه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس، وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل، بالذات لو ده متاح، إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء، ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة، والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم، وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي اتعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات. فينصحنا الإنجيل قائلا: أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر، ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: أحو الخامس.
2: فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قرباناً وذبيحةً لله طيبة الرائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما، وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب. ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل:
3: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات يضيء لك المسيح.
2: فانتبهوا جيداً كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمداً دائماً على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
3: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
2: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان

يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان، يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت انه ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمه، ما بتورمش، ما اتألمتش في العمليه، رغم ان هي كانت كبيره والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حبايه مسكن، ما احتجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه،
مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نمشي سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي مع النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص حيقرا لنا منو الليله؟
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب: إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: كلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس في الكتاب قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر، سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب،
1: لا تجرب الرب إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، انت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب: للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعد ذاك
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن
2: تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسل ملائكته الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: هو هيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل الإنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو احنا اخذناه كانسان في الردود بتاعته كلها انه لانه مكتوب لانه مكتوب لانه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمه الله او متكل على كلمه الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصيه الاضافيه اللي فيها الحوار التام؟ يعني اكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعته الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع
0: هو الساقو
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو يا أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءوا دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب نفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي لا ما مش أنت قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله يتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها يتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: لا يعني جيب النص والنص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة وجمع سكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة جميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة، من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله، داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة الله، انت بتحس انه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه، واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي، أسلوبة أو أسروقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة أيمن، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاعته بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه، وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه
0: جميل. عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دماء خطية ودي خطية ودماء، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لي حاجة ده أبغى خبز، يعني أنا على لقاز ذاته
0: تكون فايدة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدم ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لأنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قلت الترنيم جميل زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل لنا؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب في
3: طول اليوم. هفضل أغني لك على راديو صن.
4: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهزها لنا. بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا، كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. تسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم استفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب يشوع الفصل الرابع. ولما انتهى كل الشعب من عبور نهر الأردن، قال الله ليشوع: اختاروا من الشعب 12 رجلا، أي رجلا واحدا من كل قبيلة، وقولوا لهم أن يأخذوا 12 حجرا من وسط الأردن حيث يقف الأحبار بأقدام ثابتة، ويحملوها معهم ويضعوها في المكان الذي يبيتون فيه الليلة. فدعا يشوع 12 رجلا الذين عينهم من بني إسرائيل رجلا واحدا من كل قبيلة، وقال لهم: انزلوا إلى وسط الأردن حيث صندوق عهد المولى إلهكم، وكل واحد منكم يرفع حجرا على كتفه، فتكون حسب عدد قبائل بني إسرائيل، وتكون علامة في وسطكم. فإن قال لكم أولادكم غدا: ما معنى هذه الحجارة؟ فقولوا لهم: إن مياه الأردن توقفت أمام صندوق عهد الله، توقفت مياه النهر لما عبر الصندوق الأردن، وهذه الحجارة تذكار لبني إسرائيل إلى الأبد. ففعل بنو إسرائيل كما أمرهم يشوع، أخذوا من وسط النهر 12 حجرا حسب عدد قبائل بني إسرائيل كما قال الله ليشوع، وحملوها معهم إلى مكان مبيتهم ووضعوها هناك. ونصب يشوع أيضا 12 حجرا في وسط النهر حيث وقف الأحبار الذين يحملون صندوق العهد، وهي ما زالت هناك إلى هذا اليوم. وبقي الأحبار الذين يحملون الصندوق واقفين في وسط النهر حتى عمل الشعب كل شيء أمر الله به يشوع، وذلك كما قال موسى ليشوع، وعبر الشعب النهر بسرعة. وبعدما عبروا كلهم، عبر صندوق العهد والأحبار، وكان الشعب يراقبهم. وعبر أيضا بنو رأوبين وبنو جادة ونصف قبيلة منسى مسلحين أمام بني إسرائيل كما قال لهم موسى، وكانوا حوالي 40,000 مسلحين للقتال، هم الذين عبروا في محضر الله إلى سهول أريحا للحرب. في ذلك اليوم عظم الله يشوع في عيون كل بني إسرائيل، فاحترموه كما احترموا موسى كل أيام حياته. وقال الله ليشوع: مر الأحبار الذين يحملون صندوق العهد أن يطلعوا من نهر الأردن. فأمر يشوع الأحبار بأن يطلعوا من النهر. فلما طلعوا وهم حاملون صندوق عهد الله من وسط النهر ووضعوا أقدامهم على الأرض اليابسة، رجعت مياه الأردن إلى مكانها وجرت إلى كل شواطئه كما كان الحال من قبل. وكان ذلك في اليوم العاشر من الشهر الأول، لما طلع الشعب من الأردن وحلوا في الجلجال على الحدود الشرقية لأريحا. ونصب يشوع في الجلجال 12 حجرا التي أخذوها من الأردن، ثم قال لبني إسرائيل: في المستقبل إن قال بنوكم لآبائهم: ما معنى هذه الحجارة؟ يقولون لهم: عبر بنو إسرائيل نهر الأردن على أرض يابسة، لأن المولى إلهكم جفف لكم مياه الأردن حتى عبرتم، وذلك كما فعل المولى إلهكم بالبحر الأحمر الذي جففه لنا حتى عبرنا. وهو عمل هذا لكي تعرف كل شعوب الأرض أن يد الله قوية، ولكي تتقوا المولى إلهكم دائما.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
2: هاي يا أختي، كيفك الآن؟
3: الحمد لله الحمد لله.
2: أدي لك يا أختي فتحامي مع طاسة مرق تأكلين عشان تقومي على نفسك وترضع الجهل.
3: لا لا، قديت لي مرت فؤاد أخي قبل قليل. سامي أختي تعال تعالي، مدري ماله الجاهل. شوفي شوفي شوفي كيف رقبته قوية متصلبة. ها ها، بصري ما قدرش أفتح لقفه ولا قدر يرضع. شوفي ما قدرش يبلع خالص. أختي سامية نتاريك، شوفي ماله، شوفي ماله يتشنك. سامية شوفي شوفي ابني ماله يتشنك. إيش في بو إيش في بو؟
2: لا تصيحش عليك ولا لا تفتقعيش. مالك؟
3: كيف عرفتيش؟ بصري كيف متشنك؟ مدري مبينة محصل بو.
2: مدري ماله، خليني أروح أسعفه المستشفى أحسن لك.
3: هي نروح نسعفه. هي
2: خلاص أنت جلسي عادك مريض، مالك شو أسبوع من الولادة. أنا شي أروح أسعفه وأرجع.
3: لا لا شاقي معك، مش أقدرش أجلس هنا بالبيت دقيقة. خليني أجي أشوف مش عملوا له مو سبب هذه الحالة.
2: هي هي أختي هي معلك، هي جي معي.
3: أنا في دواء دكتور، مو بينه ابني. بصر كيف وبصر مو بينه. أنا عند الله وعندك.
4: خلاص خلاص يا أختي هدائي، الآن إحنا حولنا طفلك على الدكتور المختص يفحصه وبيعمل اللازم.
3: طيب طب مني قل لي مو بينه ومالك يا مشناك.
4: أيوة، ابنك شكله مصاب بمرض الكزاز. قولي لي، أنت لقحتي ضد مرض الكزاز؟
3: مو هذا الكزاز ودكتور؟
4: يعني ما لقحتيش ضد الكزاز؟
3: أنا الذي أعرفه أنهم يلقحوا للأطفال مش للكبار ودكتور.
4: من قال لك إلا في لقاح للمرأة في سن الزواج وهذا اللقاح ضد الكزاز؟
3: ها؟
4: يعني تشي تقولي ما لقحتيش خالص ضد الكزاز لا وانت حامل ولا قبل ما تتزوجي؟
3: قلنا لك ودكتور هذه أول مرة اسمع بصدقني.
4: تحصين المرأة في سن الزواج أو وهي حامل أمر ضروري لوقايتها من مرض الكزاز بإعطائها اللقاح الواقي والمكسب للمناعة. ولأنك ما أخذتيش اللقاح عرفنا ليش أصيب طفلك بهذا المرض.
3: هو لما خلق ودكتور ما كانش بينه شيء. أنا لي من لما ولدت أسبوع بس.
4: تظهر على الطفل العلامات حق الكزاز ما بين يومين إلى 21 يوم، تظهر عنده العلامات.
3: هو ابني حصل عنده بس تشنق رقبته، تشنقه كأنه لوح خشبي وما قدرش يفتح لقفه ولا حتى يبلع بس.
4: أيوة، ما لهذه هنا الأعراض الذي يحصلين؟ تصلب في الرقبة وعضلات الجسم وما يقدرش يفتح لقفه وما يقدرش يبلع ويحصل عنده تشنق بين وقت وآخر.
3: أيوة صح كذا كان يحصل له. أيوة زي ما قلت.
4: ما ليه؟ هو ذا أعراض الكزاز اللي هو التيتانوس، وهذا بسبب أنك أهملتي التحصين ضد الكزاز وأنت في سن الإنجاب.
3: طيب هن هذين اللقاحات كم منهن؟
4: أيوة أنا شاقول لك كم منهن. 5 جرعات تأخذيهن وتحمي نفسك وطفلك من الإصابة بهذا المرض الخطير.
3: يحمي طفلي؟
4: أيوة، تحصين المرأة ضد الكزاز يحمي المولود من الإصابة بالتيتانوس.
3: أيوة
4: تمام، لمدة 2 شهر فقط بعد الولادة. عندها لابد من أخذ الطفل إلى المرفق الصحي تحصنه هناك. يعني
3: ممكن أنه ما يصابش الطفل إذا لقحت له ضد الكزاز أبدا.
4: أيوة، بتحصين الأمهات في سن الإنجاب ب5 جرعات.
3: كيف؟
4: تروح الأم الحامل أو الفتاة في سن الزواج إلى المركز الصحي وهم يعملوا له جدول للزيارة، بمعنى الجرعة الأولى.
3: أيوة
4: الجرعة الأولى عند أول زيارة للمرفق الصحي وهي تعطي حماية لفترة بسيطة. الجرعة الثانية يا أختي بعد 4 أسابيع من الجرعة الأولى.
3: أيوة.
4: تعطي فترة حماية 3 سنوات. أه. والجرعة الثالثة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.
3: أيوة.
4: وتعطي فترة حماية 5 سنوات.
3: أيوة.
4: أفتهم ليك؟
3: أيوة أيوة.
4: طيب والجرعة الرابعة بعد 1 سنة من الجرعة الرابعة وتعطي فترة حماية مدى الحياة.
3: طيب ودكتور هذا اللقاح آمن ولا؟
4: اللقاح ضد الكزاز آمن، والتفاعلات الجانبية نادرة الحدوث وما فيش أي مانع تأخذه. تهمليك ولا لا؟ ولا توجد أي موانع في إعطائها خلال فترة الحمل حتى في الأسابيع الأولى.
3: طيب ولو أخذت جرعة واحدة بس تكفي يا دكتور؟
4: لا لا لا، ما تكفيش جرعة واحدة من اللقاح ضد الكزاز، لأنه لا تحصل الفائدة إلا لما تكمل الجرعات كلهن بمواعيدهن للنساء الحوامل أو مش حوامل، وضروري ضروري تروحي تأخذي اللقاح.
3: بس أنا عدني ما نش حاملة دكتور، عدني مريض ولدت لي أسبوع.
4: حتى وإن عادي عادي عادي، لازم تلقحي ضد الكزاز، حتى البنات الذي هم في سن الزواج لازم يلقحوا.
3: حتى البنات اللي هم مش مزوجات يلقحوا لهن ودكتور؟
4: أيوة، من شان يكون عندهم مناعة بالمستقبل، إذا تزوجين وحملين يقين أنفسهن وأطفالهن من مرض الكزاز.
3: وبهذا اللقاح ما عاد يحصلش للطفل ولا للأم مرض الكزاز؟
4: أيوة، إلى جانب إنه ضروري إنه تكون الولادة بإشراف قابلة مدربة، يعني أيدي مدربة، وباستخدام أدوات الولادة النظيفة أو علبة الولادة النظيفة الجديدة.
3: طيب هذا المرض خطير ودكتور؟
4: أيوة، مرض خطير يصعب معالجته، وغالبا ما يؤدي إلى وفاة الطفل المصاب. إيش أقول لك أنا؟ مرض الكزاز الوليدي التيتانوس أو الفك المغلق مرض خطير.
3: ما بش له علاج كنقي أطفالنا منه ودكتور؟
4: شوفي يا أختي، الوقاية الوحيدة إنك تحصني نفسك وتحصني كل الأمهات في سن الإنجاب باللقاح المتوفر مجانا في جميع المرافق الصحية.
3: طيب ودكتور، هذا المرض يعدي، يعني ينتقل من شخص لشخص؟
4: أيوة، يؤدي، ينتقل مرض الكزاز إلى الوليد عن طريق تلوث الحبل السري خلال قطعه. قطعه بأداة حادة غير نظيفة وملوثة وغير معقمة.
3: مثل إيش يعني ذي الأداة يا دكتور؟
4: أيوة، مثل المقص أو السكين حق المطبخ، شفرة الحلاقة المستخدمة، زي ما حصل لواحدة جابوها مسكينة أمه ولدته وراحوا قطعوا السرر بموس مستخدم ومرض الطفل مسكين ومات.
3: ومات؟
4: أيوة الله يرحمه. وكذلك ربط الحبل السري بخيط أو قطعة قماش غير نظيفة أو ملوثة بالتراب أو فضلات الحيوانات الروث، وأحيانا عند الوضع مادة التراب أو رماد على سرة الطفل.
3: كيف حصل بهذا؟ هو قالوا أنه كان ما بينه شيء سمعتوني.
4: أيوة، عند الولادة يبدأ الوليد المصاب بالكزاز طبيعيا، إلا أن أعراض وعلامات الخطر تظهر ما بين اليوم الثالث والسابع من الولادة، مثل ما حصل لابنك الآن لما سعفته فيحدث تصلب واهتزاز لجسمه وتشنق عضلات وجه الطفل وجسمه.
3: أيوة زي ما حصل لابني.
4: وهنا ما قدرش يفتح لقفه وما قدرش يرضع، وكان بينه حمى، صح ولا لا؟ انت دارية معظم الحالات ممكن يموت الطفل.
3: يا الله يا رب احفظ ولدي، يا رب نسألك وادعيك بكل اسم سميت ابوه نفسك.
4: الله
3: يا رب،
4: الله يشفي كل مريض، الله يشفي كل مريض، لأنه قد ربما طفل يموت. علشان كذا التحصين مهم جدا للوقاية من هذه التداعيات القاتلة.
3: يا الله كل هذا يحصل. خلاص شاروح أكلم صحباتي وخواتي وجيراني، نروح نلقح ضد هذا الكزاز، مزوجات ولا مش مزوجات، أهم شيء اللي هي بسن الزواج تروح تلقح ضد الكزاز عشان نقي أنفسنا وأطفالنا من هذا المرض الخطير، وبالذات الحاملات يروحين يلقحن ضد مرض الكزاز.
4: صح كلامك، من أهم الواجبات علينا حماية جميع الأمهات الحوامل وأطفالهم من الإصابة بعدوى الكزاز التيتانوس.
5: دكتور، السلام عليكم دكتور.
4: أيوة،
5: الطفل هذا المريض بالكزاز ديد، مات خلاص.
4: ها؟ مات؟
3: من هو الذي مات دكتور؟
4: خلاص يا أختي خلاص، الله يرحمه.
3: ابني الذي مات دكتور، ابني مات. حرام عليكم، ليش مات؟ ابني أنت متأكد أنه ابني شبه دكتور ليكون مريض ثاني، ده يكون واحد ثاني؟
4: خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص ماسكي نفسك.
3: ليش ما قلتوا ليش؟ ليش ما علمتونيش؟ ليش ما قلتوا ليش؟ ليش ما علمتونيش ألقح؟ وإنني لما ألقح بقي ابني من هذا المرض، أنا كنت حامل ما حق اللي يروح ألقح ضد الكزاز، ابني مات. لا
1: برنامجنا وفقرتنا الجاية برنامج رائع بنستفيد منه، أيضا مربوط أو بربطنا بالكتاب المقدس.

0: سلام يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا بركة الرب نبدأ. سلام ورحمة يا أولاد، كيف الحال؟ كيف أنتم؟
1: الحمد لله، نشكر الرب.
3: الرب خير.
0: مستعدين للدرس اليوم؟
1: أكيد.
0: عن الدرس اليوم قصة حلوة في الكتاب المقدس، لكن قبل ما ندرسها، قبل ما نقرأ القصة هذه، نشتي نشكر الرب. إحنا الثلاثة، يلا ابدأي يا ليان، تشكري الرب.
1: أشكر الرب على الفرصة اللي ادالي عشان أروح هذه المدرسة اللي أنا فيها الحلوة.
0: نشكر الرب. وانت يا غسان؟
2: انا اشكر الرب كثير انه ادال يعني سلام في نفسي.
0: امين. نشكر الرب لصلاحه، نشكر الرب على كل نعمه.
2: انت يما على ايش تشكري الرب اليوم؟
0: اشكره على نعمه الكثيره، واكبر نعمه هو انتو طبعا، بعد مقابله، بعد معرفته، هو انتو تدوني الامل.
2: امين.
1: شكرا يا اما.
0: يلا نطلب الرب، كل واحد طلبه، أطلبه يبارككم، يبارك يومنا، يبارك كل أيامنا. أطلب يا غسان.
2: أنا أتمنى من أتمنى من الرب أنه بس دائما يزيد فيني السلام هذا اللي في نفسي، ويدي لي حكمة مثل ما النبي سليمان سأل الرب حكمة، وإحنا نطلب منه حكمة.
0: آمين آمين. وليان؟
1: أطلب من الرب أنه يبارك سنتي ويخليني أنجح بامتحانات هذه السنة.
0: الآن مهتمة بالمدرسة. آمين آمين. الرب يباركك ويزيدك نجاح. طيب خلي لنا يا غسان أنت اليوم.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر أيضا لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الدهور. آمين
0: آمين
1: آمين
0: آمين. ربي باركك غسان.
1: أشهد الصلاة حلوة يا غسان.
2: هذه الصلاة الربانية، يعني المسيح علمنا هذه الصلاة في الكتاب، في الكتاب المقدس. وانا كمان اشتي يعني اقول لك، لانه هذه يعني هذه الصلاه او كل الصلوات اللي علمنا المسيح، مجرد انه احنا نتكلم مع الرب. صلاه يعني مش مفروضه علينا مثل اي شيء ثاني، يعني مثل اي معتقدات ثانيه، يعني هذا قصدي. هذه صلاه مجرد انك تتكلم مع الرب من محبه، من اراده انك تشتيها، مش انه شيء مفروضه عليك. وهذا اشوفه شيء جميل يعني، وإن شاء الله نتناوله في اجتماع ثاني يعني.
0: فهمتي يا ليان؟
1: أيوة.
0: نشكر الرب. طيب نبدأ نقرأ الآيات لاجتماعنا اليوم. قصة نازفة الدم، شفاء نازفة الدم. وكانت هناك امرأة مصابة بنزيف دموي منذ 12 سنة، ومع أنها كانت قد أنفقت كل ما تملكه أجرا للأطباء، فلم تتمكن من الشفاء على يد أحد. فتقدمت إلى يسوع من خلفه ولمست طرف ردائه، وفي الحال توقف نزيف دمها. وقال يسوع: من لمسني؟ فلما أنكر الجميع ذلك، قال بطرس ورفقاه: يا سيد، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتسأل من لمسني؟ فقال يسوع: إن شخصا ما قد لمسني، لإني شعرت بأن قدرة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أن أمرها لم يكتم، تقدمت مرتجفة وارتمت أمامه معلنة أمام جميع الناس لأي سبب لمسته وكيف نالت الشفاء في الحال. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. كيف يا ليان، فهمت القصة اللي قريتها؟ ممكن أنت تقوليها لي؟
1: فكان في مرض بأيام يسوع المسيح، كان عندها مرض 22 سنة
0: 12
1: سنة وهي الدكاتر ولا حد كان يقدر يعيش فيها، بس كانت عارف انه يسوع كان يقدر، فكانت بتفكر يعني بس اذا لمست حقها الثوب بشتفي. فلمسته واشتفت،
0: شفت
1: فسأل يسوع من لمس ثوبي؟
0: من لمسني؟
1: ورد بطرس يعني التلاميذ، في كثير ناس حواليك يعني الكل بيلمسك. بعدين قال يسوع المسيح أنا حسيت إنه في حد لمسني. فالمرأة يعني عرفت إنه ما بتقدر تخبي، فيعني اعترفت وقالها يسوع إن أنت آمنتي فحصل.
0: حصل الشفاء. آمين. شكرا رب. تقدر يا غسان تقول لي هذه الآيات إيش تقول لك عن الرب؟
2: طبعا أنا أشوف إنه إيش هذه القصة في وراها، في وراها شيء يعني لها معنى، معنى أعمق مثل ما نقول. إنه تشوف المرأة يعني يعني عاجزة 12 سنة، يقول لك يعني أنفقت كل اللي معاها. طيب بمجرد بس إني التمس الثوب، يعني إحنا المفروض إن بس لو نلتمس من الرب، نلتمس من الرب،
0: الرب يعطي
2: أكيد. بس يعني مثل ما قال بطرس، كل اللي حولك بيلمسوك، بس هي لما راحت لمسته بإيمان. يعني إحنا بس مجرد إحنا نطلب منه، نلتمس منه بس
0: هو يعطي. قصدك
2: أكيد هو يعطي، بس بمجرد يعني الالتماس، وهذا من رحمته ومحبته.
0: يعني أنا أفهم منك إنه إنها إنه بما إنه هي لمسته، فإحنا بس مجرد الالتماس، التماس حاجتنا من الله،
2: يعني
0: إنه
2: مش
0: بيعطي.
2: مش ضروري إن إحنا ننذر ومدري إيش وكذا. الرب رحيم يعني.
0: وأنت يا ليان عند الشيء عن تعرفي عن الرب؟ في هذه الآيات إيش؟
1: لما الرب سأل من لمسه ثوبي، وكان عارف من لمسه، بس يعني كان يعني ما كانش يشتي حرجة أبدا، بس يعني كان يشتي
0: إيش؟
1: يشتي يطمنها، ويعني يوري الناس بإيمانها. فهو يعني الرب دائما يساعدنا ويورينا إنه إيماننا
0: يعني دائما صح. يعني ليان ان الرب دائما بيشجعنا، دائما بياخذ ايدينا للامام، للقوه، للايمان. نشكر الرب، نشكر الرب على تشجيعه لنا. طيب ايش الايات هذه يا غسان ايش تقول لك عن نفسك؟ عن
2: انا اشوف ان هي هكذا، يعني دائما احنا مثلنا البشر نعمل هذا الشيء. إنه يعني يقول في الآية حوالي 47 إنه كانت ارتجفت، يعني كانت ترتجف، راحت بارتجاف ورمت نفسها قدام المسيح. يعني يقول بالحرف إنه كانت إيش ترتجف. وإحنا هكذا دائما لما نعمل شيء أو كذا، دائما إحنا نخاف نرتبك، بس بالاخير لما نرمي نفسنا، ندي نفسنا قدام الرب، قال لها ايش؟ قال لها يا ابنة ايمانك قد شفاك. يعني يا ابنة يقول لها. فانا اشوف انه دائما احنا البشر مهما يعني
0: لازم نكون مطمنين. انا قصدك تقول
2: بس نروح للرب فورا يعني.
0: فهمتك الان. انه دائما يكون توجهنا للرب. حتى انا اشتي اقول يعني على هذه النقطه يا غسان نفسها اللي قلتها، يعني انا بنتامل في هذه المرأة، يعني 12 سنة وهي مريضة، 12 سنة وهي تنفق، وهي من عند دكتور لعند دكتور، يعني داخليا محطمة، يعني كثرة النزيف أكيد هذا يضعف الشخص داخليا. أيضا ما تنساش أن اليهود كانوا يعاملوها معاملة أنها نجسة، لأنه كان عندهم اليهود أن المرأة إذا فيها شيء من هذا الدم ولا شيء أنها نجسة. فكانت تعاني من ضعف داخلي وأيضا ضغوط خارجية، ومع ذلك لم تيأس، ظلت عندها أمل، وهذا الأمل أنا أشتيكم يا عائلة تنتبهوا لهذا الأمل. الأمل هذا لما يكون أملك بالله يديك قوة غير عادية. فهذه المرأة مع تعبها الشديد الداخلي وتعبها الشديد من الخارج، كانت وحيدة لأن الناس يعاملوها معاملة نجسة، مع ذلك زاحمت زاحمت زاحمت ودخلت لحتى أني تتخيل المنظر ولا لا، لحتى أني بس لمست طرف الثوب ونالت الشفاء فوراً.

0: إيش هذه الآية يا نبدأ بمن واحد منكم غسان أو ليان؟ إيش بتغير في حياتنا هذه الآية؟ قول يا ليان.
1: فيعني أنا بحاول كل يوم في حياتي أكون مثل سمرية، أعترف بالأشياء اللي سويها، لأنه أكثرية الأوقات بتكون يعني اعترافي شيء كويس.
0: قصدك زي نازفة الدم؟
1: لما نفكر إنه مش كويس بس يطلع يعني.
0: قصدك من وين جبتي هذا؟ إنه لما يكون اعترافي إنها جت وارتمت وأعلنت. قصدك من هذه الآية اللي هي آية. قولي.
1: وكمان بالنهاية يسوع قال لها طمأنها وقال لها لا تخافي.
0: فأنتي بتكوني مطمنة. فأنتي بتكوني مطمنة زيها. وأنت يا غسان؟ إيش هذه الآية إيش بتخليك تغير في حياتك؟
2: مثل ما أنت ذكرتي من قبل، وأنا ذكرت من قبل إنه لا يأس، يعني دائما إنه التمس من الرب مهما كان، ويعني نشوف من الكتاب ومن التجارب إنه الرب دائما يعني لا يأس ولا مستحيل. فأنا دائما بحاول وأحاول إن أنا التمس من الرب وأدعيله.
0: آمين. أنا يا عيال بالنسبة لي يعني أنا بصراحة أحب جدا هذه الآية، يا ابنة إيمانك قد شفاكي. هذه الآية هي اللي يعني بتغير، هي فعلا بتغير حياتي، مش بس لسه بتغير حياتي، لأننا بما أن الرب ناداها يا ابنة فأنا من؟ أنا ابنته أيضا. فهذا يخليني دائما متشجعة، يخليني دائما قوية، أحس أن أنا قوية، حس بالقوة. كمان انت يا ليان دائما كوني تذكري ان انت من؟ ان الرب يناديك يا ابنة، وانت يا غسان تذكري يا ابنة. كويس يا عيال. طيب قولوا لي من تحبوا تشاركوا، ما رأيكم من تحبوا تشاركوا هذه الآيات؟
1: انا احب اشارك اصحابي كل مكان لا يأسوا.
0: آمين. أوكي.
2: أنا إن شاء الله بشاركها مع ولد خالتي.
0: ولد خالتك. أنا شاركها مع أمي. لأنه يعني لما جي أشارك هذه الآية مع امرأة تتشجع، وأنا أشتي يكون أنا النسوان قوية. أباقي لين عندها شيء إذا رفعت صبعها.
1: يعني أشاركها مع أصحابي مثلا بالمدرسة لما ما يقدروش يسووا شيء. في المدرسة بكل مكان.
0: تشاركيها مع أصحابك؟
1: لا يأسوا أبدا.
0: أوكي. أي صاحب يائس تشاركيها. أيوة. الرب يبارككم يا أولاد، استمتعنا اليوم صح ولا لا؟
1: أيوة. أكيد.
0: استمتعنا بالاجتماع، نشكر الرب
2: دائما كلام الرب.
3: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-35-799-865-965. الرقم مرة ثانية 00-35-799-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net. في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية، منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: سندس يا سندس، وين انتي؟
1: جاي جاي لهنا، ليش ما كويتي لي البرقع حكي؟ ها
2: يا اختي، كنت جالسه اسبر لبوش الصبح، قد قاموا من بحينو بيصيحوا فوقي ليش تاخرت عليهم بالاكل، قد كانوا جاوعين قوي.
0: انتي داريه ان بعد ربع ساعه لازم اكون في الجامعه، قد خواتي سارين للعمل وانا عادني ما خرجت من هنا، وبسبب شنتي الان انا اتاخر. ما هذا الخبر حكاش؟
2: ناهي يا اختي ديكوي،
0: مشتيش كان من البدايه وقد تاخرت ذاحين، ما الفايده؟ راحت علي المحاضره الاوله وانا في اخر سنه طب، يعني مصيري محتوم، لكن انتو ما بتفهموش.
2: ما فيها لو تاخرتي شويه، ما مش مشكله، انت ذكيه ما شاء الله عليش ودائما الاوله.
0: طبعا طبعا دائما الاولى في كل شيء، مش مثلش ما فلحتي في شيء، حتى الكلام ما بتعرفيش تتحاكي سوا. مدري على من طالعه، كل خواتش خريجات كليه طب، واخوش مهندس يشتغل في السعوديه، وانتي عادش في الديمة، ما كد خرجتي منها ولا عتخرجي حتى خطاء، ما بش امهاتهم بيخافوا منش لان انتي فاشلة، والكل بيقول هكذا.
2: من بيقول هكذا؟ وليش انا فاشلة؟
0: الكل بيقول هكذا، بس انتي طارحة في اذانش سدادات وما تشتاش تسمعي. اسمعي اسمعي، خليني اخرج من عندش قبل ما يوقع بي جلطة، مش انا ناقصة الهدار حكش هذا، اروح جامعتي احسن لي منش.
3: تعرف يا حج يونس، احنا بحاجة ان احنا نغير دولاب المطبخ هذا، قد هو مخلع ولازم نغيره. الفلوس الذي عاد استلمها من الجمعية الذي دخلت فيها عاد اخليها للتصليح.
4: افعلي الذي تشوفي مناسب للبيت، واذا انت بحاجة تغيري اي شيء ما بش مشكلة عندي، عيوني غالية والطلب رخيص.
3: يسلموا عيونك، بصراحة انا من زمن وانا اشتي اغير الدولاب هذا، قد هو قديم قوي ومخلع، اشتي نشتري دولابها كذا حالي والوان حاليه مثل حق بيت اخوك محمد، ما شاء الله يجنن. وانتي ما رايش يا سندس؟
2: ما نشتري يمه، الراي رايكم اولا واخيرا.
3: يا بنتي انتي الذي في المطبخ 24 ساعه، وانتي الذي بتطبخي وبتبسري كل شيء في البيت، يعني رايك اهم راي فينا كلنا، وانا عمري يا بنتي ما عاد اعترضش.
2: يمه انا ما اعرفش ما هو الحالي ولا اعرف ايش المناسب، وانتو قدمتوا بتفعلوا كل شيء وانا بين قلنا هي.
3: الله يفتح عليش يا بنتي كما انتي حالية، ولا تزعلش يا بنتي من اختش، اليوم سمعتها بتصيح عليش قوية الصباح، انتي الذي عودتيهم يلاقوا كل شي من بعدش جاهز، وهذا خطأ، لازم كل واحد لما يقول ليش فعلي كذا ولا كذا وليصير انت فعل، مشو حالي لما يعتمدوا عليش في كل شي يا بنتي.
2: يمه انا بين فرح لو ما ساعد خواتي، وانا اصلا جالس ما بش معي لا دراسة ولا عمل.
4: انا قلت لش كملي دراستش، واحنا كلنا عن ساعدش، بس انت الذي دافن الروحش وعاشقها المطبخ والطباخه ونظافه البيت.
2: يا بهنا ما بين اعرفش اسوي ولا شيء، ولا بين اجزم اجابر احد، صح اننا بنتكم الكبيره، بس انا يا بفاشله على قول اختي، وما ينفع لي لا علم ولا شغل يد دايم بس.
4: يا الله كما انت ترحمي، الله يكون في عونش يا بنتي، لكن هذا الذي في راسش خطا، قعي مثل خواتش بسري كيفن وقعي مثلهن.
2: ما عاد وقع مثل حد، ما عاد وقع لاني.
3: سيري فعلي لابوكي شاهي، ولا تضايقي من كلامنا، احنا نشتي مصلحتش بس.
2: ناهي، عاد سير اصبر لكم شاهي، خاطركم.
4: بصراحة، أنا تعبت من بنتش هذا، طلعت لي الضغط وحرقت دمي، كل ما أشوفها هكذا فاشلة، ما تعرف تقرر حتى ما تشي وما تحب وما تكره، مش معقول هذا الذي هو فيها. إنه خبل في دماغها أو ما هو؟
3: بنتك ولا عندها خبل في دماغها ولا عندها شيء، لما اديتها للدنيا كانت سبحان الخالق في خلقه، بس هذا كله نتيجة لك أنت. تتذكر لما كانت صغيرة كنت تصيح عليها وفي وجهها لو عملت شيء؟
4: مثل كل أب بيصيح فوق عياله وبناته.
3: لا، مش الأب الحنون الذي بيعمل هكذا، أنت بنتك كانت حساسة، كانت لما تبصرك تخاف منك، وعمرها حتى ما ارتمت في حضنك ابدا، كنت بالنسبه لها الشخص الذي بيقول لها عيب ويصيح عليها، كانت تقول اي شيء مثل بقيه الاطفال كنت تضربها. علشان كذا بنتك لا حد الان في صعوبه عندها، اوقات حتى ترتبك، ما عاد تصير تخرج الحروف صح.
4: سندس كانت البكر، وما كان فيش عندنا خبره
5: في التعامل مع الأطفال، وبعدها سندوس كانت حركية وورشة ومشاغبة، ما كان دهدا إلا بالضرب والصياح.
3: هي الحركية هذا بسركة فوقعت خجولة، ما تعرف تقول رأيها في شيء، تستحي من نظرات الناس ومن نظرات أخواتها لها، لأنها فاشلة وهبلة. حتى العرسان ما حد بيجي لها، وهذا طبعا تعبها كثير، بس هي تعودت إنها ما تتكلمش، لأنها لما كانت صغيرة وتجي تتكلم بشي أو تصيح تعطيها كفي فمها، لو ما تسكت، وكانت لما تبكي تصيح عليها، حرام.
5: طيب وخواتها ليش ما تقع مثل خواتها رغم إنهن من نفس الأب ونفس الأم؟
3: لا لا لا لا، مش نفس الأب ولا نفس الأم. الأب كبر وأخذ مرحلة سندس تجربة وتفاداها مع البقية، وأبدا ما اعترف إن الذي في بنته هي نتيجة أخطائه. والأم كمان كبرت وعرفت كيف تمنع الأب إنه يتعامل مع الباقي مثل سندس، يعني بنتك ضحية لنا إحنا الاثنين، ولازم نساعدها ونحل مشكلتها.
5: كيف نحل مشكلتها ونساعدها؟ عمرها 30 سنة وهي مش قابلة حتى تتناقش في أي موضوع يخصها.
3: بنتك لازم تتغير، ولو عمرها 50 أنا ما بسمحش لبنتي أكتر من هكذا تعاني. أنت عرف إنها تعبانة من داخل، بس ما تسترش تشتكي أو تجابر أحد، علشان كذا لازم تحس حاليا بأن الجميع واقف معها ويحبها ويشجعها. وبعدين نبصر إيش من حل مناسب يخرجها من هذه المشكلة.
5: طبعا طبعا يا مره، شا ساعدش ودي كل جهدي، وأكبر أمني لي أني بصير سندس بنت طبيعية مثل خواتها الباقيات.

0: يا الله، لي حين عاد أجلس هكذا، لا أعرف أتحاكى ولا أعرف أخذ رأي، وأخاف من كل شيء. أي حين يحس الجميع أنني إنسانة داخلي حاجات أشتيها وأحبها وأكرهها، وأنني مثلهم ما بش فرق. يمكن الفرق أنهم كملوا تعليم وأنا لا، يقدروا يتكلموا ويعطوا آراءهم ويخرجوا وأنا لا، هم عندهم صديقات وأنا لا. ليش أنا أخاف من كل شيء ودائما أحلم إن أبي يضربني ويصيح فوقي؟ أنا كل يوم ما بين أنام أفكر بهذا الكلام وأقول غدوة الصبح عاد أقول لهم ما الذي في قلبي، وأقول لهم ليش كنتوا تعاملوني هكذا. أنا استحي أتكلم، استحي أعترض، وأكثر الأوقات أخاف منهم يصيحوا فوقي.
1: تعرفي يا بنتي إن أخوش جاي من السعودية بعد غدوة وعيجلس هنا شهرين، أخذ أجازة منهم قال أجي أبصركم فيها وبصر خواتي، قد أنا فاقد لهن قوي واجلس معاكم.
0: أنا فرح اليوم قوي إن أخي عيجي،
1: وهو فرح قوي إنه عيبصرش، وقال أدالش هدية حالية وأعتقد إنش تحبيها قوي من يوم ما كنتي عاد أنتي في الابتدائي.
0: يوم ما هي هذا الهدايا؟ شكلش عارف ما هي، هيا قولي لنا قوة.
1: يوه قلت مفاجأة، لما يجي أخوش عتبصريها، ولو أتكلمت ما عاد وقعش مفاجأة أو ميا سندس.
0: صح يمه، أذي تبصريه مناسب صلحي.
2: يا الله كم أنا مرتاح وأنا بينكم يمه، قد لي منكم خيرات، سنوات طويلة وإحنا بعيدين من بعض، عمري كله راح في الغربة، البيت تغير وانتو يمه حسيتكم تغيرتوا، حتى أخوتي الذي خلصت الجامعة وقدها بتشتغل والذي دخلت الجامعة، يعني الكل متغير إلا أختي سندس مثل ما هي، وأحس أنها يمكن بتتراجع أكثر. زمان كانت إلى حد ما اجتماعية وأحياناً تعطي رأيها، أما الآن على طول وهي ساكتة كأنها مش موجودة، والخجل الذي فيها مش طبيعي.
1: ولا تغيرنا يا ابني ولا شيء، ما بالله أنت تغيرت، واختك هكذا لها فترة، علشان هكذا يا ابني أنا اتصلت لك وقلت أكيد إن أنت بتساعدني بأنها تتغير، خصوصاً أنها تحبك قوي وعلاقتكم قوية خيرات، علشان كذا يا ابني قوة لا تسر للسعودية إلا واختك قدها بخير.
2: يما أنا أوعدش إني أساعدش، بس حالة أختي يشتي لها وقت طويل، لأنه بحسب ما عرفت منش أنتي وبي أن أختي بتعاني من ذكريات سيئة من سنين طويلة منذ صغرها، وهذا صعب صعب يطلع منها إلا بوقت وتعب قوي.
1: إيش تشوف إيش المناسب؟ إحنا نشتي نشعرها أن إحنا كلنا بنحبها.
2: أولاً مثل ما قلتي الكل يشعرها بالمحبة، ولازم نحس أنها سعيدة في وسطكم. تذكروا مثلاً عيد ميلادها بحفلة وتسعدوها، لما تشركوها في قرارات ولو كانت بسيطة في البيت، إنش قلتي لها تختار لون بعض الأثاث الذي بنغيره في البيت.
1: أيوة يا ابني، بس هي رفضت وما رضيت حتى تقول رأيها،
2: لأنه قلت لش يمه هي محتاجة الوقت، لو ما تتغير مش بسهولة هذا تتغير، بس مع الأيام هي بتقول رأيها وبنتشارك في وجعها وأحزانها وأفراحها أيضا. وفكرة أنها تشتغل في شيء هي كانت تحبه من زمان، فعلاً يمه هذا الشيء بيساعدها كثير.
1: الله يسمع منك يا ابني، قد روحي عتنكع.
2: إن شاء الله يمه إن شاء الله، عاد بسريها أفضل بناتش، خليني أسير لها. يا سندوس سندوس.
0: ها أيمن، هذا نفى المطبخ.
2: يا أختي وين أنتي؟ ما ليش أختي؟ من يوم ما جيت وأنتي جالسة في المطبخ هذا ولا سمعت ليش نخس؟
0: خير يا أخي، أنا هانا، بس أنت تعرف إني فدي مواصل بين أصبر لكم أكل وارجع نظف وأغسول، ما بش معي وقت.
2: إلا معيش وقت ونص، بس أنت يا حالية بتتغلى علينا.
0: أنا حالية؟
2: وقمار يا أختي، مش بس حالية، وبعدين ليش بتشكي في قدراتك؟ أنت يا أختي أجمل واحدة من خواتش، الله يحميش. هذا بيني وبينش، مش بعدها تصيري تحاكيهن، ها أنت أخبر. وبعدين أشتيش تعرفي إن إحنا كلنا بنحبش أختي وبنخاف عليش ونشتي نبصرش أحسن واحدة.
0: حتى أبي بيحبني؟
2: أيوة بالذات أبوش بيحبش موت. اسمعيني يا أختي، أبوش يوم من الأيام صح إنه صح فوقش وضربش، مش شي كراهية الله يرضى عليش، هي قلة وعي يا أختي، هو كان يعتقد إن هذا الصح علشان يربيكم.
3: أيوة يا بنتي، أنا أخطأت في حقش وأنتي صغيرة.
2: أهلاً يا أبا، حياك الله.
3: اسمعوني، أنا طبعاً أخطأت وأعترف، أنني أخطأت، لكن أنا أحبش أنت بنتي، أنا أشتيش تكوني أحسن واحد من البنات. أنا أحبش لأن أنت قرة عيني.
4: أكرهج يا سندس، كيف تقولي هذا الكلام؟ أنا أكرهج،
0: بس أنا عمري ما حسيت إن الذي أنا فيه حب، كنت أحس كراهية.
3: لا يا بنتي لا، حبه بس. أنا فقط ما عرفت أعبر عن حبي ليش بالطريقة الصحيحة، وكل ما أبسرش أذكر كم جرحتش وكم ضربتش، لأني كنت قاسي معش. أنا فعلا أب قاسي، وأنت بنت رائعة، رائعة جدا. سامحني يا بنتي، سامحي يا بوش.
2: الله يحفظكم يا بها. يا ما رأيش أختي يا سندس، صدقتيني إن كلنا بنحبش.
0: كلامك صح يا أخي، أنا مسامحة لك يا بها، أنت بي وعمري وما أقدرش أزعل منكم، بالعكس أنا بنحبكم خيرات.
1: الحمد لله إنش مش زعلانة مننا، وإنش لأول مرة تتكلمي عن الذي في قلبش وعبرتي عن مشاعرش.
2: أي والله يمه يا أختي يا سندس، من خجلش ما عاد حتى سألتيني على الهدية الذي شافاجئش بها.
0: أيوة الصدق، ما هي هذا الهدية؟
2: ما شا أقولش.
0: هيا
2: حاضر شاحكيش أختي. هديتش أختي مكينية خياطة، لأني عرفت من أمي إنش من زمان تحبي الخياطة، وكان نفسش تدرسيها بس غيرتي رايش، وما حد عرف ليش.
0: لأني فاشلة وما عرف أسوي شي في حياتي.
2: هذا الكلام مش صح، أنتي مش فاشلة، وبقرار عائلي مجمع من جميع أخوتش وأنا وأمش وأبوش، هتدخلي أختي تأخذي دورات تدريبية في الخياطة، وبعد هذا يكون معش معمل كبير للخياطة، وتحقق الشيء اللي كنتي تحلمي فيه من زمان.
0: وتتوقع يا أخي إني أتنجح في الخياطة وفي هذا كله؟
2: أنا متأكد وأجزم في ذلك، وإحنا كلنا جنبش عندعمش ونساعدش. واعرفي يا أختي مرة ثانية وثالثة ورابعة إنش مش فاشلة، ومشيش أسمع هذا الكلام مرة ثانية، أرجوش أختي، وأبدا ما تخلي الخجل يخليش دون شخصية. واعرفي تماما متى تستحي ومتى تقولي رأيش بكل صراحة، وفي فرق ما بين خجل وخجل. ناهي
0: جبرك يا أخي، ناهي.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله يطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور الثالث. يا رب، ما أكثر أعدائي، ما أكثر الذين يقومون علي. كثيرون يقولون عني الله لن ينقذه، لكنك أنت يا رب تحميني من كل جهة، أنت مجدي ورافع رأسي. أصرخ إلى الله فيجيبني من جبله المقدس، أرقد وأنام ثم أقوم لأن الله يسندني. لا أخاف من عشرات الألوف الذين جاءوا علي من كل جهة. تعال وأنقذني يا ربي وإلهي، أنت ضربت كل أعدائي على الفك فهشمت أسنان الأشرار. الله ينجيني، يا رب بارك شعبك.